قابلته كلمته يا ريتني ما كلمته قابلته ويا ريتني ما قابلته كلمته يا

في كلامه كدابه جميل وقبل عذره يوعدني ويرجع في كلامه كدابه جميل وقبل عذره لا بيرحم ولا بنسى غرامه ولا قادر أصبر على هجره.

قابلته ويا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، قابلته يا ريت ما قابلته، كلمته يا ريتني ما كلمته، ساق علي دلاله وحرمني وصاله، ساق علي دلاله وحرمني.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى. شو ما حكي شو ما عمي رايح سدى، بس مهما

0: زادي يا اغلى احبابي حلو وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب مني حضرة جنابي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

وقلبهم مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلهم مشغول.

0: يفوي.
1: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

روح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي ردي للروح لو تبتسمي كل ما صوب الحي مرت نسمي تبعتلك سلام.

0: عثمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: تستمعون إلى راديو الناس.
15: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
16: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: 7 في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 22 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: ترامب يتراجع عن توجيه ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن، ويهدد إيران باتخاذ قرارات حاسمة ضدها لاستئناف الحرب.
0: حالة من الحداد والحزن في كفر كنا عقب تشييع جثمان الشاب بشار خطيب الذي راح ضحية انقلاب شاحنته في قرية الباني.
1: وبعد اعتقال منفذ عملية إطلاق النار الأخيرة في الضفة الغربية، بن غفير يطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه وفق القانون الذي سنه مؤخرا.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. نبدأ مع هذه التطورات والتهديدات. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها بعد ذلك. أضاف مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية كانت قد عدت خيارات لشن غارات على اليمن، إلا أن ترامب لم يصدر أمرا بتنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية، وذلك بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية.
0: إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن ستجري مزيدا من المشاورات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية المشاركة في حصار إيران، مؤكدا استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم الهجمات على السفن. وأشار إلى أن الإدارة تسعى للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة

0: الناجم عن الحرب.
1: أفاد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق، ودعا طهران إلى الدخول في مفاوضات بحسن نية على حد تعبيره، على أن يمثل الجانب الإيراني أو أن يمثل الموقف الإيراني المرشد الأعلى في المحادثات وليست شخصيات أخرى.
0: إلى ذلك، قال المتحدث باسم خارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده تعمل على التوصل إلى اتفاق ولو كان قصير الأمد، يمهد لبدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن أي حوار يتطلب فتح مضيق هرمز وتقديم ضمانات بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية، مشيرا إلى انعدام الثقة بين الطرفين وأن أي اتفاق أولي لن يكون نهائيا بل خطوة لبدء المفاوضات.
1: في ذات السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بوصول وزير الخارجية عباس عرقجي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيتوجه اليوم إلى نيويورك، كذلك بعد ما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات لعدد من أعضاء الوفد المرافق له، من بينهم أفراد في فريقه الإعلامي.
0: في غضون ذلك، أفاد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت استثمار 5 مليارات دولار في صندوق جديد لمساعدة دول الشرق الأوسط على ترميم منشآت الطاقة المتضررة من الحرب مع إيران. وأضاف التقرير أن الخطة تهدف أيضا إلى تقليص اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز في نقل النفط والغاز، مستندة إلى مسؤولين أمريكيين وإقليميين ووثائق رسمية.
1: بالعودة إلى هذه التطورات في اليمن، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم، محذرين من أن التصعيد قد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. ودانا وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا أيضا عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دانوا جميعا هجمات الحوثيين المتواصلة في اليمن وكذلك على السعودية.
0: إلى ذلك، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن يحيى سريع أن السعودية صعدت هجماتها على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، متحدثا عن 157 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت عدة محافظات. وأضاف سريع أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات وصواريخ أطلقت من مناطق سعودية، مهددا بالرد على هذا التصعيد.
1: إلى قطاع غزة الآن، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن غارات إسرائيلية قتلت سيدة فلسطينية شرقية حي التفاح في مدينة غزة وأصابت 3 آخرين بنيران الجيش. وإلى ذلك، شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على مواقع في غزة، قال إنها جاءت ردا على انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية في المنطقة التي تعرف بالخط الأصفر شمالي قطاع غزة، وذلك دون وقوع إصابات في صفوف الجيش.
0: إلى لبنان الآن، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأضاف سلام أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع في لبنان.
1: إلى هذا الشأن الآن، لقي عبد الله محمد أبو شاح في 50 من العمر مصرعه متأثرا بجروح حرجة كان قد أصيب بها في حادث طرق وقع قرب مدينة شفا عمر مساء أمس. كان الضحية قد نقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة قبل أن تقر طواقم الطبية وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.
0: إلى أخبار العنف والجريمة الآن، أصيب 3 أشخاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا يوم أمس بفارق نحو 3 ساعات في مدينة طمرة، ووفق ما أفادت به الطواقم الطبية. وأصيب في الجريمة الأولى شخص بجروح متوسطة، فيما أصيب لاحقا شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح طفيفة. وفي مدينة الناصرة أصيب شاب في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار مساء أمس، نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت الشرطة أنها تحقق في الجرائم المنفصلة.

0: من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين.
1: في كفر كان بالأمس شيعت جماهير غفيرة جثمان الشاب بشار ماهر خطيب، وذلك عقب مصرعه إثر انقلاب مضخة باطون في قرية لبعين جدات. وعملت فرق الإنقاذ على تخليص الشاب من الشاحنة قبل إقرار وفاته. وفي حديث لراديو الناس قال أحمد خطيب قريب الشاب بشار إن عملية إنقاذه استمرت قرابة 3 ساعات، مشيرا إلى احتمال وقوع خلل في المركبة ما أدى لفقدان السيطرة عليها.
2: اللي صار أنه تلقينا هواتف من أهلنا من جدات على المصاب الجلد اللي صار فإن أنه سيارة البطون قلبت بالشاب، فإحنا كلياتنا نزلنا على أهله على جدات نشوف الحدث. عملية الإنقاذ استمرت حوالي 3 ساعات بسبب أن الشاحنة ضخمة جدا تزن أطنان. لقينا هناك وحدة الإنقاذ اللي هي ساعدت على إنقاذ استخراج الجثمان. حسب المعلومات اللي شفناها إحنا بالفيديوهات حسب أدلة الجيران وشهود عيان أن السيارة كان فيها مشكلة معينة في الستيرينج أو في البريكات اللي هو فقد السيطرة على السيارة وحاول يتفادى الخطر أنه ما يفوت لا بدار ولا بسيارة ولا فانهزم على جهة الشمال اللي كان فيها منطقة أرض والسيارة انقلبت فيه ووقعت على شجر الزيتون. يعني خسرنا شاب من أفضل شباب البلد، يعني سموح طموح كان حلمه أنه يعمر بيت ويتجوز وتجوز وأجاهل ولد قبل فترة قصيرة وربنا اليوم أخذ أمان لله ما
0: أعطى ولله ما أخذ. في ختامة جولة الإخبارية إلى هذا الخبر اللافت، دعت الشرطة الجمهور إلى المساعدة في العثور على الفتاة غزل حمامي البالغة 14 عاما من مدينة الناصرة بعدما شوهدت للمرة الأخيرة صباح أمس عند الساعة 6:30. وطلبت الشرطة ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال بمركز الطوارئ على رقم 100 أو بشرطة الناصرة.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هدبعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
9: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
10: لا، ليش شو خاص؟
9: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
11: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحان نظري.

0: خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד فشانكو اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو, في مئات الالاف سامعينا بنفس هاي اللحظه, يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
6: أربع عشر دقيقة بعد السابعة, أهلا ومرحبا بكم من جديد, وتذكير بالعناوين.
7: ترامب يتراجع عن توجيه ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن, ويهدد إيران باتخاذ قرارات حاسمة ضدها لاستئناف الحرب.
6: حالة من الحداد والحزن في كفر كان عقب تشييع جثمان الشاب بشار خطيب الذي راح ضحية انقلاب شاحنته في البعين انجدات.
7: بعد اعتقال منفذ عملية إطلاق النار الأخيرة في الضفة الغربية, بنغفير يطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه وفق القانون الذي سنه مؤخرا. نتجه إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس, وهذه الصورة التي تصدرها لصفحتها الأولى طبعا, وهذا أيضا ما يشغل غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية ما بعد يوم الغفران. هذه صورة طبعا لقوات الجيش الإسرائيلي وهي تنتشر في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في منطقة رام الله, بحثا عن منفذ العملية الذي كان قد أطلق النار وقتل مستوطنا إسرائيليا قرب مستوطنة حلميش في منطقة طبعا رام الله في الضفة الغربية. وما حدث طبعا بأنه تم اعتقال منفذ هذه العملية في أعقاب ذلك في داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج. إلى جانب هذه الصورة طبعا هذا العنوان الذي تنقله هنا صحيفة هآرتس, الحديث هنا عن طبعا من قتل في عملية إطلاق النار, يبلغ من العمر 36 عاما ولديه 6 أطفال قتل, وهو طبعا بالقرب من أحد الينابيع في مركز الضفة الغربية وفي وسط الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة حلميش. طبعا كان قد حدث ذلك عشية يوم الغفران وأثار ردود فعل واسعة وضجة كبيرة, من بينها طبعا أن بنغفير كان قد طالب بأن يتم تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذ هذه العملية. لربما هذا أول منفذ عملية فلسطيني يتم القبض عليه في عقاب سن هذا القانون.
6: ذات الموضوع كذلك نجده يتصدر الصفحة الأولى من إذاعة أحرنوت, هذه المرة تحت عنوان اختبار العيد. نقرأ من هذا الخبر: منفذ العملية الذي قتل المستوطن تنقل شكرون أمام أعين ابنه البكر نفذها على ما يبدو بشكل منفرد, ولكن في الجيش قلقون بأن العملية العسكرية عشية عيد الغفران هي جزء من منحة تصعيدي في الضفة الغربية. في الجهاز الأمني أعلنوا عن حالة تأهب بحدها الأقصى عشية عيد العرش السكوت, والذي من المرتقب أن يصل خلاله بلاد ألاف الزوار والسياح. في المقابل هناك أو تم تجهيز كتيبة إضافية ووضعها في حالة تأهب التي ستعمل في الضفة الغربية إن اقتضت الحاجة. الضباط قلقون من تهديد المسيرات ويعملون مقابل السلطة الفلسطينية لإحباط هذه المحاولات.
7: نبقى مع صحيفة هآرتس والتي تتحدث هنا عن كل ما يتعلق بخطاب نتنياهو المرتقب مع افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. العنوان هنا في الصحيفة بأن دعم إسرائيل هو في حضيض, لم يكن له مثيل في السابق, ولكن نتنياهو سيركز في خطابه في الأمم المتحدة لجمهور مصوتيه. وفق معلومات طبعا توردها هنا صحيفة هارتس من مصادر مقربة لنتنياهو، فإن نتنياهو سيحاول التركيز في خطابه على إيران، وطبعا سيبتعد عن الحديث بكل ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر. واللافت حتى الآن بأن نتنياهو يزور الولايات المتحدة، يصل إلى نيويورك لإلقاء طبعا هذه الكلمة في الأمم المتحدة، وكل هذا دون الإعلان حتى هذه اللحظة عن لقاء له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المرات اللافتة والوحيدة تقريبا التي يصل فيها نتنياهو إلى طبعا الولايات المتحدة ولا يلتقي الرئيس الأمريكي، إن كان في واشنطن أو كذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
6: نعود مجددا إلى السياسة المحلية، ونتوقف هذه المرة في السياق الانتخابي عند مقالة الرأي لأري شفيت الصحفي الذي يكتب حول معسكر التغيير تحت عنوان أوه لقد فعلناها مرة أخرى، أو بالعبرية أوبس عسينو زوتشوف. نقرأ من هذا المقال: 5 أسابيع قبل اليوم المصيري والصورة باتت واضحة. في هذه المرة أيضا الليبراليون لا مبالون، متغطرسون ومتعجرفون، وبشكل خاص لم يعني يذوتوا حقيقة أن إسرائيل باتت أكثر يمينية. يضيف شفيت كاتبان: غادي أيزنكوت لوحده لا يستطيع، كما وحال نفتالي بنت وكذلك إيفيت ليبرمان لا يستطيعون لوحدهم، لكل منهم نقاط ضعف نتنياهو يدركها تماما ويدرك كيفية استغلالها لصالحها وللتغلب عليهم في الانتخابات. القول كذلك محمد في سياق متصل، توقف مجددا عند الانتخابات، ويعني في حلقة أو في تقرير ثان في سلسلة تقارير حول خطط وبرامج الأحزاب، 35 يوما للانتخابات، هذه المرة تتوقف يدعوت أحرنوت عند ما يتعلق في موضوع الجهاز القضائي. هذا التقرير هذه المرة تحت عنوان يوم الحساب، نقرأ منه: ابتداء من بند التغلب أو ما يسمى بالعبرية بسكاتايت جبروت، وصولا إلى استفتاء على دستور، يعني القوائم تكشف برامجها الكاملة حيال التغييرات في الجهاز القضائي، ويحددون نقطة الانطلاق للمواجهة القادمة على شكل الدولة. في الليكود رفضوا الرد على توجه يدعوت أحرنوت بإطار هذا التقرير.
7: طيب، العودة إلى هذا الخبر كذلك الذي أثار ردود فعل واسعة. يوسف فيرتر مراسل ومحلل الشؤون السياسية في صحيفة هآرتس يكتب هذا المقال منتقدا الرئيس الإسرائيلي يتحك هيرتسوغ، ويكتب هنا في عنوانه بأن هيرتسوغ اختار من خلال منح العفو الرئاسي لإليور أزاريا في هذا التوقيت تحديدا الذي ليس من باب المصادفة، هو اختار أن يساعد في الحملة المناهضة المعارضة والتي تهاجم طيلة الوقت غادي أيزنكوت. طبعا نقف لنشرح ما حدث في الأيام الأخيرة. نهاية الأسبوع كان قد اتخذ الرئيس الإسرائيلي قرارا بمنح العفو الرئاسي للجندي المدان إليور أزاريا، والذي كان قد قتل شابا فلسطينيا، كان قد نفذ عملية ولكنه لم يعني يؤدي إلى أي خطر على القوات الإسرائيلية، وكان طبعا ملقا على الأرض كما بقتله وبالإجهاز عليه بإعدامه ميدانيا فعليا، وهذا ما أدى لاتخاذ عقوبة ضد هذا الجندي إليور أزاريا، من كان في حينها قائد هيئة أركان الجيش وصمم على معاقبة هذا الجندي كان غادي أيزنكوت. ومنذ ذلك الحين طبعا جهات يمينية متطرفة تشن حملة كبيرة ضد غادي أيزنكوت، وعاد هذا الأمر إلى الواجهة مع ترشح أيزنكوت، والآن هو المنافس طبعا الأبرز لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. اللافت هنا بأن هيرتسوغ اختار هذا التوقيت طبعا بمناسبة يوم الغفران، أراد أن يقدم هذا العفو الرئاسي لإليور أزاريا، ولكن طبعا هذا على الرغم من أن قيادة الجيش وتحديدا قائد الجيش أيال زمير رفض ذلك، عارض ذلك، لأن إليور أزاريا حتى هذه اللحظة لم يعرب عن ندمه بأنه قام بإطلاق النار على هذا الفلسطيني الذي كان ملقا على الأرض، وقال فقط أو اكتفى على الأقل بالقول بأن يعني تداعيات أو ما حدث في أعقاب إطلاق النار كان مؤسفا، لذلك قيادة الجيش عارضت هذا القرار. وهذا الانتقاد الآن على هيرتسوغ بأنه يساهم أو يساعد طبعا كل من يعارض غادي أيزنكوت ويساهم في تأجيج هذه الحملة ضده.
6: بالعودة لدعوت أحرنوت، وهذه المرة نتوقف عن

0: عشر عقبت على هذا المعطى بالقول: نحن نفتقر للحصص المخصصة لإعدادنا للحياة، واختبارنا الحقيقي يبدأ بعد إنهاء المرحلة الثانوية. الخبراء يجمعون في المقابل على أن غالبية أنماط التعليم في البلاد قديمة، غير ملائمة لتحديات العصر، ولا تمنح أدوات عملية كافية.
1: إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عوودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: الله يسامحكم الخير سناء ومحمد وكل المستمعين. وسؤال لسناء.
0: تفضل.
2: هل 38% من التلاميذ في إسرائيل يعتمدون 37؟
1: الله يخليك بدنا
0: بولندا 38
2: يعني. شو هالكارثة؟ غلطنا بين 37
1: طبعا لو سمعت الله يرضى عليك
2: إنه المدرسة ماضية على الوقت. شو رأيك؟
0: الصراحة عشان أكون صادقة معك بما إنه أنا بحكي هون من مش
1: مؤسسة إنساني في طلاب سمعينا ورايحين على المدرسة
0: في مؤسسة تربوية، وإنما أنا يعني كأم بقدر أحكي إنه هذا نقاش قائم بين يعني بين شرعي. بين أولادي، مش قضية شرعي، هو قائم. الأولاد يتساءلون اليوم إلى أي مدى اليوم المدرسة بتقدم لإلهن يعني أدوات للحياة، للمستقبل، للعالم، لسوق العمل، للجانب المهني. وهو يعني نقاش قائم. يعني أعتقد إنه إحنا يمكن أهالي بعاد شوي صغير عن المنظومة الجديدة وعن حاجات الطلاب، ولكن واضح أنه هناك فجوة وهو كبيرة ما بين التطور والتكنولوجيا الموجود في السنوات الأخيرة وبين على ما يبدو حاجات الطلاب. ولذلك يعني سؤال شرعي، السؤال كمان وين ممكن نأخذ هذا النقاش لقدام.
1: أنا برأيي وديع يعني المدرسة أهميتها يمشي أنه تعلمك حساب ولا تعلمك رياضيات ولا تعلمك يعني جغرافيا، إنما يعني ما تواجهه أنت في هذه المدرسة مع المعلمين، مع الطلاب، تجارب الحياة. فلذلك أنا برأيي لا يمكن الاستغناء عنها، يعني مش بس لأجل التحصيل العلمي. التحصيل العلمي تقدر تأخذه اليوم على الإنترنت، على الاي اي، في كل محل، إنما هذا الإطار الاجتماعي، هذه التجربة، هذه الرحلة،
0: شعور بالانتماء،
1: هذا هو الأهم.
0: يعني هاي الأمور كمان لنفتقر لها كذلك في المؤسسة التربوية، لأي مدى فعلا المؤسسة التربوية تعمل اليوم على يعني تعزيز شعور الانتماء، الشعور بالمجموعة، يعني انتماء للمجموعة بالأكمل. يعني قضية القيم التي نفتقر لها اليوم في المجتمع، يعني في هناك جانب مفقود، وبالمقابل الجانب الآخر المفروض أنه يتم يعني العمل عليه، الطلاب لا يشعرون بنتائجه على الأقل.
2: المشكلة إنه كمان أغلبية أو مش أغلبية، نسبة كبيرة من الطلاب بيقولوا إنه أساليبها تقدمت، وسائل التعليم والتربية تقدم، سلم الأولويات تقدمت. ولكن أنا أتفق مع جاء على لسانكم محمد وسناء، وأنا أتحدث طبعا عن تجربتي، أنا مش خبير بالبداغوجيا ولا بالتربية ولا بتعليم المضامين، ولكن التربية اللامنهجية في المدرسة بتعطي جو دافي، جو بيتي للولد، بتنطيه فرصة لأنه يذهب إلى هناك بدافعية، برغبة، بحب. وصحيح إنه دور المعلم دور كبير وخطير بالمعنى الإيجابي، أنا يعني كل واحد منا ممكن يحط حاله بقبل المراية أو براجع شريط الذكريات. لابد من وجود دائما معلم أو معلمين، اثنين أو ثلاثة معلمين، على الأقل معلم واحد اللي زرع فيه الشغف بحب اللغة العربية، حب اللغة الإنجليزية، حب الجغرافيا، حب العلوم، الكيمياء إلى آخره. المدرسة ما أنا بتصور يعني كمان لها دور مهم جدا في موضوع تطوير مهارات التفكير والتعبير. المهم يكون الابتعاد عن الوعظ والتلقين التقليدي اللي كان مرة يستخدم لم يعد، خاصة إنه اليوم في لغة رقمية، لغة ديجيتال ينبغي أن تأخذ بالحسبان. أنا مبارح زرت عين ماهل بالمناسبة، كان لمحاضرة لطلاب صف عاشر، وتحدثت هناك عن موضوع خلطنا خلطة مدنيات وتاريخ وموطن، وتحدثنا عن الموجود والمفقود ومسيرة المجتمع العربي، محطات أساسية. فوجئت إنه المدرسة جميلة جدا، أكثر بكثير مما كانت على أيامنا، خضرة وجناين وحتى فيها نوفرة، المدرسة الشاملة الجديدة، وفيها أيضا هذه الجاهزية لتعليم التلاميذ بلغة عصرية، بلغة رقمية، كل ما تحتاجه المدرسة من تقنيات موجود. وأيضا ديش أقول فوجئت أما فرحت أني أشوف طلاب صف عشر في عين ماهل عندنا الجاهزية يسمعوا، يصغوا، يسألوا. السؤال كثير أهم من الجواب.
0: صحيح.
2: أنا عدت بالأمس متفائل، يعني وإن كان هذا طبعا لا يغطي على الحاجة أن تكون هناك دائما عملية إصلاح داخل المدارس العربية. إذا كان 38% من مجمل المدارس التلاميذ في إسرائيل بقولوا المدرسة مضيعة الوقت، هذا سؤال ربما يسأل أيضا للمجتمع العربي، ماذا يحصل في المدارس العربية؟ هذا سؤال أيضا لشيرين حافي، السيدة شيرين حافي مديرة المعارف العربية، أيضا يعني توجيه أو لفت نظرها لضرورة أن تضع هذه المنظومة أمام المرآة، لأنه في شيء بسموه

0: القادم مع الأيام لابد من البحث عن التجديد. كافي الحديث عن الدرس اليوم.
1: ممتاز. لا فعلا ممتاز جدا.
0: طيب نروح على الحرب في إيران. الناس بيسألوا بسألة رجعوا يسألون من جديد بفعلها ولا ما بفعلها الزلم، يعني ترامب. طبعا وسيلة الإعلام الأمريكية البارزة أكسيوس تقول أنه ترامب بحث شن ضربات على الحوثيين في اليمن وتراجع في اللحظة الأخيرة. هذا يستبطن جواب على أن شو حقيقته من تجديد الحرب على إيران؟ إذا كان ضد الحوثيين بدش يوسع نطاق الحرب، فما بالك في إيران؟ أضع علامة سؤال أساسا. أنا ما بسترجي أقول أنه بدي يعمل وأنه بدي يعمل، فيش حدا بيحذر عليه لترامب، لأنه يعني قراراته لا تنم عن حسابات منطقية. هل قرعة ترامب لطبول الحرب هي حقيقية أم تهديدات وضغوط على إيران؟ أم سيكتفي بضربات تأديبية ومواصلة الرهان على الخنق الاقتصادي؟ في طبعا تحركات في الأثناء من باكستان وعمان في محاولة لاحتواء ما يحصل في اليمن حتى لا تتسع النار أكثر فأكثر. استعانت بالذكاء الاصطناعي، طالما أنه الذكاء الطبيعي مش قادر يلاقي جواب لترامب، الذكاء الاصطناعي بيقول أنه ترامب غير معني بتجديد ولا بتوسيع الحرب على إيران، بل يؤشر في المدة الأخيرة أنه يرغب بإنهاء. هذا على ذمة الذكاء الاصطناعي.
1: أنا كنت بضيف كلمة واحدة وديع، حاليا حتى الانتخابات النصفية.
0: صحيح. طيب ترامب يعني يريد حرب أو لا يريد حرب، على الأقل حسب تقارير بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي والأمريكي لا يريد لقاء نتنياهو في هذه الزيارة الغارة غدا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الزيارة الأكثر ضمن كل زيارات نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لم يعني نشهد مثل هذه الزيارة، ساعات يوم كامل ويعود من هناك. وهناك جملة من الأسباب حول هذه الزيارة، لماذا لا يرافق أو لا يصطحب نتنياهو صحفيين في طائرة تتسع للمئات؟ لماذا لم يحدد لقاء مع ترامب بعكس زيارات سابقة؟ هل فعلا ترامب لا يريد اللقاء معه لأسباب واعتبارات تتعلق بأنه ورط في حرب وأنه في انتخابات نصفية، الحزب الجمهوري حزبه راح يخسر في هاي الانتخابات؟ لماذا يريد نتنياهو الزيارة غارة قصيرة؟ هل هو الخوف من المظاهرات أم لا؟ أم يريد الانشغال في الكامبين الإسرائيلي في الحملة الانتخابية عفوا في البلاد؟ هذه أسئلة يعني يمكن تفسيرها بأشكال مختلفة. المؤكد طبعا أنه نتنياهو سيتحدث باللغة الإنجليزية في الجمعية العامة للأمم المتحدة كما هو الحال في كل أيلول من كل سنة، لكنه بالتأكيد سيخاطب الإسرائيليين، سيتحدث بالإنجليزية ولكنه سيستهدف آذان الإسرائيليين، لأن الانتخابات وحظوظه فيها أهم من إسرائيل ومن مكانتها وصورتها وهيبتها في العالم، هذا مؤكد. وهذا ما تقول أيضا صحيفة أرض بشكل أو بآخر نقلا عن مصدر تسميه مصدر مش معروف من هذا المصدر، محمد وسناء، أنه الزلم راح يتركز في إيران. الفزاعة الإيرانية دائما تنطي نتنياهو ثمار دعائية. أولا بصرف أنظار الإسرائيلي عن 7 أكتوبر، هذا الشبح بده بكل ثمن يبعدوا عن وعي الإسرائيليين. المعركة على وعي الإسرائيليين مستمرة، هناك من يقول ستحتدم أكثر فأكثر، وهو للأسف يواصل في ذلك وسط استغلال لضعف وانقسام المعسكر المعارض في إسرائيل. حتى الآن هناك صراعات على الأنا على الإيجو، هناك خصومات تتكرر كما حصل إذا بتتذكروا في 2022 لما ميرتس رفضت العمل، حزب العمل وميرتس لم يتحدا وكان الحزب العمل هو يعني المذنب في ذلك بالأساس، وبعكس معسكر نتنياهو في هذه المرة وفي هذه المرة أكثر متحد. ووجود نتنياهو لا شك أنه شخصية مجربة عنده كاريزما، بينما بقية القيادة في المعارضة لا يتمتعون بالكاريزما الموجودة عند نتنياهو. طبعا كل واحد ورأيه يعني في هذا الموضوع، لكن هناك ضعف وهناك خصومة وهناك صراع على الكعك من سيكون رئيس الحكومة. يمكن يجزئوها كل واحد شهرين يصير رئيس حكومة حسب ما هن مخططين.
1: هناك تفكير وديع في العام الماضي عندما ألقى كلمته في الليلة العامة، يعني خرج الكثير من الممثلين الدوليين من قاعة الخطابات، وكان طبعا حاضر مسبقا لهذا المشهد من خلال تعزيز حضور إسرائيلي مناصر داعم له في قاعة الهيئة العامة.
0: نعم، هناك توقعات أن يكون نتنياهو أمام قاعة فارغة. إسرائيل منذ تلك يعني السنة حتى اليوم زادت أكثر عزلة، والحضيض استبدل بحضيض أشد وأخطر، خاصة ونحن يعني تحت انطباعات هذا الفيلم، فيلم نازف العالم عمل مفاعيله بسبب الغرور وبسبب

0: بالغطرسة والجاهزية إنك تعمل شو بدك وتحكي شو بدك، وإنه العالم بده يمشي حسب روايتك. العالم ما بيمشيش كيف بدك. الشمس لا تشرق بأمر من نتنياهو ولا بأمر من إسرائيل، ولذلك إسرائيل تورطت، ولذلك اليوم في حتى انتقادات لهذا الموضوع بين درور يمين. المحلل للشؤون السياسية محمد السناء في دعوة أحرنوت ذيك المرة حكينا عنه، يعني مغير الأسطوانة شوي اليوم، بقول إنه العالم ضدنا وهناك فرية دم ضدنا، ولكن إحنا لازم كمان نأخذ بالحسبان، نضرب نسكر أفواهنا، لأنه في سياسيين وصحفيين في القنوات التلفزيونية العبرية بدلوا بتصريحات تفسر وكأنها جينوسايد، كأنها تفسر جينوسايد، وهذا يزود المتربصين بإسرائيل بالكثير من الذخائر. وعندئذ هكذا يقول بندرور يمين: لا يمكن العجب من أن العالم سيعتبر فيلم نزب بمثابة انعكاس للحقيقة. ويتبع أيضا في نفس الجريدة في دعوة أحرنوت أفي خالو، هو ضابط كبير في الجيش الاحتياط لكنه مستشار استراتيجي وأمني، يقول في هناك حالة عمى في إسرائيل بين هذا وذاك، على ما يبدو ثرثرة مستمرة ولكن على الأرض إسرائيل بذات السياسات للأسف. الله يصبحكم بالخير. محمد السلام.
1: صباح الخير زميل ودي عواودي.
2: شكرا لك. طيب نخرج إلى فاصل قصير ونتابع.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: اوبتينايز 37 فرع يا
8: زلمة. لا 38. يلا نعد:
9: باقة الغربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
10: شفت كيف 38 فرع؟
11: شفت.
10: لحظة، نسينا نقول
12: نظاراتك
10: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
13: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
14: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
13: شو بابا، بدك تجلطني؟
15: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
16: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: تسع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى هذه الفجأة التي نتابعها منذ الأمس، شيع المئات من أهالي كفر كنا والمنطقة مساء الأمس جثمان ضحية حادث العمل بشار خطيب البالغ من العمر 35 عاما، وكان خطيبها وسائق شاحنة مضخة بطون، قد توفي يوم أمس إثر انقلاب شاحنته على مرتفعات بالقرب من بلدة البعيني أنجدات. ينضم إلينا بداية المسعف الذي كان قد قام بانتشال جثته من داخل الشاحنة، السيد نزيه صليح. صباح الخير.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك سيد نزيه، يعني بداية وين توصلت لموقع الحادثة بالأمس في البعين انجدات، وشو اللي شفته هناك تحديدا؟
3: احنا عادة الإصابات العمل اللي بنواجهنا بحياتنا المهنية كمسعف هي من إحدى أصعب الإصابات اللي بنواجهها. حوادث العمل هي بتكون صعبة جدا وتأثيرها كبير على الإصابات أو على الشخص المصاب، إن كان في ورشة عمل أو مصنع أو كسائق مضخة بطون. أنا ما خبير حوادث الطرق، بس اللي بشوف مبارح في خلل معين صار لما شاحنة أو مضخة البطون قلبت من الشارع على كرم زيتون بعلي وحوالي 7-8 أمتار. هاي الإصابة أو هاي الحادثة هي صعبة، فيها كثير تحديات. إحنا لما وصلنا كان الهم الوحيد إنه نعرف كم من شخص موجود بقلب الكابينة أو بقلب المضخة، وهل هني على قيد الحياة، وأي إذا في أي علامات إنه نقدر نساعدهن وننقذهن، وأهم إشي إنه نقدر نخلصهن من الإصابة أو من الوضع اللي هن موجودين فيه.
2: كان في صعوبة نزيه بالوصول
3: جدا، كان في صعوبة، كان في كثير تحديات. إحنا قعدنا مع طواقم المساعدة والإنقاذ اللي هن الإطفائية أو الشرطة اللي كنا بالمحل، مع صراحة يعني أهل البعيني الشباب اللي كانوا موجودين غاد المتطوعين، ما حدا قصر بمعدات هندسية أو معدات اللي كانت ممكن نقدر نخلص المصاب أو بقلب الشاحنة.
2: من اللي فهمناه طبعا تقريبا ساعتين ثلاثة، من اللي فهمناه من بعض يعني الجهات حتى من أقاربه أو من الناس اللي تواجدت، أنه لربما يعني ما حدثه خلل في الشاحنة، وهو حاول يعني أن يبتعد من إصابة الناس أو المركبات أو المنازل، لذلك يعني كان السقوط بهذه الطريقة للحادثة. هل الشيء مرجح من اللي شفتوه من اللي عينتوه يعني فعليا على أرض الواقع في الميدان؟
3: صراحة أنا ما خبير وما بعرف هاي التفاصيل المعينة. أنا كان همي الوحيد إنه أنا أقدر أصل إذا كان في إمكانية إن أنقذ حياته بشكل أو آخر، ونقدر نخلصه من قلب الشاحنة أو من قلب الكابينة لما هو وقع.
1: وكان لحاله فعليا سيد نزيه في الكابينة، كان موجود لحاله، ولما وصلتوا له فعليا هل يعني كان في إيش تساعده، ولا كان الوضع صار يعني
3: نعم صعب؟ نعم، لما أنا قدرت أصل قلب الكابينة وأشوف إنه وأتأكد إنه ما كان في علامات حياة وما كان في إمكانية حتى أقدر أعالجه أو إنه يكون في علامات حياة نقدر نعالجه، فكان صعب جدا جدا خطيرة. نعم. لأكل كثير وقت إنه نقدر نخرجه أو نستخلصه من قلب الشاحنة.
2: ولكن إقرار الوفاة فعليا كان في المستشفى.
3: أيوة، إقرار الوفاة كان في المستشفى بعد عملية كثير كبير ووقت كثير، نقدر نخلصه من قلب الكابينة ومن قلب الشاحنة.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة سيد نزيه صليح، المسعف الذي قام بانتشال جثة المرحوم بشار خطيب. شكرا جزيلا لك سيد نزيه.
3: صحة والسلامة للجميع، نهاركم سعيد.
2: يعني بالفعل سناء، كما ذكرنا حادثة استثنائية كذلك بصعوبتها، وكما ذكرنا أيضا يعني من معلومات كانت قد وردتنا على ما يبدو خلل يعني في الشاحنة هو الذي أدى لهذه الحادثة، وبالفعل المرحوم يعني آثر أو فضل أن يبتعد عن المنازل عن المركبات، وعلى ما يبدو يعني انحرفت هذه الشاحنة للسقوط في هذه المنطقة. انضم إلينا الآن السيد ورد خطيب، وهو

0: وعم المرحوم، يسعد صباحك، وطبعا نعزيكم ونشاطركم الألم بهذا المصاب.
1: تعزينا الحارة أستاذ ورد.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك.
2: بارك الله فيكم.
1: لو تحكي لنا بداية وين وكيف تلقيتم هذا الخبر؟
2: والله أختي شو بدي أحكي لك، يعني خبر زي الصاعقة نزل علينا. ما فيش شيء، فيش وصف لسعة الخبر، ولكن ربنا بيوجد المصيبة وبنزل معها الصبر.
0: الله يرحمه ويصبركم سيد ورد. يعني من المعلومات اللي وصلتكم سمعنا أكثر من يعني سيناريو أو إمكانية كيف صارت الحادثة، اتضحت لكم الصورة في العائلة؟
2: نعم، الصورة واضحة للكل. بين الخلل، صار خلل بالمضخة البطون، وكان هو بإمكانه ينط من المضخة، ولكن أثار إنه يستمر علشان كانت مضخة البطون بنزلة قوية اللي كان ممكن تسحل على البيوت وتكون كارثة كبيرة.
0: يعني فعليا مثل ما وصلنا هو أنقذ لربما، صحيح توفى يعني، ولكن هو أنقذ لربما آخرين من كارثة أكبر أو من حادثة أكبر.

0: يعني، ولكن هو أنقذ ربما آخرين من كارثة أكبر أو من حادثة أكبر.
1: والله يا أخي أنا أجيت على الحادث، الجيران والشهود العيان حكولي إنه هذا الشاب إحنا مديونين بحياتنا لإله. يعني هذا إشي بيعزينا كمان، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: سيد ورد، من كم سنة تقريبا بشار بيشتغل يعني على هاي الخلاطة أو على هاي يعني الشاحنة؟
1: 11 سنة.
0: يعني عنده تجربة كبيرة، مش مجرد حادث إنه.
1: بشار إنسان مسؤول، إنسان عنده مسؤولية، وحتى يعني كثير أصحاب الأمارات يطلبوا اسم بشار لأنه إنسان هادي وبيشتغل بطريقة مسؤولة.
2: ولأنه بيشتغل بطريقة مسؤولة وعنده تجربة كبيرة، والحديث هون عن شاب يعني 35 سنة بالفعل عمره، يعني كيف وضع العائلة، كيف عم بتعاملوا مع هذا الخبر الصادم؟
1: والله الحمد لله رب العالمين. يعني الأمر يعني شو بدي واحد يحكي، ما شو وصف له إشي. الله يصبر ويصبر زوجته ويصبرنا كلياتنا. إشي صار كثير كثير غدرين، إيش وصف يعني. الحمد لله رب العالمين.
2: طب شو ممكن تحكي لنا سيد ورد عن ابن أخوك، عن بشار، بعيد عن هذا الخبر؟ يعني شو اللي بهمكم أنتم إنه نعرفه عنه، يعني بعيد عن هذه الفاجعة فعليا؟ من
0: موقف تتذكروا إشي صار مؤخرا؟
1: طبعا بشار إنسان كل الكفر كنا بتحبه، إنسان معطاء، إنسان صار عمره 35 سنة بعمره ما إنسان يعني زعل منه بكفر كنا والمنطقة، الكل بحبه واحترمه من كثر ما هو إنسان يعني مسؤول وإنسان معطاء وإنسان محب. يعني شو راح بدي أحكي أكثر من هيك؟ يعني الحمد لله رب العالمين، زواته الحمد لله زواته كبيرة، صايم نصلي متقي الله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرحمه، بنعزيكم، ويعني نتأمل كما ذكرنا أنه يبقى ذكره هكذا دائما بشكل طيب بين الناس. يعني بعد صحيح توفى، ولكن كما ذكرت أنت كثير ناس بيقولوا أنه مدينين لهم بحياتهم، وكذلك أيضا بإنقاذ الناس هؤلاء. نشكرك جزيل الشكر، تعزينا مجددا سيد ورد خطيب عم المرحوم بشار خطيب من كفر كنا. شكرا جزيلا. يعني سناء، هذه الحادثة بالفعل تفتح الباب من جديد أمام كل موضوع الحذر، تحديدا عندما نتحدث عن ورشات العمل، نتحدث كذلك عن المركبات وليس فقط ورشات العمل، لأن خلل تقني على ما يبدو هو الذي أدى إلى يعني هذه الحادثة. في هذا الشأن ينضم لنا سيد عبد الله عياشي، مراقب الأمن والأمان في أماكن العمل في معهد سيف بوينت. صباح الخير سيد عبد الله.
2: صباح الخير، أهلا بك سيد عبد الله. يعني بداية، ما الذي يمكن استخلاصه من هذه الحادثة وفقا للمعلومات التي رشحت عنها على الأقل؟ وين كانت باعتقادك الأعطاب الأساسية اللي أدت لهذه النتيجة المأساوية؟
3: أولا هاي الحادثة هي جمع لثلاثة عوامل.
0: سيد عبد الله مش عم نسمعك منيح، هذا ممكن تقرب للهاتف أو نسمعك بشكل أفضل؟
3: ألو،
0: الآن سمعينك أفضل، تفضل.
3: بقول الحادثة هاي نفسها هي جمع لثلاثة عوامل أساسية ورئيسية في حوادث العمل، وهي منها البيئة العمل الموجودة. إذا نطلع على البيئة اللي صار فيها الحادث، هي بيئة غير مش مريحة، خلينا نحكي لمضخة عن الشكل. العامل الثاني هي المعدات، واللي هي المضخة نفسها اللي أصبح فيها الخلل. كذلك الأمر الإنسان أو العامل البشري اللي كان بهذا الحادث. فهنا الربط بين الثلاث عوامل، هون في خلل معين صار بأحد.
0: طيب سنحاول تجديد الاتصال مع سيد عبد الله عايش لكي نستمع عليه بشكل أفضل. في الإنتاج سيحاول تجديد لربما الاتصال أو تحسين جودة الصوت طبعا للوقوف عند تفاصيل هذه الحادثة، هذا الخلل الذي حدث في الشاحنة ما أدى في نهاية المطاف إلى يعني هذه الكارثة سناء. وبالفعل كانت يمكن أن تنتهي بكارثة أكبر. يعني تخيلي لو كان بالفعل أو لو انحدرت هذه الشاحنة الكبيرة ووصلت إلى بيوت ومركبات ربما كان قد انتهى الأمر بكارثة أكبر، وهذا بالفعل يعني ما استمعنا إليه من عدد من الأشخاص الذين تواجدوا في المكان وكذلك أيضا من أقارب المرحوم. لذلك لربما يستمع إلينا الآن كثيرون ممن يقودون

0: شاحناتهم ومركباتهم في العمل، هذا لربما يعني يكون منقذا للحياة كل هذه النصائح. سيد عبد الله صباح الخير من جديد.
1: الله يسعد
2: صباحك. لا نسمعك بشكل سيد عبد الله عن العوامل الثلاثة فعليا التي برأيك من شأنها أن تكون مسببة لمثل هذا الحادث، تفضل.
1: فإحنا بنحكي على العوامل الثلاثة اللي هي البيئة، الشارع اللي كان ما كانش بكامل الوقاية الكاملة، فنحكي اللي يمنع سقوط الحافل الشحني، كذلك الشحني العطب اللي صار فيها، كذلك العامل البشري اللي هو العامل نفسه رحمة الله عليه، اللي كمان وإحنا بنشوفنا يعني أنه كان عنده عدة محاولات لإنقاذ لتخطي البيئة وتخطي الشاحنه، ولكن للأسف الإشي أودى بحياته.
0: وفعليا بمثل هيك حالي يعني شو النصائح اللي ممكن قدمها سيد عبد الله لكل شخص بيشتغل على هاي المركبة بشكل دوري، أو لا يعني من يعملون على شاحنات شبيهة من هذا النوع؟
1: أولا العمل على مضخات البطون اللي احنا بنعرفها، أولا يلزموا دورة تدريبية للعمل على المضخة اللي يعرف فيها المخاطر اللي ممكن تنتج خلال عمله بالمضخة، أو المخاطر اللي ممكن تنتج من المضخة نفسها كماكنة أو كآلة للعمل فيها. كذلك يدرس كمان إمكانية البيئة الموجودة فيها المضخة، كذلك تشغيل المضخة بشكل آمن.
2: طب يعني سيد عبد الله، تسجيلات مصورة وشهادات أشخاص كانوا في المكان بالأمس أشاروا إلى احتمال إنه كان هناك في خلل في نظام التوجيه في المكابح البريكات، يعني اللي ممكن يكون سبب فقدان المرحوم السيطرة على الشاحنة. طب بسيناريو من هذا النوع، وهنا بنسأل مش بس عن الحادثة بالأمس وإنما بشكل عام، شو ممكن سائق خاصة لمركبات كبيرة من هذا النوع إنه يقوم فيه أو يتفادى القيام فيه عشان ما تصير حادثة من هون، يعني اللي تنتج عن يعني ينتج عنها فعليا نتيجة مأساوية زي هاي؟
1: أولا تشغيل ماكنة مثل أي نوع أو أي واحد شغل من معدات العمل يجب أن يكون معنا تصريح كافي لأنها نفحصت بشكل دوري بشكل ممتاز، بشكل اللي يكون العمل فيه آمن، اللي ما يسمى إحنا في عنا بالإضافة اللي بنسميها الترخيص أو التست، في عنا كمان اللي هو ضابط الأمن بالفتير اللي ممكن يفحص الشاحنة، يفحص اللي فيها المكابح، ويفحص فيها كمان مش بس اللي هيك، يفحص فيها كمان الزيوت أو الضغط اللي فيها بتشتغل هاي المضخات، ويعطي تقرير إنه هاي الماكينة أو هاي المركبة آمنة للعمل أو إنها بحاجة لتصليح أو تقويم.
0: نصائح هامة جدا وتوصيات، نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد عبد الله عياشي مراقب الأمن والأمان في أماكن العمل في معهد سيف بوينت. شكرا جزيلا
2: لك. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: يعني بالفعل حادثة مأساوية سناء، ولكن الحذر واجب، ليس فقط في ورشات العمل، ليس فقط في أماكن العمل، ولربما هناك يعني أحيانا هناك طبعا مشاكل ولربما أشياء تقنية لا يمكن أن تحل، ولكن دائما الحذر والفحص واجب وهام جدا لأنه ينقذ الحياة. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل نعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية من هذا النهار. راديو الناس، لا تذهبوا بعيداً.

تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticos التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة loge في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً.

0: هندسيا متكاملا لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحا معربا، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
6: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
10: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
13: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
12: ببني شو؟
13: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
12: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
13: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
12: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
13: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
14: السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالك.
15: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
16: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
17: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
18: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
19: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
19: تعال مندبرها.
12: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: ترامب يتراجع عن توجيه ضربات عسكرية للحوثيين في اليمن، ويهدد إيران باتخاذ قرارات حاسمة ضدها لاستئناف الحرب.
1: حالة من الحداد والحزن في كفر كان عقب تشييع جثمان الشاب بشار خطيب الذي راح ضحية انقلاب شاحنته في البعينين جدات.
0: بعد اعتقال منفذ عملية إطلاق النار الأخيرة في الضفة الغربية، بن غفير يطالب بتنفيذ حكم الإعدام بحقه وفق القانون الذي سنه مؤخرا.
1: إلى القضايا الدولية الآن، تراجع رئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن بعدما كان قد طلب من البنتاغون الاستعداد لتنفيذ هذه الهجمات، وذلك إثر منشدات سعودية للولايات المتحدة بالتدخل لوقف تقدم الحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية اللواء عبد الله غانم القحطاني الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية الذي ينضم إلينا من الرياض. صباح الخير سيادة اللواء.
2: صباح النور سناء ومحمد وكل مستمعيكم.
1: طيب سيادة اللواء، بداية لو توضح لنا الصورة من موقعكم أنتم، بداية كيف يقرأ سعوديا هذا الرفض الأمريكي الثالث على ما أذكر رغم الاستعدادات العسكرية الأمريكية لشن هجوم على الحوثيين نهاية الأسبوع المنصرم بحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية؟
0: وهل هو صحيح بالفعل؟ هل يعني هناك تأكيدات سعودية بشأن ذلك؟
2: هذا هو السؤال، يعني هل كان هناك توجها أمريكيا حقيقيا مخططا في البنتاغون من أجل توجيه ضربات للحوثي أو لغيره؟ هذا يبقى محل التخمين حتى وإن جاء من أي صحيفة أو من أي مصدر أمريكي. والمسألة لا تتعلق فقط بالحوثي في مضيق باب المندب أو في اليمن، نتحدث عن الموضوع برمته، والدليل أن إيران أو الرئيس الأمريكي حتى في نشرتكم حاليا يهدد بتوجيه ضربات لإيران، وهنا هو الجوهر أن الصراع لا يزال قائم مع إيران ومع ميليشياتها في المنطقة. الحوثي وحد هذه الأذرع، وأعتقد حاليا يعني بأن الجيش اليمني يعني وحلفاء أيضا أنهم سيوجهون ضربات قاسية للحوثي في المرحلة القادمة، والموضوع يتعدى باب المندب إلى وجود الميليشيا نفسها في صنعاء. أعتقد أن هذا العام أو ربما منتصف العام القادم قد يكون الأخير لها في الحكم من صنعاء، ليس لأنها رغبة أو لأنه تحليل، ولكن لأن يعني الرأس في طهران حاليا في وضع مختلف وقد يقدم تنازلات أكثر مما هو متوقع في هذه المرحلة. الوضع يعني لا يزال يعني مهددا لمضيق باب المندب، هذا صحيح، ولكن ليس فقط بالحوثي وإنما بالأصل من إيران. المنطقة كلها أصبحت تحت تهديد إيران، ولكن ليس من ناحية عسكرية وإنما من ناحية الإرهاب، وهذا هو المزعج للجميع. ولذلك لا أتوقع يعني شخصيا بأن أمريكا ستوجه ضربات للحوثيين في هذه المرحلة، لأن هذا يتعلق بصراعها مع إيران، ولأن الحوثي حاليا يعني يتعهد بأن لا يؤذي الملاحة الأمريكية والإسرائيلية، وإنما هدد المملكة العربية السعودية مباشرة. أعتقد المملكة وحلفائها قادرين على تغيير المعادلة قريبا مع الحوثي.
0: طب يعني دعني أسألك في الجانب العسكري سيادة اللواء، يعني كان من المفترض أو على الأقل كانت التوقعات هكذا أنه بعد كل هذه الفترة من الحرب مع إيران لربما ستضعف يعني أو سيتراجع دعم إيران للحوثيين، سيتراجع دور الحوثيين في اليمن، وهذا سيسمح إن كان للتحالف العربي بقيادة السعودية أو للمملكة بنفسها أن تطبق يعني أو أن تفرض سيطرتها على الأقل على هذه المواقع القريبة منها. كيف تفسر عسكريا بأنه على الرغم من كل الضربات التي تلقتها إيران، الحوثيون ليس فقط بأنهم لم يتراجعوا بل على العكس تقدموا وأحكموا سيطرتهم على أماكن استراتيجية في اليمن؟
2: يعني هذا صحيح يعني من حيث المبدأ، لأن إيران أيضا ذاتها تمددت على مضيق باب الهرمز وسيطرت عليه وأغلقت الملاحة، وهو لم يكن ضمن يعني نقاط الصراع مع هذه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والمنطقة، وكذلك الحال في العراق لا تزال الميليشيات العراقية هناك يعني تهدد حتى السفارة الأمريكية بجانبها، والحوثي أيضا هو في هذا الاتجاه. اليمن يعني خزن فيه يعني ملايين الأطنان من الأسلحة عبر عقود طويلة جدا، ثم جاءت الثورة الإيرانية خلال هذه المرحلة ووضعت الحرس الثوري وخبراء من حزب الله موجودين في في في في اليمن يقومون باستخدام الأسلحة وتخزينها وتصنيعها هناك، وإن بطرق بدائية لكنها تؤدي دورها بفعالية كسلاح إرهابي، وبالتالي يعني وجود

0: الأسلحة في اليمن هو يعني مزعج منذ عشرات السنين، والحوثي هو أحد هذه الأطراف. المملكة يعني حقيقة يعني حتى أجاوب على السؤال مباشرة، ليس لها جيش بري على الأرض في اليمن، وليس لها قواعد عسكرية في اليمن، وبالتالي هي تدعم الجيش الوطني اليمني، وبالأصح بنت جيش يمني جديد بغرفة عمليات واحدة، وهو الذي حاليا يعني حقيقة يعني يقوم بمشاغلة الحوثي وبالقتال معه في عدة جبهات في اليمن، وهو المؤمل عليه بأن يكون دعمه يعني دعما لوجستيا ودعما مباشرا، ولكن هو الذي يقوم بالمهمة. والوضع في اليمن حاليا ترى يعني معقد جدا، يعني لو تخيلنا جبهة بطول 4 كيلومتر مثلا، فأنت تتحدث عن جميع التضاريس في مكان واحد. الساحل الغربي تشرف عليه جبال مشاهقة جدا، يعني يكفي أن يكون في أحد كهوفها شخصين أو ثلاثة ولديهم عدة أسلحة تقوم بتهديد الملاحة.
1: طيب هذا في الجانب لربما دعنا نقول الميداني، ولكن دعني أسألك أيضا في الجانب الاستراتيجي أو السياسي، يعني بما أنك تطرقت لهذا التعقيد في اليمن، إلى أي مدى عدم التوافق أيضا بين المملكة العربية السعودية والإمارات بكل ما يتعلق الآن في المواجهة التي نراها في اليمن له أيضا ضلع في المساعدة أو التسهيل على الأقل أو الإسهام في تقدم الحوثيين هذا؟
0: يعني الإمارات يعني حقيقة في التحالف العربي يعني كانت موجودة ولها دور بارز سابقا، تغيرت بعض التوجهات وبعض الأهداف في يعني النهج تجاه اليمن. اليمن بحاجة إلى من يدعمه ويوحد صفوفه، وليس بحاجة لمن يفرق أبناءه ويحاول أن يقوي جهة على الأخرى، أو يحاول أن يقوم بفصله حاليا في هذه المرحلة دون أن يكون ضمن توافق يمني داخلي. هذا أعتقد كان دور الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الأخيرة، وهذا الذي أدى إلى أن تخرج من التحالف، بالأصح أن تخرج من اليمن. الإمارات قامت بدور جيد في تسليح فصائل يمنية، وأعتقد أن تلك الفصائل يعني تقوم بدور جيد هذه الأيام، وإن كان لبعضها يعني توجه غير جيد وأخرج من المعادلة كالمجلس الانتقالي مثلا وأسلحته. لكن المملكة العربية السعودية يعني تدرك خطورة اليمن وتدرك صعوبة اليمن، ليس فقط على جانب الجغرافيا وإن حتى على الديمغرافيا. اليمن عبارة عن قبائل ولاءات مختلفة وأديان وتيارات وأشياء يعني أعتقد جازما بأن لا يدركها ولا يستطيع التفاعل معها ولا حلحلتها إلى المملكة العربية السعودية باعتبار الأشقاء في اليمن.
2: إلى أي مدى يمكن لنا أن نجد ربما يعني أسباب في هذا التلكؤ الأمريكي في دعم السعودية في هذه القضية متعلق بالإمارات؟ هذا السؤال يعني شق واحد من السؤال. السؤال الآخر، ماذا عن ما نشر وصحة ما نشر عن اتصالات سعودية إسرائيلية في هذا الصدد، يعني لحصول على دعم من إسرائيل في هذا الجانب؟
0: أولا العلاقات مع أمريكا هي مهمة للمملكة العربية السعودية والاستقرار المنطقة، والعلاقات ثابتة يعني بغض النظر عما يذهب إليه الإعلام أحيانا أو بعض التيارات في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا الديمقراطيين في هذه المرحلة أو مؤسسات أخرى. العلاقات هي قوية، والدليل بأن الجميع حاليا يتعاون. التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة لم يتوقف ولا لساعة واحدة، عبر اتفاقيات سابقة وعبر عقود مختلفة وعبر تفاهمات يعني أعتقد بأن السياسة أصبحت تلعب فيها دور كبير جدا. توزيع الأدوار مهم، إيران حاليا محشورة في الزاوية الضيقة. يعني يبدو لي أنا كمتابع أو كراصد بأن هذه الخطوات منسقة بين الرياض وواشنطن تجاه إيران وميليشياتها في المنطقة. يعني لا نعول على أو لا يعول البعض على أن العلاقات السعودية الأمريكية متراجعة بغض النظر عن بعض الخلافات مع دول المنطقة كالإمارات العربية المتحدة وغيرها، وهو خلاف يعني محدود جدا على مصالح معينة، وقد تأتي الأيام القريبة القادمة لتلقي كل هذه الأشياء. المنطقة مهددة، يهددها التواجد الإيراني والإرهاب الإيراني في كل مكان، وأيضا أطماع أخرى لدول المنطقة وغيرها. ولكن علاقات السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي قوية، حصلت على أسلحة من ضمنها F-35 مؤخرا، يعني صحيح بعد سنوات لكنها تقريبا في طريقها للإقرار النهائي.
1: وهذا التهديد الإيراني الذي تتحدث عنه سيادة اللواء، هل يدفع السعودية بالفعل أو هل يدفع الرياض نحو إسرائيل كما ورد في بعض التقارير بأنه يعني السعودية، ورأينا الإعلام الإسرائيلي يحتفل يعني بذلك بأن السعودية بعد أن كانت في ضيق وبعد أن وصلت إلى يعني حالة حرجة توجهت للحصول على مساعدة إسرائيلية بعد أن خذلها الجميع، إلى أي مدى هذا صحيح بتحليلك أو يعني من المعلومات الواردة لدي أيضاً؟

0: والله إن كنت فهمت السؤال، يعني المساعدات التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية من أي جهة تقصد؟
1: مجددا السؤال هو عن إسرائيل. كان هناك يعني وسائل إعلام أمريكية تحدثت وإسرائيلية أيضا عن أن السعودية توجهت لمساعدة إسرائيلية بسبب التطورات الأخيرة.
0: فهمت السؤال. نعم، لا أبدا، هذا غير صحيح. هذه التسريبات هي من إسرائيل، وهي حقيقة يعني من يعني نتنياهو ومن حوله لأغراض سياسية دعائية، ليس هذا فحسب، وإنما هم يريدون أن يقولون بأننا جلبنا السعودية للمعاهدات الإبراهيمية، هذا هو الهدف من جانبهم. لكن أؤكد لك بأن المملكة لن تقبل أن تأخذ أسلحة من إسرائيل، ناهيك عن أن تطلبها، وليست بحاجتها. لديها حلفاء كثر جدا، يعني علاقتها استراتيجية كما تعلمون مع تركيا ومع باكستان ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول أوروبية، وباستطاعتها أيضا أن تتجه إلى أماكن أخرى. لا ينقص المملكة أن تأخذ أسلحة من إسرائيل، ولا أن تأخذها في هذا التوقيت بالضبط. وهذه يعني التصريحات الإسرائيلية هي محاولة لذر الرماد في العيون، أو محاولة للإشغال، ويعني تصوير السعودية بأنها في موقف ضعيف وأنها بحاجة لإسرائيل وأننا مستعدين لدعمها. كل هذه ألاعيب لا تنطلي على المملكة العربية السعودية، ولا أعتقد بأن المملكة ستذهب إلى إسرائيل لتطلب أسلحة، وهي ليست المشكلة في المملكة أسلحة، الأسلحة متوفرة لديها ولدى غيرها، المشكلة هي
2: لا أسلحة ولا أي نوع من أنواع المساعدة الأخرى. لا أسلحة ولا أي نوع من أنواع المساعدات الأخرى، ربما معلومات استخباراتية أو ما إلى ذلك.
0: مرة أخرى الصوت يعني لم أسمعه جيدا.
2: لا أسأل على أنه بقضية التوجه لإسرائيل من عدم، وأنت قلت أنه يعني السعودية لا تحتاج مساعدة أي طرف من الأطراف بكل ما يتعلق في جانب الأسلحة، ولكن ماذا عن المعلومات على سبيل المثال الاستخباراتية؟ هل هناك توجه؟ هل هناك اتصالات مع إسرائيل في هذا الجانب؟
0: لا أعتقد هذا إطلاقا. كل ما قالوا هذا الكلام بأنها تتوجه إلى إسرائيل أو أن إسرائيل تقترب من السعودية، فأنا متأكد بأنها تبتعد، ولا يوجد أي مؤشر إيجابي يقول بأن المملكة ستغير موقفها لأجل أن تقترب بإسرائيل لأي سبب إن كان. المملكة وضعها ممتاز جدا في هذه المرحلة، صحيح نحن جميعا تحت ضغوط كبيرة إرهابية واقتصادية، ولكن الوضع يعني مطمئن فيما يخص يعني استقرار المنطقة وفيما يخص ضعف إيران وميليشياتها. إسرائيل ربما تحاول أن تستهدف الماء العكر، لكن في هذه المرحلة لن تقترب المملكة من إسرائيل ولن تقدم لها أي شيء بلا ثمن، والثمن هنا هو القضية الفلسطينية، ما يقبل به الفلسطينيين هو كيان فلسطيني. أما ما عدا هذا فماذا جنى الذين أقاموا علاقات مع إسرائيل، وأتحدث عن الاتفاقيات الإبراهيمية، ماذا جنوا؟ ماذا حصلوا؟ طيب ما هي الفائدة التي عادت على القضية الفلسطينية؟ صفر، لا شيء، حتى لم يلوح بهذه العلاقات من أجل الإنسان الفلسطيني في غزة حاليا في الضفة الغربية وما تتعرض له. بمعنى مثل هذه العلاقات المملكة ترصدها وتعلم بأنه أي علاقة مع إسرائيل دون أن تكون ضمن معاهدة ملزمة وإعادة حقوق الفلسطينيين يعني اتفاقية واضحة ليس لها قيمة، ولن تكون في صالح المملكة ولا في صالح القضية ولا في صالح أمن المنطقة. والدليل مرة أخرى يعني دول عربية خارج مصر والأردن يعني لها علاقات مباشرة مع إسرائيل، ماذا كسبت؟ ماذا استفادت؟ ماذا أثرت في الموقف؟ لا شيء.
2: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات، اللواء عبدالله غانم القحطاني الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: طيب إذن هذه التطورات المتلاحقة في الخليج وكل ما يتعلق أيضا في الحرب إمكانية عودها عودتها مع إيران تؤثر بدون أدنى شك على أسعار النفط، على الرغم من أن كل هذه التطورات لربما تؤدي إلى حالة من الهدوء بعد أن تراجعت أسعار النفط بالأمس إلى أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الأخير، طبعا بلغت نسبة 99 دولارا كانت قد ارتفعت أكثر من ذلك. هذا لربما يفتح الباب أمام توقعات أمريكية بأن تحسن أوضاع أسعار الوقود والطاقة. ينضم إلينا في هذا الشأن سيد طارق عواد رجل الأعمال والمستشار في مجال الطاقة والنفط والغاز. صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ طارق.
3: صباح الفل.
2: أهلا بك. يعني بداية لو توضح لنا الأسباب هذا التراجع بأسعار النفط هذه المرة لتسجل بالأمس يجب القول أدنى مستوياتها في 11 يوما.
3: انتداء للي حكى اللواء القحطاني، وهذا واحد من المتكلمين الرسميين بالسعودية، نحن نعرفه من مساحات لتويتر لأنه في إرباك بأسواق الطاقة بشكل عام من آخر 5 أيام في تناقضات، ولكن الأساس هي عملته هي 3 أسباب عمليا، ووصل 104 بعد أن يصل إلى 99 على الصبح لأنه السعودية اتكسرت الطوق تبع

0: صار بهرمز طريق تفاهمات معينة إنه جابت 7 ناقلات نفط عملاقة، اللي هي يعني أنا عملاقة نحكي إحنا طولها 400 متر، عرضها 60، والغاطس سبعة حوالي 70، بتنقل 2 مليون برميل بالسفينة الواحدة، يعني الحمولة على الأقل 2 مليار فيها. وهنا لأن السعودية فهمت إن هي صارت الهدف الثاني بعد إيران من إيران، إذا بتلاحظ أنت كيف الكلام السعودي آخر أسبوع اتغير تماما. الموضوع الثاني اللي صار فيه إنه الصين، لأنه بعد بكرة جاي جي جي بينك على أمريكا، بتخاطب أمريكا إنه أنا مش عم بطلب نفط بالعالم، مش عم بعمل هلع بالموضوع، عم بستعمل مخزون استراتيجي عشانك أنت تتفاهموا معي. وكيف حكينا مرة بالشهر القمة هاي الكبيرة تبعت تصير رح تحدد مصير الطاقة بالعالم والتفاهمات الدولية للمرحلة الجديدة اللي جاي علينا. وثلاثة، وهذا جدا مهم، إنه السعودية أقرت إنه خلال 4-5 أيام رح يرجع الخط اللي انضرب بثمن مسيرات اللي صارت واقع ما جاش من العراق، رح يرجع على الأقل 50% من الشغل تبعه، ده 7 مليون برميل رح يكون 3.5. الثلاثة مع لقاءات الخليج مع ترامب بالأمم المتحدة أعطى جو معين من إنه رح يكون في انفراجة من ناحية الامدادات، ولكن عند ترامب زي كل ترامب كلامه الليل يمحوه النهار عادة.
1: طيب احنا لانه دائما لما بنحكي معك بنتوقف كمان عن علاقات السياسه بالاقتصاد، وبنعرف ان في هناك تاثيرات طبيعه الحال، والان نتحدث عن حدث دولي يعني هام جدا، اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في نيويورك. يعني الى اي مدى برايك ممكن يكون في هناك، يعني بحال كان هناك اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحده وايران بحضور هذا لنقول يعني الجهات الدوليه رفيعه المستوى، ان يفضي الى تغيير حقيقي بما يتعلق في اسعار النفط؟ بدانا نسمع يعني شيء ما على لسان رئيس ماكرون الرئيس الفرنسي، يعني هل برأيك في حال كانت انفراجة ما ممكن مباشرة نلمس هذا التغيير في أسعار النفط؟
0: شوف عادة إذا في انفراج معين راح ترجع مباشرة ب20 دولار، ولكن اللي صار أهم من هيك إنه أوروبا بتقول لترامب إحنا مخزونات الغاز الطبيعي عنا أقل ب70% زي السنة مرت بدخول الشتاء. يعني كل واحد اليوم يدور على مخزونه ولازم يحل المشكلة هاي الكبيرة. قطر خارج اللعبة، صار من 28 من إمدادات الغاز المسال، 3 مرات صارت قايلة للعالم أنا فعلت بند الفورس ماجور، القوة القاهرة العظمى بقدرش أعطيك غاز. نفس الشيء السعودية. اللي عم بيصير أكتر بالناحية السياسية إنه في ضغوطات أوروبية مع ترامب مع الأمريكان إنه إحنا عملتوا حرب هناك وإحنا ندفع الثمن، بس عشان كانت أوروبا بحرب أوكرانيا تشتري المليون متر مكعب ب4 دولارات، اليوم أمريكا بتبيعها بالغاز المسال ب20 دولار، وهذا بحط كتير ضغوطات على الاقتصاد الأوروبي، وراح يكون في انفلات معين إذا منحلش الموضوع كمان بالتحالفات القديمة. إذا لاحظتوا باللواء القحطاني حكى، بس عشان تعرفوا قبل الحرب السعودية كانت تحكي إنه إحنا الخلافة السادسة بعد العثمانيين، كان وصلنا مرحلة إنه هم صاروا الخلافة السادسة. الإرباكات العلاقات اللي كانت تكون موجودة قبل كلها راحت تماما. وترامب لما ليش بيفتش على اليمن؟ لأنه قال بقدرش أنا فوق أقعد مع رئيس الصين وعندي حربين مش مسكرات وفش عنده ولا حرب، أنا فتت على أساس أحاصر الصين من ناحية اقتصادية. الصين وافي جدا. التغازلات التواترات الإقليمية بالخليج واضح أنه رايحة لا أقل سنة، لا أكتر إشي على أقل سنة زمان. والأسواق الطاقة كله بالترجم، لأنه اليوم تغيرت الإمدادات، السفن صارت تروح لمسافات طويلة عشانك بيجيب السفن الكبيرة، إشي بيجيب من كندا، إشي بيجيب من أمريكا، كل خريطة راحت. ولكن عم يدفع الثمن الأكيد الثمن دول الخليجية، عم يدفع الثمن يوميا من صندوق الأجيال القادم اللي كان مفروض يكون صندوق تنمية مش صندوق للعيش اليومي تبعهم.
1: طب المحت أنت يعني شوي صغير لروسيا قبل قليل في إجابتك. نعم. يعني وإحنا بنتحدث هون أنه كمان يبدو أنه كل ما يتعلق في موضوع الاستهداف المنشآت النفطية يعني تتأجج كمان بأوروبا مش بس في الشرق الأوسط، ممكن تحكي لنا عن كل ما يتعلق في هذا الصراع الروسي الأوكراني الممتد اللي وصل مؤخرا يعني قبل أيام قليلة كمان لهاي المنشآت، شو هذا بيعني وشو ارتداداته المحتملة؟
0: ارتداداته صار مباشرة في نقص بالديزل بالعالم. روسيا كانت بهدوء بدوء، روسيا عندها 38 مصفات بترول، اليوم في 22 مصفات تقريبا خارجين على خدمة حتى داخليا. يعني عندي أصدقائنا بروسيا يقول لك احنا نوقف مرات 4 ساعات وفي تقنين للبنزين وللسولار، لكن السولار كان جزء مركزي من تصدير الديزل تبع روسيا برا مكرر خالص، يعني مش ياخذوا نفط ويكرروه. كانت حاولت الهند شهرين تاخذ النفط الروسي وتكرره بالمصافي تبعتها الداخليه وتبيعه من خلال الاسواق العالميه، ولكن الهند اولت امبارح طلعوا قرار ما فيش تصدير ديزل، بدي الديزل لإلي نفسنا. وبالتالي ترامب عم بوصل لمرحله، او الطاقم الاداري تبعه عم بوصل لمرحله مش قادر يمسك هذا الوحش اللي اطلقوه ب 28 2.

0: أسواق الطاقة. مظبوط نزل برميل 4 دولارات، ولكن ضلينا حوالين نطاق السعر الوهمي اللي هو 100 دولار، اللي هو جدا جدا خطير من ناحية العالم، من ناحية التنمية، من ناحية الغلاء المعيشي، لأن كل شيء بتغير بتغير معه 36 سلعة بشكل مباشر، وطبعا حجج بتكون إنه والله في غلاء نفط وشيء من هذا النوع. بالتالي بنشوف إنه القمة تبع جي بينك مع ترامب هي قمة جدا جدا مركزية، كمان يومين هو جاي 3 أيام، إشي مركز منها الطاقة، إشي جدا مركز الذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة، ولكن بالأساس الصين بتقول أنا معك بقدر أحل هاي المشكلة العالمية، ولكن هات نتفاهم على بعض على الدور تبعنا كقوة عظمى ونقر لبعض زي قبل 80 سنة إن إحنا قوة عظمى. طلعت روسيا بريت المعادلة، ولا بريطانيا ولا فرنسا، كل في قوتين عظمى بتفاهموا، وبالتالي هذا اللي عم بتشوفه قدامك اليوم.
1: طيب بسؤال أخير طارق، يعني بما أنه نتحدث دائما عن هذه الأزمة التي لا يبدو بأنها ستنتهي قريبا تحديدا في دول الخليج وتؤثر على العالم برمته، شو صار مع خط الأنابيب البري هذا الذي يدور الحديث عنه كثيرا، لربما يمر من إسرائيل، لربما يمر من الأردن، وين واقف الموضوع؟
0: انت بتحكي على خط الحلم تبع نتنياهو الايماك انه يجي من الهند للسعوديه ويجي على اسرائيل.
1: حاليا اسرائيل شكلها برا المعادله،
0: برا بكثير معادلات اسرائيل، مش بس بالمعادله هاي، برا بكثير معادلات اسرائيل، وان شاء الله نطلع برا كمان الحكم هذا بالانتخابات اللي جاي. ولكن اللي صار اكثر انه وهينا اذا حكينا مرات كثير برنامجكم الكريم الجيوسياسي، شو يعني الجغرافيا والسياسي، بلاحظنا على بالحكم وجزء من ألبان الحكم بسوريا من بشار الأسد فتحت اليوم الجغرافيا إنه يطلع الخط العربي مباشرة عن طريق أراضي عربية لا من طرطوس واللاذقية بسوريا. مثال جيد هذا الموضوع، اليوم في حوالي 1200 شاحنة نفط بنتقله بريا من العراق بريا لا مينا طرطوس لا تصدير النفط للعالم، بمعنى بفضل حد ميقيم الخط الأنابيب المركزي، ولكن عشان يطلع مضيق هرمز العراق عشان تفوت على الخزينة الخاوية تبعتها نفط بيطلعوا 1200 شاحنة بتروح بتيجي كل يوم على مينا طرطوس بحبلوه بالسفن وبيبيعوه لأوروبا. إسرائيل بريت المعادلة اليوم بلا ما يكون في إشي سلام عملاق. اليوم العالم العربي عم بفهم كمان ان هو واللواء القحطاني اللي حكاه قبل شوي بقول لك شو جابت سلام اسرائيل لكل دول عملت مع السلام، هذا شيء عملاق من ناحيه سعوديه على فكره، انه هنا عم بيقر انه السلام ما جاب شيء ولا اي دول عملته، تغيير جذري بالعقيده للسعوديه انه احنا بندبر حالنا، عارفين الضغوطات تبعتنا، وبالتالي هذا الخط مش راح يمرق عن طريق اسرائيل بلا ما تحل القضيه الفلسطينيه.
1: طيب نريد أن نشكرك جزيلا الشكر طارق عواد، رجل الأعمال والمستشار في مجالي النفط والغاز، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
2: نخرج إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.
3: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد.

0: الأوقات في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
13: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
14: نظاراتك أوبتينايز.
12: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
15: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتم جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
17: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
18: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
19: إلى هذه القضية الآن، في حادثة ضبابية الملامح عثر بالأمس على جثة الشاب عمر السدي من سكان الضفة الغربية في مدينة أم الفحم، ووفقا لمصادر محلية فقد سقط الشاب من علو قبل عدة أيام، غير أنه لم يتلقى العلاج خشية التبعات القانونية كونه لا يحمل تصريح عمل. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية مراسلنا في منطقة المثلث والمركز ضياء حاج يحيى. صباح الخير ضياء.
20: بخير سلام محمد وكل المستمعين.
19: أهلا بك. يعني بداية، ما الذي نعرفه من تفاصيل حول هذه الحادثة وهل اتضحت ملابساتها في هذه المرحلة؟
20: نعم يا سلام، يعني كما ذكرت أن الشاب المرحوم على ما يبدو يعني قد سقط من علو قبل فترة من العثور على جثته ميتا. بحسب التفاصيل فإنه يعني المصادر الطبية ونجمة داود الحمراء عثر على يعني أثار كدمات في رأسه وفي منطقة الوجه وفي القسم العلوي من جسده، وعلى ما يبدو يعني هذا ما أدى إلى وفاته. طبعا كما ذكرت أنه لم يتلقى العلاج خشية من التبعات القانونية لأنه يتواجد في البلاد بدون تصريح. طبعا الشرطة في البداية يعني كانت تحقق في عدة اتجاهات، ولكن كان حتى كانت يعني تحقق في اتجاه أن تكون هذه الكدمات أو هذه الضربات التي كانت على وجهه مقصودة وكانت تحقق في جريمة قتل، ولكن يعني الترجيحات حتى هذه اللحظات أنه قد كان سقط من علو قبل أيام من الإعلان عن وفاته أو العثور على جثته ميتا. طبعا هو عثر على جثته في داخل المكان الذي يسكن فيه في إحدى الغرف يعني في مدينة أم الفحم في المنطقة القديمة، ولكن يعني هذه يعني هذه الحادثة أيضا تفتح كثير

0: في ما يتعلق بالعمال من الضفة الغربية الذين يأتون إلى المجتمع العربي ويعملون، وليست هذه المرة الأولى التي يتوفى فيها عامل بسبب الظروف التي يعيشون فيها، الظروف القاسية التي يجبرون على أن يعيشوا فيها بسبب عدم امتلاكهم تصاريح.
1: يعني ضياء، غالبية التقديرات بأن مشغل هذا الشاب يعني لم يعني ما أراد أن يأخذ مسؤولية وأن يعني يقوم بإرساله للمستشفى لكي لا يتم اعتقاله أو التحقيق معه في هذا الجانب، على الرغم طبعا مع أنه وفق القانون يعني يجب أن يتلقى العلاج، أو على الأقل يعني في حال دخوله إلى المستشفى كان سيتلقى العلاج.
0: نعم كان سيتلقى العلاج، ولكن بعد ذلك سيكون هنالك مساءلة قانونية، وحتى بعد العلاج سيكون مساءلة قانونية ليس فقط للمشغل إنما أيضا للعامل نفسه. يعني حتى كثير من العمال أيضا يتفادون الذهاب إلى المشافي الإسرائيلية بسبب عدم مساءلتهم، لأنهم لا يملكون تصريح لذلك. أحيانا يعودون إلى الضفة الغربية ويتعالجون هناك، ولكن أيضا العودة إلى الضفة الغربية هي أمر ليس سهلا في الفترة الأخيرة، ويحتاج إما يحتاج إلى أموالا كثيرة لكي يدخلون إلى الضفة الغربية، أو يحتاج إلى مخاطرة أيضا. ونحن كنا في فترة كبور، وكان يعني تكون الحواجز مغلقة، لذلك جزء من العمال الذين يصابون يذهبون يتعالجون إلى الضفة الغربية، ولكن على ما يبدو أن إصابة المرحوم كانت قوية جدا ولم يتسنى له الوصول إلى الضفة الغربية للمعالجة هناك. يعني قبل أسابيع كان هنالك يعني حادثة قد نقول شبيهة نوعا ما، شاب من الضفة الغربية أصيب بإطلاق نار في مدينة الطيبة وذهب إلى العلاج، طبعا بسبب أن إصابته كانت متوسطة ذهب إلى العلاج بسيارة الإسعاف، وبعد أسابيع تم اعتقاله بسبب تواجده بدون تصريح، وهذه للمفارقة طبعا.
2: نشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، طبعا سنتابع مع كل جديد في هذه القضية. ضياء حج يحيى مراسلنا في منطقة المثلث والمركز، شكرا جزيلا لك.
1: يعني بالفعل حادثة غريبة جدا ومأساوية أيضا، ويعني ينضم إلينا كذلك لاستكمال الحديث في هذا الشأن رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم السيد محمد أبو يسري. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير، يسعد صباحكم.
2: يعني
1: سيد محمد، كان عندكم علم بهذا الموضوع بهذه القضية؟ يعني أنتم كلجنة شعبية يعني لديكم اتصالات دائما وناشطين، تعرفون من المحتاجين، هل كان لديكم أي علم في هذا الجانب؟
3: احنا علمنا بعد حادثة الوفاة أنه في شاب من الضفة وجدوه متوفي، وغالبا انه مقتول. فتبعنا الموضوع طبعا، لقينا انه الشاب كان متعرض لحادثة عمل قبل كم يوم كيف ذكر الاخ ضياء، وخايف يروح يتعالج.
1: حادثة عمل في ورشة بناء، يعني
3: كيف هيك سمعنا بتابع يعني كل الاخبار بالاخر بتسمع كثير شغلات، بالاخر بدك تاخذ الاقرب للمنطق او بتاخذ من شيء صحفي اللي تواصل مع الشرطه ومع نجم داود الحمراء. فالحديث الاغلب اللي كان هو الاقرب على الصدق انه الشاب قبل كم من يوم وقع تعرض لحادثه يعني، وخاف يروح يتعالج، فحاول انه يجي الموظف يتحمل، وبالاخر ما زبطت معه. فتقرير نجم الداود الحمراء، تقرير الشرطة بقول إنه الشاب حادث طرق مش قاتل، يعني أثار اللي على وجهه وفي راسه مش ضرب نتيجة لوقعة.
2: نعم سيد محمد تفضل. لا كنت أقول مثلا للظروف الاقتصادية بشكل عام بالضفة الغربية، إحنا بنعرفها كلياتنا خاصة في السنوات الأخيرة. تفضل.
3: تحكيها مني، هذا كنت أقول، هذا نتيجة للظروف الصعبة، للحصار الاقتصادي اللي بمروا في أهلنا بالضفة، حصار اقتصادي، حتى اللي عنده ممكن عنده اكتفاء ذاتي في محاصيل زراعية، في تربية أغنام في القرى في الضفة قادم بضيقوا عليهم، يعني حصار من كل النواحي، فيش مصانع، فيش تصاريح. دولة الاحتلال قاعدة بتجيب عمال اللي بكلفون مبالغ طائلة من الهند ومن الصين، مش قاعدين بيعطوا إنتاج، نص اللي بيعطوه شبابنا أهل الضفة. ومع كل ذلك مكملين بيجيبوا عمال من برا بدون مشيات وتصاريح.

0: بيضايقوا عليهم. معروف فيش مصانع، ما ضلش في أراضي زراعية كثيرة اللي يقدروا أهلنا بالضفة يشتغلوا فيها.
1: طبعا هذا الواقع معروف وبدون أن نشك المسؤول الأول والأخير هي الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وبكل ما تقوم به، ولكن أكيد. كذلك أيضا في هذا الجانب سيد محمد، يعني هناك جانب إنساني، يعني أي مشغل في المجتمع العربي لديه يعني عامل من الضفة الغربية الآن بصرف النظر مع تصريح بدون تصريح كل هذه الأمور نضعها جانبا، تعرض لحادث من هذا النوع، طب يعني لا يحاول تقديم الإسعاف له، لا يأخذ على الأقل عيادة محل في أم الفحم قبل الذهاب يعني إلى مستشفى، أو حتى في حال حدوث أمر من هذا النوع يعني اتصال يعني للإسعاف في نهاية المطاف، القانون يلزم بتقديم العلاج له وليس أن يترك وحيدا هكذا يعني يعاني وفي نهاية المطاف يعني يموت.
0: كيف ذكرت الإنسانية
1: صحيح.
0: من ناحية إنسانية أنت إذا بتمر على إنسان بتعرفوش من غير ما تعرف من وين هو وشو السبب بالشارع بحاجة للمساعدة، من المفروض إنسانية تساعده. فأنا من ناحيتي في احتمالين، في احتمال ممكن يكون الشاب رفض لأنه خايف، لأنه تتصورش قديش الناس بتعاني جوا، في شباب انمسكوا 4 مرات وخمس مرات، وفي منهم في مقابلات يكون للضابط أنا مسكت اليوم رجعتني أنا بكرة راح أحاول راح أفوت كمان مرة.
1: صحيح.
0: ففي إصرار
1: في منهم، في منهم طبعا أيضا يعني بخلاف ما كنا قد رأينا في سنوات سابقة لا يتم ترحيلهم فقط، إنما يتم سجنهم ويتعرضوا لظروف قاسية جدا في السجن، أيضا
0: سجن ودفع غرامات بعد ما بمسكوا مرة وثنتين وثلاث، هاي شغلة معروف، ومع كل ذلك بيحاولوا بفوتوا. فممكن الشاب من خوفه هو رفض، وممكن المشغل ما أخذه. أنا برأيي بالحالتين في خطأ من الشاب انه ما يروحش يتعالج، وخطأ اذا المشغل تبعه، وجريمة بالنسبة لي اذا هو ما اخذوش يعالجه لانه خايف على مسائل قانونية سواء للشاب او لإله نفسه.
2: سيد محمد، هل تم التواصل مع عائلة الشاب على الاقل؟ يعني الوضع في صورة الاوضاع في مرحلة ما على حد علمك بحسب يعني معلوماتك، هل كان التواصل يعني مع العائلة؟
0: الموضوع احنا عرفنا فيه بالليل متأخر.
2: نعم.
0: يعني انا شخصيا ما لحقتش اعمل اشي في الشلوى اتصل، فهي طلع النهار ان شاء الله بنشوف كيف ممكن عن طريق البلدية كمان يكون في تواصل، ممكن عن طريق اللجنة الشعبية بدنا نحاول نعرف عند مين كان يشتغل، مين صاحب البيت اللي كان مأجره، مين نحاول بهذه الطريقة نعرف لعل وعسى نوصل لأهله، لأنه أو عن طريق الشرطة ممكن أن الشرطة تتواصل مع أهله لتسليم الجثمان. بدنا نحاول نعرف، ممكن ندخل البلدية تتصل بالشرطة، بدنا نشوف كيف بدنا نكون في الموضوع هذا. يعني
1: هذه جهود مباركة، ويعني بالفعل حادثة مأساوية، ولربما نستغل يعني هذه الفرصة لكي نوجه هذه الرسالة لكل من يستمع إلينا، يعني في نهاية المطاف حياة الناس أهم من كل شيء وأهم من أي اعتبار قانوني، وفي هذه الحالة يجب أن يتحرك الدافع الإنساني وليس أي دافع آخر.
0: الإنسانية أولا في كل شيء
1: بدون أدنى شك. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد محمد أبو يسري محميد، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم.
2: شكرا جزيلا.
1: صباح.
2: شكرا لك.
0: يعطيكم العافية. سلامات.
1: إلى فصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا، ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش شو خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: لايم. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
2: بيبني شو؟
3: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: السبع قللوا عدد صادق اقتراب النص، متوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
9: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
10: إلى هذه القضية التي نتابعها منذ الأمس، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحكومة بتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات بحق منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنات نفيت سوف بالأمس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي عشية يوم الغفران. وكانت الكنيسة قد أقرت قانون إعدام منفذي العمليات في أذار الماضي وسط اعتراضات قانونية ودولية. للحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا المحامية عبير بكر. صباح الخير عبير.
11: صباح النور سناء ومحمد العزيزين. هلا. طيب
10: يعني بداية لو توضح لنا فرص تطبيق هذا القانون بحق منفذ عملية الأمس، وإلى أي مدى يعني يجدر بنا التعامل مع هذا التصريح لبن غفير بما هو أبعد من كونه تصريح شعبوي في فترة انتخابية؟
11: القانون نفسه سار المفعول، لأنه المحكمة العليا حتى الآن رفضت أن تجمد سريان مفعول هذا القانون بحجة أنه لم يعني يقدم الملتمسون أي حالة عينية التي تلزم بتجميده. هذا آخر قرار صدر من المحكمة بمايو بأيار قبل بضعة أشهر، حينما عمليا تم استيعاب القانون في المحكمة العسكرية أو في الأوامر العسكرية، لأنه للتذكير شهر آذار، نهاية آذار تم سن هذا القانون، قدمت التماسات ضده. بعد سن هذا القانون سريانه في المرحلة الأولى كان فقط على المواطنين من الدولة، يعني المواطنين الفلسطينيين طبعا لأنه كان موجه ضدهم. وفيما بعد في شهر أيار تم استيعابه وفق الأوامر العسكرية ليسري أيضا على المناطق المحتلة 67. فقدمت جمعية حقوق المواطن طلبا إلى المحكمة العليا، وطالبت مجددا بتجميد سريان القانون بما أنه صار فيه قرار جديد اللي اتخذ بموجبه. المحكمة رفضت مجددا تجميده. الآن هو سار المفعول، يسري على أي متهم اللي تقدم ضده لائحة اتهام ويدان وينزل بحقه عندها. طبعا إذا كان عم نحكي عن مناطق عسكرية هنالك لزوم لإنزال بحقه حكم الإعدام. أن موضوع يعني بن غفير

0: طبعا عم نحكي عن إشي اللي هو السابق لأوانه لأنه حتى الآن لم تقدم حتى لائحة
1: إطلاق. ولكن فعليا عبير يعني باعتقادي هذا لربما الفلسطيني الأول الذي يتم إلقاء القبض عليه منذ إقرار القانون بتهمة التنفيذ أو شبهة التنفيذ يعني عملية بشكل مباشر صحيح؟
0: صحيح كان في بالسابق حالي ولكن فيما بعد يعني اتضح انه ما كان في قتل متعمد ولكن صحيح محمد هي الحاله الاولى الواضحه خاصه انه بتعرف في متلفز وفي قتل وعيد فاكثر كمان حتى يعني النشر والاعلام تعامل معها بشكل اللي هو كمان مغاير ولكن هي الحاله الاولى. طبعا لا اعتقد اننا سنصل مع هذا الشاب الى مرحله التخوف من انزال عقوبه الاعدام طالما المحكمه العليا القانون يعني كان الالتماسات بقيت عالقه في المحكمه العليا. نتحدث على للاسف طبعا المحكمه لم ترى حتى لزوم تعيين جلسه طارئه في مثل هذا الموضوع وعينت الجلسه لاواخر يناير 27. الآن أعتقد إذا كان في لائحة اتهام ضد هذا الشاب وستكون هنالك مرافعات طبعا هذا يأخذ وقت ولكن على فرض أنه يعني وجب أن نتعامل مع هذه الحالة كحالة عينية لأن القانون لا يتيح حتى للنيابة مجال عدم المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام في الحالة الفلسطينية 67. يعني إذا كان الحديث على قتل اللي سيحاكم من نفذه بالمحاكم العسكرية عندها القانون يلزم إنزال عقوبة الإعدام حتى لو النيابة العسكرية لم تطالب بذلك. وهنا الفرق بين المواطن وغير المواطن بهالجزئية.
2: طب يعني في ظل المناخ السياسي العام في البلاد اليوم عبير يعني هل تتوقع ربما أن تتراجع الكنيسة القادمة عن هذا القانون ليس محبة طبعا بالفلسطينيين وإنما من أجل محاولة ترميم يعني مكانة إسرائيل في العالم في حالة طبعا كانت حكومة بديلة وكذلك الأمر بما يتعلق في جهاز القضاء الذي بشكل عام على الأقل في يعني لنقول سابقات قضائية في الماضي كانت جدلية كانت تحاول دائما يعني مناصرة يعني حقوق الإنسان المبادئ التي يعني تدعو لأنه إسرائيل تبقى في إطار ما يسمى المجتمع الدولي وليس يعني غريب عنه أو بعيد عنه. هل تتوقع أن يكون تغيير سياسي أو قضائي في هذا الجانب يعني في حال حدث تغيير سياسي في الفترة المقبلة؟
0: قضائيا منذ البداية سنة يعني رجحنا أن المحكمة ستقوم بتدخل بمثل هذا القانون لأنه جدا يعني استثنائي وراديكالي بساديته وليس فقط بعنصريته. يعني سنة 2026 شنق فهذا في إشي فيه سادي ومعروف ولكن أنا أعتقد أنه صحيح أن هذا الاحتمال يبدو اليوم بعيد في ظروفنا الحالية السياسية ولكن هنالك أمل طبعا وأنه مع تشكيل حكومة جديدة والضغوطات قد يؤثر هذا الموضوع أيضا على مستقبل هذا القانون ليس حصرا بإبطاله لربما تعديله بأمور معينة تلطيفه وعندها الموضوع سيصعب طبعا أمام المحكمة العليا على إبطاله وهي سيناريو وارد في الحسبان. وأيضا هنالك احتمال طبعا أنه يتم إبطاله ففي ليبرمان طبعا بالموضوع وأنتم تدرون أنه ليبرمان هو يؤيد الفكرة لا أعلم إذا كان يؤيد كل تفاصيل هذا القانون ما بعرف شو رح يكون موقفه بعد الانتخابات وين محله ولكن رح يكون عائق إذا كان هو جزء من أي حكومة ستتشكل. هذا القانون في تقديري سيتم إبطاله أو تلطيفه بشكل اللي يعني اللي سريانه يكون فقط في حالات استثنائية ووفقا للمعايير اللي متبعة عامة في الدول اللي استوعبت قوانين أو سنت قوانين مشابهة أو طبعا إبطاله من حيث المبدأ ولكن لن يبقى على حاله يعني كما نراه اليوم يعني ولن يتم تطبيقه على أي حال بوضع اليوم. هاي تقريبا يعني هو عادة احنا مفروض نكون متواضعين ما نأكد ولكن
1: وهذا هو فعليا اللي بنسمعه عبير يعني غالبية يعني حتى من يؤيدون المبدأ ويؤيدون إعدام الفلسطينيين وما إلى ذلك يقولون بأن هذا القانون يعني هو ضعيف قانونيا ودستوريا ولا إمكانية حتى بالكاد لتطبيقه وبأن أصلا القانون الإسرائيلي يعني فيه يعني إمكانية الإعدام في طبعا ظروف استثنائية وما إلى ذلك. فهذه غالبية الانتقادات حتى لبنكفير من اليمين أنه يعني قانونك مش نافع فقط مجرد يعني حملة تسويقية لا أكثر ولا أقل.
0: يعني لدرجة محمد حتى اليوم بالأوامر العسكرية قبل هذا القانون طبعا موضوع الأمر أو إنزال عقوبة الإعدام هو جائز، ولكن النيابة بدأت تمتنع من الثمانينيات، بدأت تمتنع من المطالبة بالموضوع، فبن جفير تغلب على هذا الموضوع بالقانون وقال لا حاجة لموافقة النيابة ولا حاجة لموافقة المستشارة القضائية للحكومة، خلاص القانون بقول مجبور يعني مجبور مش سألين النيابة، وهذا طبعا يعني عكس كل شو بدي أقول لك كل المنطق اللي احنا تضار
1: هذا دور النيابة يعني وهذا دور المستشارة القضائية طبعا.
0: وعندك كمان إشي اللي حتى بقول ما في حاجة لإجماع بين القضاء، وهي قضية الإجماع بين القضاء على إنزال عقوبة الإعدام هاي عليها إجماع بكل الدول اللي فيها قوانين إعدام، يعني كل الفكرة لأنه كتير صعوبة يعني عن أحد الحديث على عقوبة اللي هي لاغية تعتبر حقوقيا، هي عقوبة تقترب فيها طبعا تعذيب أو أقصى أنواع التعذيب لأنك تسلب الحياة، على الأقل بيقولوا أنه لازم إجماع بين القضاة، كان قاضي واحد بيختلف معناته ممنوع إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم. بينجزر حتى هاي تغلب لأنه من ناحيته بده قانون يحقق له أحلامه في أنه يشوف فلسطيني مشنوق.
2: طب عبير دعيني إذن يعني بالحديث عن الإعدامات الفلسطينيين، دعيني كذلك أسألك عن يعني هذه القضية التي كذلك يعني تتصدر العناوين باليومين الأخيرين، كل ما يتعلق في العفو عن هذا الجندي الأور أزاريا الذي قتل فلسطيني عدمه ميدانيا فعليا بما يتنافى حتى بالمعمول به في الجيش الإسرائيلي، وبالرغم من ذلك يعني قرر رئيس الدولة هرتزوغ العفو عن هذا الجندي الذي لم يعرب عن ندمه طبعا، في ظل يعني ما يشوب هذا القرار من إشكاليات سياسية تم التوقف عنده كذلك اليوم في صحيفة هآرتس، يعني هل بالنظر إلى اعتراض الجهاز الأمني على هذا القرار يمكن يعني عدم المضي قدما معه أم أنه تحصيل حاصل برأيك؟
0: لا، أولا قانونيا سناء رئيس الدولة يمتلك يعني يملك حصانة في موضوع قراراته ولا يمكن إبطالها حتى قضائيا إلا إذا طبعا معلومات اللي هي خاطئة أو كان في نوع من الفساد أو في اتخاذ القرار وما إلى ذلك، هنا يجوز. وحتى إذا بدك تقدمي ضد وزارة القضاء لأنه بالأخير وزير العدل لازم يوقع في شيء اسمه حتيمات كيوم، وكأنه الرئيس يقرر وفي زي توقيع يجب أن يصدر أيضا من وزير القضاء، وهنا يعني مش مشكلة لزين ما مش ولكن طلع أليور أزاريا حسب القانون أوكي في قانون خاص اللي إسرائيل بتحدد فيه أحكام التقادم على السجل الجنائي، هو كمان 7 سنين كان رح يأخذ محو لسجل الجنائي، ما اللي عمله رئيس الدولة عمليا سرع من اتخاذ هذا القرار. وطبعا يعني أنت تسألين ليش تسرع، هل بالفعل يعني هل قد بيحق له، هل يعني شو الرسالة اللي الآن في الوضع الراهن السياسي خاصة على ضوء كل الجرائم التي تحدث في الضفة الغربية، يعني هل هو عن جد الوقت المناسب أن تسرع 7 سنين قبل الوقت وتعطيه محو للسجل الجنائي؟ هذا هو السؤال الكبير. ولكن القضية مع أليور أزاريا يعني احنا من البداية العقوبة كانت 18 شهر سجن فعلي، وأيزنكوت اللي خفف له على فكرة اللي مع انه هو طبعا مع محاكمته ولكن هو اللي خفف له بالآخر العقوبة، وتم إطلاق سراحه قبل حتى ما أمضى كامل مدته في السجن. إسا المعطيات أمام رئيس الدولة هيك بدها تكون، إنه أنا عمري 19 سنة أطلقت النار كنت طائش، لم يعبر عن ندمه على فكرة وأنتوا بتعرفوه هذا ما نشر، ولكن قال لو عاد يعني بي الزمن إلى الوراء لما كنت قد فعلت نفس العمل. فبيقول لك إنه أنا
1: كنت بتخبى يعني بقيت لبدو ما تنتبه الكاميرا اللي كانت تتصور لبتسلم من
0: وأصلا تخيل لو ما فيش كاميرا محمد، لو ما فيش كاميرا كان هذا الشخص ولا مرة كان رح يقدم للمحاكمة لأنه رح كان يقول كان في خطر عليه وهجر يعني طبعا. وهو ملقى على الأرض كان يحبي لتجاه هيك كان رح يحكي ورح يصدق ورح يغلق الملف. ولكن في قضيته يعني رئيس الدولة هيك قاعد وكأنه يتستر من وراء هاي الادعاءات أنه شاب صغير وقت العمل مضى وقت كبير وعنده وقت طويل.
1: بقول لك بيأثر على أنه يعني يندمج في سوق العمل أو أن يحصل على وظائف. الزلمة فاتح مخبز بيشتغل بمخبز هو أبوه، يعني أي سوق عمل وأي وظائف اللي بيحصل
0: عليها. سؤال بس، هاي ملاحظة رائعة محمد. أولا المشغل ممنوع

0: ينكشف على سجل الجنائي دون أي علاقة. يعني أنا لسه بدي أقدم لمحل شغل عادي.
1: إلا إذا طبعاً وظيفة يعني جداً حساسة وبطلبوا منك سجل جنائي.
0: لا هني بيطلبوش منك، هني لديهم الحق في الحق أن يطلعوا عليه. أوكي، اللي هي جهات اللي القانون يعني بحددها بالأساس الجهات الأمنية، شرطة، سجن، جيش. أوكي، وقضية محو سجل جنائي أو التسريع منه، هذا نعم يدل على نية لدى هذا الشخص بالتقدم لوظيفة التي تلزم سجل جنائي نظيف. أوكي، نظيف. فلذلك هذا مؤشر، وبعتقد جوش برينر من هآرتس نشر في هذا الموضوع أنه على ما يبدو سيتقدم لوظيفة للشرطة. وأنا أعتقد حتى أن تم محو السجل الجنائي لهذا الشخص وتقدم للشرطة، ستكون هنالك يعني جهات
1: ملائم لشرطة بنكفير الصراحة يعني.
0: بس على فكرة بالإمكان تحدي قانونيا حتى لو هو يستوفي المعطيات والمعايير وفقا للقانون، ولكن دائما احنا بنقول في هاي القضايا المعيار لا يكون فقط القانوني البحث، وإنما في هنا عندنا معيار أخلاقي إلى أي مدى وجب أن يسمح لهذا الشخص باستخدام سلاحه تجاه.
1: طيب تنشوف يمكن نرجع نحكي مع بعض بس عينوه في الشرطة، شو بعرفك بلكي بصير يوم من الأيام قائد الشرطة. يعني مين كان متوقع أنه بنكفير يكون وزير الأمن القومي؟
2: ممكن بنكفير يكون ممكن وزير الشرطة.
1: محمي أبير بكر، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بدنا نأتي إلى ختام هذا النهار. أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل في التصوير والإخراج والديجيتال، علي النصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك يا عزيزتي سنة.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفافشيني في غرفة الأخبار. أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: تحلموا أريئلة من مفعل הפיס تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
5: את אמיתית?
4: אני אמיתית מאוד.
5: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: בעד פישנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי למן הונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הלחז פקט.
6: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
7: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
8: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
7: شو بابا بدك تجلطني؟
9: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
10: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
11: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا
15: ب27 حاضرين ومؤثرين.
16: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
17: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافة تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر

0: دكتور ياسيف رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟
1: شفت.
0: لحظة، نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
5: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. شيع المئات من أهالي كفر كنا والمنطقة أمس من جثمان ضحية حادث العمل بشر خطيب البالغ من العمر 35 عاما، الذي لقي مصرعه إثر انقلاب مضخة باطون في بلدة بعين جدات. في حديثه لراديو ناس أشار ورد خطيب عم المرحوم بشار إلى أن خللا أصاب المركبة وأدى لفقدان السيطرة عليها، وأن بشار حاول تفادي وقوع حادث أكبر.
6: أجيت على الحادث، جيران والشهود العيان حكولي إنه هذا الشاب إحنا مديونين بحياتنا لإله، هذا إشي بيعزينا الحمد لله رب العالمين. بشار إنسان مسؤول، وحتى يعني كثير أصحاب الأمارات يطلبون اسمه إنسان بشار، لأنه إنسان هادي وبيشتغل بطريقة مسؤولة. يعني شو اللي واحد يحكي ما إشي وصف له إشي، الله يصبر له ويصبر زوجته ويصبرنا كلياتنا. إشي كثير مش وصف، يعني الحمد لله رب العالمين. بشار إنسان كل الكفر كنا بتحبه، إنسان معطاء، عمره ما إنسان يعني زعل منه بكفر كنا والمنطقة.
5: من جانبه أكد نزيه صليح المسعف الذي شارك في انتشال جثمان المرحوم أن عملية الإنقاذ استمرت 3 ساعات وواجهت صعوبات بسبب طبيعة الحادث وصعوبة الوصول إليه.
7: هاي الحادثة هي صعبة، فيها كثير تحديات. لما وصلنا كان الهم الوحيد انه نعرف كم من شخص موجود بقلب الكابينة او بقلب المضخة، وهل هن على قيد الحياة، واذا في اي علامات انه نقدر نساعدهن وننقذهن، واهم اشي انه نقدر نخلصهن من الاصابة او من الوضع اللي هن موجودين فيه. كان في كثير تحديات، احنا قعدنا مع طواقم المساعدة والانقاذ اللي هن الاطفائية او الشرطة اللي كنا بالمحل. صراحة يعني اهل بعين الشباب اللي كانوا موجودين غاد المتطوعين، ما حدا قصر بمعدات هندسية او معدات اللي كانت ممكن نقدر نخلص المصاب بالقلب الشاحني.
5: عثر مساء أمس على جثمان العامل عمر السدمل في الأربعينيات من عمره ومن قرية جيتا شرقية قرقيلي. عثر على جثمانه في مدينة أم الفحم، ووفق مصادر محلية سقط عمر من علو قبل أيام وأصيب بجروح خطيرة، لكنه لم يطلب العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته على تصريح عمله. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محاميد إن الغموض لا يزال يحيط بالكثير من تفاصيل الحادثة.
6: إذا بتمر على إنسان بتعرفوش من غير ما تعرف من وين هو وشو السبب بالشارع بحاجة لمساعدة، من المفروض إنسانيا تساعده. أنا من ناحيتي في احتمالين، في احتمال ممكن يكون الشاب رفض لأنه خايف، لأنه تتصورش قديش الناس بتعاني جوا، فممكن الشاب من خوفه هو رفض، وممكن المشلل ما أخذه. أنا في رأيي بالحالتين في خطأ من الشاب إنه ما يروحش يتعالج، وخطأ إذا المشلل تبعه، وجريمة بالنسبة إلي إذا هو ما أخذوش يعالجه لأنه خايف على مسائل قانونية سواء للشاب أو لإله نفسه. الموضوع إحنا عرفنا فيه بالليل متأخر. أنا شخصيا ما لحقتش أعمل إشي في الشارع وأنا أبصر، ممكن عن طريق البلدية كمان يكون في تواصل، ممكن عن طريق اللجنة الشعبية. بدنا نحاول نعرف عند مين كان يشتغل، مين صاحب البيت اللي كان مأجره، لعله وعسى نوصل لأهله، أو عن طريق الشرطة ممكن إنه الشرطة تتواصل مع أهله لتسليم الجثمان. ممكن ندخل البلدية تتصل بالشرطة، بدنا نشوف كيف بدنا نكون في الموضوع هذا. يعني
5: أصيب 3 أشخاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا يوم أمس بفارق نحو 3 ساعات في مدينة طمرة، وفق ما أفادت به طواقم طبية. وأصيب في الجريمة الأولى شخص بجروح متوسطة، فيما أصيب لاحقا

شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح طفيفة. وفي مدينة الناصرة أصيب شاب في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار مساء أمس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت الشرطة إنها تحقق في الجرائم المنفصلة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. دعت الشرطة الجمهور إلى المساعدة في العثور على الفتاة غزة الحمامي البالغة من العمر 14 عاما من مدينة الناصرة بعدما شهدت للمرة الأخيرة عند الساعة 6:30 من صباح الأحد. وطلبت الشرطة ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال بمركز الطوارئ على الرقم 100 أو بشرطة الناصرة. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها. وأضاف مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية أعدت خيارات لشن غارات في اليمن، إلا أن ترامب لم يصدر أمرا بتنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة أنصار الله الحوثية للسيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين في اليمن ودعمهم، محذرين من أن التصعيد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. وأدان الوزراء عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هجمات الحوثيين المتواصلة في اليمن وعلى السعودية. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن السعودية نفذت 157 غارة وهجوما صاروخيا على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة مهددا بالرد. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستجري مزيدا من المشاورات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. في السياق قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على التفاوض مع إيران داعيا طهران إلى خوض المحادثات بحسن نية. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق مؤقت يمهد للمفاوضات يتضمن فتح مضيق هرمز وضمانات بعدم استخدام القوة، مشيرا إلى انعدام الثقة بين الطرفين. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء وتمنع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود وخدمات الهبوط وبيع التذاكر، متوقعا أن تؤدي إلى توقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل دوليا. في موازاة ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس إن واشنطن تعمل على حماية قواتها البحرية المشاركة في حصار إيران وضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز والحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة. غادر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيزشكيان إن المشاركة تتيح لبلاده عرض مواقفها وإجراء محادثات مع عدد من قادة الدول وممثلي وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل أمس إلى نيويورك مؤكدا أن زيارته تهدف إلى الدفاع عن حقوق إيران ومصالحها، ومتهما دولا بتجاهل المؤسسات الدولية ومنح إسرائيل حرية التصرف دون قيود. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل سيدة فلسطينية شرقية حي التفاح في مدينة غزة وإصابة ثلاثة آخرين بنيران الجيش الإسرائيلي وسط القطاع. لذلك شن الجيش الإسرائيلي عدة غارات على مواقع في غزة، وقال إنها جاءت ردا على انفجار عبوة ناسفة بآلية هندسية في منطقة الخط الأصفر شمالي القطاع دون وقوع إصابات في صفوف قواته. أحوال الطقس. تبقى الأجواء على بقليل من معدلاتها السنوية ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وعند ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في غرفة الأخبار. زميلة عفاف شيني، في أمان الله.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسألت.

0: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا.
1: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
4: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
5: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الان واضمنوا لاولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
6: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
9: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
10: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

بعد أكثر من 24 ساعة من تعطل الحركة، عودة النشاط إلى البلاد وخسائر اقتصادية تثقل كاهل مصالح تجارية في المدن المختلطة. مخطط لإقامة ميناء بري على أراضي الطيبي يثير اعتراضات واسعة وتحذيرات من مصادرة نحو 4000 دونم وأضرار بيئية متوقعة، ومعطيات تكشف فجوة واسعة في التمثيل العربي بالوزارات الحكومية، حضور محدود في الدرجات الوسطى وشبه غياب عن المناصب العليا. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، الثلاثاء 22 من أيلول سبتمبر، ونحن معكم في برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. إذن البداية ستكون مع كل ما يتعلق بهذا التعطل لأكثر من 24 ساعة. طبعا نتحدث عن تعطل في مختلف مناحي الحياة في البلاد. عادت اليوم المرافق إلى طبيعتها مع انتهاء يوم الغفران، واستؤنفت حركة المواصلات وفتحت المؤسسات والمحال التجارية.

0: أبوابها، ولكن بدون أدنى شك كما أسلفنا في عناوين هذا العدد طبعا نتحدث عن خسائر اقتصادية أيضا تثقل كاهل المصالح التجارية العربية على وجه الخصوص في المدن المختلطة. عن هذا الموضوع بداية ينضم إلي الأستاذ أحمد غنام صاحب مطعم غنام وشاورما غنام في حيفا. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: صباح النور،
0: أهلا فيك معنا. يعني بعد أكثر من 24 ساعة كانت فيها الحركة متوقفة، كيف بيأثر هذا اليوم عمليا عليكم؟ يعني إحنا عم نحكي في نهاية المطاف على مطعم بيعتمد على حركة الناس اليومية.
1: مظبوط، إحنا بوضع صعب وكل يوم بيأثر علينا، بس لازم مرات يوم راحة للجسم للنفس للعقل يكون يوم راحة، لأنه بأثر، لأنه إحنا عم نشتغل اليوم بيومه. الوضع عندنا كتير صعب، نحن يعني من ناحية اقتصاد صعب على الناس كمان.
0: صحيح.
1: ومرنا باليوم الحمد لله مرأة كتير يعني.
0: طب أستاذ أحمد، يعني اليوم لما إحنا عم نحكي على وضع مش سهل بتاتا بيواجهه أصحاب المصالح التجارية، وبالذات كتير بنحكي مع يعني مع أصحاب وعن موضوع المطاعم محلات أيضا الأكل السريع، شو صورة الوضع اليوم اللي بتوصفه؟ ويعني مثل هذا اليوم الغفران هيك اللي يعطل 24 ساعة أي يعني توجه وكل المحال بتكون مغلقة، قديش بفاقم الأوضاع سوء؟ على الرغم من أنك أنت قلت يعني إحنا بحاجة مرات ليوم راحة، ولكن في ذات الوقت عم نحكي عن أحوال معيشية جدا صعبة.
1: مظبوط، إحنا بنعيش اليوم كل يوم بيوم أصعب. إحنا من ناحية شغيل صعب علينا، فكر الضفة مش عم بيسمحوا لنا بشغيل، والوضع بيسمحش يعني، هنا المعاشات كتير غالي والضرائب كتير غالي، وإحنا بنمر عن جد بأيام صعبة من كل النواحي، هي من ناحية شغل، هي من ناحية أعصاب، يعني بتشوف الشعب كله عايش بضغط، يعني العربي واليهودي ولا واحد مرتاح.
0: صحيح.
1: إحنا أجت حكومة علينا حكومة فاشلة، والمعيش الشعب كله بصير لاخت زي ما قالوا، وكل يوم بيأثر علينا، بس إحنا اليوم هذا اللي امبارح حسيتنا فيه بيأثر علينا من ناحية مادية كمان، يعني إحنا جاي علينا الضرائب والمصاريف كل يوم بيأثر.
0: كل يوم بأثر، بالذات لما عم نحكي على هاي المصالح اللي مثل ما قلنا بتعتمد على الناس اللي بتزورها، وأيضا المطعم موجود أستاذ أحمد في منطقة اللي فيها كثير مصالح عربية قريب على وادي النسناس اللي هي كلها أيضا منطقة يعني مصالح عربية. شو سمعت أيضا من يعني الناس حواليك أصحاب المصالح؟
1: أنا مضبوط، أعرف أنه أنا سامع من أصحاب المحلات زي في انقطاع علينا، يعني حتى كانت حيفا هي بلد مشتركة، وإحنا عن جد البلد الوحيد اللي بنحس انه احنا عن جد مشتركين مع بعض وبيجوا علينا، بس باخر فتره باخر كم من جمعه زي في في في شغله ولا حدا فاهمها، يعني المصالح بجد يعني هذا اليوم اجى تعب عليه، بس الجمعه واللي قبلها كان اصعب، يعني ايام عالم تنزل على محلاتها وتستنى وفيش حدا، والضرائب ولا حدا برحمها يعني، ولا اشتغيل بترحم ولا حدا برحم، والوضع عن جد مأساوي مأساوي، إحنا عايشين بوضع مأساوي.
0: قديش عم بصعب هذا الوضع أستاذ أحمد على كل موضوع الاستمرارية؟ يعني كتير كمان بنحكي مع أصحاب مصالح في اللي اضطر إنه يقلل ساعات عمل للموظفين أو للناس اللي بتشتغل في مصلحته بصرف النظر شو هي المصلحة. أنت كمان تحدثت على موضوع العمال الفلسطينيين اللي من أكثر من 3 سنين ممنوعين من أن يتواجدوا في الداخل، يعني أوصف لي شو الأمور اللي صاحب المصلحة بيقدر يغير فيها وإن كانت بسيطة ولكن تخفف ربما عليه من يعني عبء المصاري.
1: هو الصح الدولة لازم تدقق للشعب يعني، بس الحكومة هاي بهمة نفسها وبس نفسها، والشعب عم بيلاقي صعوبات باليوم يوم، يعني الأهالي بتلاقي صعوبات باليوم يوم، احنا بنشوف البلديات بيعملوا دخوت عن جنب طرف لا بيرحموا حدا ولا بيشوفوا حدا، بتشوف ان الوضع مش مزبوط، في شيء مش شيء اللي بخليك تقوم الصبح ومبسوطة تيجي على شغلك،
0: يعني فش مراعاة ولا لموظف ولا لصاحب مصلحة.
1: لا, لا, لا, لا, لا بالعكس، بيأتوا عليه للبناء آدم وبالقوة عم بيقدر يدفع للعمال. العمال كانت المصالح بتبلش تشتغل على الساعة 6، اليوم على الساعة 8-9 بتفتح المصالح، تطلع على الهضار بوجعك قلبك، تيجي على البلد التحتية بوجعك، كل المحلات مسكرة. مرة عميل فيديو أنا بتشوف المحلات بس تضع وجع القلب.

0: حضرة الحمل بالأرنونة، يعني محل مسكر وفيش مجال إنه لو بدي حط عامل بقدر شيء يبتعده يعني.
1: صحيح.
0: إحنا يعني أنت بتشوف البلد صارت كلها بلا مأخذ، يعني أنا ما عنديش ضد أي شخص، يعني بتشوف البلد بالهدار صار كلها من أفريقيا، بالبلد التحتية عالم كلها نايمة بالشارع، يعني ولا مرة كانت خايفة بالمنظر اللي احنا موجودين صحيح. فيه
1: يعني هي الأمور ملاحظ أنها تغيرت بشكل جذري، أو أنه صرنا نشوف هاي المشاهد أكثر من
0: لا
1: السنوات السابقة؟
0: لا بشكل جذري، تغيرت بشكل جذري. يعني ما كنت مرة شارع عبتة، يعني كان تيجي العالم مضبوط، طب الناس فتحوا محلات، شو عامر فتحوا، بس كل حياته كانت خايفة مدينة اللي يحبوا يجي زوروها، إيش عندك أتركتيا اللي يجوا عليها، يعني نايم البلد ولما أخذ الساعة 7 بتشوفيك هذا زي الجاج.
1: صحيح. حتى في يعني الجادي الألماني أو شارع بن غوريون أستاذ أحمد، هذا كمان شيء ملاحظ من سنوات، يعني مش بس من بالفترة الأخيرة، حتى في أيام الجمعة السبت بتمرق تقريبا المحلات كلها فاضي بالوقت اللي كانت دائما تكون مكتظة.
0: مزبوط، أنت حكيك مزبوط، أنت خصوية بتعرفي شارع بن غوريون من أحلى شوارع العالم، بس بتيجي عليه مساكين العالم بتفكر مش قادرين يفتحوا محلات، تشوفي الكباب كلها مديونة، مديونة بالسوق السوداء، هذا اللي بخوف أكثر شيء.
1: هذا بخوف
0: أكثر. ولا مرة حيفا كان فيها إجرام زي ما فيها اليوم، كلهم تسمع الطخ وما كانش فيه منه هذا الإشي. يعني شفروا ثلاثيات زي ما قالوا.
1: صحيح.
0: يعني كله بس هو كله من دولة.
1: وهذا كله بيكون يعني عوامل اللي بتزيد من قلق أو ضغط صاحب المصلحة على وجه الخصوص لما بنحكي على هاي الأمور أستاذ أحمد.
0: مزهوط. أنت بتشوفي الناس قايمة الصبح كلهم يعني عم ترقد وهي محلة. يعني مش عم تتقدم. إحنا البني آدم بقوم الصبح عشان يقضي حاجته، يعطي زي ما قالوا شروط للزبون، من نفس، من طيبة قلب، من بسمة على الوجه، عم تنعدم هاي البسمة، عم تنعدم من الأشخاص.
1: في عندك هيك يعني أمل إنه ممكن الأمور تأخذ منحة مختلف بالفترة المقبلة؟
0: أنا عندي أمل، مع إنه صعب يكون انتخابات بهاي الفترة، مش راح يصير. أنا حاسس
1: عندك شعور انه مش راح يكون انتخابات؟
0: انا حاسس انه اللي عم بيعملوه بروحوا بيستوطنوا بمجلس الكروم، وكل يوم بتشوفوا شو بيعملوا بالضفه، يعني بدهم اياها يولعوها، وانا دائما بطلب من شعبنا يكون فهمان، ما ينجرش ورا حكومه فاشله. اذا صار وتغير الوضع وايزنكوت اخذ زي ما قالوا المشتوت، هو كون حكومه وعمل حكومه ثاني، يمكن في امل إن احنا نطلع نرجع كيف 2016 شو قبل. يعني احنا بنمثل اليوم احنا مشكلة، عشان يطلع
1: الأوضاع صعبة على كل الأصعدة مثل ما عم بتقول أستاذ أحمد، ويعني منتأمل أنه نعيش واقع أفضل. وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر على نقل هاي الصورة وكل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا الأستاذ أحمد غنام، صاحب مطعم وشاورما غنام في حيفا. يعني عم نسمع مجددا أصوات، أو بنقدر نقول صورة الوضع بعيون أصحاب المصالح وكل المعاناة على كل الأصعدة اللي ذكرها الأستاذ أحمد غنام. بدنا نشكره جزيل الشكر. ننتقل في ذات السياق لي أستاذ أحمد كمال إغبري، وهو سائق سيارة أجرة، ينضم إلينا أيضا. أستاذ أحمد صباح الخير.
2: صباح النور لكل جميع المستمعين.
1: أهلا فيك معنا ويعطيك العافية. يعني أيضا هيك عم نحكي في سياق يوم الغفران وتعطل لأكثر من 24 ساعة، الطريق بالنسبة لكم هو مصدر رزق، والطرق كانت يعني منقدر نقول ما فيها أي حركة. كيف توقف الحركة أثر عليك على عملك؟ وين أنت بتشتغل عادة؟
2: احنا بنشتغل منطقة تل أبيب، ومثلنا مثل الكل، يعني هي أول ما يفوت عيد الغفران ابتداء من يوم الأحد لحديت ما طلع، لا طلعنا ولا جينا، شغلنا وقف 100% يعني، ولا إشي ولا إشي بيضر. يعني واحد اللي عنده سيارة، اللي مستأجر نمرة، اللي بدفع ضرائب، يتوقف أكثر من 24 ساعة، فهاي خسارة إلنا يعني.
1: أستاذ أحمد، قديش هذا الموضوع مع كل الظروف الإضافية والعوامل الإضافية، يعني عم نحكي عغلاء معيشي، وكتير حكينا مع سائقي سيارات أجرة في الفترة الأخيرة إنه الناس صارت عم بتفضل المواصلات بسبب الغلاء، وإحنا واضح لإلنا ليش الأسعار يعني بتتراوح بهذا الشكل أو على هذا المحور، قديش هذا بفاقم يعني أزمتكم؟ خلينا نقول يعني 24 ساعة اللي ما فيها شغل، هذا بفرق عند سائق سيارة الأجرة؟
2: طبعا بفرق، لما زي ما حكيت لك، يعني اللي عنده سيارة ومستأجر ومستأجر نمرة، واللي بستأجر سيارة وتأمين وملان

0: قالوا يعني بالذات بموضوع سائقي سيارات الأجرة. أنت ذكرت أنك بتشتغل بمنطقة تل أبيب، طبعا يعني 25 ساعة ما في شغل بتاتا، ما بتقدر حتى أنك توصل لتل أبيب. السؤال، ما في بديل عند سائقي سيارات الأجرة يعني داخل البلدات العربية؟ الناس ما بتستقل سيارات الأجرة صحيح؟
1: بالوسط العربي لا، عندنا فيش أنه جوا البلاد العربية ما يأخذ سيارات أجرة. وثانيا حتى التطبيقات اللي إحنا بنشتغل فيها بيوم الغفران برضو بتسكر، بنتناش الإمكانية أنه يعني حتى لو بده يكون يوم الغفران حدا بده سيارة أجرة التطبيق نفسه بيسمح لناش.
0: دخلنا شوي بصورة الوضع أستاذ أحمد، يعني اللي عم بتعانوا منه كسائقي سيارات أجرة. كتير حكينا يعني بالفترة الأخيرة على كل موضوع تكلفة الوقود، وزي ما أنت ذكرت النمرة والسيارة، وفي ناس شريطة وفي ناس بتشتغل أجيري. قديش حسيتوا أو بتحسوا لليوم أنه هاي الظروف عم بتصعب أكثر عملكم ومصدر رزقكم وبتضرر؟
1: وكل ما يغلى البنزين وكل ما تغلى الحياة احنا بنضل زي ما احنا، يعني احنا سعرنا مش احنا اللي بنقرر زي ما حكيت لك بالاول. يعني احنا سعرنا مرة واحدة بالسنة بتغير، والله اعلم هو بيرتفع ولا هو بينزل. والشي بيضر يعني بالقوة الواحد. يعني احنا صح راكبين سيارات ونشتغل شوفارية تكاسي، بس بالاخر احنا بالاخر اللي بتيجي تحس بيها كمعاش شهر بنطلع انه احنا عامل عادي
0: زي عامل او موظف. استاذ احمد، الناس او يعني اللي مش بشكل دائم بتستخدم سيارات الاجره، هل بتتذمر على السعر؟ يعني لما تخلص السفره يوصلوا على وين بدهم يوصلوا، بعدكم بتسمعوا هاي الاصوات ليش هالقد غالي، ليش هالقد مكلف؟ ولا كونك انك بتشتغل بمنطقه تل ابيب ممكن الناس بتتعامل بشكل مختلف مع هاي التكلفه؟
1: لا، في نسبة انه اللي برفضه بصير يحكوا ليش غالي وليش غالي. كلهم احنا مالنا، مش انا اللي قررت. يعني عندك ملاحظة، عندك تعليق ليش غالي، روح اسأل الوزير اللي حطت لك هاي السعر. انت انتخبتها، روح اسألها كلها ليش السعر غالي. يعني لا، انت اللي قررت لنا كداش نوخذ، كداش ندفع ضريبة، وانت اللي حطيت سعر البنزين. روح اسألهم هم، مش جاي تسألني أنا. أنا بشتغل حسب القانون، شو بطلع بالعداد، أنا بقول لك كذا كذا.
0: وفعلا بتدخل بهاي النقاشات أستاذ أحمد، يعني بتوصل لأنك تعطيهن هاي الإجابات لما الناس بتتذمر على التكلفة؟
1: باجي بحكي له روح احكي مع وزيرة المواصلات. أنا تحكيش من هاي، أنا ما قررتش هذا السعر، هذا السعر وزيرة المواصلات اللي قررته. عندك ملاحظ، روح ودي لها مكتوب، روح احكي معها، أنت اللي انتخبتها مش أنا.
0: يعني أستاذ أحمد، بدنا نتمنى كمان هيك ظروف أفضل لإلكو كسائقي سيارات أجرة، ومنقولكو يعطيكو العافية. إحنا مين أدنى بيعرف التواجد على يعني الشوارع مش بالأمر السهل، في نهاية المطاف هذا مصدر رزقكو، فيعطيكو العافية. وإحنا دائما رح نسلط الضوء على كل ما يتعلق هيك بظروف العمل وشؤون سائقي سيارات الأجرة. أستاذ أحمد كمال غبرية، شكرا جزيلا لك. طيب، إذن هيك استمعنا أيضا من أصحاب المصالح ومن سائق سيارة أجرة عن تأثير هذا اليوم، يوم الغفران، على مصدر رزقهم. وكذلك تحدثنا عن الأوضاع بالنسبة لأصحاب المصالح بشكل خاص في المدن المختلطة. ومن هذا الموضوع إلى الوقفة التحليلية، ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجاد. لسنا أفتح لك صوتك يا محمد، تفضل. صباح الخير.
2: يا صباح النور، أهلا نفاف،
0: شو أخبارك؟
2: كيف صريحة اليوم؟
0: يوم الغفران مش صالونات.
2: عشان صالونات انا فكرت. لا انت يعني عاملي،
0: لا مش ترند الثمانينات هذا.
2: قولي
0: كيف كانت هاي، يعني كنا هيك نحكي مع اصحاب المصالح بالمدن العربية، الوضع مختلف. احنا محمد حرفيا اغلب 25 ساعة كنت في البيت.
2: يعني في حيفا انت شو ساكنة في حيفا؟ لا بتروحي ولا بتيجي ولا اشي؟ إيه لا، بلدتنا العربية تحديدا منطقة وادي عرب، في تعرفي حكم ذاتي.
0: أيوة.
2: يعني عايشين الحمد لله، يعني بالعكس حتى فيها إشي هيك إيجابي. انه انت يعني موجود في في البلد في محيطك بتتعرف على اهل البلد اكثر
0: تعرف مصالح جديده بالبلد
2: كل البلد موجوده جربنا كل المطاعم كل الكافيهات في هالمنطقه بتعرف هيك انا وخطيبتي يعني زرنا اكثر من محل انه في شيء حلو على الاقل هيك حاله من الالفه الداخليه
0: أيوة.
2: يعني في البلدات العربيه بس يعني انتوا الله يكونوا بعونكم فعلا
0: وانت بالنسبه لك زي ما قال استاذ احمد غنام يعني

0: حاجه يوم راحه
1: هيك هو
2: طبعا يعني تقريبا شو يوم راحه الى حد ما يعني باستثناء الراديو طبعا وسائل الاعلام الاسرائيليه مش شغاله
0: طبعا بس بنبلش المسرح نحضر لنشرات
2: كلها هادي فلا فيها شيء من الراحه فيها شيء من الراحه طبعا.
0: طيب يا محمد فيها شيء من الراحه ولكن على ما يبدو هيك راحه بال مش راح كتير يكون في يوم غدا رح تبلش النقاشات بموضوع تقديم طلبات الشطب وفي مخاوف هاي المره محمد ربما على خلاف يعني طلبات سابقه في جولات انتخابيه سابقه
2: يعني دعينا نرتب موضوع طلبات الشطب لانه هناك اكثر من طلب باكثر من طريقه اولا يعني نتحدث عن طلبات شطب تتعلق بالقائمة العربية الموحدة القائمة المشتركة التجمع وكذلك أيضا على يعني على انفراد من هذه الطلبات أو بمعزل عن هذه الطلبات هناك أيضا طلبات لشطب شخصيتين لأنه القانون الإسرائيلي أو بموجب يعني المعمول به يمكن شطب قائمة من الترشح للانتخابات أو شطب شخصية في داخل قائمة رئيس حزب أو عضو كنيسة أو ما إلى ذلك كان هناك طبعا أسبقيات هنا نتحدث عن طلب لشطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وكذلك أيضا طلب لشطب النائب عوف الكسيف هذا بالإضافة إلى يعني طلبات الشطب المتعلقة بالقوائم الآن دعينا نبدأ القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة يعني طلبات الشطب ضد هذه القوائم هي يعني وفق التقديرات القانونية ليست معقدة ليست صعبة لماذا؟ لأنه يعني غالبية هناك طبعا معايير عديدة لموضوع الشطب ولكن إذا ما نظرنا إلى الطلبات المقدمة لشطب المشتركة والموحدة لا يوجد حتى الآن تبرير أو تسويق قانوني واضح يعني لا يوجد مثلا دعم للمقاومة المسلحة بشكل علني أو للعمليات الأمنية ضد إسرائيل بشكل علني لا يوجد مثلا نفي قاطع لمفهوم اليهودية وديمقراطية الدولة يعني هذه هي الأمور التي يستند عليها عادة بالأساس لكي يتم محاولة شطب قائمة أو مرشح في المقابل هناك لربما صعوبة أو أكثر تعقيدا في طلبات الشطب المتعلقة بالأشخاص يعني مثلا عوفر كسيف هناك كم هائل من التصريحات والتلميحات وكذلك الخطوات يعني عوفر كسيف فقط لكي نذكر وقع وشارك ب يعني عرائض عديدة تطالب بمحاكمة إسرائيل بجرائم حرب والمحكمة الجنائية الدولية ودعم يعني محاسبة جنود في إسرائيل والحكومة الإسرائيلية وكذلك أيضا التصريح بجرائم الحرب والإبادة وأمور من هذا القبيل وكل هذا مجتمعا يعني يشكل دعينا نقول إمكانية يعني لا بأس بها لأن تتوفر أرضية لشطب عوفر كسيف ولكن وهنا لكن مهمة عوفر كسيف في معرض يعني مقابلاته المختلفة وكذلك أيضا في يعني التقرير الذي قدمه أو القسم الذي قدمه أو الشهادة التي قدمها مشفوعة بالقسم قدم ردا واضحا وشاملا وكبيرا على كل الادعاءات بداية في إدانة 7 أكتوبر وصولا إلى تصريحات ومقابلات وأبحاث ومقالات كتبها يعني ضد الهجمات والجرائم التي وصفها والتعدي على الأطفال والنساء وما إلى ذلك لديه مواقف كبيرة وواضحة وعديدة يعني هو يقول أنا أتهم إسرائيل بجرائم الحرب وبالإبادة ولكني لا أبرئ حماس كذلك أيضا من
0: يعني في تصريحات بتوازن خلينا نقول محمد طبعا. إلى حد ما
2: هناك موقف واضح يعني متسق يمكن أن نقول حتى قضائيا وإن كانت الأمور حادة ومؤلمة وقاسية للطرف الإسرائيلي ولكن أيضا ليست مبرئة للجانب الفلسطيني بما حدث في هجمات 7 أكتوبر فلذلك يعني حتى على فكرة عفاف يعني تخيل بأنه عدد من عائلات يعني في هذه الشهادة التي قدمها عوفر كسيف أو في هذا التقرير الذي طبعا الموقع عليه والذي يعني يقدمه هناك حتى يعني كلمات دعم وتوقيعات من عائلات لمختطفين ولضحايا من هجمات 7 أكتوبر يعني لا يوجد أكثر من ذلك
0: صحيح
2: أنه نحن المتضررون ندعم هذا الرجل وما يقوله ونؤيده وما إلى ذلك المشكلة أين؟ هي لدى النائب السابق طبعا ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحاني. هنا يبدو الموضوع أكثر تعقيدا لعدة أسباب. أولا لأن يعني هناك مقال بالأساس هو الذي يتم الاستناد عليه لمحاولة شطبه، كتب في 7 أكتوبر، نشر في 8 أكتوبر. هذا المقال يعني فيه الكثير من العبارات التي طبعا تراجع عنها النائب سامي أبو شحادي. يعني فقط لكي نذكر، أول أمس كان قد أصدر بيانا باللغة العبرية يقول فيه سامي أبو شحادي بأنه يدين، وأنا أقتبس هنا، جرائم حماس في غلاف غزة، وبأنه يعتبر ما حدث بأنها مذبحة ومجزرة، وفي المقابل أيضا لا يبرئ الحكومة الإسرائيلية من جرائمها أمام الفلسطينيين وفي قطاع غزة وأمور من هذا القبيل، وحتى يعني بأنه لربما ذهب أبعد مما من كل ما سمعناه مثلا من أعضاء الكنيسة العرب، عندما يقول بأن الصواريخ التي أطلقت من غزة عرضت حياته وحياة عائلته للخطر في مدينة يافا. يعني هذه أمور لم نسمعها من أعضاء الكنيسة العرب من رؤساء الأحزاب بالحديث بهذه الطريقة. كل هذا طبعا قدم وكتب في اللغة العبرية وفي التقرير الذي قدمه هو أمور من هذا القبيل، وكل هذا لكي يتراجع. وحتى قال بأنه يعني لو كان يعلم لحظة كتابة هذا المقال الذي نشر في صحيفة العربي الجديد، لو كان يعلم ما هو حجم الخسائر وما هو حجم يعني عدد الضحايا لما كان قد كتب هذا المقال وما كان قد نشره أيضا.
0: ولكن بكبير هذا هو الموضوع، المقال محمد، مش يعني
2: بالأساس
0: المقابلات،
2: هناك بعض التصريحات أيضا هنا وهناك، ولكن هذا هو
0: إطار مقابلات أخرى.
2: والمقال يعني عفاف دعينا نقول بشكل واضح، يعني بعيدا الآن عن كل المواقف الأخلاقية ولذلك، حتى يعني من يرافق سامي أبو شحادي قضائيا يقول بأن المقال غير موفق، لا بالتوقيت ولا بالطريقة ولا بالكتابة ولا بكل هذه الأمور، وخاصة في الفترة الحساسة. يعني من ذكرك أنه في ناس كتبت في 7 أكتوبر صباح الخير يا فلسطيني، اعتقلت على مقال من هذا النوع على منشور. فكم بالحرية عندما تكتب مقالا كبيرا تشرح فيه مثلا بأنه لو كانت يعني غزة أقدمت على ذلك هناك من يستطيع.
0: يعني تحكي كتب يعني انكتب بسبعة أكتوبر، ما كانش الحدث بعد انتهى
2: طبعا. ويعني هو أصلا يعني احنا محللين عفاف، يعني أحيانا يجب التريث قبل ما نحلل الأشياء، ولكن لسنا لا نتحدث الآن من باب جلد لا سمح الله،
0: لا طبعا
2: يعني سامي أبو شحادي، إنما لكي نشرح أين هي الإشكالية. فهناك الأمور تبدو أكثر تعقيدا. طبعا غدا ستبدأ كل هذه المداولات والمرافعات أمام لجنة الانتخابات المركزية، هذه لجنة سياسية فقط لكي نذكر، يعني التصويت فيها هو مشكل من الأحزاب التي تشكل الكنيسة، وللائتلاف الحكومي حاليا هناك أغلبية في الكنيسة، فلذلك من المضمون لربما أن يتم المصادقة على الغالبية ولربما على كل طلبات الشطب. الأمر الأهم هو المثول أمام المحكمة العليا، ولكن مع ذلك طبعا المرافعة والوجود والحضور أمام لجنة الانتخابات المركزية وإظهار البينات والشهادات والتبريرات هو الذي يشكل الأرضية القانونية لنظر المحكمة العليا. لذلك لربما أيضا سنرى مثلا مثول سامي أبو شحادي أو عوفر كسيف أو منصور عباس أو كذلك حتى يوسف جبرين للترافع إلى جانب طبعا مركز عدالة الحقوق الذي يرافق. وهنا يجب أن نشير عفاف، يعني مركز عدالة الحقوقي يقوم بدور كبير جدا وهام جدا
0: وجهود جبارة،
2: وجهود حقيقة جبارة. يعني تخيلي بأنه يعني يترافع حسن جبرين وطاقم عدالة عن القائمة العربية الموحدة وطلب لشطب المشتركة وطلب لشطب التجمع وطلب لشطب سامي أبو شحادي وطلب لشطب عوفر كسيف، كل هذه الخمس طلبات في يوم واحد، ويجب أن يعني تقدمها وأن تدافع عنها وأن تترافع عنها. صحيح. يعني عادة طواقم قانونية وحقوقية كبيرة جدا
0: طبعا.
2: وأكثر من شخص يترافع في أكثر من قضية، وكيف بنقول هيك بالعامية، هات يا أبو الهات.
0: وأنا بتذكر من البث اللي كان في المرة السابقة محمد، يعني الإجابة على أسئلة القضاة في هاي التفاصيل مش بالأمر السهل،
2: هذه المرة سيكون الأمر أصعب. يعني سيكون صعب في محطتين اثنتين، أولا سيكون من الصعوبة أن تجاوب على كل هذه الأسئلة، وأن يعني راح يكون مهرجان أيوه. مسرحية ستكون أمام لجنة الانتخابات المركزية. تخيل النواب العرب يقفون، يعني هذا إذا قرروا في نهاية المطاف المثول، باعتقادي هذا ما سيحدث. ولكن على الإجابة هل تعتبر حماس يعني حركة إرهابية وما إلى ذلك، سيكون صعب جدا، موقف جلل محرج. هذه أول انتخابات بعد 7 أكتوبر، إسرائيل تغيرت، الوضع السياسي تغير،
0: المناخ العام تغير،
2: كل شيء تغير، فلذلك سيكون يعني بالصعوبة بمكان أن نرى كل هذه المشاهد. فلذلك هنا أيضا يوجد صعوبة قانونية جدا.

0: الرهان، حتى في الترافع، حتى في تقديم الأجوبة والبينات والأدلة والشهادات. فلذلك نحن على موعد غدا يعني مع مهرجان غير اعتيادي سأقول، ليس بالضرورة بشكل إيجابي، إنما بصعوبته، بقسوته، بضراوته على الأحزاب العربية. وهذا يوم امتحان يعني ليس من السهل أبدا. سننتظر لنرى، كما ذكرت غالبية طلبات الشطب من المرجح في نهاية المطاف عندما تصل إلى المحكمة العليا أن ترد وأن تلغى يعني. ولكن سيبقى التحدي الأساس والأبرز هو أمام طبعا سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه على ما يبدو ومما نسمعه من جهات قانونية هذا طلب الشطب الأكثر تعقيدا الذي يقف أمام النواب العرب.
1: وبدنا نستنى كل التطورات في هذا الموضوع. نسألك كمان محمد، أو ننتقل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كمان مشهد دولي يعني بالغ الحساسية والتعقيد. نتنياهو وارد أنه يكون أمام قاعة شبه خالية، والرئيس الفلسطيني عبر خدمة البث أو عبر الشاشة
0: الزوم. الرئيس على الزوم. الرئيس الفلسطيني سيكون على الزوم للعام الثاني على التوالي باعتقادي. طبعا إدارة ترامب ترفض منح تأشيرات للسلطة الوطنية الفلسطينية ولرئيسها أبو مازن. أنت تخيلي يعني المفارقة والسخافة عفاف، يعني ترامب يشن في هذه اللحظات حربا على إيران، في حرب على إيران، والإيرانيين قتلوا من الجيش الأمريكي ما يزيد عن 20 جنديا منذ بداية هذه الحرب، وهناك حالة حرب حقيقية، يعني مش مساجلات في الإعلام، هناك حرب رسميا، هناك حرب
1: قواعد أمريكية.
0: طبعا إدارة ترامب تعطي تأشيرات للرئيس الإيراني ولوزير الخارجية وللطاقم الإيراني باستثناء بعض الأشخاص بأن يدخلوا ويقدموا خطاباتهم وما إلى ذلك. والمسكين هذا أبو مازن والسلطة الفلسطينية التي بالكاد يعني تتمكن من السيطرة على أمورها، بتأذيش نملة يعني هاي السلطة، يعني لا يسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، ما أصلا هاي المرة الوحيدة يعني هاي الرحلة الوحيدة اللي بطلع لهم إياها في كل السنة، يعني
1: استدن يعملوها من المقاطعة،
0: لا يتاح لهم أن يغادروا وأن يصلوا إلى نيويورك لإلقاء هذا الخطاب الذي يقدمه أبو مازن. الخطاب الأخير يعني لمن استمع إليه في كل مكان في العالم، بدأ بإدانة 7 أكتوبر، انتهى بالحديث عن السلام وضرورة حل الدولتين والتعايش ومش عارف إيه، يعني ما الذي يقلقكم بهذا الرجل لكي تمنعوا منه الوصول إلى يعني الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك؟ فضلا عن أن يعني أصلا ميثاق الأمم المتحدة عفاف، هذا لمن يعني أنا صار لي أكثر من عقد أغطي سنويا يعني انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، هناك ميثاق للأمم المتحدة تلتزم به الولايات المتحدة، وهو أن كل ما يتعلق بإدارة فعاليات الجمعية العمومية والأمور الأخرى المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة هو تحت إشراف ومسؤولية الأمم المتحدة، بما يشمل تنظيم وتيسير وتسيير الرحلات من وإلى الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة هنا يجب أن تحترم من تدعوهم الأمم المتحدة، مش تقعد أنت لمين بدك تدخل وما تدخلش وما إلى ذلك، هذا لا يحترم. وطبعا للأسف الفلسطينيين دائما يدفعون الثمن، وعلى رأسهم الآن رئيس الفلسطيني محمود عباس، ولذلك سنرى يعني هذا الخطاب عن بعد. في الجانب الآخر في العالم الموازي، رجل مطلوب للعدالة، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم حرب وإبادة وما إلى ذلك، وهو بنيامين نتنياهو، مرفوض من يعني رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بيقول أنه أنت غير مرحب بك وأنت مجرم حرب وجاي مع ذلك، وحتى سيصل إلى الولايات المتحدة، سيصل إلى الجمعية العمومية، سيلقي خطابه ولن يلتقي بترامب، يعني حتى ترامب لا يريد أن يلتقي بنتنياهو بسبب كل هذه المآزق والمصايب اللي سببها له منذ بداية الحرب مع إيران. ومع هذا سيصل نتنياهو. طبعا نتنياهو الهدف الوحيد عنده من هذا الخطاب هو أن يظهر نفسه من جديد سوبرمان إسرائيل، أنا الذي أقف أمام العالم وأواجهه وأجابهه. طبعا بده يصدع رؤوسنا بلغته الإنجليزية الأكثر من حسنة لكي يظهر من جديد بأنه أيزنكوت بالكاد بكمل كلمتين بالإنجليزي، وانظروا أنا من سينقذ إسرائيل. هذا ما سنراه، مسرحية أخرى إضافية، واحدة في الكنيسة ستكون عندنا هذا الأسبوع والأخرى في نيويورك،
1: يعني عندنا أسبوع حافل في كل الاتجاهات. جزيل الشكر لك على كل هذا التحليل وهذه التفاصيل. الزميل محمد مجادلي يعطيك العافية. محمد شكرا جزيلا، يسعد صباحك. مدير الأخبار في راديو الناس. من هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل ثاني، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني
2: شو؟

0: مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
0: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسرع التكنولوجي العربي الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. وإلى هذا الموضوع، إلى هذه القضية، طالبت جمعيات مجتمع مدني ومختصون في مجال البيئة بوقف مخطط إقامة ميناء بري لمواد البناء على أراضي مدينة الطيبة، محذرة من مصادرة نحو 4000 دنم ووصول 1200 شاحنة يوميا وما يرافق ذلك من أضرار بيئية على المنطقة. عن هذا الملف نتحدث بداية لعضو اللجنة الشعبية في الطيبة المحامي يوسف جمعة. أستاذ يوسف، صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا عفاف، لجميع المستمعين.
0: يعني كنا قد تحدثنا طبعا سابقا عن هذا الموضوع، ولكن نرجع بس شوي نذكر أنه المشروع يسوق باعتباره جزء من منظومة لوجستية المفروض تخدم منطقة المركز، ولكن كيف أنتم بتشوفوا الموضوع من ناحية مصادرة الأراضي، هذا العدد من يعني آلاف الدنومات وكذلك الأضرار البيئية؟
1: صحيح جدا، ممكن اعتبار هذا المشروع هو وفق منظومة لوجستية، ولكن احنا عهدنا يعني في فترات سابقة عندما كان يدور الحديث عن مشروع من هذا مثل هذا المشروع، كان عادة يقومون بإنشاء مثل هذه المشاريع في مناطق جبلية، مناطق بعيدة عن مناطق سكنية، ولكن نحن نعلم علم اليقين بأن وبعد دراسة هذه المخططات وتغطية من الجوانب المهنية بأن اختيار البديل الخاص في مدينة الطيبة هو لم يكن اختيار مهني واختيار غير موفق، ولكن كان يقف وراء اختيار البديل الخاص في مدينة الطيبة اعتبارات سياسية وليس إلا.
0: طب أستاذ يوسف، وين واقف القضية الآن؟ يعني هل الأمور ماضية في اتجاه تنفيذ هذا المشروع؟ يعني كمان معظم الأراضي وفق المعطيات على ما أذكر نتحدث عن أراضي بملكية خاصة، شو الوضع القانوني لهذه الأراضي؟
1: بخصوص الأراضي، هي بالفعل أراضي

0: ملكية خاصة للمواطنين من مدينة الطيبة ومدينة الطيرة وحتى مدينة كلانسوي. هذه الأراضي تشكل مصدر دخل للكثير المئات من العائلات في مدينة الطيبة، وغالبية الغالبية العظمى لهذه الأراضي هي أراضي مشجرة. ونحن الحديث يدور عن منطقة التي لطالما كانت تتغنى لجان التخطيط اللوائية وحتى القطرية بأن هذه المنطقة هي منطقة محمية طبيعية. تتميز هذه المنطقة بوجود وديان وأنهر تسير من خلال هذه المنطقة، وأيضا هناك ما يقارب 13 بئر مياه ارتوازية وتقدم خدمات لكافة المنطقة. أما بخصوص أين وصل هذا المخطط، هذا المخطط ما زال قيد التخطيط في مكاتب لجان التخطيط القطرية. قاموا بفحص هناك عادة في مثل هذه المشاريع، يتم تعيين مستشارين ومختصين في الجوانب البيئية والجوانب كل ما يخص موضوع السير، موضوع تغطية الموضوع من كافة الجهات التخطيطية. فالآن احنا نقف عند ما يسمى بتسكير سيفاتي، أي تقرير بيئي يخص هل هناك عوائق بيئية التي بإمكانها أن تمنع إقامة مثل هذا المشروع في المنطقة. طبعا كان هناك في تسكير ألف ببيت، يعني تقرير ألف عن حتى باء. من خلال هذا التسكير أو من خلال هذا التقرير قاموا باختيار البديل الخاص بمدينة الطبيعة، على العلم أن هناك كان 5 بدائل أخرى في مناطق ثانية، في مناطق اللي الأراضي تعود لملكية الدولة، ولكن طمشت بهذه البدائل لاعتبارات فحصنا ووجدنا أن نفس الاعتبارات التي أدت إلى شطب هذه البدائل في مناطق أخرى، مناطق في بلدات يهودية، هي موجودة أيضا في مدينة الطيبة، وكانت يعني في عندهم بسموها تفلات رمزور، قائمة الرمزور لكل بديل، كان في هناك يعني تقييم رقمي. وبعد أن فحصنا يعني وفتنا خدنا في التفاصيل، وجدنا أن التقييم الرقمي لمدينة الطيبة كان وفق اعتبارات سياسية بحتة ولم يكن هناك اعتبارات مهنية.
1: طب احنا رح نتابع معكم في كل هذه المسارات. بدي اشكرك على هذه التفاصيل، المحامي الاستاذ يوسف جمعة عضو اللجنة الشعبية في الطيبة، شكرا جزيلا. رح نتحدث ايضا عن الجانب البيئي وعن هذه الاضرار، ربما تنضم الي جميلة هردل مديرة جمعية مواطنون من اجل بيئة من اجل البيئة. جميلة صباح الخير.
2: صباح النور. هلا،
1: خليني أسألك، لما بتنظروا لهذا المخطط من زاوية بيئية شو الخطر الأكبر اللي بتشوفوه؟
2: يعني اولا يعني هو عاده ما بيكون في بس خطر بيئي ولا باي مخطط احنا ما بنطلع عليه بس من ناحيه بيئيه، بس هذا المخطط هو واحد من الحالات اللي بيجمع كل المشاكل، يعني فيه كمان اخطار او يعني صعوبات كبيره جدا من ناحيه تخطيطيه، من ناحيه اجتماعيه، من ناحيه مروريه، من كل النواحي، وكمان من ناحيه بيئيه في اخطار كبيره. أولها أو يعني موضوع تلوث الهواء، عم نحكي إحنا عن تخزين أو معالجة مواد اللي فيها غبار كتير، اللي يعني ممكن يسبب، مش ممكن حتى يعني أكيد راح يسبب تلوث هواء، وحسب رأي المختصين يعني بنسب عالي، خاصة ما يسمى الجزيئات اللي هي واحدة من أكبر المواد الملوثة واللي بتأثر على الصحة. يعني عم نحكي عن خطر بيئي اللي بتأثر على صحة الإنسان بشكل مباشر. إذا بنحكي أكتر بيئيا بالمفهوم الواسع، عم نحكي على مس بأراضي خضراء، عم نحكي يعني على مس ب ما يسمى الممرات البيئية للكائنات، لكل المنظومة الطبيعية، عم نحكي على زي ما حكيت كمان كل موضوع الشاحنات اللي راح تكون بأعداد كبيرة جدا، يعني عم نحكي على آلاف الشاحنات اللي راح تمر هناك.
1: صحيح. يعني تلوث هواء وضجيج وانبعاثات وازدحام، وناهيك عن كل موضوع مصادرة الأراضي. بس جميلة، يعني قد يتبادر السؤال للأذهان بما يتعلق بأنه مشاريع بهذا الحجم يفترض أنه تسبقها دراسة بما يتعلق بالأثر البيئي، اطلعتوا على هيك جانب؟ كان في هيك دراسة أصلاً، أم أنه هذا الموضوع مهمش ومغيب؟
2: صحيح. لا طبعاً.

0: موجود يعني بكل مخطط زي هذا برفقه فحوصات وموجودة كلياتها في المخطط نفسه. المهم ننبه أنه المخطط بعده ما تم إيداعه بشكل رسمي. نعم. يعني عم نحكي على مرحلة ما قبل الإيداع. صحيح.
1: بس يؤخذ هذا الموضوع يعني في إله ثقل موضوع البيئي والتلوث والأضرار؟
0: في إله ثقل أكيد، بس عادة يعني كمان نرجع هون لاعتبارات سياسية، يعني المخول انه يعطي الرأي من ناحية بيئية هو وزارة البيئة، ووزارة البيئة زي ما بنعرف حسب مين بيكون او بيقود الامور هناك سياسيا، يعني الوزير او المدير العام، وحاليا عم نحكي عن وزير اللي يعني ما في حاجة لقدم نقول قداش العنصرية والتوجهات السياسية.
1: صحيح. بالذات لما عم نحكي على مشاريع اللي هي تقام في مناطق عربية جميلة، يعني
0: بدي انه بهاي الحالة يعني فضل. الاعتبارات البيئية هاي كانت واحدة من الأشياء اللي أدت لأنه البديل أو اختيار هاي المنطقة يكون في مرحلة متأخرة، يعني كان في هناك نوع من الاتفاق في كل المراحل اللي كانت في هاي السنين أنه البديل تبع منطقة الطيبة هو بديل سيء مش بديل جيد، وكان في محاولات أنه يتنفذ المشروع على
1: ولكن مع ذلك ما في يعني حاليا على الأقل حديث عن تغيير تفاصيل هذا المخطط من حيث المنطقة على الأقل. جميلة، بدي أشكرك على تسليط الضوء أيضا على هذا الجانب البيئي، ونحن سنتابع في هذا الملف. جميلة هردا، المديرة جمعية مواطنون من أجل البيئة. مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار.

0: ديروا بالكم.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظه، كيف ممكن نعرف اذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح انك سالتي. اليوم في جهات بتحاول تاثر على الراي العام من خلال معلومات كاذبه. هالمقطع بحاول يثير رده فعل متطرفه. فكروا مين عنده مصلحه ينشر هالقصه؟ يمكن تكون هاي محاوله تاثير غير مشروعه. للاسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقه، دائما بنتاكد قبل ما نبعث اشياء على الجروب. ب 27 اكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنه الانتخابات المركزيه للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: الصحه بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: بتحلموا اريئلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת?
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
8: בעד פישנקו אשתרק פייס ללאנדימאם אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבאי ממנוע אלבאי למנהום דונה 18 עמא אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهيجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجة بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة إدعاء. بحسب التحقيق كان أبو الهيج على تواصل مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام مختلفة، وكان قد اعتقل بعد ضبطه وهو يصور شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جالانت. شيع المئات من أهالي كفر كنا والمنطقة أمس جثمان ضحية حادث العمل بشار خطيب البالغ من العمر 35 عاما والذي لقي مصرعه إثر انقلاب مضخة بطون في بلدة بعين الجدات. في حديثه لراديو ناس أشار ورد خطيب عم المرحوم بشار إلى أن خللا أصاب المركبة وأدى إلى فقدان السيطرة عليها، وأن بشار حاول تفادي وقوع حادث أكبر.
1: أجيت على الحادث، جيران والشهود العيان حكولي إنه هذا الشاب إحنا مديونين بحياتنا لإله، هذا إشي بيعزينا الحمد لله رب العالمين. بشار إنسان مسؤول، وحتى يعني كثير أصحاب الأمارات يطلبون اسمه إنسان بشار لأنه إنسان هادي وبيشتغل بطريقة مسؤولة. يعني شو اللي واحد يحكي ما إشي وصف له إشي، الله يصبر له ويصبر زوجته ويصبرنا كلياتنا. إشي كثير مش وصف يعني، الحمد لله رب العالمين. بشار إنسان كل الكفر كنا بتحبه، إنسان معطاء، عمره ما إنسان يعني زعل منه بكفر كنا والمنطقة.
0: عثر مساء أمس على جثمان العامل عمر السدي في الأربعينيات من عمره ومن قرية جيت شرقية قلقيلية. عثر على جثمانه في مدينة أم الفحم، ووفق مصادر محلية سقط عمر من علو قبل أيام وأصيب بجروح خطيرة، لكنه لم يطلب العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته على تصريح عمله. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد إن الغموض لا يزال يحيط بالكثير من تفاصيل الحادثة.
2: في احتمال ممكن يكون الشاب رفض لانه خايف، لانه تتصورش قديش الناس بتعاني جوا، فممكن الشاب من خوفه هو رفض، وممكن المشاغل ما اخذه. انا في رايي بالحالتين في خطا من الشاب انه ما يروحش يتعالج، وخطا اذا المشاغل تبعه، وجريمه بالنسبه لي اذا هو ما اخذوش يعالجه لانه خايف على مسائل قانونيه سواء للشاب او له نفسه. الموضوع احنا عرفنا فيه بالليل متاخر. انا شخصيا ما لحقتش اعمل شيء في الشلون اتصل، ممكن عن طريق البلديه كمان يكون في تواصل، ممكن عن طريق اللجنة الشعبية. بدنا نحاول نعرف عند مين كان يشتغل، مين صاحب البيت اللي كان مأجره، لعله وعسى نوصل لأهله.
0: أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة أثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط، وأفاد طواقم الإسعاف بأن حالة الشاب غير مستقرة وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. أصيب 3 أشخاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا يوم أمس بفارق نحو 3 ساعات في مدينة طمرة وفق ما أفادت به طواقم طبية. وأصيب في الجريمة الأولى شخص بجروح متوسطة، فيما أصيب لاحقا شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح طفيفة. وفي مدينة الناصرة أصيب شاب في 34 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار مساء أمس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت الشرطة أنها تحقق في الجرائم المنفصلة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. دعت الشرطة الجمهور إلى المساعدة في العثور على الفتاة غزة الحمامي البالغة من العمر 14 عاما من مدينة الناصرة بعدما شهدت للمرة الأخيرة عند الساعة 6:30 من صباح الأحد. طلبت الشرطة ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال بمركز الطوارئ على الرقم 100 أو بشرطة الناصرة. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء منشآت الطاقة المتضررة جراء الحرب مع إيران، وتمويل مشاريع تقلل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز لنقل النفط والغاز وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وثائقة اطلعت عليها أن المقترح لا يزال قيد البحث، ولم تعلن واشنطن أو الدول المعنية موافقتها رسميا على إنشاء الصندوق أو المشاركة فيه. وأضافت أن شروط المبادرة قد تتغير خلال المفاوضات، فيما لم يتضح بعد ما إذا كانت الدول المستهدفة ستنضم إلى الصندوق المقترح. غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بزشكيان إن المشاركة تتيح لبلاده

0: عرض مواقفها وإجراء محادثات مع عدد من قادة الدول وممثلي وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل أمس إلى نيويورك مؤكدا أن زيارته تهدف إلى الدفاع عن حقوق إيران ومصالحها. أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وعند ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، عودة لغرفة الأخبار مع الزميل عفاف شيني، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: عن بلدي
3: احكي لي. احلى صباح الخير من كفركن العامري، كفركن المحبي للغير ومحب لاهله.
4: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
5: يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: عدنا 8 دقائق بعد 10 من صباح اليوم. عدنا, صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام. ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار, ونذكركم بأبرز العناوين. بعد أكثر من 24 ساعة من تعطل الحركة, عودة النشاط إلى البلاد وخسائر اقتصادية تثقل كاهل مصالح تجارية في المدن المختلطة. مخطط لإقامة ميناء بري على أراضي طيبي يثير اعتراضات واسعة وتحذيرات من مصادرة نحو 4000 دونم وأضرار بيئية متوقعة. ومعطيات تكشف فجوة واسعة في التمثيل العربي بالوزارات الحكومية, حضور محدود في الدرجات الوسطى وشبه غياب عن المناصب العليا. إذن نتحدث الآن عن هذا الموضوع وإلى هذا الملف. كشفت معطيات حديثة عن فجوة واضحة في تمثيل المواطنين العرب في المناصب العليا بالوزارات الحكومية, إذ بالكاد تتجاوز نسبتهم 0.5% مقابل نحو 9% في الدرجات الوظيفية الوسطى, رغم أن المواطنين العرب يشكلون أكثر من 5 سكان البلاد. مدير مؤسسة الفنار والمحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي دكتور حسام أبو بكر ينضم إلينا. دكتور حسام, صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
0: يعني فيك محاولة لقراءة هاي المعطيات وكأنه الفجوة تتسع كل ما صعدنا في سلم اتخاذ القرار. عم نحكي عن حضور أكبر نسبيا في الدرجات الوسطى مقابل شبه غياب عن المناصب العليا. دكتور, كيف بتفسر بداية هذا المعطى؟
1: يعني بداية إذا نظرنا على المعطى العام, المعطى العام يتحدث عن حوالي 15% من الوظائف, يعني العرب يشكلون 15% من الوظائف بالمجال بالقطاع العام, وهذه يعني عادة هذه نسبة اللي يجب تصحيح هذا الرقم, لأنه هذا الرقم يتحدث عن من هم ليسوا يهود, لا يتحدث عن العرب إنما عن من هم ليسوا يهود. بهذه الخانة يعني من الأمر, من هم ليسوا يهود يشمل أيضا أشخاص مثل قادمين جدد اللي هم غير يهود ونسبتهم عالية. يعني لدى بعض الخبراء نحن

0: يتحدث يعني عندما يتم تحليل، لأنه ما في تصنيف حسب دياني أو حسب قومية، فالتحليل يقول بأنه نسبة العرب لا تتعدى 12%، وأنه 3% الإضافيين هم ليسوا عربا. هاي واحد. الشيء الثاني يعني هذا التطور في أنه حدث يعني تغيير معين، لأنه قبل 20 سنة كانت نسبة العرب في القطاع العام لا تتعدى 3%، ولكن حدث تغيير معين خلال السنوات الأخيرة، لأنه كان هنالك أيضا قانون لتفضيل المصحح، وأيضا كان قرارات حكومية، كان في قرار حكومي أنه لحد سنة 2010 أنها توصل نسبة العرب في القطاع العام 10%، ولم يحدث هذا الشيء. حتى 2010 كانت النسبة حوالي 7%، ولكن القفزة حدثت خلال العقد الأخير في أنه وصلنا إلى ما أنا أسميه 12% وليس 15%. بالنسبة لسؤالك، بالنسبة لوجود العرب عادة بالوظائف نسميها الدرجات الوسطى المتوسطة أو اللي هي درجات إدارية نوعا ما، أولا يجب أن يعني يكون مفهوم أنه في القطاع العام عادة التسلق في الدرجات بيكون داخلي من خلال القطاع العام، يعني يأخذ وقت حتى يكون الشخص مؤهل أنه يكون في هذه الدرجات. وإذا تحدثنا عن نسبة متدنية من وجود العرب في القطاع العام، فهذا يؤثر أيضا على تسلقهم في الوظائف الإدارية أو الدرجات الوسطى. لهذا السبب بنشوف بنلاحظ أنه نسبتهم لا تزال قليلة، أقل من 10% في الدرجات الوسطى، وهذا شيء يعني من ناحية التطور في الوظائف هو بيعكس العملية اللي حكيت عنها، أنه عدم وجود العرب بشكل أساسي قبل سنوات في وظائف في القطاع العام أدى إلى هذه النتيجة. ولكن بإمكان الدولة إنها تقوم، أو بإمكان المؤسسات إنها تقوم أيضا بتفضيل مصحح بهذا الشأن، لأنه نحن نعلم أن
1: بس دكتور حسام شوي يعني إذا شوي بدي أبعد عن التفضيل المصحح، بنرجع لهاي النقطة. سؤالي وين بتعطل مسار دخول العربي إلى القطاع العام؟ يعني وين المعيق الأبرز؟
0: يعني واحد أنه غالبية الشغل في الوزارات متركز في القدس وفي تل أبيب، هذا عائق معين. عائق ثاني أنه هنالك يعني أشياء اللي صعب أنه تثبت بشكل واقعي، أنه لا نزال يعني نعاني من عنصرية معينة، ولا نزال معاني من تفرقة معينة في قضية دخول العرب إلى القطاع العام. يعني للأسف الشديد يعني أنا أقول هذا الشيء بشكل واضح وصريح، أنه هنالك حواجز اللي لا يمكن إثباتها بشكل واقعي، وهذه الحواجز لا تزال قائمة ولا تزال موجودة. فهؤلاء العاملين هم العاملين الأساسيين، أنه غالبية الوزارات الحكومية، إذا تحدثنا عن الوزارات الحكومية، غالبية الأماكن العمل في الوزارات الحكومية موجودة في القدس أو منطقة المركز. هنالك يعني في مناطق متعددة أخرى، ولكن النسبة بتكون أقل، زي في حيفا، في الناصرة على سبيل المثال، المناطق اللي يتركز فيها العرب. ولكن نسبة التوظيف في هذه الأماكن هو أقل، لأنه هي لا تعد المركز أو العصب المركزي للوزارات. عندما نتحدث عن القطاع العام يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الوزارات الحكومية، بالقطاع العام هنالك أيضا الشركات الحكومية، والشركات الحكومية في غياب واضح للمجتمع العربي حتى أكبر من الوزارات. يعني نسبة العرب في الشركات الحكومية هي أقل بكثير من نسبتهم، من نسبة المواطنين العرب في الوزارات. يعني بالوزارات حدث تغيير معين، ولكن في القطاع العام الآخر اللي هو الشركات الحكومية، هذا التغيير لم يحدث بشكل سريع. وهنالك غياب للعرب أيضا في الدرجات الوسطى، وما أسميته شبه غياب في الدرجات العليا. في الدرجات العليا تقريبا ما فيش، انت صدقتي يعني في التعبير، تقريبا ما فيش عرب في وظائف عليا أو في وظائف إدارية عليا. إذا تحدثنا يعني إذا دمجنا المجتمع الدرزي كجزء من المجتمع العربي، نرى أن المجتمع

0: الدرزي استطاع أن ينخرط في هذه الأماكن بشكل أفضل من بقية المجتمع العربي.
1: بس دكتور حسام في وكأنه بوابة دخول أخرى إذا بدي أحكي عن الترقية بمكان العمل، بمعنى يعني الدولة تستطيع استقطاب موظفين عرب ولكن من جانب آخر ربما ما بتمنحن مسار مهني اللي يسمح لهن الوصول لمناصب عليا. قديش أنتوا على اطلاع أيضا أنه هاي الظاهرة موجودة؟ كل موضوع أنه كتير مرات بتكون في مناقصات داخلية، بس أنه يعني يمكن الموظف العربي أمام الموظف اليهودي حظوظه مختلفة وهي أقل بكتير لكتير أسباب مهنية.
0: طبعا يعني هذا الشيء اللي تحدثت عنه، انه هنالك اسباب يعني غير صعب اثباتها بشكل واقعي ومنطقي، لانه عاده تعزى لاسباب اخرى، لاسباب وكانها تقنيه مثل يعني كل قضيه المهنيه والى ما في ذلك، ولكن نحن نعلم ان هذه الحواجز موجوده على الرغم من انه حسب القرارات الداخليه لمفوضيه خدمات الدوله. هناك أيضا يعني تحدثت أنا عن التفضيل المصحح، دائما في تعليمات أنه إذا كان في اثنين يتنافسوا على نفس الوظيفة والاثنين في نفس الدرجة وفي نفس الـ يعني نفس التأهيل لهذه الوظيفة، يجب تفضيل العربي والأثيوبي وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء عن بقية المرشحين. ولكن هذا لا يحدث، لأنه دائما ممكن يكون في تدريج أعلى، وكأنه التدريج يعطي الأحقية للشخص الآخر المتنافس، وهذه يعني نحن واعيين لهذا الشيء، ولكن من الصعب صعب جدا إثباته وصعب جدا تغيير هذا الواقع بشكل يعني طبيعي. يجب أن تحدث هنالك تغييرات إضافية، ويجب أن تكون هنالك قرارات إضافية، زي على سبيل المثال اتبعت مفوضية خدمات الدولة كل قضية زرع وظائف خاصة لأبناء المجتمع العربي، بإمكان يعني هذه الآلية أن تكون أيضا للوظائف الإدارية، بإمكانهم منهم يجوا ويقولوا إنه وظيفة إدارية معينة معدة لأبناء المجتمع العربي، هذه وسيلة من وسائل التفضيل المصحح أيضا.
1: صحيح، لأنه بنرجع منقول يعني بشكل أو بآخر وكأنه في سقوف غير مكتوب اللي بتحد من يعني وجود العرب في هاي المناصب. بس الدكتور إذا ننظر من زاوية أخرى، يعني إذا بيبقى الموظفين العرب متركزين في وظائف ودرجات معينة وحكينا عن الوسطى على سبيل المثال، وكأنه بيصير في نوع تقسيم وظيفي داخل الخدمة العامة، قديش هذا الإشي بغير من تركيبة سوق العمل أو لأي واقع بأخده ربما مستقبلا، مش يعني في نقطة الزمن الحالية؟
0: يعني أولا في شقين، في شق معين اللي بجوز ما نكون منتبهين له بالنسبة لهذه الحيثية، إنه عندما يعني يتمركز العرب حتى الدرجات الوسطى هذا يشكل إحباط معين للموظفين نفسهم، هذا يشكل عادة للأشخاص اللي عندهم طموحات إنه أيضا يفتشوا على نفسهم في أماكن أخرى، وهذا يحدث يعني ليس فقط الأمان الوظيفي يحدد من هذه الناحية، وهذا يشكل إحباط لدى خاصة أبناء الشباب اليوم اللي بفتشوا على وظائف اللي فيها تحديات وفيها يعني ظروف عمل مختلفة، هذا بشكل عائق على إنهم يكون عندهم رغبة في إنهم ينضموا للقطاع العام. يعني نحن نشاهد يعني هذه جزئية أخرى بالإمكان إضافتها لما تحدثنا عنه على البعد الجغرافي، ويعني عندما ينظر الشاب العربي على إنه إمكانيات التقدم في الوظائف العامة هي محدودة، فهذا يؤدي إلى عزوف عن التقديم لمثل صحيح. هذه الوظائف صحيح. يعني هذه جزئية إضافية. من ناحية أخرى يعني عمليا من الناحية المهنية، يعني إذا أنت ما بتحقق حلمك المهني من خلال الوظيفة اللي أنت موجود فيها أو من خلال التطور في الوظائف اللي أنت موجود فيها، فهذا يؤدي إلى إحباط مهني ويؤدي إلى كل قضية، يعني هذا مع السنوات يؤدي إلى تآكل وإلى قضية كل عملية عدم النشاط الداخلي في أداء الوظيفة، يعني هذه مؤثرات واضحة جدا.
1: صحيح، وإحنا بدنا نتمنى أنه يعني كل هاي المعطيات تتغير وأنه يكون فيها عدل أكتر وتكافؤ في الفرص، هاي يمكن التوصيف الدقيق في هذا السياق. دكتور حسام أبو بكر، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، مدير مؤسسة الفنار المحلل لشؤون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، أيضا شكرا جزيلا. من هذا الملف نخرج

0: إلى فاصل أول في إطار الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار، نعود ونواصل معكم في ملفات وقضايا هذه الساعة، ابقوا معنا.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين. إيش
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
3: بيبني شو؟
4: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
1: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

24 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، وما زلتم معنا في برنامج غرفة الأخبار بساعته الثانية، و نواصل معكم في ملفات هذه الساعة، ولكن دعونا أيضا نعرج على أبرز العناوين التي ترد وتصل وتنشر عبر تطبيق ناس. السجن 55 شهر لشاب من كوكب أبو الهيجة بعد إدانته بالاتصال بعميل أجنبي وتصوير مواقع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جالانت. هذا الخبر ويعني تفاصيل هذا القرار، قرار المحكمة، يفيدنا به الزميل فرات نصار، الزميل ضياء الحاج يحيى أيضا يفيد بإصابة رجل، إصابة خطيرة جراء حادث طرق وقع في مدينة رهط. إذن هذه فرصة أيضا لنذكركم بإمكانية تحميل تطبيق ناس عبر هواتفكم الذكية، دائما بالإمكان الاستماع للبث المباشر لراديو الناس أينما تواجدتم، وكذلك أيضا كل الأخبار العاجلة، وكذلك أيضا المقالات وكل الملفات التي نتناولها في برامجنا الإخبارية. وإلى ملف آخر،

0: يك معنا ويعطيكم العافية. خلينا نحكي بداية عن هذا النشاط، هذا اليوم التطوعي، ليش مهم لإلكو، ليش اختيار مدينة الناصري وتحديدا حي شنلر؟
1: طبعا عمار يا بلدي هو يوم تطوعي، جزء من المشروع التربوي في جمعية الثقافة العربية ومنحة روضة بشارع عطلة، اللي كل سنة احنا بنقوم في ضمن البرنامج باختيار بلد اللي منروح منزورها، منسمع مشاكلها، وبناء على ذلك مننظم يوم تطوعي مع عموم الطلاب وطلاب المنحة بشكل خاص، أي طلاب جمعية الثقافة. يعني بالآخر هدفنا إنه إحنا نزور بلادنا، مش بس من محل إنه إحنا عم نزورها كسياحة، إنما كمان كأهل البلد نسمع مشاكلها ونساهم ولو بشكل بسيط في خلق مشهد تطوعي اللي بيساهم بتاعد إنه البلد تتطور وتظهر، خصوصا في ظل كل الآفات اللي بعانيها وبتعانيها بلادنا.
0: شو عم بتشوفوا الردود أو المشاركة في أي نشاط تطوعي، وبالذات لما عم نحكي على هيك يوم تطوعي مكثف؟ عز دخلني شوي يعني تفاصيل هذا الجانب، وقديش مهم لإلكو كمان في جمعية الثقافة العربية لما عم نحكي على متطوعين شابات وشبان من أبناء مجتمعنا.
1: طبعا يعني احنا بجمعية الثقافة العربية بنشوف انه التطوع هي يعني من القيم الأساسية والقيم المهمة لزرعها في الشباب. مما اطلقنا اليوم التطوع شهدنا اولا يعني لمسنا الحاجة في مش بس الشباب، كمان بالأهالي، لانه احنا بدنا نعمل اشي لبلدنا، بس بدنا الفرصة وبدنا الاطار المناسب اللي يشجعنا ويحفزنا كلياتنا ننزل مع بعض. يعني البلد مش ناقصها مبادرات فردية، في دايما بيكون في مبادرين فرديين اللي جهودهم مباركة، بس اليوم التطوعي اجا يخلق مشهد جماعي انه كلياتنا ننزل بنفس اليوم ونقدم لبلادنا. يعني كمان نقطة مهمة إنه عن اختيارنا للناصر، إن الناصر حافلة في تاريخ التطوعي. للي بيعرفش الناصر، انبنت في سلسلة مخيمات تطوعية سموها مخيمات الكرامة في حين ذلك، اللي بنت وصاغت شكل الناصر اليوم من شوارعها، من سلالمها والدراج في السوق القديم. فيعني احنا عم نحكي على مشهد اللي كان موجود. صحيح. واليوم احنا عم نحاول نرجع نحييه،
0: وبذات الوقت عز كمان الناصري عم بتواجه تحديات مش سهلة، وحتى صارت تحديات متراكمة على مستوى البنية التحتية والحيز العام. قديش انتو شايفين انه هذا اليوم التطوعي بيقدر يسد جزء من هاي الفجوة؟ خلينا نقول
1: يعني خلينا نقول احنا هدفنا انه احنا نبدأ الشرارة الأولى لأعمال تطوعية أكثر في الناصر. طبعا كلنا مدركين لكمية الحاجة، حاجة الناصر اليوم لإلنا، لأبناء المجتمع العربي، لإحيائها وإعمارها، ويعني نرجع مجد الناصر خصوصا في ظل الآفات المجتمعية اللي قاعدة تنهش فيها يوم بعد يوم.
0: بدنا نقولكم يعطيكم العافية. عز، في رسالة بتحب توصلها؟ يعني ما بعرف، يمكن المشاركة في هذا اليوم، ولا أنا تقتصر على متطوعين صاروا مسجلين معكم، إذا بتحب هيك بالنصف دقيقة المتبقية.
1: لا طبعا، هي المشاركة مش يعني فقط حصرية على طلاب المنحة أو طلاب الجمعية، فمن هذا المنبر يعني هاي منوجه دعوة لجميع الأهالي، مش بس الناصر والمنطقة، إنما كل حدا معني في مشهد منشوفه إنه إحنا مننزل على بلادنا العربية ومنحييها ومنعالج آفاتها ولو بشكل بسيط، ويعني بداية بذرة لمشاريع أكبر، فكل حدا مدعو يشارك ويأخذ دور.
0: يعطيكم العافية مجددا عز، وإحنا دائما نتابع معكم في جمعية الثقافة العربية كل هذه النشاطات الهادفة والمباركة. عز عودي، مركز المشروع التربوي على اسم دكتورة روضة بشارع عطلة في جمعية الثقافة العربية، شكرا جزيلا لك. شكرا. من هذا الملف إلى موضوع آخر، نبقى في المشهد الثقافي والفني، وصدر مؤخرا فيلم بعد منتصف الليل للمخرج محمد نائل جبارين، مسلطا الضوء على العنف والجريمة وتحديات وظواهر اجتماعية طبعا تواجه المجتمع العربي، يطرح أسئلة حول المسؤولية الأخلاقية ودور المجتمع في مواجهتها. الممثل والمخرج والكاتب المسرحي إياد شيتي ينضم إلينا. أستاذ إياد، صباح الخير.
2: يسعد صباحك.
0: ويعطيك العافية. يعني دائما بنقول ما أجمل الفن والأعمال الفنية لما هيك بتطرح وبتعالج قضايا يعاني منها مجتمع أو جمهور. احكي لي بداية عن هذا العمل.

0: فيلم بعد منتصف الليل لو سمحت.
1: فيلم بعد منتصف الليل هو من كتابة وإخراج الأستاذ محمد جبرين. تعرف الفكرة أجت يعني هو الفن بيطرح أو بيسلط الضوء على نقاط موجودة في مجتمعنا آنية حالية، ممكن تكون مضت ممكن تكون بعدها ما زالت، بس هي بتطرح مواضيع للفت الانتباه لفتح الموضوع للمعالجة أو للنقاش وإلى ما لدى ذلك. من هون أجت الفكرة، يعني إنه إحنا عم نعاني من هذه الآفة يعني، وعم تنتشر بشكل رهيب والكل بيسمع عنها.
0: نعم أستاذ إياد، لما يعني يعالج فيلم قضية بتمس كل فرد من أبناء المجتمع العربي، لما عم نحكي عن العنف والجريمة، كيف بتحاولوا تطرحوا القضية بطريقة خليني أقول فنية درامية اللي تجذب بنفس الوقت تعكس واقع بنفس الوقت توصل صرخة يعني مجتمع بأكمله؟
1: سؤال جميل عن جد، شكرا لك. لأنه بهاي الفترة يعني الأخ محمد وأنا كنا حريصين جدا على كل كلمة تقال في السيناريو، لأنه الفيلم قصير، فكل كلمة لازم تكون وكأنها جملة أو وكأنها حواريات عم تمرق، فكان اختيار الكلمة والجملة كان كتير كتير مهم، وكنا نعتمد إنه نوقف على كل كلمة في وإحنا عم نقرأ السيناريو. وبتأمل إنه نجحنا في إنه نمرق الفكرة من خلال وقت قصير. مشكلة كبيرة حاولنا نمرقها من خلال فيلم 5 دقائق.
0: نعم. طب ولأنه في هذا التحدي إياد، كمان بدي أسألك يعني لأي حد الفيلم حاول إنه يبتعد عن اختزال القضية بأنه في مجرم وضحية؟ لأنه طبعا لما بنحكي على العنف الجريمي في بيئة اجتماعية وفي سياسات وفي طبعا كتير أمور بتدخل على هاي المعادلة.
1: إذا بنلاحظ أختي العزيزة، إذا بنلاحظ بالحوار بينه وبين ابنه بعد ما اكتشف إنه ابنه قام القناع واكتشف إنه هذا ابنه، يعني كان مصدوم، ولكن ابنه أجا قال له يعني أنت ليش مصدوم؟ يعني أنت كمان عليك، الأهل عليهم كمان مسؤوليات وعليهم لازم يسألوا، وبيكونوا مرات عارفين بدين مش يسألوا. خلص ما هو عم بسد لي حاجاتي، هو عم بحاول يعني أنا مش عارف كيف أبدأ أشرح لك، لأنه هي سلسلة حلقات متواصلة مع بعض. كل المجتمع بتبلش الفكرة من إنه أنا بطلع عليك إذا أنت معك مصاري، أنا بحترمك يعني بقيمك حسب قديش في بجيبتك. من هنا ببلش الغلط، من هنا ببلش الإساءة وسوء الموضوع. التهم بهذا الحوار القصير، التهم وجهت لكل فرد منا. الأب كان متهم والابن متهم فعلي والمجتمع كله متهم، وحتى الشرطة تحقق. هاي الجملة اللي احنا زهقناها واحنا نسمعها، والشرطة تحقق. يا عمي تحقق بشو؟
0: ايوه حقق بشو؟
1: وشو برا
0: وين بنتي؟ هذا
1: برا بعيد عن الباب بشوي، وكانوا يسمعوا موسيقى وكملوا ومشوا وما صارش شيء.
0: اياد، قديش بتتوقعوا او يعني سمعتوا ردود فعل انه الفيلم بكل ما يحمل عم بيثير نقاش مجتمعي؟
1: والله انا تفاجئنا، انا والاخ محمد تفاجئنا من ردود الفعل السريعه والكثير، يعني بعدد كبير. يعني كنا احنا قصدنا بدنا نعمل هذا الضجة هاي والتساؤلات بس ما توقعنا انه بهاي السرعة تجينا كل هاي الردود الفعل.
0: وين
1: كان اشي كتير ممتاز كتير منيح، انه المجتمع ينقسم الى مركبات، بس هاي التركيبة لازم تعالج. مش معناه انه كل المجتمع، يعني هي في تناقضات مرات كثير
0: طبعا.
1: انه احنا بنقول بنتهم كل

0: المجتمع أساس نفيد حالنا. بس مش معنى إنه كل المجتمع هو يعني عنيف وقاسي.
1: لا طبعا لا, احنا دائما يعني بهذا النقاش ما منعمم بل نبتعد عن التعميم.
0: استاذ اياد, بالفن بالفن نطرق بشكل اخر مختلف.
1: نعم, بسؤال اخر, اللي حابب يحضر هذا الفيلم شو الامكانيات, وين في عروض, كيف بامكانه انه يعني يشوفه؟
0: بالضبط هذا السؤال, عشان هيك قلت لك كانت الردود سريعه وال يعني اخذنا الفيدباك بسرعه كتير. لحد اسا انا ما رتبت يعني, انا والاخ محمد هو بالنهايه هو اللي بقرر بهاي الامور. بس فيلم قصير يعني 5 دقائق, لازم يكون ضمن بفكر برنامج او اشي. اليوم صعب يا اختي نطلع الجمهور من البيت على اساس تعال احضر 5 دقائق.
1: يعني مع انه انا طبعا
0: صحيح ساعه, وبقول لك ايه ساعه, انا ما لابس بجامتي وقاعد في البيت وبشرب كوبايتي القهوه اشي عشان ساعه اطلع.
1: كان بالحري اذا عم نحكي عن 5 دقائق, مع انه القضيه تستحق, وانا على ثقه ايضا انه العمل يعني يستحق من الناحيه الفنيه. طيب احنا رح نتابع معكم ايضا في هذا الموضوع, اذا بيكون في اي تحديث بما يتعلق بيعني عرض الفيلم بنحب انه نعرف ونخبر ايضا مستمعاتنا ومستمعينا. يا تشيتي الممثل المخرج والكاتب المسرحي, جزيل الشكر لك ويعطيك العافيه. هذا بما يتعلق بهذا الفيلم, ومن هذا الملف نخرج الى فاصل قصير. بعد الفاصل ايضا نتحدث عن عوده الفنانه السوريه اصاله نصري الى دمشق, يعني لغايه اليوم تسمع ردود الفعل وتجتاح المقاطع من هذا الحفل اللي دام او اطال اكثر من 4 ساعات المنصات الاجتماعيه. سنتحدث عن هذا الموضوع من زوايا مختلفه, ولكن فاصل قصير قبل ونعود لنواصل معكم.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس, 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس, مكانك لأجهزة أبل, خاضع لشروط الحملة.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את צוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי מיקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יוכלן תועדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקד.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7, جهاز تايتو المنزلي, صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست, طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح, معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري, طب أسنان, علاج طبيعي, علاج وظيفي, تمريض, النطق والسمع, أطراف صناعية, صيدلة, وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية, جامعة أكسفورد, داندي, غلاسكو, وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية, تخييم مع اصحاب, او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول, منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
9: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية, غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
10: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: دقيقة بعد 10 من صباح اليوم, عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. بعد غياب

مر نحو 15 عاما عادت الفنانة السورية أصالة نصري إلى دمشق لإحياء حفل غنائي أمام آلاف من محبيها في صالة الفيحاء الرياضية. أقيم الحفل تحت عنوان عودة الأصالة وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل كبير مع أصالة نصري التي ارتبط اسمها بمواقف معارضة للرئيس السوري السابق بشار الأسد والنظام السوري السابق. خلونا نستمع لهذا المقطع.

0: مساء الخير يا حبايبي يا أهلي أنتم. والله العظيم لهي اللحظة أنا لسه ما مصدقة أني أنا معكم. يا الله قدي بدي إلكم قدي حلمت بهي اللحظة، قدي حلمت بهذا اللقاء، وقدي تمنيت من ربي إنه لوقت هذا اللقاء نتقابل ونحن بدينا بمرحلة التشافي.
1: طيب، يعني بالإمكان القول من يتفق مع مواقف أصالة أو يعارضها اللي بيحب صوت أصالة وفنة أو أقل في شبه إجماع على أنه هذا الحفل، حفل عودتها إلى سوريا، كان حدث تاريخي واستثنائي. بدنا نقول صباح الخير للزميل فادي زغير. يسعد صباحك يا فادي.
2: صباح الورد يا عفاف. يعني بعد العظم اللي سمعناها شو ممكن أضيف أنا؟
1: أيوة، لا بدك تضيف كتير لأنه أنا دولة المستمعات والمستمعين. طبعا لا يخفى على أحد أنا وفادي من عشاق أصالة، إحنا من يوم الحفل وإحنا كل يوم بنناقش كل تفاصيله. فادي، 16 سنة أكيد مش غياب عابر، خصوصا أنه يعني ابتعاد أصالة عن سوريا ارتبط بموقف سياسي واضح. خلينا نسألك بداية من رصدك، من اطلاعك قبل ما نحكي عن تفاصيل هذا الحفل، كيف يمكن قراءة هيك هاي اللحظة، لحظة عودتها، وكيف قوبلت هاي العودة من قبل جمهورة أو إذا في آراء من فنانين؟
2: شوفي، أنا بفكر عفاف يعني إذا الناس محبي أصالة والناس اللي ما بتحب أصالة كانت الأدى متأثرة بالموقف نفسه كموقف قبل الحفلة، يعني بموقف إنه في إنساني اللي استمرت على نفس النهج ونفس المبدأ أكثر من 15 سنة وظلت مصرة على موقفها من الثورة اللي سموها الثورة، ظلت مصرة على موقفها من النظام السوري السابق. فأنا بقول لك إذا الناس تأثرت بهاي العودة فكم بالحري أصالة. ولا يخفى على أحد عفاف إنه النظام السوري الحالي هو مش نظام متوازن، يعني بعد في مد وجزر بهذا النظام، يعني في هناك حركات اللي هي أكثر تنادي وكأنه بالتشدد الديني، وأكثر تنادي بعدم إقامة الفعاليات الفنية والثقافية بسوريا. وزارة الثقافة السورية طبعا عم تنتهج نهج آخر، هي مع إقامة فعاليات فنية وثقافية بسوريا. وقبل ما ترجع أصالة على الشام كان في مجموعة من الحفلات، يعني الفنان مروان خوري على سبيل المثال كان قبل أصالة بأسبوعين عامل حفلة هناك، وتوقع أكثر من ذكرين الحادثة اللي صارت أنه تم انقطاع التيار الكهربائي بنص حفل مروان خوري، وحكي أنه الحادث متعمد.
1: أثار تساؤلات هذا الموضوع.
2: بالضبط بالضبط. فالوضع بسوريا ما زال غير متوازن، ولكن أنا أعتقد أنه حضور أصالة ووجود أصالة وجماهيرية الحفل اللي كانت وأنه أصالة ظلت 72 ساعة ترند بعد يعني هذا الحفل، هذا بفكر كفيل بأنه يحكي كل شيء.
1: كمان فادي بفكر أنها كانت يعني أطول مرة أصالة بتغني متواصل بدون توقف، يعني أخذت يمكن استراحة كم دقيقة، أكثر من 4 ساعات كان الحفل.
2: صحيح، الحفل امتد لأربع ساعات. وتعرف عفاف، أنا شخصيا وكل حدا بحب أصالة وتناقشنا أنا وياك يعني قبل الحفل، كنت أقول لك عفاف أنا أجزم أنه هذا رح يكون أجمل حفل رح تعمله أصالة على الإطلاق. أول إشي بسبب هاي العودة وبسبب تعرف الترويج الضخم اللي كان لهذا العرض، توقعات الناس من هذا الحفل. واحد، اثنين، أصالة إلى 15 سنة مش مغنية، فبالتالي عندها ريبرتوار طويل عريض اللي بدها تقدمه لأول مرة جمهور السوري. ثلاثة، الألبوم السوري اللي عملته مؤخرا لكل المحافظات السورية اللي فيه 14 أغنية ل 14 محافظة اللي كمان أصالة قالتهن، وكل مرة كانت وكانت توجه تحية لهاي المحافظة. فتخيل إنه كل هذا البرنامج الغنائي طبعا مع تحف أصالة الفنية القديمة والجديدة من سمحتك لأد الحروف لفوق لخنا

0: الذكريات لبنتي أكابر ل يعني أغاني وريبرتوار طويل، فكانت بدها تشبع هذا الجمهور اللي أجا.
1: لكن بدي أدلعكم كل شوي وأصالة أصالة من الفنانين اللي كل الوقت يعني وهي على المسرح بتضل على تواصل مع الجمهور، بتضل تدردش مع الجمهور،
0: دايما عندها قصص أصالة. صحيح. دايما دايما بكل حفل في عندها قصص. فتخيلي أنت جاي على سوريا بين أهلها وناسها وبين شعبها وبين هاي يعني الـ يعني هاي الرجعة اللي كانت حلم بالنسبة لأصالة. وعلى فكرة بواحد من حواراتها مع عمر أديب بعد الحفل طبعا، وعمر أديب تعرف يعني قادر إنه يجيب كل حدا، فجاب أصالة بعد الحفل قالت له لو سألتني سؤال إذا ممكن أرجع لسوريا قبل 3 سنين كنت بقول لك لا سيبقى في خانة الحلم. ولكن اليوم أصالة رجعت على الشام. وعلى فكرة عفاف شغلة مهمة، في كتير ناس انتقدت وكأنه كل فكرة البهرج اللي أخذتها هاي العودة، وكتير ناس قالوا أنه ول ومش مستاهل ومش مش مستاهل. أنا بفكر أنه وعن جد وبدي أحاول أكون موضوعي، أحط أنه أنا من عشاق أصالة على جانب، ده أحاول أكون موضوعي حدث بهذا الزخم فناني بحجم أصالة، نجومية أصالة، فن أصالة، قدرات أصالة، موهبة أصالة، تستحق كل هاي البهرجة وأكثر.
1: وأنا بوافق كمان. فادي شو أكثر هيك مقطع باعتقادك كان مؤثر غير الدخلي الكل تأثر فيها والأغنية الأولى، كان في كمان مقاطع أثرت فيك يعني أنت كحد اللي متابع من محبي أصالة؟
0: على فكرة أصالة بنائها هي وفرقتها الموسيقية لهذا الحفل كان بناء كتير ذكي، ذكي جدا جدا جدا برأيي، لأنه الحفل كان تصاعدي كل الوقت. أول إشي طبعا دخلتها اللي هي ارفع راسك فوق أنت سوري حر.
1: صحيح.
0: والأغنية اللي كل الجمهور استناها قولوا يا عالم لأمي أصالة رجعت عشام ختمت فيها. فتخيلي أنت هي كل الوقت، والفنان الذكي هو اللي كل الوقت بحافظ على أنه الجمهور يضلوا بأدرينالين. فتخيلي وحدي زي أصالة مع هاي الخبرة الطويلة، فهي قدرت تمسك كل الوقت الجمهور ما بين اطلع انزل اطلع انزل، غير اللي بسموها فصلات أصالة على المسرح اللي هي القصص اللي الناس مرات كمان بتيجي تسمع حكاية أصالة بالإضافة لأغنيها. فبفكر واحد من أكثر المشاهد المؤثرة كانت أول شيء دخول أصالة، يمكن ما حكيناش كمان على اختيار الإطلال اللي طلت فيها أصالة. أصالة رجعت بشكل عروس، يعني احنا أول ما دخلت أصالة أنت بتشوفي في عروس، يعني حتى الشكل الخارجي أوحى لإلك بأنه هون في عودة لبنت سوريا العروس متوجة وكأن إنه على عرش الموقف اللي لطالما مسكت فيه 15 سنين. كتير فنانين سوريين بتعرف قديش هوجموا وغيروا مواقفهم، في فنانين اعتقلوا، في يعني قضية إنك تضلك على موقفك لهاي 15 سنة من أصالة كانت قضية واضحة. وبالوقت اللي كان فيه وكأنه محاولات لأذية فنانين سوريين حتى بالخارج اللي كانوا معارضين للنظام اللي بلشوا وكأنوا يوطوا الدوز بالتصريحات، أصالة كملت بنفس الدوز على نفس النهج كل الوقت ولا مرة استسلمت. وبفكر عن جد أصالة عادت إلى دمشق مرفوعة الرأس.
1: يعني منرجع منقول فادي يمكن غادرت سوريا في يعني سياق انقسام سياسي عميق وعادت إلى سوريا في واقع سياسي مختلف مثل ما أنت ذكرت، مش سهل أيضا. بدنا نتمنى أنه دايما يمتعون الفنانين بمثل هاي الحفلات، فعليا كانت استثنائية مختلفة، ويعني بفكر طليق بعنوان عودة أصالة بعد تقريبا 15 عام. بكلمة أخيرة شو نتوقع الآن فادي، بما أنك ذكرت موضوع كمان وزارة الثقافة السورية على الرغم من الوضع الحالي، يعني راح يضل في مشهد فني متصاعد أيضا في سوريا على الرغم من الظروف الحالية؟
0: شوفي يعني بالفترة الأخيرة كل الوقت فاف عم بيحكوا عن عودة الحركة الفنية والثقافية لسوريا، بس إذا بتسمحي لي بدقيقة أخيرة فاف عشان كمان نحط وكأنه هاي الجمهورية العربية السورية بمكانها اللي تستحقه من ناحية ثقافة. قبل الثورة وقبل كل الثورات العربية وما أطلق عليه الربيع العربي في العالم العربي، الجمهورية العربية السورية كانت واحدة من أهم العواصم الثقافية في العالم العربي على الإطلاق. يعني كانت مليئة بالمهرجانات، مليئة بالحفلات، مليئة بالمعارض، يعني كانت عن جد بكل حد يعني بكل زاوية تلاقي في ثقافة بسوريا. فهذا مش إشي جديد على سوريا. الجديد هو إنه اليوم هاي الحركة الفنية والثقافية عم ترجع للعاصمة السورية دمشق، عم ترجع بحذر في وزارة ثقافة.

0: في هناك اللي يعني يدعوا انها مع فكر متنور كل شيء بدي احكيه وكانه محدود الضمان مستحيل لانه
1: لا واضح وانا بوافقك على هذا الشيء طبعا
0: بالضبط ولكن يعني وزاره الثقافه ووزير الثقافه بيحكي انه لا الحياه الفنيه والثقافيه رح ترجع لسوريا عم نرصد يعني بعض هيك التحركات الفنيه هناك عم نسمع من فنانين ونجوم اللي كانوا نجوم حفلات صف اول بسوريا مثل راغب علامه مثل إليسا مثل النجوى كرم وغيرن بحكوا انه في هناك حديث على حفلات في سوريا ولكن كل شيء ما زال تعرف هيك في عليه علامات سؤال كبير ولكن احنا كلنا امل انه فعلا ترجع دمشق عاصمة الياسمين عاصمة سوريا لمكانها اللي تستحقه بالمشهد الثقافي والفني في العالم
1: ان شاء الله ومثل ما قالت أصالة مرحلة التشافي كمان تبدأ من خلال الفن والموسيقى الزميل فادي زغايري شكرا جزيلا يا فادي على هاي المشاركة
0: شكراً
1: لك يسعد صباحك شكرا جزيلا وما أجمل الحديث عن الفن أيضا في هذا السياق يلا من الفن أيضا إلى الرياضة الزميل فادي مصطفى صباح الخير يا فادي
2: هلا والله في إذا عندكم في فنان واحد احنا عندنا فنانين في الرياضة
1: يلا أعطينا العناوين
2: الفنان الأول عن الخلالي طبعا ابن حيفا 90 دقيقة مع كريستال بالاس كان في التركيبة الأساسية أمام ليدز المباراة انتهت في التعادل 0-0 بالاس حافظ أول مرة على شباك نظيفة عنان خلالي سجل ما يقارب 12 افتكاك للكرة يعني ما يسمى تاكل هذا رقم لافت جدا في هذا الدوري كان له دور في هجمة انتهت بهدف ولكن ألغي بزاعة تسلل سنواصل طبعا مواصلة المتابعة لهذا النجم عنان خلالي أيضا نجم آخر فنان آخر وضياء السبع اللي سجل هدف لإدمير سبور في الفوز على بشكتاش 3-2 بذكر أن ضياء السبع طبعا لم تتم دعوته للمنتخب حاليا وسألنا الاتحاد العام لماذا قالوا نوع من الاتفاق وطبعا واضح أن السياسة عفافية التي لعبت دور كل قضية ضياء السبع والبوست الشهير لزوجته والآن يلعب في تركيا فقالوا على ما يبدو الأفضل أنه ما يكون يرتدي اللباس الزي الإسرائيلي أقل وجع رأس للمنتخب الإسرائيلي وأقل وجع رأس لضياء السبع وهي مش أول مرة رح نحكي سياسة منتخب لنا عودة محمد أبو فني مع النجم الأحمر في الفوز 3-0 طبعا سجل هدف وأيضا مبروك لمحمد أبو فني طبعا في مواجهة قريبة بين إسرائيل وإيرلندا وهي رح تكون في الأسبوع المقبل ما لم تعد فقط مجرد مباراة كرة قدم بسبب المشهد السياسي الطاغي قبل صافرة البداية مدرب إيرلندا اسمه هيمير هالجيمسون قال نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية نلعب ضد الإبادة الجماعية نحن نلعب ضد إسرائيل وليس مع إسرائيل وطبعا هذا الأقوال قيلت يوم الكيبور ففي الاتحاد العام انتظروا حتى انتهى الكيبور وردوا عليه رد قاسي قالوا إسرائيل قدمت جائزة نوبل للسلام ولكن لا تملك جائزة نوبل للغباء هكذا بالوصف الحاد طبعا لم يتراجع عن أقواله مدرب إيرلندا واضح أنه راح يكون حامل وطيس على أرض الملعب ولكن قبل المباراة أيضا كل ما يتعلق فيها الانتقادات وراح يكون مؤتمر صحفي باعتقادي التي راح توجه له الآن يقول وهدفي أنه طبعا أخذ عن اللاعبين كل الضجيج الإعلامي وفقط أن نفوز على إسرائيل ولكن تخيلي هذه العبارات الصريحة للمدرب إيرلندي يواجه طبعا في هذا الرد أخيرا ريال مدريد طبعا خسر مع أتلتيكو 2-1 ومحبي ريال مدريد شافوا أنه المباراة كانت قوية جدا وخشنة والآن لاعبو ريال مدريد ينتقدوا الأداء التحكيمي معتبرين أن أتلتيكو نلعب بأسلوب بدني عنيف جدا وأن الحكم تغاضى عن حالتين طرد على الأقل فالبكاء مستمر في الإعلام الإسباني حتى الآن أنه الحكم أخطأ عن قصد انتقادات كبيرة للحكم ولكن انتقادات أكبر للفريق الملكي لعدم تقديم الشكل المطلوب خيبة أمل من أداء مورينيو بهذه الخسارة أصبح ريال مدريد متأخر عن برشلونة بفارق 6 نقاط في جدول الترتيب هناك من يفرح هناك من يبكي ويتباكى في عالم كرة القدم عفاف
1: جزيل الشكر الزميل فادي مصطفى شكرا على هذه الإحاطة وطبعا نتابع معك أيضا في مسا رياضة كل العناوين والمشهد الرياضي بشكل مفصل شكرا يا فادي يسعد صباحك إذن مع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار شكرا لكم جميعا على مرافقتنا الشكر موصول لزملائي أيضا في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك في الإنتاج رفقني الزميل رياض الفضل في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
2: לא נכון.
1: נכון מאוד.
2: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
1: תודה רבה לך.
0: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נג'מי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
3: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين
4: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل
6: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي
5: سكاني خامي
6: كنت بحالة ضياع
5: كنت متخربط بالبلاد برا
6: شفت طلاب وسألت ناس
4: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الإشي زيادة على ألمانيا
6: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها
5: منظم
7: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي
8: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير
9: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
3: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين
10: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
11: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026 اتصلوا الآن 04-999-4888
12: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سطو سرقت خلالها خزنة مالية من داخل القسم، وبشرت الشرطة تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهجة بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة إيداع. بحسب التحقيق كان أبو الهجة على تواصل مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام مختلفة، وكان قد اعتقل بعد ضبطه وهو يصور

0: شارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف غالانت. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط. وأفاد طواقم الإسعاف بأن حالة الشاب غير مستقرة وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. دعت الشرطة الجمهور إلى المساعدة في العثور على الفتاة غزة الحمامي البالغة من العمر 14 عاما من مدينة الناصرة بعدما شوهدت للمرة الأخيرة عند الساعة 6:30 من صباح الأحد. طلبت الشرطة ممن تتوفر لديه معلومات الاتصال بمركز الطوارئ على الرقم 100 أو بشرطة الناصرة. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء منشآت الطاقة المتضررة جراء الحرب مع إيران وتمويل مشاريع تقلل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز لنقل النفط والغاز وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ووثائق اطلعت عليها أن المقترح لا يزال قيد البحث ولم تعلن واشنطن أو الدول المعنية موافقتها رسميا على إنشاء الصندوق أو المشاركة فيه. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة أنصار الله الحوثية للسيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين في اليمن ودعمهم محذرين من أن التصعيد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. وأدان الوزراء عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هجمات الحوثيين المتواصلة في اليمن وعلى السعودية. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن السعودية نفذت 157 غارة وهجوما صاروخيا على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة مهددا بالرد. غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قال بزشكيان إن المشاركة تتيح لبلاده عرض مواقفها وإجراء محادثات مع عدد من قادة الدول وممثلي وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل أمس إلى نيويورك مؤكدا أن زيارته تهدف إلى الدفاع عن حقوق إيران ومصالحها. أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وعند ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة. بعد قليل برنامج على فكرة مع سوزان حجار نجار. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة وهي التحريف، فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يا صباح الخير. 11:07 دقائق الساعة باستوديوهاتنا. غيرنا لكم الموسيقى اليوم. ليش؟ نصحصح أكتر. يلا احنا بلشنا. نرحب فيكم وين ما كنتم عم تسمعونا، بالبيت، بالشغل، بالسيارة، بالناصري، بحيفة، بكل الكرة والمدن العربية والغير عربية، بالبلاد، خارج البلاد، وين ما كنتم. احنا دايما معكم من خلال موجاتنا 103.3 107.8 FM او عبر التطبيق. نزلوا تطبيق الناس واسمعونا بكل مكان وكل زمان. على فكرة كتير مواضيع حضرنا، كتير أغاني حضرنا. مشاركات اليوم رح تكون متاحة عبر الواتساب وعبر التليفون، كل التفاصيل رح نحكي عنها بعد شوي. لكل اللي بيسمعونا على الطريق، انتبهوا على السواقة. إذا رشرشت مرات من هون وهناك شوية شتاء، انتبهوا. زي ما نسمع دايما قديش مهم عن جد ننتبه بالشتوية الأولى حتى لو كانت خفيفة، لأنه بيكون في كتير زحليق. مع العبوطة رح نبقى مراد قربي، كتير حلوة هالأغنية.

بسرعة عطيني عبوطة. والله كتير حلوة هالأغنية منه للفنان مراد قرابي. إن شاء الله عن جد تأخذ حقها هون بالبلاد وبالعالم العربي.

0: من راديو الناس أجمل تحية مني ومن طاقم البرنامج. معنا اليوم في الإنتاج ميرال صفدي وميسا عساف. تحية من الياس عبد الملك في الهندسة الصوتية، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.
1: الدنيا حلوة.
2: دي جي أبو عبير ريماكس.
1: لو سمحتوا سيبوا النجم يقول براحته.

من راديو الناس. احنا بلشنا, وعلى فكرة اليوم رح نحكي عن كل موضوع لما الماما أو المرة بشكل عام بتمرض بالبيت. يا عيني شو بيصير, بتخرب الدنيا, بتقوم وبتقعد. وبالذات لما المرة بتمرض بالبيت منكتشف أشياء غريبة, منكتشف إنه لا منعرف وين الدواء, ولا منعرف شو لازم نطبخ, ولا منعرف وين الكلسات, ولا وين الغسيل, ولا منعرف أصلاً شو ناقص بالبيت. لأنه كتير مرات المرة بتكون هي اللي حاملة كل هالتفاصيل على كتافها, ولما تتعب وتقول اليوم أنا مش قادرة, فجأة الكل بحس شو كانت عاملي. بس السؤال الحقيقي بضل, ليش المرة بيكون صعب عليها شوي فكرة إنها توقف وترتاح, وليش مرات حتى وهي مريضة بتحس بالذنب إذا ما عملتش واجباتها؟ يعني إحنا النساء عادة مش دلعات, يعني إذا بدنا نقارن لما المرة بتمرض والزلمة بمرض, خليني ساكتي أحسن. هو شوي برشح ولا شوي الراس بجع, خلاص بصير في حالة شلل في الشغل وبالبيت, ولازمه خدم ولازمه علاج. أوكي هو موجوع ما اختلفناش, بس يعني خلينا نقول بعطي الموضوع أكبر من حقه. أما لما إحنا بنمرض, والله لو ما كناش خالصات عن جد منقعدش بالتخي ولا منقول مرضى, دايما منحب نكون الأقوى. السؤال قديش هذا الإشي صح وقديش لا.

كل هالتفاصيل اليوم رح نحكيها مع شريان أبو الهيجة مرشد أسري. رح نتوسع بهالموضوع. والساعة الموضوع الثاني الساعة الثانية ده تكون اتصالات كوعا. الموضوع الثاني رح نحكي عن الخريف, بس مش عن تغيير الطقس وكل هاي الشغلات, أمور تاني خليكم تابعيني تعرفوا أكتر تفاصيل. المهم احنا مع بعض والأغاني الحلوة اللي راح ترافقنا, ويلا أجا وقتك يمين يا أصالة.

0: أدي وأحس يحلى ويطول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهاني العمر.

0: من أجمل أغنياتها لأصالة. احنا بعد رح نسمع مجموعة كمان حلوة كبيرة من الأغنيات، رح أعطيكم مجال تتصلوا إذا بتحبوا أو تشاركونا على الواتساب على 050-557-7399 برأيكم شو أو مين أصعب يمرض بالبيت، المرأة ولا الزلمي وليش؟ مين أصعب، المرأة ولا الزلمي وليش؟ والليش مهم كتير. بدي الجواب هيك مختصر، تكتبوا لنا بالساعة الأولى على الواتساب 050-557-7399. والساعة الثانية مستقبل الاتصالات على الرقم اللي بتعرفوه دايما 04-611-6666 04-611-6666. إعلانات ومنرجع، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت. التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

0: بدي أقول صباح الخير لشريهان أبو الهيجة مرشدي أسري، يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
1: كيف حالك سوزان؟
0: تمام كيفك أنت؟
1: الحمد لله تمام
0: إن شاء الله عطول يا رب. طيب شريهان، اليوم رح نحكي عن مصيبة كتير كبيرة بتصير عند الجوز والأولاد لما الماما أو الزوجة أو المرأة بشكل عام المسؤولة عن البيت بتمرض، وكأنه هي المسؤولة الوحيدة، بتخرب الدنيا، بتقوم ما بتقعد، كله بعرف شوين غراضه، كله بعرف شوين الغسيل، منبطل نعرف شو ناكل، منعرف شوين الدواء، بتعرفي كل هاي الأشياء. في ناس حتى عن جد الشغلات اللي بتستعملها بشكل يومي بتعرف شوين موجودة. فلما الأم بتمرض أو المرة بتمرض بالبيت هي مصيبة؟ المفروض تكون مصيبة؟
1: إلى حد ما مش مفروض تكون مصيبة، ولكن يعني في كثير بيوت اللي هي يعني هو الإشي بيصير بالفطرة عند الأم، إنه إحنا كمركز تحكم موجودين في البيت، كل الأشياء موجودة عندنا، فبتلاقي إنه الأم هي مش بس بتعمل مهامها البيتية بشكل عام، هي كمان الشخص اللي بتذكر، بخطط، بنظم، بتابع، وبتوقع شو لازم يصير كمان شوي. مين عنده امتحان، مين لازم يأخذ مصاري على المدرسة، شو ناقص بالبيت، وين في موعد للطبيب، مين لازم نوصله، شو رح نقل اليوم. ففي كثير يعني هاي مسؤوليات اللي مرات بتكون مش مسؤوليات مرئية، اللي لما تصير في حالة خلل معينة زي غياب الأم عن البيت إن كان لمرض أو لأي سبب آخر، فكل البيت هيك بحس إنه في إشي مش مزبوط أو في تزعزع معين عم بيصير، وفجأة عم نشوف مسؤوليات اللي إحنا ما كنا نشوفها بشكل يومي.
0: وبصيروا يعرفوا قيمتها أكتر بهاي الأوقات.
1: صحيح.
0: بس بيكونش الاعتراف مستمر للأسف، يعني إحنا النساء كلنا بنعرف يوم يومين وبحسوا عن جد قديش إني كانوا بحاجة لإلها، بعدين برجع الإشي لحيك منديله وكأنه هذا يعني فرض مفروض عليها، مع أنه لا، يعني في زوج وفي أولاد، المفروض كل واحد يكون يعني المهام تكون مقسمة على موزعة على الكل. صح. طيب دايماً حتى نكون حقيقيات، وأنا بحبش هذا الإشي، أنا بقول إنه هذا غلط، بس ولكن زي تقولي فطرة فينا موجودة إحنا النساء، خاصة إذا منكون أمهات، يعني في عنا مش بس جوز، كمان في عنا أولاد، صعب نعترف إنه أنا مريضة، أو حتى لو أنا مريضة بأخذ لي حبة مسكن وبقوم بقلب الدنيا وبقعدها. بالضبط. من وين جاي هذا شريهان برأيك؟ ليش إحنا هيك نتصرف؟ ليش منعطيش حالنا؟ يعني الزلمي لما بمرض، بالله عليك تقولي لي شو بصير لما يرشح شوي؟ الدنيا بتقوم وبتقعد وهو مريض، كل البيت لازم يكون تعرفي في حالة تأهب عشان الزلمي مرشح. ما يزعلوش منا رجال، إحنا بنمزح أكيد، بس هاي واقع وحقيقة. يعني لما هي بتمرض إحنا بالقوة منقوم، منحسسش إنه إحنا مرضى. ليه هذا صح ولا غلط؟
1: طلعي هاي غريزة الأمومة زي ما بقوله، كمان زي ما حكيتها قبل، إنه هاي بفترة هيك الأم بتيجي على البيت وهي مسؤولة عن كل إشي، هي مجهزة كل إشي، هي مديرة لكل الأمور اللي موجودة في البيت. وحتى في كثير مرات بتسمع من أمهات اللي أنا يعني بقدرش أعطيهن هاي المساحة، أو فيش عندي الإمكانية إن أعطيهن هاي المساحة إن هني يعملوا حل، بركنش علينا أسرع لي أنا أعمل الأشياء بسرعة أنا بخلصها. ليه؟ لأنه هي بتحس إنه عملياً الأم زمام الأمور كلها موجودة فيها في إيدها، ولما تكون زمام الأمور موجودة في إيدها هي بتحس بحالة توازن معين موجود في البيت. وهذا الإشي مش ضرورة هو يكون النظام الصحيح لكل بيت، ولكن في كثير مرات إحنا بنصل لمرحلة إنه إحنا نكتشف إنه هذا النظام اللي إحنا معتادين عليه بشكل يومي هو نظام مش صحي نوعا ما، لما يصير في خلل معين وعدم توازن موجود في البيت. وهنا يعني زي ما تقولي الإشي بيكون باللاوعي، وفجأة بيطلع بالحدث اللي عمال يصير معنا بيطلع للوعي موجود عندنا، وبالتالي بيصير في هيك تفكير معين شو لازم يكون، شو النظام الصحيح اللي لازم يكون في البيت. وهون سوزان أنا بقدر أشارك بتجربة شخصية اللي صارت معي قبل سنة، واللي هي أعطتني هذا الضوء الأحمر اللي إحنا عم نحكي عنه.
0: احكي لنا.
1: أنا ولدت ابني في فترة عيد الأضحى، لأن كان لازم أرجع على البيت يوم عيد الأضحى أول يوم العيد.
0: أوكي.
1: فأنا كنت في حالة تأهب نفسيا، يعني إنه بناتي إيش بدهم يلبسوا، مين بده يحضرهن، كيف بده يتحضر البيت، شو بدنا نعمل، هل كل أشياء جاهزة. أنا طلع يعني كانت ولادي فجائية، فأنا صحيح محضرة نوعا ما من الأغراض، ولكن مش كل إشي جاهز.

0: فأنا لقيت حالي موجودة في المستشفى، ولكن أنا عم بجهز بالبيت معهن على الخط، على التليفون، على الفيديو، عم ببعت واتس أب، عم بعطي تعليمات لكل واحد إيش لازم يعمل وكيف لازم تكون الأمور دايرة في البيت، وجاهزة عشان أنا أروح على البيت بيكون كل الأمور متوازنة زي ما أنا متعودة إن أنا موجودة هناك. وهذا اللي منسميه الحمل الذهني اللي الأمهات اليوم كلياتها ماسكته. وعمليا احنا حاملين أمور في راسنا اللي احنا بدنا نشتغلها، وهي مش مرئية للكل، وبالتالي احنا بالجسد مرضى، بنكون مريضين وتعبانين ومتضايقين ولازم نرتاح، بس بنعطيش لحالنا هاي المساحة لأنه إحنا نفسياً لازم نكون حاضرين لكل الأمور اللي موجودة
1: صح
0: في البيت.
1: صح، وكأنه إحنا المسؤولين. طيب أنا لو بدي أجي أسألك بهيك أوقات، يعني أنت عم بتولدي وبالمستشفى أو بأي حالة مرضية تاني أو مسافر المرأة، اللي هو دور الأب شو لازم يكون هون؟ أو لازم يكون في تهيئة دايماً لهيك مواقف من قبل الأب شريان؟
0: صحيح. طلع أنا بشوف إنه اليوم في حياتنا اليومية والتغيير اللي صار، يعني إحنا اليوم مش بيت عربي تقليدي، التغيير اللي صار بكل حياتنا هو وجود الأم في كمان أماكن عمل وتعليم برية البيت وطبيعة الحياة اليومية كيف تغيرت. اليوم صار دور الأب هو أكثر شريك من إنه مساعد. يعني اليوم الأم بتحتاج إنه ما تعطي تعليمات للأب إنه روح وصل وجيب واعمل، واليوم إحنا بحاجة إنه يكون في عنا شريك موجود في البيت. شريك هو عمليا مش هو يعرف كل إشي عن البيت، ياخد كمان مسؤولية تامة في أمور معينة موجودة في البيت حتى يتوزع هذا الحمل، ولما يكون في أيتها خلل مش شرط لمرض، ممكن يكون كمان لمناسبة سعيدة زي اللي صارت معي.
1: مزبوط.
0: عمليا نحس انه التوازن هو موجود والأمور كلياتها بالنظام وبتتابع مستمر.
1: صحيح.
0: اليوم دور الأب هو شريك بحث، يعني بشارك بكل الأمور اللي موجودة في البيت، وهذا إشي كتير مهم.
1: وزي ما قلت لك بهيك حالات عن جد الأولاد والرجل وكل حد عايش بالبيت بيقدر الأم قديش هي بتتعب وقديش عن جد بتعمل شغلات هني يعني أصلا بيفكروش فيها. بكل أحوال في طيبة تاني لا تعرفيها تبعت أحمد سعد،
0: صحيح.
1: أنا رح أهديها لكل الأمهات بس من الجانب الإيجابي، يعني عم نمزح معهم إحنا. أوكي تمام. شريان أبو الهيجة مرشدي أسري، شكرا جزيلا لك على المعلومات.
0: شكرا لك. شكرا
1: هلا هلا، باي باي.

0: يعني احنا النساء او الامهات حتى لو بدنا نيجي نقول طيبه تاني لا
1: لا لا
0: بضل في عنا حدود حنونات يعني القلب من جوا حقيقي بطعناش حتى لو منتظاهر. السؤال هاي الشغلي يعني منيحة أو لا بتعلق بإنتي قديش عن جد بتعطي لنفسك حق ترتاحي وإنتي مريضة أو حتى مجرد لأنه جاي عبالك ترتاحي. اليوم رح نحكي عن الخريف كمان وليش منحب الخريف. بدكم تيجوا وتقولوا مو في حدا بحب الخريف؟ نعم في حدا بحب الخريف. في ناس بتفضل الربيع عن الخريف مع انه الخريف والله يعني صح ويتساقط اشجار اوراق الشجر ومنصير نحس ريحة الشتاء بس فيه مميزات يمكن لانه فصل بيجي هيك بهدوء مش حر الصيف المزعج ولا برد الشتاء القاسي. يمكن لأنه ريحة الهواء بتتغير بصير فيها رطوبة معينة. يمكن لون الشجر بصير أدفى. يمكن القهوة بصير إلها طعم تاني. ويمكن يكون في قصة أعمق من هيك. يمكن الخريف يذكرنا بأنه التغيير مش دايما خسارة وأنه مرات لازم شغلات توقع من حياتنا مثل ورق الشجر بالضبط حتى نترك مكان لإشي جديد. هل فعلا منحب الخريف لأنه فصل جميل ولا لأنه بيشبهنا ولا لأنه بيشبه مراحل معينة بحياتنا؟ رح نحكي عن هالموضوع عن أجواء الخريف عن تأثيره علينا. ليش مجرد أول نسمة باردة بتخلينا نحس بشي حلو مختلف وما بالكو أول شتوي بالخريف؟ يعني إحساس رائع. رح نحكي بعد شوي بتوسع عن هالموضوع مع جهاد غبريه.

0: طب بقول لك ايه، مش انت كنت عايز تعرفني عليا؟ خلاص نروح لها ونقول لها مع بعض.
1: اكشن.
0: طب بقول لك
2: مع سوزان حجار نجار.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك

0: العربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلت إلى امتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: المشوار مكمل أنا وإنتو على هوا راديو الناس، ورح نحكي عن الخريف بعد شوي، بس نسمع بوسي ومسلم. أنا بابا

0: وعاطفية. يعطيكي ألف عافية.
1: أهلين سوزان، إلي كل جميع المستمعين.
0: يا هلا فيك، مرحب فيك براديو الناس وببرنامج على فكرة، ورح نحكي عن الخريف اللي كتير مرات أو أنا هيك مدحته للخريف شوي بالأول، قلت يمكن فصل بيجي بهدوء، فيهش كتير حم ولا كتير برد، في هيك شغلات ممكن تخلينا نفكر غير لما نشوف أوراق الشجر بتسقط، يمكن شغلات لازم نقيمها من حياتنا، بتعرفي كل هاي الأمور. بس في ناس بالنسبة إلى قمة اليأس لما بتبدأ تحس إنه الشتاء قرب، في ناس بتحبش الشتاء، بصير في عندها مشكلة نفسية عن جد، وفي ناس بتحب. أنا شخصيا بعشق الشتاء، بحب الخريف والشتاء أكتر من الربيع والصيف. السؤال، هل فعلا الخريف ممكن يعزز فينا هاي المشاعر، سواء كانت المشاعر بالراحة والهدوء وتغيير الجو والضوء، ولا اليأس بأنه الشتاء جاي أو قرب لكل اللي بحبوش الشتاء؟
1: تنبلش من كل قصة انه الانسان دايما بحب انه يلاقي لنفسه هوية، يعني هوية واضحة. يعني سابق تلاقي اشخاص بتقولك انا انسان صيفي، وانسان اشخاص ثانيين بتقولك احنا اشخاص شتويين.
0: نعم.
1: هيك مريح لإلهن. يعني انا اذا بتيجي تسأليني اي فصل بتفضلي بقولك بعرفش، كلهم بحبهن.
0: كل فصل فيه له ميزاته،
1: لأنه كل فصل له ميزاته، ولكن الغالبية مريح لإلهن إنه يكون، يعني لما بحكوا عن فصل هو بيكون عم بشبه أشياء بتخصهن، إشي بيشبه شخصيتهن. ففي ناس اللي هي بتقولك إنه أنا يعني الشتاء بالنسبة لي كئيب، وفي عنا اكتئاب الشتاء، في شيء اسمه اكتئاب الخريف واكتئاب الشتاء، يعني اللي لأنه بسبب تعال نقول من وين بيجي، يعني هو كمان إشي بيولوجي، بسبب إنه إحنا بنتعرض أقل للشمس، والشمس هي مصدر طاقة.
0: نعم.
1: عنا فمصدر طاقة، فهو بتغيب يعني طاقة، يعني بيتحكم في مزاجنا ونفسيتنا أو النشاط تبعنا. فالغالبية بتقول لك لا، بالشتاء أنا أقل نشاط وأقل إنتاج. فمن هذا المحل ما بيحبوا الشتاء. في أشخاص بتقول لك لا، أنا بصير أكثر إنتاجية بالشتاء لأنه الطقس البارد بيعطيني هدوء، بيعطيني راحة. الطقس الحار مزعج لإلي. فمن هذا المحل، من هون إحنا بدنا نيجي نحكي على الفصول، وليش إحنا منميل للفصول، فصل منميل عن فصل. الخريف هو تجدد. شو يعني تجدد؟ لما إحنا زي كيف البني آدم لما بيجي يعمل تعزيل،
0: نعزل
1: البيت والحياة هيك، يعني الطقس، يعني الأشجار بترجع تعيد إعادة تأهيل، إعادة يعني نعمل تعريب لكل إشي مرت خلال السنة.
0: صح.
1: فهو هيك بيشبه الخريف، بيشبه بهذا المحل. عشان هيك في ناس بتشوف هو فصل لطيف، أول إشي من ناحية الطقس، وإحنا إنا كم يعني من بداية أيلول وإحنا عم نحس بنسماته ومنحس بلطافة الجو، يعني صح، من ناحية درجات حرارة. هو كمان مريح. يعني بالصدفة مبارح ابني بكل محل الطقس للعب الفوتبول.
0: صح، يعني هو فيه برغم من انه اسمه هيك بيورجي انه مش كتير لذيذ، بس يعني انا بفكر، انا شخصيا بحب طقس الخريف اكتر من الربيع.
1: هو مش كتير اسمه، انت حكيتي اسمه مش كتير لذيذ، لانه احنا ربطناه بصورة نمطية.
0: صحيح.
1: احنا نمطناه لما بنقول خريف العمر، خريف العمر كأنه خلاص
0: اخر السن، اخر العمر.
1: اخر العمر.
0: صح.
1: فهي لانه عملية التنميط هي اللي خلته انه لما بنسمع يعني بنسمع اسمه مش لذيذ. بس
0: شوفي كمان في عنا تغيير الساعة، يعني بالفترة القريبة رح تتغير الساعة للتوقيت الشتوي، ممكن هذا كمان بيعمل شوية، بما انه بتصير تعتم ابكار وبتعرفي شغلات كتير، ممكن هذا كمان، مع انه انا بحب الساعة الشتوية، بس في ناس لا بتحبش، بتحس بي انت عكسي
1: عكسك تماما يعني
0: بتحبيش ال...
1: لا من ناحية التوقيت يعني بحب الشتاء بس التوقيت تبعه يعني امبارح بعدني بطلع على الساعة بكل يعني ولا وبعدها مش طايرة تماني والدنيا معتمة فهي بعدنا

0: مأخرين الساعة. صح. هاي بس شو كمان من أي محل في الناس الليليين في الناس الصباحيين.
1: مزبوط.
0: أنا إنساني نهاري، أنا إنساني صباحية، أنا بحب النهار، بحب الفضاء. في ناس اللي هي لا هي بتحب الليل، فمن هذا المحل كمان من هون يقاس كمان إنه بكلهن إنه بكون في عندهن ساعات ليل أطول.
1: صحيح.
0: من هذا المحل يعني اختيار كمان.
1: يعني شوفي احنا شئنا أم أبينا الخريف جاي فحبوه خلوه يمرق بالتي هي أحسن أفضل. أنا هيك دايما بقول في شغلات أمر واقع علينا، خلينا نتقبلها بحب وسلام. ويعني اليأس مش رح يبعد الشتاء، كمان الشتاء جاي هي أستن شيلي كمان السلا كل بحبو
0: الشتاء.
1: صح. أسعدني لقائك جهاد غبرية، معالجة عاطفية ونفسية. شكرا كتير على كل المعلومات، ولنا لقاءات إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: شكرا شكرا، باي باي. إلى اللقاء. احنا بعد شوي رح نكون مع الإعلان، من بعد الإعلان أخبار، ومن بعد الأخبار رح نرجع لنكمل المشوار الساعة الثانية من على فكرة. حابة أسمع أصواتكم الحلوة معنا على الهواء، إذا كمان أنتوا بتحبوا تحكونا وتقولوا لي شو أصعب، يمرض الرجل ولا المرأة الأم ولا الأب الزوج ولا الزوجي، يعني اللي هو شو بتحسوا لما بتمرض الماما أو الزوجي أو المرأة بشكل عام، على 0461166666 أو على الواتساب رسائل 050-5577-399.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: بير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
3: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: قبل ما أتعرف على ما انطلق، دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على ألمانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن، اقامه،
10: كنت بحالة ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا.
13: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: منظم،
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
15: انطلق، انا مطمنة على ابني كتير.
0: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
16: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا غلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
17: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
18: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. קשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
19: את אמיתית?
18: אני אמיתית מאוד.
19: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
17: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייע. ממנוע אלבייע למהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سطو مسلح جرى خلالها سرقة مبلغ مالي من المكان. بحسب المعلومات الأولية، اقتحم مسلحون قسم الجباية واستولوا على مبلغ مالي، فيما باشرت الشرطة تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر، إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ، على فارس أبو الهجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهجة بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة إدعاء. بحسب التحقيق، كان أبو الهجة على تواصل مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام مختلفة، وكان قد اعتقل بعد ضبطه وهو يصور شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يو أف جالاند. أصيب شاب في العشرينيات من عمره بجروح خطيرة إثر اصطدام مركبته بعمود في مدينة رهط، وأفادت طواقم الإسعاف بأن حالة الشاب غير مستقرة، تم نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للمساعدة في إعادة بناء منشآت الطاقة المتضررة جراء الحرب مع إيران وتمويل

0: لمشاريع تقلل اعتماد دول المنطقة على مضيق هرمز لنقل النفط والغاز وفق صحيفة وول ستريت جورنال. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ووثائق طلعت عليها أن المقترح لا يزال قيد البحث، ولم تعلن واشنطن أو الدول المعنية وافقتها رسميا على إنشاء الصندوق أو المشاركة فيه. دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليح الحوثيين في اليمن ودعمهم، محذرين من أن التصعيد يهدد التجارة الدولية والاستقرار العالمي. وأدان الوزراء عقب اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هجمات الحوثيين المتواصلة في اليمن وعلى السعودية. في المقابل قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن السعودية نفذت 157 غارة وهجوما صاروخيا على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، مهددا بالرد. غادر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان طهران صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بزشكيان إن المشاركة تتيح لبلاده عرض مواقفها وإجراء محادثات مع عدد من قادة الدول وممثلي وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد وصل أمس إلى نيويورك مؤكدا أن زيارته تهدف إلى الدفاع عن حقوق إيران ومصالحها. أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وعند ساعة المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، تستمرون مع زميلة سوزان حجار نجار في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

وخمس دقائق الساعة صارت بالستوديو هذا من راديو ناس ومن قلب الناصرة. أجمل تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. مكملين الساعة الثانية من على فكرة. راح أسمع أصواتكم الحلوة معي على الهواء، راح أسمع رسائلكم على الواتساب. إذا بتحبوا تتصلوا وتحكونا 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. راح أطلب منكم شغلتين أو أعطيكم احتمالين. أول إشي ممكن تتصلوا وتقولوا لي شو حابين تسمعوا، نسمع أغاني على ذوقكم. والشغلة الثانية تحكوا لي شو أصعب أو شو بتحسوا لما بتمرض المرأة بالبيت، ومين أصعب المرأة ولا الزلمين؟ فعندكم هيك شغلتين، كمان بنسمع أغاني على مزاجكم، وكمان إذا بتحبوا تحكوا لنا رأيكم 0461166666. ميرال صفدي معنا اليوم في الإنتاج، بتستقبل اتصالاتكم. تحية للياس عبد الملك في الإنتاج، وأكيد مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: من زياد برجي وهالأغنية الحلوة منكمل المشوار. كمان مرة بذكر برقم التليفون إذا بتحبوا تسمعوا أغاني على ذوقكم وتشاركوني برأيكم وين أصعب، بمرض المرأة ولا الزلمي بالبيت؟ 0461166666 أو على الواتساب 0505577399. وفي عندي رسالة واتساب حلوة كتير ولذيذة من مجد، اسمعوا مجد شو بقول لي. وجه تحية أول إشي أكيد لمجد ولكل اللي بتابعونا عبر الواتساب. مجد بقول لي برنامج رائع بس بحسه برنامج ليلي مش صباحي، لأنه صوتك بهد الأعصاب لدرجة إنه منقدرش نركز بالسواقة ومننام. لا يا رجل بتنام كل اللي عم بعمل لك إياه وبتنام، يعني صوتي بخليك تنسى السواقة. طب اسمعني وانت واقف على جنب، اسمع البرنامج وبعدين كمل، يضرب كل شي بيستناك يا زلمي. وبعدين هذا اشي كتير حلو اذا صوتي عن جد بيهديك انت وكتار اللي بيحكولي عن جد عن هالهدوء. يعني انا بترك فيكو هيك شوي شوي، خلص مش راح أحكي أكتر من هيك. أنا بعرف على فكرة أنه صوتي هادي بس مش لدرجة أن أكون خطر على السلام العام. يا مجد النام لا دير بالكها. 050-557-7399 الرقم المستقبل اتصال، مستقبل رسائل الواتساب والاتصالات على 0461166666. في معنى اتصال، في معنى اتصال. يلا ألو.
1: صباح الخير.
0: هلا هلا،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا أهلا وسهلا.
1: بدي أعمل رأيك.
0: مين معنى؟

0: مدلين.
1: مدلين كيفك يا مدلين؟ من وين؟ من بلاد الله الواسعة. طيب يا مدلين قولي لي شو بصير لما شو أصعب، المرة ولا الزلمة يمرض بالبيت؟
0: بدي اقول لك انه لما كنت عزبيه كنت افكر انه الام بتمرضش.
1: كنت تفكري انه الام، لانه احنا بنحسسش الاولاد انه احنا مرضنا، صح؟
0: صح صح. لما تزوجت وصرت مسؤوله عن بيت وعن اولاد، صرت اعرف انه امي كانت تمرض.
1: حلو. هسه بشكل عام، يعني بشكل عام اليوم بس صرتي انت ام وعندك ولاد وعندك جوز وهيك، عن جد شو بتشوفي اصعب؟ مين اصعب يمرض، الزلمة ولا المرأة؟
0: الام، المرأة.
1: ليه؟ شوفيش الحق علينا شوي احنا، يعني
0: الحق علينا لانه ما نعرفش ناس المرض حقه. يعني يمكن لو انه لما نمرض ناخذ حقنا، نرتاح، نعمل اللي لازم، نشفى اسرع من لما احنا نكابر ونقول لا ممنوع اقعد، ممنوع اوقف.
1: يعني انت بتقولي المره لما بتمرض تاخذ حقها بهالراحه، مش لازم تاخذ على حق.
0: لازم طبعا، ولا انا ولا اي ام بتقدر تعمل هذا الاشي.
1: لا لا، بس لازم نقدر من اليوم وطالع كلنا نصير نقدر.
0: انا شخصيا بربي اولادي، وإن أدتني بنت رح أربيها أن تأخذ حقها، إن نرضت، إن تعبت، إن حست أني مجرد مش قادرة.
1: 100%. الله عليكي، هيك لازم. يعطيك العافية مدلين، وشكرا كتير لاتصالك. شكرا على المشاركة. هلا هلا، باي باي. 0461166666 على الرقم منستقبل اتصالاتكم. ومنوجه كمان مرة تحية لمجد. مجد أوعى تنامها. يلا خلينا نقول سمعك هالأغنية انت لو كنت بتهتم عشان تصحصح. علي الراديو.

شو حابين تسمعوا؟ الأغاني اللي على ذوقكم أنا رح أسمعكم إياها، وكمان إذا بتحبوا تشاركوني برأيكم شو أصعب أو مين أصعب، يمرض الزلمي ولا المرأة بالبيت؟ الزلمي ولا المرأة؟ تأسمع شو مين أصعب؟ أسمع وتقولوا لي رأيكم. أو

على الواتساب كمان ممكن تكتبوا لنا رسائل 050-55-77-399. في كمان رسالة وصلتني من إسراء. إسراء بتقول مرحبا سوزان، الأصعب إنه الزلم يمرض لأنه يمرض بمرض لأنه بيشتغل أو وكل البيت بيشتغل فيه. والله بيضل يتأخ وكأنه الأوجاع بتيجي اللي بتيجي للنسوان وللزلام بتتحملها، يعني النسوان بتتحملها كأنها بسيطة بس الزلام بيعملوا من الحب يقبي زي الولد الصغير. والله معها حق، يعني لا شو الحكي إسراء، معك حق، عجبتيني. المرة ويلها بيتها، ويلها الشغلة جوا وبرا وولادها، ويلها جوزها، ومن شقة تاني الله يعيننا إحنا النسوان. بس إم صبار من ألمانيا تحية لإلك، وحبيت التعليق. على فكرة حقيقي، يعني عن جد خلينا هيك نكون واقعيين، حقيقي. شوفوا شو حضرت لكم، عشان تصحصحوا معي عوض النص.

0: الطنوس، الفنان عوض الطنوس وهالأغنية الحلوة. إعلانات ونرجع لنكمل مشوارنا على الواتساب وعلى الهواء مباشرة، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
1: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
12: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
11: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
14: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
0: يلا أنا معكو، أنا معكو للوحدي على راديو الناس. بتسمعونا وين ما كنتوا، احنا منرحب فيكو. شاركوني واحكوني واطلبوا أغاني ونحكي عن المرأة والزلمي ومين بتعب أكتر عن جد ومين أصعب يمرض بالبيت ومين ومين ومين. وأنا كمان عندي شو أحكي لكو بس بعد شوي.

0: أشرقت، هالصوت الحلو بتتذكروه أكيد. لكل اللي عم بسمعونا على الطريق، عن جد سوقوا بحذر، بلاش تناموا، بلاش تنعسوا. بعرف كتير مرات بتكون الشمس هيك ضاربة بالعين، بس احنا هون تنصحصح مع بعض. إذا بتحبوا تسمعوا أغاني أنتوا جعبالكوا تسمعوها، اتصلوا وقولوا لي 0461166666، ومن مرة منسمع شو أصعب، الزلمة مراد ولا المرة، أو تبعتوا رسائل على الواتساب 0505577399. أنا بدي أسمع النساء وينكم، يلا يا كل الأمهات أو النساء بشكل عام. يعني ممكن تكوني تعباني، ممكن تكون حرارتك عالي، مش قادرة تقومي من التخت، بس عقلك خليه يضل شغال شغال. تتاني اهتمي بحالك شوي، لأنه عن جد لازم إحنا ندرك ونعرف ونفهم، إذا إحنا ما اهتمناش بحالنا مش رح نقدر نهتم بغيرنا، اللي هني ولادنا، جوزنا، البيت. المرأة ممكن تكون تعبانة بس بتفكر شو رح يأكلوا، مين رح يهتم بالأولاد، شو مع الغسيل، شو مع البيت، كأنها مريضة بالجسم، بس مش مسموح لعقلها ياخد إجازة أبدا. نسمع نسمع رأيكم بالموضوع، نقول ألو لمين؟
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: رنا معك من أم الفحم.
0: كيفك يا رنا؟
1: الحمد لله.
0: عزبية، أم، زوجي، شو وضع؟
1: متزوجة، متزوجة وأم.
0: وأم، الله يخلي لك جوزك وولادك يا رب. احكي لي، يعني صدفت أكيد جوزك مرض.
1: المشكلة إذا جوزي مرض أنا مجبورة أكون فيه، أكون بالولاد، أكون بالشطف وبالشغل وبالغسيل وبال، يعني زيادة عن الشغل أخرى شغل.
0: بس قولي لي أنا يعني عن جد نفسي بتوافقي،
1: إذا أنت مرضتة، إذا أنت مرتبة فيش حدا يكون كل هاي المهام، هاي المشكلة.
0: طيب مش لازم يعني تعودي شوي على القليل بالأوقات الصعبة هيك يكون؟
1: اسمعي، يعني لو ساعد بيسويش زي، يعني الشغل رح يتراكم علي.
0: إذا أنت كمان زوديهاش، يعني كمان مريضة وكمان بدي كل شيء يكون بيرفكت على القليل، بتعرف
1: ما هو شي. يعني بيشتغل وبيشتغل، يعني يكون بالواجب زي ما هو لازم، زي ما أنا بعمل.
0: طب احكي لي الحقيقة، مين بنق أكتر، هني ولا إحنا؟
1: صراحة أنا يعني هادي، بس لما بشوف إيش
0: لا، وقت المرض أنا قصدي، وقت المرض مين بنق أكتر؟
1: أكيد هم إيه، زي تكون في الربيع يا حرام وشو.
0: منلاحظ إنه الزلام عن جد بخافوا على روحهم أكتر مننا، يمكن لأنه يعني مش عارف ليه، حسب رأيك أنت؟
1: يعني والله هاي الأسبوع ذاك هو إشي بسيط، يعني بصبعه الصغير بالباب ويعيك، شو مالك انت، شو مالك، مش مستاهلة. وإحنا سبحان الله جبارات عن جد، إحنا النسوان لما ربنا أعطانا إنه إحنا نكون مهمة الحمل والخلفة والإشي، عن جد إحنا النسوان جبارات.
0: صح. أنا دايما بقول لكل رجل هيك بنقوا عن جد من الحب بيعمل أبي، بقول كيف لو بدكوا تحملوا وتخلفوا زي النسوان؟ أيوة. شو كان بتعملوا؟ أيوة. بتحملوش.
1: نعم.
0: أنا بدي أسمع الرجال، أنا عم بستناهن بس هيك يستصلوا، شو رأيهم في الموضوع،
1: لأنه هم بيعرفوا إنه هم بغدروش زينا.
0: على كل حال يعني الله يقوينا ونضلنا عن جد سند للكل، بس أنا ما إنه عن جد لوحدي، لازم تعطي كل شيء حقه، لما لازم ترتاح لازم ترتاح، ولو الدنيا كلها بدأت صح؟
1: مش لازم الدار تضل بيرفكت. يعني عادي أنا يعني بشتغل، بروح تعبانة، مش مشكلة إذا الجلبات، يعني عادي، مش عادي عايز. أنا راح أعيط.
0: صح؟ كله بيستناكي.
1: وهي وسوس زيادة، أنا بنصح إنه مش لازم الواحد يكام وسوس. صح. لا عادي،
0: يعني هو إذا إحنا بنتطلع من بعيد على إنه البيت هو وسيلة راحة لإلنا، مش صورة لازم تكون دائما كاملة متكاملة مرتبة نظيفة، فل نستمتع فيه أكتر. والله يعني كتير مرات بقول كل شيء ممكن يستنى، مش شرط يكون، ممكن شوية غبرة، تعبانة، مش غسيل. تعرفي أنا كم مرة بعمل حالي مش شايف الغسيل، يعني يا بطوي بنفس وبضبه بنفس، يا يستنى كمان
1: يوم، يا كمان يوم،
0: أيوة،
1: أو وقت الراحة اللي إلي، يعني وقت ما أنا بدي.
0: أيوة، إن شاء الله كل

0: لانه عن جد اليوم كل انسان يعني بحس انهم كلهم عاملات وبيشتغلن، واللي بتعلم يعني انا بتعلم وبشتغل وكاين عندي بنت صف اول وعندي اولاد كبار، يعني كله بده وانا وين رحت وين وقتي وين برضه انا بحاجه.
1: انت اهم بالضبط. انت الاهم بما انك انت الاساس
0: عشان اقدر اقوم كل هاي المهام مجبورا يبقى لك قسط من
1: الراحة. 100% أنا كمان بوافقك وبشجعك، وإن شاء الله كل النساء بوصلوا لهاي القناعة. شكرا كتير لاتصالك
0: حبيبتي،
1: شكرا على المشاركة. حابة تسمعي إشي معين، أغنية معينة ولا عزوئي؟
0: إشي حلو هيك عزوئك.
1: طيب تمام، شكرا لاتصالك. باي باي إلى اللقاء. وجه تحية لمان من السويداء كمان بقول إنه مرض المرأة أصعب لأن دينامو المنزل. مبسوط يعني ولا كيف؟ مش فاهمي أنا، هيك لازم نكون يعني. طيب 0461166666 اتصلوا.

0: من قدام مرايتها أو على أنغامها بدي أكمل وأستقبل كمان اتصال. ألو
1: سلامات، يعطيك العافية.
0: يا أهلا.
1: هلا، مستمع من المرفح.
0: كيفك؟
1: الحمد لله. أنت طلبت
0: إن شاء الله هيك رايق. بتعرف أنه أنا بدي أخذك ببوقة بالأول عشان إذا معصب علي تروق. كيف أنت إن شاء الله تمام؟
1: لا ما مش يعني أنا طلع معصب شوي.
0: ليه؟ ليه؟ احكي لي.
1: استفزت المجتمع الرجال وحكيت أنه بدك زلمة يتصري. أنا متصل.
0: يلا أنا بدي أسمع. احكي لي أول إشي، أنت متجوز ولا عزابي؟
1: أنا بحكي أنا كلمتي عن باقي الشباب وباقي الرجال.
0: طيب احكي لي، انت متجوز ولا عزابي؟
1: لا متزوج.
0: متجوز طبعاً. وفي اولاد؟
1: طبعا.
0: الله يخلي لك اياهم. طيب لما المره بتمرض بالبيت، مرتك مرضت راح تتخلف زي الحاله اللي حكت لنا من اول، مش موجوده، مسافره، اي سبب إن كان هي مش موجوده بالبيت او مريضه نايمه بالتخت، شو بصير؟ شو بتحس انت؟ بتحس بضغط ولا؟
1: طبعا طبعا بتفركش كل البيت وصير نلطم. شو بدنا نعمل يعني؟ نبلش لطم اول اشي.
0: شو بدنا نعمل؟ في شو تعمل؟
1: نبلش نلطم. الله، شو الاشي مش هوين؟
0: لا مش هوين اكيد.
1: انه المرأة عمود الدار يعني، ان شئنا او ابينا، واحترامها واجب. ولما عمود الدار شوي هيك بتعرف ما يكونش بمحله.
0: شو بتحس عن جد؟ انا حابة احس اعيش معك هذا الشعور. شو بحس الزلمة لما مرته بتمرض وبعرفش مثلا غراض المطبخ وين ولا اواعي وين ولا الدواء وبعرفش اشي؟ معظم الزلمة للأسف يعني، على فكرة هذا مش اشي كتير منيح بس انه واقع.
1: لا طبعا، شو اول شيء الشعور متبادل، بلاش نضلنا هيك يعني عالم النساء يبكي وانه الرجال هم مش ملاح وان احنا مظلومات وحياتنا بالويل. خلاص يعني هذا الفيلم زمان.
0: لا والله اسلمتكو اصلا، احنا بلاكو شو يا
1: ولا لا احنا احسن منكو. انتو وين واحنا وين؟ شو
0: انتو احسن؟ ليه؟
1: هاي كمان واحدة. الشغلة الثانية
0: طيب.
1: يعني نعم البيت تفركش وانت ملكات البيت وانت المسؤولات عن البيت وما شاء الله عنك. فنعم في مشكلة لما المرأة تمرض، بس مش كبيرة. الزلمة في حدا سمعنا ولا بس أنا؟
0: لا لا خذ راحتك.
1: حدا سمع؟
0: لا لا
1: يعني بالآخر تعرف مشكلة هيك. يعني الزلمة بحب بهاي الأمور هيك مش
0: كبيرة. يعني إيش بتفكر مثلا؟ مين دو يطبخ ولا مين دو يلبس الأولاد؟ ايش اللي بدور براسك؟ شو اللي بزعجك من ما او بخوفك؟
1: انا يعني بتعرف الصبحيات في البروتوس دوره تبعت المدارس تبعت الاولاد، احنا دا بنبلش فيها بناكل هواء. يعني انا لما بفوت على المطبخ مرات بتصير تردح تطلع من المطبخ.
0: صح.
1: لانه بدي اعمل شغله بخرب المطبخ مع اني انا نفسي اعمل شغله. يعني بالعكس بقولها طب تعال بدنا نساعد بهالمطبخ، غير المطبخ ما بعرف اعمل.
0: طب يا اخي اعملها زي ما بدها يعني، مرات ما انتم بتعوموا المطبخ زياده بتعملوا لنا شغل مضاعف. انا بحكي يعني
1: لما نقلع البيضتين بالاخر بدي اجيب كل الادوات تبعت شو اسمه من الزيت للملح وفركش والمشايش. شو نعمل
0: هاي قصه بدها يعني؟
1: انا بقول البيت مش للزلمه، البيت يعني تمام مساعده وما بدنا نكون رجعيه. خلفيها هاي الكلمه على جنب. ولكن انا بقول المراه عن جد وظيفتها بالبيت بتتقنها 100% والزلمة وظيفته برا بتتقنها 100%. زي ما المرأة شوي صعب تتقن برا لأنه الحياة برا صعبة وتتقن بالبيت، هاي المعادلة يعني لازم نحفظها. مش ضد، انا ما تقول عني رجع ومتخلف مش هاي. لا لا
0: عشان هيك ها سكتت يعني مش صح اجاوبك انه ها.
1: انا برا اشطر من ما اكون جوا ومرتي جوا اشطر ما تكون برا، رغم انه المراه اليوم عن جد بتتعلم ومتطوره، ولكن يعني بلا مؤاخذه مش زي الزلمه.
0: طيب عندي سؤال اخير قبل ما ننهي المكالمه، ليش دائما المصيبة بتكون كبيرة لما الزلمة بمرض؟ وشو بمرض يعني؟ برشح. هاي بالنسبة لإلنا مش مرض يعني، بتعرف
1: أنا عشان هيك اتصلت في مستمعة خلصت بتقول جوزي طبق بصباعه وصار يهلل وإحنا منح. لا يا عمي لا لا مش هيك القصة. اللي بتحمل أكيد الزلمة أكثر من المرأة، برغم إن المرأة بتحمل بس الزلمة لما بيطلع برا.
0: لا أنا بحكي وقت المرض. وقت المرض
1: أنا الصراحة في حدا سمعنا ولا بس؟
0: لا لا خذ راحتك.
1: ما حدا يعني لا. المرض على الزلمة مرات صعب. المرض بتتحمل أكثر وأنا أعترف فيها. بتتحمل أكثر، ولكن كمان مرة رجاء ما تظلموا الزلمة. إحنا بعصر اللي هو شوية.
0: لا والله عسلمتكم.
1: متداخل ببعضه زيادة عن اللزوم، المرأة قاعدة بتحاول تحتل محل الزلمة.
0: على فكرة أنا واحدة من الناس اللي دائما بدعم الرجل، بس إنه في شغلات اللي تعرف لازم نحكي عنها.
1: شيء
0: يعني بتزودوها يعني مرات انتو. خلينا اصحاب قبل ما نقول بقى خلينا اصحاب
1: يلا خلص شو احكي لك بس خلي الزلمة له عن جد المقام تبعه لانه اللي بيعمل مقام للزلمة هو بس المرأة
0: مية.
1: واذا المرأة بدها تحاول انه تحول شخصيتها وكيانها وعواطفها وعقلها
0: بسرش لا
1: ما تضبط يا عمي
0: بسرش اثنين بيكملوا بعض عن جد لا هو بسوى بلها ولا هي بتسوى بلا بالاخر كلنا بنكمل بعض صح. كتير انبسطت اسمعك شكرا كتير واحكيني دايما كل يوم عنا موضوع مختلف اه شكرا شكرا باي باي الى اللقاء الو معي كمان اتصال
2: مرحبا
0: اهلا
2: كيف حالك
0: منيحة كيفك انت
2: مريض الصراحة انا الحمد لله مريض
0: لا سلامتك مين معي بس
2: محمد
0: شو مالك مريض شو حاسس
2: رشح كالعادي
0: رشح واخدت اجازي وقعدت بالبيت وهيك
2: لا اما انا المراه اعتنت يعني جاء اعطتني حامض اعطتني دواء معي وعملت لي كوبايه شاي مع زعفر وصبح قالت لي تمام خلاص واذا بتحس حالك تعبان اكثر من اللازم بتروح اجازي طب انما هي مرضى لا ولا تقول عنها مريضه عادي لا اخذت بالموضوع ولا حسيت هذا مرضت البنت حسيت انه تمرض البنت اصعب من انه يمرض الزلمه او المراه البنت اهم
0: انه
2: الواحد يدير باله بعدين انا تعقيبه على الشاب اللي حكى على الواتساب على وجدي
0: أيوة.
2: يعني اللي بسمع صوت البلبل بقول انه بنعاس انا فاهم انا يعني اي بس بسمع
0: بيمزح معي البلبل. اكيد انا متاكده ماجد بيمزح معي بتعرف يعني هو اسمه ماجد
2: بسمع صوت سوزان الميتين بتفيق زي يقول انه بنعاس شو يعني انا
0: بصراحه
2: يعني
0: الله يسعدك لا انا ولا مره بزعل بالاخر الدنيا اذواق وبالاخر انا متاكده هو عم بمزح معي يعني من طبيب قرع ان شاء الله مسمعك اياها بعد الاعلان تمام شكرا يا محمد وسلامه قلبك شكرا يا هلا فيك باي باي الله معك 0461166666 على الرقم بتتصلوا أو على الواتساب تكتبولنا 0505577399 إعلانات ومنرجع
3: على فكرة مع سوزان حجار نجار
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 حتى 12 BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة

0: رانا بالاعتراف
1: وقالنا بالنقب
2: بتهجروا
1: غيابنا
2: كلفنا
1: ب27/10
0: حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב250,000 שקלים.
7: באמת? איזה כיף.
6: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
5: بعد فيش عندكم اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
8: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7. جهاز تايتو المنزلي. صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا
0: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: مع سوزان حجار نجار.
1: يلا رجعنا لنكمل. بدي أسمع منكم لما المرأة بتمرض بالبيت شو بيصير؟ هل الكل بيعرف يدبر حاله ولا فجأة البيت بيصير كله ماما وين هاد؟ ماما وين هلاك؟ ماما شو بدنا ناكل؟ بحب أسمع شو رأيكم في الموضوع. 0461166666 أو تكتبوا لنا عبر الواتساب على 0505577999. وممكن كمان تختاروا انتو الاغاني اللي حابين تسمعوها بهالوقت.

0: قالوا متى شافوني قالوا متهني
1: فرحي بيغني
0: على أنغام الوصوف. في معنا كمان رسالة من محمد علاوني إذا مش غلطاني, بقول يسعد مساكي. بالنسبة إلي أنا أمرض ولا هي تمرض, لأنه المرأة عمود البيت. أنت تمرض ولا هي, يعني كنت أقول لك تعرف شو, خلص الله يحميك ويحميها مع بعض.
2: خدها كذا ومكانه جدلال, وانا قدام اللزازة دي عندي الف سؤال, هو ازاي على سوا
0: 0461166666 هذا هو الرقم اللي بتقدروا تتصلوا وتشاركوني واسمع منكم من اصعب المره تمرض ولا الزلمي, واذا حابين تسمعوا اغنيه معينه او على الواتساب 0505577399.
2: الدولي خد أجازة ومكانه جد دلال, وأنا قدام اللزازة دي عندي.

مع البرامج المنتصف، برنامج المنتصف. المهم بالآخر واضح يعني من كل الاتصالات اللي سمعناها والرسائل إنه المرأة أو مرض المرأة خلينا نقول مش هو المشكلة، المشكلة إنه البيت بعرفش يعيش بدونها يومين. بس يمكن أحلى درس ممكن كل واحد يتعلمه إنه لما المرأة بتمرض تكتشف قديش هي حاملة كل إشي على ظهرها، قدي وجودها بالبيت مش عادي، هاي مؤسسة كاملة. تحية كبيرة للرجال كمان، طبعا أنا بمسح معكم بس أنتوا بتنقوا لما تمرضوا، يعني عشان نكون حقيقيين وواضحين. تعلم وين أغراضك على القليلي، أعمل أكل بسيط على القليلي، مشاركي سواء كانت مريضة أو مش مريضة، هذا لازم يكون بكل بيت حتى تعيشوا عن جد حياة حلوة وتخففوا عن المرأة. بالآخر هي مش روبوت. شكرا لميرال صفدي وميسى عساف كانوا معنا في الإنتاج اليوم، شكرا للياس عبد الملك كان معنا في الهندسة الصوتية. بكرة نلتقي حلقة جديدة من على فكرة واتصالات ورسائل وكتير شغلات حلوة. بأتمنى لكم نهار سعيد وإلى لقائنا. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم، أنا شيرين يونس وإليكم العناوين. عملية سطو في قسم الجباية ببلدية شفا عمر بعد أسبوع على عملية مشابهة في اتحاد المياه بالمدينة. العثور على جثمان عامل من الضفة الغربية في أم الفحم يسلط الضوء على معاناة العمال الفلسطينيين ويكشف عن ظروف صعبة للغاية. وغدا يبدأ فصل الخريف فلكيا وسط توقعات بأمطار غزيرة وتحذيرات جدية من ظاهرة سوبر النينيو. أهلا ومرحبا بكم، إذن هذه كانت عناوين المنتصف، وبالفعل سنكون مع خبرنا الأول، حيث تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سطو مسلح جرى خلالها سرقة مبلغ مالي من المكان. ووفق المعلومات الأولية فقد اقتحم مسلحون قسم الجباية واستولوا على مبلغ مالي، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. رئيس بلدية شفا عمر أستاذ ناهض خازم، مساء الخير أستاذ ناهض.
1: مساء النور إليك ولجميع المستمعين.
0: شو اللي صار بالضبط عندكم؟
1: يعني أنا بستغرب، يعني بقول بحكوا عشفا عمر ولا بلد تاني، بعرفش منين جايبين السطو المسلح. يعني أصلا يعني كل الموضوع كان يعني كل الموضوع كان
0: ما كانش سطو مسلح؟
1: لا ما كانش سطو مسلح.
0: طيب هات نصلي.

0: نصلح الأمور ونرتب.
1: كان في ساعات الليل يعني, كان في ساعات الليل كل الموضوع في ساعات الليل يعني كان. وما كانش في موظفين بالأساس يعني, والمبلغ اللي انسرق مبلغ احنا من قللش طبعا من خطورة الوضع, لأنه مجرد انك انت تيجي تسرق, وهذه سرقة اسمها يعني.
0: طب أستاذ نهض, قبل ما هيك نكمل دعني أعتذر لك وللمستمعين, ورد الخطأ على ما يبدو من عنا في يعني تحرير هذا الخبر, ولكن على ما يبدو أيضا يجب التدقيق لدى كل للصحفيين, لأنه هذا ما تم تناقله للأسف. هات نوضح, الليلي دخل مجموعة من
1: في ساعات خلينا نقول الليل متأخرة أو في ساعات الصباح, يعني قبل ما يوصلوا الموظفين ما كانش أصلا موظفين, فكان هناك سرقة لا بتعرف. كان اليوم عندنا صندوق البلدية اللي نتيجة لأنه ظهر الجماعة دارسين منيح, فنتيجة لأنه كان في كبور وكان في هناك ما كانش بنوك, فكان في مبلغ معين في الصندوق تبع البلدية, فإجوا وأخذوا الصندوق والصندوق فيه مبلغ حوالي 99 ل 100 ألف شيكل, يعني مش
0: مبلغ صغير كمان يعني.
1: يعني احنا ما منقلل من الحدث اللي كان
0: طبعا,
1: ولكن بينه وبين سطو مسلح الفرق كبير طبعا. يعني ما
0: طبعا بالتأكيد
1: فاحنا طبعا البوليس كان وضابط الشرطة كمان, أنا استدعيته يعني اللي عندي على المكتب وعن كنوياته, لأنه حتى هذه بالنسبة لنا في بلد زي شفا عامر هذه رسالة إحنا منقبلهاش, وأنا طلبت منهم أنه يتخذوا كل الإمكانيات على أساس أنه هذا الحدث ما يرجعش على نفسه. إحنا منعرفش من مين, هل من شفا عامر أو من خارج شفا عامر, ولكن القانون والبوليس هو المسؤول عن هذا على الأمن والأمان, وخاصة في المؤسسات اللي هن تابعة للبلدية والمؤسسات الحكومية الموجودة المختلفة في شفا عامر, وأنا طلب منه بشكل واضح إنه إحنا بدنا نتائج قديش ممكن أصح.
0: طبعا في كاميرات أستاذ ناهض, في أشياء اللي ممكن تساعد بالتحقيق بأنه يبين مين وكيف وكل هاي التفاصيل.
1: في عنا كاميرات في البلدية, ممكن إنه يكون مش كفاية, فإحنا بالنسبة لنا كان في عنا يعني فرصة إنه إحنا نستخلص النتائج على أساس ما يحدث أحداث أكبر من هيك للمستقبل. فأنا كان في عندي جلسة من الصبح مع مدراء الأقصى ومع قسم الجباية كله, وإحنا يعني فحصنا للعمق كيف صارت ومنين فات وكل هذه الأمور, وإحنا اليوم عمليا الخطوات اللي لازم نخدها يعني على أرض الواقع صار يعني التصليح قائم يعني, أو اللي لازم إحنا نعمله صار موجود يعني. فإحنا بالنسبة لنا كمان مرة إحنا منقللش من الحدث
0: طبعا,
1: ولكن بنفس الوقت مش يعني
0: مش دراما
1: يعني مش دراما كيف فتو مسلح يعني أنا بحكوا على شفا عامر ولا بحكوا على بلد تاني يعني.
0: لا هاي توضحت أستاذ مهد, ولكن بكل الأحوال هاي عملية سرقة يعني مؤسسة رسمية للبلدية. الأسبوع الماضي كان سرقة كما نفهم في اتحاد المياه اللي موجود في شفا عامر, وربما مش شفا عامر المقصودة, ولكن ما الذي يجري في إطار تحليلك وتفسيرك لكل ما يجري في مجتمعنا وفي بلداتنا؟
1: طبعا يعني هذه مجموعات اللي بدها تعامل شرطي معها, بدها تعامل بقوة بالقانون طبعا, انه احنا مش احنا هذا العنوان لهذا الموضوع, احنا بلدية احنا ما يعطي خدمات للمواطنين, ولكن هناك في شرطة وفي مسؤولين بالشرطة, وانا عشان هيك كان في عندي مش بس انه اجوا فحصوا, الا ضبط الشرطة كان عندي في المكتب, واحنا الرسالة وصلت بشكل واضح انه احنا منقبلش يعني هذه الاحداث تكون بشفا عامر, خاصة انه احنا شفا عامر, وانا بحكي نسبيا يعني كل شيء نسبي, احنا الحمد لله الاوضاع عندنا امن يعني, حتى على مستوى الامن والامان وضعنا الحمد لله منيح. احنا منهتم, وانا طلب يعني إنه يكون هناك قوات من مشمار قبول وقوات راجلة حتى وتكنولوجيا متقدمة, على أساس إنه إحنا نضل هالبلد بأمن وأمان. هذا طلباتي كانت لضابط الشرطة ولا كمان للي أكبر في الدرجة, احنا

0: بفكر انه يعني في تعاون, والتعاون في لمصلحة شفا عمر واهل شفا عمر. وانا متأكد انه الشرطة كيف وعدوني انه راح يقوموا في الدرهن وراحوا رايحين عملوا.
1: أستاذ مهد لا نسمعك الآن, يبدو أنك في منطقة اللي صعب شوي التغطية فيها.
0: إسا سمعيني؟ إسا منيح؟
1: أفضل. يعني عندما نتحدث أستاذ مهد تقول طلبت من الشرطة تحقيقا سريعا وكذلك نشر للقوات, نرى أنه نشر القوات في عدد من البلدات يؤدي إلى احتكاكات يعني قاتلة كانت في أم الفحم. في مسألة أخرى أنه البلدة تقول آمنة إلى حد كبير مع أنه فيها إطلاق نار وفيها جرائم زيها زي كل البلدات.
0: أنا قلت كل إشي نسبي أخت شيرين, أنا قلت كل إشي نسبي. أنا بحدد إحنا منقولش إنه إحنا وضع اليوم بلداتنا وقرانا العربية كيف كانت قبل 20 سنة. للأسف هناك حدث تغيير سلبي جدا على مستوى المجتمع العربي, وإحنا في كتير منه. طبعا إحنا لازم كمان يكون في عنا مش بس رأي, لازم يكون عنا خطوات اللي إحنا بنتخذها, ولكن خطواتنا على مستوى التربية على مستوى التوعية, ولكن المستوى اللي هو مستوى ردع مش موجود عندنا. الردع عند الشرطة عند قوى الأمن المختلفة. وأنا بالنسبة إلي بشكل واضح أنا بدي أمن وأمان بلدي, هن البوليس يتخذ كل الخطوات اللي لازم يتخذها, كل القوى اللي لازم تكون موجودة. أنا كرئيس بلدي بطلب بشكل واضح أمن وأمان شفا عمر وأهالي شفا عمر, وأنه كل واحد بفوت على شفا عمر وبخرج من شفا عمر يكون آمن. هذه طلبي الواضح من, من, من قيادة الشرطة بالنسبة لبلدي شفا عمر. وبفكر أنه كل رئيس بلدي وكل رئيس مجلس أن يطالبين نفس الطلب اللي أنا بطلبه, لأنه بالأول وبالآخر إحنا بنطلب حماية لأهلنا ولا مواطنينا. وبنفس الوقت طبعا إحنا لا في عنا لا جيش ولا بوليس إلا إحنا نقوم في هاي المهمات. هذه مهمة البوليس, وعلى هذا الأساس أنا بتأمل أنه هذا الحدث احنا بنطلع عليه كحدث كبير, لانه بدناش يتكرر كمان مره. واحنا عملنا يعني بالنسبه لنا حكينا مع كل اللي لازم نحكي عنهم على اساس ما حين على اساس انه هذا بالنسبه لنا لازم يتخذ الخطوات اللازمه على اساس ما يرجعش على نفسه. احنا كمان مره مؤسسات خدماتيه اللي بنعطي خدمات للناس وموظفينا ومواطنينا بيستاهلوا انه يعيشوا في امن وفي امان داخل مكاتبين في مؤسساتنا المختلفة, واحنا مش رايحين نتنازل عن هذا الاشي.
1: نشكرك جزيلا, شكر رئيس بلدية شفا عمر استاذ ناهض خازم, شكرا جزيلا لك. شكرا,
0: يعطيك العافية. شكرا لكم.
1: إذن هذا في شفا عمر, وللتوضيح نتحدث عن سرقة لنحو 100,000 شيكل من قسم الجباية في بلدية شفا عمر الليلة الماضية. ويعني معروف أنه كما قال سيد ناهض خازم كانت هذه المبالغ موجودة بسبب أنه البنوك كانت مغلقة بسبب يوم الغفران. عثر مساء أمس على جثمان العامل عمر السدي في الأربعينيات من عمره من قرية جيت شرقي قلقيلية, وقد عثر على الجثمان في مدينة أم الفحم. ووفق مصادر محلية فقد سقط عمر من علو قبل أيام وأصيب بجروح خطيرة, لكنه لم يطلب العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته تصريح عمل. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد أبو يسري محميد إن الغموض لا يزال يحيط بالكثير من تفاصيل الحادثة.
2: إذا بتورع على إنسان بتعرفوش من غير ما تعرف من وين هو وشو السبب بالشارع بحاجة لمساعدة, من المفروض إنسانيا تساعده. أنا من ناحيتي في احتمالين, في احتمال ممكن يكون الشاب رفض لأنه خايف, لأنه تتصورش قديش الناس بتعاني جوا, فممكن الشاب من خوفه هو رفض, وممكن المشاغل ما أخذه. أنا في رأيي بالحالتين في خطأ من الشاب إنه ما يروحش يتعالج, وخطأ إذا المشاغل تبعه, وجريمة بالنسبة إلي إذا هو ما أخذوش يعالجه لأنه خايف على مسائل قانونية سواء للشاب أو لإله نفسه. الموضوع إحنا عرفنا فيه الليل متأخر. أنا شخصيا ما لحقتش أعمل إشي في الشلوى أبصر, ممكن عن طريق البلدية كمان يكون في تواصل, ممكن عن طريق اللجنة الشعبية. بدنا نحاول نعرف عند مين كان يشتغل, مين صاحب البيت اللي كان مأجره, لعله وعسى نوصل لأهله, أو عن طريق الشرطة ممكن إنه الشرطة تتواصل مع أهله لتسليم الجثمان. ممكن ندخل البلدية تتصل بالشرطة, بدنا نشوف كيف بدنا نكون في الموضوع هذا.
1: سيد ناصر السدي قريب المرحوم ورئيس مجلس قرويجيت، أهلا بك سيد ناصر، تعازينا الحارة.
3: الله يخليك يا سيد مساك.
1: يعني أهلا بك، ما الذي وصلكم عن هذه الحادثة وكيف وصلتكم الأخبار؟
3: أول شيء يسأل مساكم جميعا. وصلنا الخبر مبارح زينا زي أي ناس بوسائل الإعلام أنه في جثة وجدت مي مقتول في أم الفحم في بيت مهجور، وتواصلنا مع الأهل على حسب الصورة لهم قولوا ابننا كان في أم الفحم صار له 6 شهور طبعا بيشتغل، بس ما بيعرفوا أهله أي تفاصيل عن أي شو شغله، يعني بس شغله بالبنى في البنى في المنطقة. حسب ما كانت أمه وأبوه أنه يوم الجمعة مساء حاكي مع أهله تلفون صورة فيديو كأنه أنا يما وقعت عن الشغل وقع علي البقوم تاع البنى وأنا جسمي يعني متاجع وموجوع وعندي الفك في مشكلة وفي عيني أجت ضربة وإيدي وبديش أروح، أنا أروح على المستشفى لحالي، بديش الشرطة والشرطة لأنه فايت بدون تصريح. وبعدها ثاني يوم برضو نفس الشيء حاكي معها تلفون عادي، وأنا هيني قاعد في البيت اللي أنا قاعد فيه بس فيش حدا عندي بس ادعي لي. وبعدها رجعت أمه بالتلفون بعد ساعة أو ساعتين انقطع الاتصال معها. إحنا في جيت ما بنعرف أي حاجة،
1: يعني كان حاكي مع أمه أنه أصيب وما بدوش يروح على المستشفى أو على العلاج، ما كانش حدا حواليه، ما كان بيشتغل مع حدا، شو حكت الوالدة؟
3: الوالدة حكت أنه ما يعني هو كاين بالبيت، يعني اللي هو لكو فيه مية ما كاين، ما مش بيعطيها تفاصيل، مش بيعطيها تفاصيل نهائيا مع مين بيشتغل، عن مين بيشتغل، مع حدا مش مع حدا، لا ما معطيها أي تفاصيل، بس كان ادعي لي يما لأنه هو الولد بسيط برضو، أختي الولد يعني مش ولد بفتح كفيه، بسيط جدا.
1: قديش عمره المرحوم؟
3: إخواننا في أم الفحم عمره 38 سنة عزابي. أكيد إخواننا في أم الفحم بيعرفوه، يعني أكيد لأنه صلى حوالي 6 شهور هناك، الولد بسيط جدا. بس أنا يعني عندي ملامة وبروح أحكيها يعني على من خلالكم
1: طبعا،
3: انه بغض النظر هو فاوت تهريب او مش تهريب، حاله انسانيه المفروض اي حدا شافه المفروض لو ما معالجوهوش في ام الفحم او في داخل الخط الاخضر ودونا اياه على الضفه، يعني عنوانه موجود معروف مع هويته، يعني معروف اسمه وهويته وعنوانه. يا ريت، انا كنت اتمنى وانا احكي حتى لرئيس البلديه لاخونا وللاخوان المسؤولين هناك انهم حملوه في سيارة ودوني اياه، انا قريب وانا مسؤول في البلد، يعني انا بعالجه، بس شاب بسيط تخلوه 3 ايام واربعة ايام يعاني لا اكل ولا شرب وشي في بيت، طبعا طبيعي بده يموت، يعني لو مش من الضربة بده يموت، فيش اكل فيش علاج فيش
1: طبعا بديموت. استاذ ناصر احنا ما بنعرف مين اللي كان على تواصل ومين اللي كان بيعرف بوجوده بإصابته، ولكن يعني اللوم بمكانه والعتاب بمكانه للأشخاص اللي كانوا على الأقل بيعرفوا انه موجود او اللي شغلوه او اللي، يعني ما بنعرف هاي التفاصيل للأسف، ومش اكيد انه رح نعرفها بسبب الظرف الحالي. طب سيد ناصر الآن شو الترتيبات؟ وين راح تستلم جثمان؟
3: احنا انا حكيت مع الارتباط الفلسطيني العسكري والمدني والشرطة عنا، وتواصلنا مع مستشفى هو موجود في ابو كبير، بيستنوا الابو كبير بيستنوا في مركز شرطة تم الفحم تعطيهم الاوكي عشان يسلمونا اياه، احنا مجهزنا امورنا هون عشان نستلمه من الجانب الثاني. وهي آخر معلومات عنا أنه لسه في أبو كبير وما بيقدر يسلمونا إياه إلا الشرطة تعطيهم الأوكي.
1: طبعا لسه الإجراءات يعني لم تنتهي. شو بتحكي لنا عنه؟ بتقول لي شاب بسيط اللي صار له 6 شهور طالع يشتغل داخل الخط الأخضر.
3: نعم هو كان يشتغل عندنا في رام الله يشتغل عشان يعيش حاله وعمره 38 سنة ولسه عزابي. يعني أهله برضو وضعهم المادي وإمكانياتهم بسيطة جدا، يعني مش هالإمكانيات اللي يعيشوه يعني، أو حتى هو عزابي بيشتغل مرة اشتغل في رام الله، وبتعرف الظروف عندنا في الضفة، ظروف الشغل وظروف السياسية والأمنية.

0: فمسكين فات على عمل فحم من 6 شهور تقريبا. وحسب ما سمعت أنا إنه بيشتغل يعني في عمل فحم داخل عمل فحم مش خارج عمل فحم، صار 6 شهور. والولد بسيط جدا، أهله بسيطين يعني مش
1: كيف وضعهم
0: يعني
1: الآن؟
0: وضعهم المادي، وضعهم المادي يعني أول بول.
1: نفسي كمان بعد هاي المصابة،
0: نفسي من جنين يعني، أمه الله لا يحط حدا محلها يعني، أمه من جن، أبوه من جن عليه يعني. أمه بتقول أنا شفته مرة واحد من العيد يعني، كأجى عندها من عيد الصغير حتى جاي عندها نص ساعة ساعة، وكان أمه أنا دعيلي أنا بدي أروح أشتغل والصراحة حالي ومش عارف شو رايح، وما رجعش. بحكي مع أمه كل وين وين، آخر تلفون حكي معها يوم الجمعة، وكاين لها انا يما موجوع وانا بتالم وانا مش عارف ايش، وصارت تعيط طبعا علي وشي، وبسكر التلفون وبعدها فقدوا الاتصال معه.
1: استاذ ناصر، قديش بتتكرر هاي الحالات بسبب ازمه العمال بعد 7 أكتوبر ومنع دخول العمال؟ انت رئيس بلديه يعني عمليا، مجلس قرى، وممكن هيك مطلع شوي على الناس.
0: صحيح، احنا بتعرف عنا في الضفه الظروف الناس اللي يعني وضعهم الماد، واللي كله في مثل بيقول مثل عربي اللي بيجبرك على المر كله الامر، فهم بخاطروا في حياتهم وفي حياه شبابهم عشان يفوتوا يجيبوا لقمه عيش لاولادهم ولا اسرهم ولا اهلهم ولا لهم. وبتتفاجئ مرات يعني بتلاقي اقرب الناس اللي هم من دمك ولحمك اللي هم اخواننا، انا مش بعمم بس اللي بصير يعني انه بتلاقي يعني احنا يعني اقول لك لو مش بيشتغل عندي لو شفته بشارع كذا بساعده.
1: استاذ ناصر، احنا بدناش نجزم كمان مره يعني، ممكن انه لو حدا شافه اكيد ان اهل الخير كثار ولابد ساعده، فالقصة مش معروفه.
0: ما سمعنا احنا شافوه ناس يعني شافوه، بس بعرفش لاجراءات امنيه او سياسه عندهم ما بيقدروا بخافوا، بعرفش ما هم شافوه. أنا قلت لك إلى عتب طبعاً، مش على الكل، إخواننا في أم الفحم وفي عرب الداخل كلهم إخوان ومحترمين، وإحنا وياهم شعب واحد ومأساة واحدة وهم واحد. هذا الحكي معروف، بس بتمنى على حالات زي هيك يعني أقول لك لو بدوش يعالجوا بحطوا في سيارة بأمنه، في سيارة بوديه لأهله للضفة لعند يعني زي هيك، ما بخليه يعني 3 أيام في البيت يعني. هاي أنا ملام، أنا إشمعي يعني، أنا قلت لك إلي ملامي.
1: العتاب على من رأى وعرف ولم يساعد.
0: 100% هذا حكي صحيح يعني، على اللي شاف وما ساعد عليه ملامي، لأنه إحنا في النهاية كلنا شعب واحد وكلنا في المأساة واحدة، ولا إحنا أهلنا في الداخل يعني إحنا وياهم كل الاحترام وكل التقدير لهم كلهم، وما بيكسروا وبيساعدوا هون، بس بتعرف إحنا ظروفنا
1: طبعاً مفهوم.
0: مأساوية عندنا هون يعني، في ناس الله يعينهم والله تحت خط الفقر يعني، هو لما بنزل بنط عن جدار أو بنط مش عارف إيش، وبغامر في حبل، ويوم منطخ يوم مش عارف إيش، بروح بيجيب الشيكل من دم كلبه عشان يصرف على مرته وولاده أو على أهله إذا كان عزابي.
1: مش سهل
0: بالمرة. مش سهل الحياة عندنا والله يا أختي، معي سهلة
1: مش
0: جدا
1: سهل يعني.
0: وإن شاء الله ربنا غير الحال للأحسن
1: أحسن منه إن شاء الله.
0: بدي
1: أشكرك جزيل الشكر وتعزينا الحارة للعائلة، لكم أيضا في البلدة أستاذ ناصر السدي قريب المرحوم طبعا، ورئيس مجلس قرى وجيد. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا لكم. شكرا.
1: مؤلم بالفعل ما حدث مع هذا الشاب، هذا العامل، ويعني واضح العتب وجه من جانب السيد ناصر من منطلق العشم كما يقال، ومن منطلق نوع من الحزن، إنه على الأقل من رآه يقول إنه يعني لديه معلومات إنه هناك ناس كانت ترفض المساعدة، ولكن يعني نحن لا نصدر الأحكام، نتمنى إنه يعني تتضح الصورة أكثر في بشأن هذه المأساة في أم الفحم. أستاذ وهبي بدارني، رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، أهلا بك أستاذ وهبي.
2: أهلا، مساء الخير.
1: مساء الخير. مطلع شوي على هالقصة هيك، سمعت بعض الأمور؟
2: يعني لا، أنا مطلع عليها وتابعت يعني زي ما تابعنا كثير حالات العمال الفلسطينيين اللي كان عندهم إصابات عمل في الداخل عندنا في القرى العربية. اولا اكيد يعني التعازي الحار لا الى عائله عمر سدي في الجيب، قريه الجيب، حادث مأساوي، حادث مروع يعني، بيسلط الضوء كمان مره تلو المره على حال العامل الفلسطيني، حال عشرات الالاف من العمال الفلسطينيين اللي بيجوا بدون تصريح يدوروا على لقمه عيش.

0: الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لهذول العمال اللي ما فيش عندهم ولا أي بديل غير إنه يقفز عن الجدار أو يجي من حاجز برطعة بدون أي تصريح، بدون يعني عارف إنه ممكن يموت ويروح لأهله جثة هامدي، بس ما عاد أمام الفلسطيني العامل الفلسطيني أي يعني بديل للأسف ضد الظروف الأمنية والسياسية اللي عندنا في البلاد. قضيته يعني شوفي في يعني جواب لسؤالك أخت شيرين، يعني في بعض الالتباسات وبعض القصص وبعض الروايات اللي إحنا بنعرف كلنا إنه وسائل التواصل الاجتماعي مليانة بالتشويه الحقيقة. أنا شخصيا يعني ما كان ليش حديث مع الأهل ولا مع الناس في إن الفحم حتى أقدر أعرف شو اللي صار بالضبط، ولكن بشكل عام إنه مبدئيا زي ما أنت حكيت مع رئيس البلدية أو المجلس المحلي في الجيب، كل إنسان يعني مش مهم شو ديانته، مش مهم شو انتمائه، بتشوف إنسان جريح، بنشوف إنسان وقع في حادث عمل، واجبك الإنساني إنك أنت على الأقل تقدم له العناية الطبية. هذا الموضوع ما في عليه خلاف يعني أبدا، سواء كان مع تصريح معوش تصريح، بس أنا برجح يعني للوهلة الأولى إنه على ما يبدو إنه من تجربة يعني من حوادث عمل صارت في الناصري وفي أم الفحم في بلدات عربية، إنه ما تقدمت الإغاثة الطبية أو المساعدة الطبية نتيجة الخوف أو نتيجة هذا الحاجز النفسي إنه العامل معاه تصريح أو معوش تصريح.
1: طب هات نوضحها أستاذ يعني. وهبي، لأنه بالفعل أنت عارف بعد يعني كثير صارت تغيرات بعد 7 أكتوبر، وكثير صارت الناس تخاف وتحسب حساب اللي صار مش سهل كمان من ناحية الإجراءات، فهات نوضحها للناس هاي الشغلة إنه المساعدة والأشياء إذا على الأقل المساعدة الطبية.
0: شوفي من ناحية المساعدة الطبية أخت شيرين، أي عامل يتعرض لإصابة عمل في مكان العمل بغض النظر مع تصريح أو ما مع تصريح، هو بيقدر يأخذ الخدمات الطبية من أي مستشفى عندنا موجود في البلاد. هاي الشغلة الأولى. فيما بعد ممكن يكون ترتيب بين وزارة الصحة الفلسطينية وبين المستشفى اللي يتم نقل العامل عليه، هذا واحد. اثنين، كل عامل فلسطيني، وأنا بشدد على كلمة بدون تصريح، يعني العامل اللي مع تصريح وضعه أحسن، بس كل عامل بدون تصريح تعرض لإصابة عمل يحق له أنه يأخذ الرعاية الطبية، ويحق له أيضا أنه يأخذ مخصصات إصابة عمل من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، لأنه مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي هي مش شرطة مش بوليس اللي تيجي تحقق معك تصريح أو ما كان معك تصريح. بنموذج التأمين الوطني لازم يتوفر شغلتين، أولا وين اشتغلت، شو اسم المشغل اللي اشتغلت عنده، وثانيا مين هن شهود اثنين من العمال اللي كانوا يشتغلوا معك شافوا انك انت تعرضت لإصابة عمل. اذا كانت هاي الامور او هاي الشروط متوفرة، معناها العامل اولا بغض النظر كمان مرة اذا معوش تصريح هو بيقدر ياخذ التصريح على إصابة عمل. واحنا كان لنا التجربة مع عامل فلسطيني من منطقة جنين اللي تعرض لإصابة عمل نتيجة عملية إطلاق نار في حي معين، وهذا العامل بالآخر أخذ الحقوق من مؤسسة التأمين الوطني. فيعني هذا أكثر هو حاجز نفسي، رجاءً
1: مهم
0: من
1: جداً.
0: الناس من شعب من شعبنا من أهلنا من كل الناس، زي ما حكى رئيس البلدية رئيس المجلس في بلدة الجيت، يعني إحنا كلنا ألم واحد ووجع واحد وشعب واحد، يعني فيش خطورة عليك إذا أنت قدمت له المساعدة، بلاش هذا الحاجز الخوف يكون موجود عندنا. هذا واحد ابن شعبك ابن بلدك تعرض لإصابة عمل جاي يدور على لقمة عيش، إذا أنت قدمت له عناية طبية، إذا أنت حملته بسيارتك وأخذته على المستشفى، فيش ولا واحد رايح يحبسك ويجي يقول لك تعال أنت ارتكبت مخالفة جنائية. فبالتالي هو يحق له على فكرة، ويعني عشان نكون عارفين المؤسسات المؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي اللي بتعالج قضايا إصابات العمل هي مؤسسة التأمين الوطني في الخضيرة ومؤسسة التأمين الوطني في القدس، فبالإمكان تقديم الطلبات. وأنا وجهت قبل الناس اللي توجهون لنا من منطقة طول كرم في نفس الحادث تقريبا، بس مش حالة وفاة، وأخذوا مخصصات تأمين وطني بشكل واضح. أنا بحكي لك الولد هذا ما كانش في معه تصريح، العامل ما كانش معه تصريح، فبيطلع له يعني إن شاء الله إحنا السلامة ألف السلامة للعمال يعني للجميع، بس إنه هاي الإجراءات يعني إحنا بنحكي فيها ظروف مأساوية، حالة العامل الفلسطيني عمر سدي من قرية الجيت، بس إنه

0: أخت شيرين بسنة 26 47 عامل استشهدوا من القفز على الجدار.
1: هاي السنة؟
0: يعني هذا عدد رقم هاي السنة بالـ 26 وإحنا وثقنا أغلب الحالات. فحاجة العامل أنه يقفز عن الجدار وحاجة العامل أنه يتخبى بحاوية نفايات وإنت بتشوفي يوم يوم يوم كل الحالات وانتقال العمال وكذا قديش بيعتقلوا بالمئات، ما فيش إمكانية يمنعوا العمال. تعرفي كم عامل فلسطيني اليوم بيشتغلوا بدون تصريح في الداخل؟ قفز بسنة 26 من 8000 عامل ل 22000 عامل. على إيش هذا بدل؟ هذا بدل إنه لا القمع ولا التنكيل ولا الاعتقالات ولا بن جفير ولا حدا بيقدر يمنع العمال يشتغلوا عشان يعيشوا بكرامة. فلذلك رجاء من المقاولين من الناس إنه هذا ما إشي ما بيخوف إنك تنقل عامل على المستشفى، هذا الحد الأدنى اللي ممكن نقدمه للناس للعمال. يعني عيب اللي بيصير، عن جد عيب.
1: يعني مهم جدا كان هذا الصوت وهذه الرسالة بالفعل والتوضيح، يعني لأنه يعني ذكرنا أنه المسألة ليست سهلة بنظر كثيرين وفي حالة خوف، ولكن مهم جدا تسليط الضوء عليها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ وهبي بدارني، رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذن هذا بشأن المأساة في أم الفحم بالفعل، والعامل عمر السدي الذي توفي متأثرا بجروح أصابته نتيجة سقوطه من علو وغياب يعني الإسعاف وكل العلاج الطبي لأيام على ما يبدو. طيب فاصل وبعده نعود، بقوا معنا.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
9: لا 38، يلا نعد.
10: باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي، الدوار الشرقي.
11: شفت كيف 38 فرع؟
12: شفت.
11: لحظة، نسينا نقول
13: نظارتك أوبتينايز.
11: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا.
14: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: سامعيننا صح؟

0: مش لحالكو، في مئات الآلاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: المنتصف مع شيرين يونس.
2: ثلاث وثلاثون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي لأربع سنوات وسبعة أشهر، إضافة إلى عامين مع وقف التنفيذ، على فارس أبو الهيجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجة، بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة ادعاء. المحامي أستاذ عادل دباح، أهلا بك.
3: هلا، كيف حالك؟
2: أهلا بيك. شو الصفقة عمليا؟ التهم الأساسية اللي
3: هي التجسس الصريح إيران، البرشا البرسيما تحت اسم يوآف غالانت، موكل حسب التهم كان بتواصل مع جهات إيرانية، كان من خلال تواصل تاعه بتوزيع تلفونات في عدة محلات اللي هي محلات شوي حساسة في الأزور، في أزور حيفا القريوات والمنطقة. وآخر حدث اللي مسك فيه لما كان بتواصل مع عميل من إيران اللي كان بتصوير بيته أو جلنت، وحط هناك تلفون عشان حيثيات يصل حيثيات البيت من أجل الطاق صوريخ لهناك، اللي خلبت تيك يكون بهاي العتماء إنه إحنا في فترة حرب مع إيران والتواصل مع إيران، واللي في البداية كان تجسس كمان صالح إيران وإعطاء معلومات عن محلات حساسة بما فيهم بيت يوآف غالانت.
2: هاي التهم الأساسية عملياً.
3: التهم الأساسية إحنا طبعاً من خلال التعامل مع تيك نفسه وضحنا الصورة أحسن وأحسن، إنه ما فيش هناك عنا قضايا تجسس، إلا كان في عنا بس تواصل مع عميل أجنبي طبعاً اللي هو إيراني. وبالنسبة ليوآف غالانت استحنوا إن إحنا طبعاً نقنع المحكمة إنه وقت التواصل وقت التجسس أو إصلاح أو إنه بعث حيثيات ومعلومات عن بيته، ما كانش يعرف إنه بخلال
2: هذا الشيء غالانت
3: يوآف غالانت أو أي شخصية حساسة في إسرائيل. طبعاً اللي براكيتوت حاولوا يصلوا لعنش اللي هو بين 12 سنة إلى 18، ولكن بعد تداولات في المحكمة اللي هم نعطى جزار دين في حقه اللي هو حسب رأيه هو عنش شوي مخفف طبعاً، لأنه اليوم في عندك حكم ترور 11 اللي بيحكي على أحمرة في هاي التكين، بس مع كل هاي الظروف اللي صارت المحكمة يعطته 55 شهر بعد ما تعطيه سنين طويلة.
2: فعمليا إلى حد ما انت راضي عن الحكم بشكل أو بآخر بعد ما نزل
3: الحكم. الدولة مش راضي عن الحكم نفسه طبعاً، إن كانوا متوقعين يأخذوا 10-12 سنة 18 سنة، بس الحاكم أعطى حكم اللي هو حكم شوي منيح يعني. ولكن كل قضية حسب الحيثيات تعونها، يعني انت ما بتقدر تيجي تعمل معي انت تعديلات في لائحة اتهام في تهم خطيرة، اوكي، اللي هي صار التعديل في تهم اللي هي اخف خطورة، وتيجي وقت الحكم تطلب حكم اللي هو ايش اللي هو بمكبيل للاتهامات الرئيسية الخطيرة. فمن حسب رأيك كانت مسابقة قانونية طبعا الدولة مش راضي، يعني الحكم ما عجبهم، الأغلب قدم استئناف، بس كمان أنا في هناك احتمال كمان أقدم استئناف.
2: إذا استئناف على الاستئناف، ولا كيف بهاي الحالة شو القانون بيقول؟ أنا عشان أوضح لنا إياها.
3: الدولة بيكونش راضي عن الحكم تطلب استئناف المحكمة الدولية عشان يزيد الحكم. وأنا بقول
2: أشديد.
3: طبعا بقولوا لها حمرة. وأنا بقدم هكلاء اللي هي تخفيف، وأنا بقول إن الحكم كان شوي قاسي وبطلب تخفيف، وصير هناك تداولات في استئنافات اثنين في قدام المحكمة العليا اللي أنا بحاول أخفف، إنه بحاولوا إيش يرفعوا الحكم، بس بالآخر بيظل الحكم على كيفه حسب رأينا. مع إنه سابقة قانونية، يعني ما عجبهمش هاي السابقة القانونية، تفكر في هاي الإحداث.

0: مثل موجود اليوم، وبعد ما سنوا القانون الجديد قانون الإرهاب اللي بطلب هناك حمراء في كل العبرات، فهمت علي؟ على الأغلب هنا رايحين أقدم استئناف، بس أنا حسب رأيي الاستئناف أهم شيء يعبر المحكمة العليا حسب رأيي أنا.
1: أستاذ عادل، برأيك التوصل لهذه الصفقة، الحكم بحد ذاته إنه أجا بوقت اللي الحرب يعني وطأتها هدأت، بيأثر هذا الموضوع إنه لو الحرب شغالة بيكون يعني؟
0: لا مش كمان مرة، بس هاي التهم وجهت إله في فترة الحرب نفسها،
1: في فترة يعني الحرب
0: كان يتواصل مع عميل إيراني طلع على أماكن حساسة في قلب حيفا والكريوت، ووزع تلفونات عشان الإحداثيات الثورية تصل لك فون هاي التلفونات. هذا في حد ذاته هذا إشي خطر يعني، وإنه وصل لبيت يوقف جلان تصور وبعت بعت إحداثيات عشان يصلوا البيت أو يسيبوا البيت، هذا كان أخطر وأخطر. بس من خلال تداولات إحنا نجحنا إحنا إنه لازم نخففه من كل هاي التهم.
1: شو بحكي فارس عن الموضوع؟ هو شو بحكي موكلك عن الموضوع؟
0: يعني موكلي في بداية موكلي، ما هي مشكلة شبابنا اليوم شبابنا قاعد في البيت ورا هالمحشي بصير يدوروا على شغل. العملة الإيرانية بتواصلوا معنا عن طريق أبليكاسية لشغل، هو بلاش يشتغل معهم في البداية، ما شكش بشي من المشاهد في البداية، كان يبعثوا على محلات خفيفة أوكي، حط تلفون هون حط تلفون
1: لعدم إثارة الشك
0: ضربة. كان هني أنون هذا التلفون بدي وصله لشخص معين، أنت بتصل على النقطة وحط التلفون وبتروح، لحد ما صار يصل لمحلات حساسة، محلات حساسة في قلب حيفا، بلش الشك يلعب في قلبه نحن. وبعدين لما وصل بيت يوقف جلان كان الإشي هذا الطب اللي كان موجود غادي في ساعة تعرف، بس هو كمل في البداية ما كانش يعرف، أما هو عرف وكمل.
1: هاي طبعا
0: فلاحة اتهام معدلة كانت تصالحنا، مش انه هو ينزل لاحة اتهام معدلة اللي هي كانت تحمل تهم خطيرة جدا، تهم الخطيرة كانت بتوصل لعشرين وخمسة وعشرين سنة. عشان تعرف حالك اليوم بعد سن قانون الحقوق الترور 11 اليوم عم بيطلبوا شو اسمه حكم اعدام
1: بهاي التهم،
0: بيتهم عم بيحكم حكم اعدام حسب القانون الجديد، ولكن تيصل حكم اعدام هذا اشي بده يعني
1: مسار طويل.
0: بس ركزي معي كمان مرة، في واحد من البرشوف ليش أنا أسألكم عنها، هي مش بالتبول تاعي، في برشات تجسس جديدة اللي هي تشبه البرشات تاعتنا إحنا اليوم، هن التيك موجود مش عند حاكم واحد إلا بيركز، والهتسرات تاعتنا هن بدهن يحاولوا يطلبوا إعدام حسب القانون الجديد.
1: قد نجد أنفسنا أمام قضية الحكم اللي تطالب فيه النيابة هو الإعدام في هاي القضية اللي أنت بتحكي عنها.
0: بس أنتوا كبار تعرفوا هذا الشيء، إنه حكم ترور 11 ما بشير بعبرات بيقول أنت على أنت طبعا هي حكم الإعدام المتواجد، بس كمان يصل حكم إعدام شهوين بإسرائيل، بس هني عم بحاولوا إسا في برشا واحدة اللي صار عندنا جديدة في المنطقة اللي هني عم بحاولوا إسا يطالبوا حكم إعدام. في برشوت آخر الناس يحاولوا بس عاود نزل العنش 30 سنة ولا 25 سنة
1: مضحط.
0: ليش مش هوايين طبعا، وأنا حسب رأيي استفيدنا برشوت جديد كمان ولد عمره 15 سنة تواصلوا معه عن طريق لعبة معينة في الانستغرام وضموا لهم لداعش
1: ولا
0: مشكلة.
1: حذر حذر حذر
0: يكون حذر يعني الأساس. اليوم انت خذ بالحساب في وقت الحرب لما كان بني آدم يحط لايك عاي بوست كان ينحبس، كان ينحكم سنة وسنتين
1: صح
0: وعشرة أشهر وثمانية عشر شهر،
1: ما بالك الآن بهذا الوضع.
0: خطير طبعا اليوم هاي الحكم اليوم اللي تخذ في المحاكم في المحكمة المركزية في حيفا كان حكم كان يعد سابقة قانونية، بس ما فكرش انه الدور راح يتفتي لانه بهاي الكلوت يعني نونر علي أبرا احنا نمشي ان شاء الله ان شاء الله
1: نواصل كثر عربي أستاذ عادل، كثر عربي
0: علمينا عربي خلاص علمينا عربي.
1: أي المستمعين يعني شاهدين المحامي أستاذ عادل دباح، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: يعطيك العافية. شكرا. إذن في هذه القضية قضية بالفعل مهمة يعني، ووجب التحذير دائما، لأنه يعني في خلال حديثه حذر المحامي عادل دباح من قضية ما يجري على وسائل التواصل والمواقع المختلفة ووقوع الشبان أحيانا بفخ اللي مش سهل الخروج منه. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم.

0: عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
14: السبع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
15: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
16: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
17: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
18: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
19: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
20: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
21: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الامريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الامريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الان والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999 4888.

0: المنتصف مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. يبدأ غدا فصل الخريف فلكيا وسط مؤشرات ترفع سقف التوقعات لموسم ماطر بشكل لافت وحديث عن احتمال أن يكون الشهر المقبل غزير الأمطار، ويتزامن ذلك مع تحذيرات من اشتداد ظاهرة النينيو إلى مستويات استثنائية خلال موسمي الخريف والشتاء هذا العام. سيكون معنا بعد لحظات بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء لنفهم، يعني نحاول أن نرصد توقعات الفلكيين بشأن أيضا هذا الموسم وما هي ظاهرة النينيو هذه التي قد تشتد بالفعل خلال هذا الموسم في الخريف وكذلك في الشتاء. دار بروفيسور مصطفى عصفور، طبعا لابد أنكم بدأتم تلاحظون أيضا انخفاض درجات الحرارة، التحول من الصيف إلى الخريف وكل الظواهر ومعالم الخريف عادة التي نلحظها، ولكن يعني ليس بعد

0: بشكل كبير إنه يعني بعدنا مش شايفين كل الخريف والتساقط الأوراق والأشجار وما إلى ذلك، ولكن هاي هي البداية على الأقل. ما من رد من بروفيسور مصطفى عصفور للأسف، ولكن ربما في برامج لاحقة نحاول التواصل معه. سنكون الآن مع موضوع آخر. حظرت المحكمة العليا في الآونة الأخيرة استخدام تطبيق إلكتور لمتابعة من صوت ومن لم يصوت يوم الانتخابات، وسط جدل بشأن خصوصية الناخبين وتأثيره على قدرة الأحزاب على حشد مؤيديها. عن هذا الموضوع نتحدث إلى زميلنا أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك. أهلا بك أنس.
1: أهلا بك شيرين والمستمعين.
0: شو قصة إلكتور؟ لمين هذا التطبيق وشو بعمل بالأول؟
1: يعني حقيقة أنا ما بعرف كم حد بيعرف إذا أي ساعة بتصوتي وإذا صوتتي يوم الانتخابات، ولكن الآن تخيلي أنه بالإمكان لعشرات آلاف الناس أنه تتعقب وراء تحركاتك.
0: بدو يعرفوا لمين صوتت كمان؟
1: يعني يعرفوا لمين صوتي. هاي
0: اللي لا
1: صحيح، هذا شيء اللي على الأغلب هو أيضا يعني جزء من يعني من هذا الموضوع. بنحكي عن تطبيق اللي تم استخدامه يعني في سنوات سابقة، لدرجة أنه بنيامين نتنياهو بنفسه في انتخابات 2020 يعني كان طلع في فيديو لحتى يحث الناس ومؤيدين الليكود على أنه ينزلوا التطبيق ويتفاعلوا معه. إحنا بنحكي على يعني منظومة متكاملة اللي بتم من خلالها عمليا إدارة حملات انتخابية بتتعقب برا يعني إذا كان فلان صوت فلان آخر لم يصوت. هذا الأمر يعني في الأمر البديهي لربما ما في تعدي، ولكن إحنا بنتحدث عن تطبيق اللي يعني بفوت إلى خصوصية هذه البيانات. من جهة بنتحدث على يعني رزم من البيانات فيها آلاف الأرقام اللي موجودة في كل بلد وفي كل صندوق، محاولات للتنبؤ بعلاقة كل من هذه الأسماء يعني توجهاته السياسية، وبالتالي معرفة إن كان في حاجة للضغط عليه أنه يخرج إلى التصويت أو العكس. وهذا الخطر في كل ما يتعلق في المجتمع العربي، أنه معرفة إن كان شخص معين يعني في عنده آراء سياسية معينة ومحاولات إحباطه وبالتالي عدم وصوله لصندوق الاقتراع.
0: إحباط من خلال حملات أو أمور تحدث بنفس نهار الانتخابات.
1: فعلا يعني لحتى نقرب الصورة أكثر للمستمعين، نحكي على تطبيق اللي مش بس بيسمح لجمع الأسماء، إنما الاسم، العنوان، رقم الهوية، رقم التليفون، واتساب، كل هذه الأدوات. وبالتالي يعني في إمكانية لدمج هذه البيانات مع أمور أخرى بيقوم فيها كل إنسان ما قبل الانتخابات. بمعنى لو أخذنا أي بلد معينة في مجتمعنا وأخذنا قائمة بأربع آلاف مصوت موجودين داخل هذه البيانات، اليوم مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي في إمكانية للوصول إلى تحركات هذه الناس، أي تعقيبات بكتبوا على أي منشورات، وين بيكون موجود في عندهم لايكات على بوستات معينة في شبكات التواصل، كل هذه المعلومات تجعلني أعرف بنسبة معينة مدى تأييدهم لهذا الحزب ومدى بعدهم عن الحزب الثاني.
0: طبعا
1: فبالتالي لما أنا بعرف أنه فلان، وليس فقط يعني نسبة التصويت في المشهد ولا نسبة التصويت في حيفا، أنا بعرف بالضبط
0: مين صوت ومين ما صوتش.
1: بالضبط أنه شيرين يونس إلى الآن لم تذهب إلى صندوق الاقتراع. وبالمقابل منظومات الذكاء الاصطناعي بإمكانها أنه تصيغ رسالة يمكن يعني لروبوت أو ممكن لشخص حتى أنه يرسلها أو حتى لعدة أشخاص أنه يضغطوا على شيرين أنه الآن تخرج للتصويت، أو العكس طبعا أنه يكون في نوع من الكامبين أو الحملات الانتخابية اللي تسمع الناس رسائل محبطة، رسائل اللي بتدل على أنه لا يمكن التغيير، رسائل بتدل مثلا على
0: لا شو بدك تصوت على الفاضي.
1: بالضبط. يعني مثلا انه الساعه 4 انت بتسمعي على انه المستوطنات المعينه صار فيها نسبه 100% تصويت، بالمقابل انه عند العرب النسبه ما زالت 20 او 30%، فلا يمكن انه يكون في اي تغيير. فانت عمليا بتقولي لحظه، ليش انا اطلع واوقف بالدور وما الى ذلك، اذهب للصندوق. فبيكون في نوع من احباط للناس في هذا المكان. والان يعني المحكمه العليا اصدرت يعني قرارها في الايام الاخيره بقلب قرار لجنة الانتخابات المركزية، اللي هي عمليا لجنة سياسية موجودة داخل الكنيسة،
0: ويسيطر عليها الائتلاف عادة.
1: صحيح طبعًا. يعني وكان أصلا يعني أنه مش أنه بنحكي على فرقية صوت أو صوتين، بنحكي على 19 مؤيد مقابل 11 معارضة كانت في حينه. والآن المحكمة العليا عمليا منعت استخدامات مثل إلكتور وغيرها. في بعض الدول في العالم مشيرين يعني هذا الأمر يعني تم خلال يعني قبل 10 سنوات. تخيلي يعني في الولايات المتحدة بنحكي على انتخابات 2016 كان فيها لربما المستمعين بتذكروا كامبريدج أناليتيكا، اللي هي عمليا كانت تجمع بيانات ل 87 مليون ناخب أمريكي، وبالتالي معرفة يعني آرائهم السياسية قبل ما يذهبوا إلى صندوق الاقتراع. وهذا قبل 10 سنوات، ما قبل الذكاء الاصطناعي التوليدي،
0: ما بالك اليوم.
1: بالضبط. فيعني احنا بنحكي على آلية اللي ممكن بشكل كبير جدا تأثر على نسب التصويت وبالتالي على نتائج الانتخابات، وهذا أبعد من فقط يعني محاولة تأثير على الخصوصية لكل شخص منا، ولنا أن نتخيل إيش اللي بيستنانا في الأشهر الجاي وفي يوم الانتخابات.
0: مع هيك الرسالة الأساسية شو ما كان، يعني الحذر مهم جدا، بس نطلع نصوت ب27/10. هاي ما تخوفنا هاي
1: أكيد، لأنه يعني هذه الرسائل ممكن تكون حتى جاي كرسالة من شخص احنا يمكن من زمان ما شفناه، ولكن هذا الشخص موجود داخل تطبيق إلكتور أو أي تطبيق آخر لربما سيكون يعني خلال هذه الأشهر، وبالتالي استخدام يعني رسالة شخصية بتوصلنا من ابن حارتنا اللي بيحكي لنا على الخروج للتصويت أو عدم الخروج للتصويت. كل هذه الأمور في يعني في الاحتمال أنها تكون أيضا من ضمن هذا القانون
0: موجهة.
1: وبطبيعة الحال لابد من الحذر من كل هذه الرسائل.
0: مهم جدا دائما التذكير والحديث في هذه المواضيع المهمة جدا جدا. زميلنا أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك، شكرا جزيلا لك أنس.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا. بهذا الموضوع نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد، عزمي داريني في هندسة الصوت، لياس عبد الملك في الإخراج، والديجيتال عرين نصار، وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: تقريبا دقيقة. فرفح، من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: السلاح صار بكل الشوارع وكل الامان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
6: لا،

0: 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس حزب يشار غادة إيزنكوت تأييده شطبة ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة 26. قال الحزب أن موقفه يستند إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 من تشرين الأول عام 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. واعتبر الحزب أن التوضيح الذي قدمه أبو شحادي لاحقا لا يلغي ما كتبه آنذاك. أصيب رجل في الأربعينيات من عمره بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في مدينة أم الفحم، وأفاد الطواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى عيمك في العفولي لتلقي العلاج. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سرقة خلال ساعات الليل، استولى خلالها منفذون على خزنة مالية فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة. في حديثه لراديو ناس أكد رئيس البلدية ناهض خزم إلى أن البلدية بدأت باتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن ومنع تكرار عمليات مماثلة.
1: في ساعات الليل متأخرة أو في ساعات الصباح، يعني قبل ما يوصلوا الموظفين، ما كانش أصلا موظفين، كان هناك سرقة. كان اليوم عندنا صندوق البلدية اللي نتيجة لأنه ظهر الجماعة دارسين منيح، كان في كبور، ما كانش بنوك، كان في مبلغ معين في الصندوق تبع البلدية، فإجوا وأخذوا الصندوق، والصندوق فيه مبلغ حوالي 99 ل 100 ألف شيكل. يعني مش إحنا ما منقلل من الحدث اللي كان، ولكن بينه وبين سطو مسلح الفرق كبير. يعني فاحنا طبعا البوليس كان ضابط الشرطه كمان، انا استدعيته يعني لعندي على المكتب وعند ثانوياته، لانه حتى هذه بالنسبه لنا في بلد زي شفا عامر هذه رساله احنا ما بنقبلهاش. وانا طلبت منهم انه يتخذوا كل الامكانيات على اساس انه هذا الحدث ما يرجعش على نفسه. احنا ما بنعرفش مين، هل من شفا عامر او من خارج شفا عامر، ولكن القانون والبوليس هو المسؤول عن على الامن والامان، وخاصه في المؤسسات اللي هن تابعه للبلديه والمؤسسات الحكوميه. وانا طلبت منه الواضح
0: أنه
1: إحنا بدنا نتائج
0: قديش
1: ممكن
0: نصل. عثر مساء أمس على جثمان العامل عمر السدي في الأربعينيات من عمره ومن قرية جيد شرقية قلقيلي في مدينة أم الفحم. ووفق مصادر محلية سقط عمر من علو قبل أيام وأصيب بجروح خطيرة، لكنه لم يطلب العلاج خشية الملاحقة لعدم حيازته تصريح عمل. في حديثه لراديو ناس قال قريب المرحوم ورئيس مجلس قروي جيت ناصر السدي إن عمر أبلغ عائلته بإصابته خلال العمل ورفض التوجه إلى المستشفى خشية الشرطة.
2: حسب ما كانت أمه

0: أبوه إنه يوم الجمعة مساء حاكي مع أهله تلفون صورة فيديو كأنهم أنا يوم وقعت عن الشغل وقع علي البقوم تاع البنى وأنا جسمي يعني متاجع وموجوع وعندي الفك في مشكلة وفي عيني أجت ضربة وإيدي وبديش أروح أنا على المستشفى لحالي بديش الشرطة وبالشرطة لأنه فايت بدون تصريح وبعدها ثاني يوم برضو نفس الشيء حاكي معها تلفون عادي أنا هيني قاعد في البيت اللي أنا قاعد فيه بس فيش حدا عندي بس ادعيلي وبعدها رجعت أمه بالتلفون بعد ساعة أو ساعتين انقطع الاتصال معها مش بيعطيها تفاصيل نهائية مع مين بيشتغل عن مين بيشتغل مع حدا مش مع حدا لا بس أنا يعني عندي ملامة بغض النظر هو فاوت تهريب أو مش تهريب حالة إنسانية المفروض أي حدا ودونا إياه على الضفة يعني عنوانه موجود معروف معاه هويته يعني معروف اسمه وهويته وعنوانه يا ريت إنه محملوه في سيارة ودوني إياه أنا قريب وأنا مسؤول في البلد يعني أنا بعالجه.
1: وفي السياق قال رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة وهبي بدر إن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل يحق له الحصول على الرعاية الطبية حتى وإن كان يعمل دون تصريح.
2: أي عامل يتعرض لإصابة عمل في مكان العمل بغض النظر مع تصريح أو ما مع تصريح هو بيقدر يأخذ الخدمات الطبية من أي مستشفى عندنا موجود في البلاد. هاي الشغلة الأولى. فيما بعد ممكن يكون ترتيب بين وزارة الصحة الفلسطينية وبين المستشفى اللي يتم نقل العامل عليه. هذا واحد. اثنين كل عامل بدون تصريح تعرض لإصابة عمل يحق له أنه يأخذ الرعاية الطبية ويحق له أيضا أنه يأخذ مخصص مختصات إصابة عمل من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي لأنه مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي هي مش شرطة مش بوليس اللي تيجي تحقق معك تصريح أو ما كان معك تصريح. بنموذج التأمين الوطني لازم يتوفر شغلتين، أولا وين اشتغلت شو اسم المشغل اللي اشتغلت عنده وثانيا مين هن شهود اثنين من العمال اللي كانوا يشتغلوا معك شافوا انك انت تعرضت إصابة عمل.
1: حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهجة بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة ادعاء. في حديثه لراديو الناس قال المحامي عادل ذباح أن صفقة الادعاء شملت تعديل لائحة الاتهام وإسقاط تهم وصفها بالأكثر خطورة.
3: حسب التهم كان بتواصل مع جهات إيرانية كان من خلال تواصل تاعه بتوزيع تلفونات في عدة محلات اللي هي محلات شوي حساسة في الأزور في أزور حيفا لكريوز والمنطقة وآخر حدث اللي مسك فيه لما كان بتواصل مع عميل من إيران اللي كان بتصوير بيته أو جلنت وحط هناك تلفون عشان يصلح حيثيات البيت من أجل الطاق صوريح لهناك اللي خلى بتيك يكون بهاي العتمة إنه إحنا في فترة حرب مع إيران والتواصل مع إيران واللي في البداية كان تجسس كمان صالح إيران وأعطاء معلومات عن محلات حساسة بما فيهم بيت يوف جالنت.
1: انتقلت الشرطة 4 أشخاص من الناصرة وإكسال وعرعرة تتراوح أعمارهم بين 25 و36 عاما خلال مداهمة شقة في مدينة العفولي قالت أنها استخدمت مخبأ لعصابة إجرامية. وقالت الشرطة أنها ضبطت في المكان 20 منظومة لتفعيل عبوات ناسفة إلى جانب كمية من الذخيرة ووسائل قتالية أخرى. ومددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى يومي الأربعاء والخميس فيما يستمر التحقيق في القضية. أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف وعند ساعة المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة في أمان الله.
4: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
5: مرحب. من كم يوم كنت قاعد على القهوة مع صديق عبقري من مجتمعنا.
6: والله قعدتك غامة يا غريب. يا سلام.
5: صح أنه هذه القعدات خفت كثير مع واقع مجتمعنا ومع الضغط الشخصي بالمهام، بس لما في قاعدة بتشعر فيها عن جد أنه مخك عماله يتوسع أكثر وأكثر تعملها وبترجع عليها. مهندس برمجيات مخضرم بواحدة من كبرى شركات الهايتك العالمية كان عماله يشكي لي بتعرفه بصوت واطي وكأنه خايف انه حد يسمعه عن شعور اللي كان ملازمه لسنوات طويلة.

0: قليلة من الخلاء المهني. من جهة معاش ممتاز، تأمينات، سيارة ومكتب فخم، ولكن بالمقابل من جواه حاسس وكأنه مجرد برغي صغير في ماكن عملاق. نفس الشخص حاليا عالق بخوف فقدان الوظيفة، مش لأنه سيء أو شركته ما بتبيع، إنما وضع السوق الهائج بالهايتك والشركات اللي عمالها تعزل بالجملة وحتى بتسكر مقرات وتستبدلها بالAI. هذا المهندس كان ممكن يبني شيء رهيب وكان ممكن يعمل حلم الإكزيت، بس داخليا كنت بعرف إنه وحش الخوف شل حركته تماما. الخوف من ترك منطقة الأمان والخوف حتى من الفشل. هذه الجلسة خلت هذا التفكير يتجذر عندي. كم عقل جبار في مجتمعنا محبوس اليوم في زوايا المكاتب المخملية لمجرد الخوف من المبادرة وبناء شيء من الصفر.
1: بس والله عندك حق، مدامك ده ميت وكده ميت أنا هخاف مني.
2: تخاف مني؟
1: مدامك ده ميت وكده ميت أنا هخاف مني.
2: ايوه تخاف مني.
1: اخاف مني.
3: اخاف مني.
0: احنا دائما لما نسمع كلمه ستارت اب عقلنا بيروح تلقائيا لا تطبيقات التوصيل او لا منصه ترفيهيه، بس العالم برا عماله يتغير بسرعه مرعبه وبيواجه ازمات حقيقيه في صلب بقائنا على هذه الارض. خذوا مثال
4: الدين.
5: نعم
4: الدين.
0: المعطيات الاخيره بتحكي انه سوق الزراعه الذكيه الاجريتك عالميا من المتوقع انه يوصل ل 30 مليار دولار بس ب 2030. الاعتماد على التكنولوجيا الدقيقه بامكانه يرفع انتاجيه المحاصيل بنسبه بتفوق ال 20%. تخيلوا قد ايه في عائلات ممكن انه هذا يغير حياتهم، ومع تقليل هائل في استهلاك المياه والموارد. وهذه كلها مش مجرد موضه، هذا عصب الاقتصاد القادم، ومعه أيضا قطاع التنقل الذكي Smart Mobility اللي كمان عماله يعيد تشكيل مدننا وحركتنا الشخصية والمجتمعية. من أزمات السير اللي ما بتنتهي بكل محل وقت لحوادث الطرق اللي بنسمع عنها في مواجز عن جد بتجيب لنا أخبار مؤلمة، للسيطرة على البيانات واستخدامات الدرون وغيره وغيره. القطار طويل عن جد. التحدي اليوم بطل بوفرة الحلول الذكية، التحدي هو باختيار المشكلة الصح اللي بتستاهل عن جد هذه المغامرة. وعشان نكسر جدار الخوف حلقتنا اليوم خاصة جدا مع واحد من أبرز مراكز الحداثة في البلاد، حاسوب لابس، المكان اللي أخذ على عاتقه رعاية الابتكار الحقيقي ومرافقة المبادرين من مرحلة الفكرة البسيطة لحد بناء شركة جاهزة للنمو والاستثمار، وتحديدا في قطاعات استراتيجية من جهة الزراعة الذكية ومن جهة أخرى التنقل الذكي. معنا اليوم في الاستوديو العقل اللي بيقود برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس، رائد أعمال بنفسه وقائد تقني بيملك أكثر من 20 سنة خبرة في قطاع الهايتك، عاش بنفسه تجربة الانتقال من كونه مهندس وموظف لمدير تقني CTO لتأسيس شركة خاصة فيه غير شكل حرفيا، وبعد مواجهة الإخفاقات والأيام الصعبة وصل بنفسه للنجاح. جاي اليوم يحط بين إيدينا كواليس كل هذه الرحلة ويفكك معنا الفرق الحقيقي بين الفكرة اللامعة وبين الفرصة الحقيقية التجارية، ويعلمنا كيف نحول شغفنا لتغيير واقع اقتصادي لنا جميعا. هيئوا العقول وشدوا حزام الجرأة، جاهزين؟ لوج إن.
6: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي بنتحدث من خلاله عن أهم ما يلزم نعرفه بالحداثة بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكل ما حولها، وكيف ما سمعته في مقدمتنا اليوم حديثنا استثنائي وخاص. بنرحب في هذه الحلقة بضيفنا، أهلا وسهلا فيك محمد يونس.
7: يا أهلا فيك أنس وبالمستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك محمد. محمد يعني تعريفك طويل، رح نبدأ فيه شوي شوي ونعرف المستمعين. حضرتك دارس علوم الحاسوب في جامعة هيرتفورد شير في بريطانيا، ريادي في مجال التكنولوجيا والابتكار مع أكثر من 20 عام خبرة في قطاع الهايتك، شغلت العديد من المناصب، مهندس برمجيات أول لحد CTO مدير تقني. حضرتك مؤسس سابق لشركة هولو أرك الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء، نتعرف كمان شوية على هذه المحطة. واليوم أنت بتقود برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس. أهلا وسهلا فيك محمد.
7: يا أهلا فيك أنس.
0: في مجتمعنا العربي معدودين صراحة اللي صاروا عاملين كذا شركة

0: واللي اليوم موجودين في محل من الخبرة اللي حضرتك كمان اليوم بتسخرها لغيرك. إذا ممكن يعني نمر على أهم المحطات في هذه الطريق وشو عن جد محمد يونس عمل.
1: أنا ببلش بالدراسة، يعني كانت محطة كثير قوية بالنسبة لي، إني درست في إنجلترا. الدراسة في إنجلترا كانت قصيرة، عندهم البرنامج قصير مش سنين طويلة، فهي 3 سنين وكمان سنة خبرة. وبهي سنة خبرة أنا اشتغلت في فرانكفورت، فابن 20 سنة يتخيل إنه بيشتغل في شركة اللي تعد ستارت أب في فرانكفورت، فانكشف لإيدي عالم الستارت أب والشركات هاي قبل حتى ما أرجع للبلاد، قبل ما أخلص التعليم تبعي.
0: عاصمة الاقتصاد الأوروبي كله
1: والتكنولوجيا برضو هناك بزمنه، وأنت كنت تحكي هسا عن سنين 2001 بنهضة التكنولوجيا يعني. فهي أول مرة يعني كان في عندي نقلة منيحة ومرحلة كثير قوية بالنسبة لي. لما رجعت على البلاد كان في برضو مشكلة في إنه ما قدرت أتوظف. بالسنين 2004-2003 لما تخرجت كان صعب إنه واحد يتوظف في الهاي تك، وبالذات لكوني أنا عربي. ففكرت إنه في لازم في بديل، ففكرت أنا وكم من صديق لي اللي برضو بيدوروا على شغل ونعمل شركة ناشئة صغيرة، ما كناش نعرف شو معنى ستارت اب من أساسه أصلا. فعملنا شركة حتى عنوانها بقاش معروف، هو بنبني مواقع انترنت ولا بنعمل برامج. بالأخير ندلينا على مشكلة اللي هي انترنس اوثنتيكيشن، اللي بتعرفوها اللي هي لما بتفوت على نادي رياضي فبتعرفوا عليك عن طريق كارت. فعملنا هيك لأكم من عميل ونجح الإشي، بس بالأخير شفنا أنه ما زبط الإشي لأنه مش فاهمين، إحنا مش رياضيين ولا بس بك خطة بديلي. فأول فرصة لقينا فيها شغل أنا وأصدقائي فتت على هاي تيك، وهيك بلشنا من 2004 تقريبا لحديت 2010. اشتغلت في مناصب منيحة في الهاي تيك، كنت سينيور بروغرامر، وصلت انه انا افوت على شركه اللي هي مش ستارت اب بس ب 2010 كانت نقلي. يعني لحديت 2010 انا اشتغلت في امدوكس، اشتغلت في ناس في نايس، في بارتنر، في اورنج، في هاي شركات،
0: شركات كلها معروفه ولحد اليوم يعني كبرت وطواقمها الموجوده صارت كثير كبيره. فالبدايه من خلال شركات من هذا النوع.
1: طبيعي. ولحديت 2010 كنت يعني مبرمج، تقول مبرمج متخصص. 2010 كان في نقلي، يعني في لي صديق اللي يشتغل في شركة اللي هي شركة أصلاً مش ستارت اب بس هي بتشتغل زي كأنها ستارت اب، يعني كل سنة سنتين في عندهم إشي جديد وبيشتغلوا على موديل ستارت اب أكثر مما هي شركة، معناها هي عمرها أكثر من 15 سنة. فتت عن طريق كل الشركة يعني هيك تعرفت عليهم، وهين بكت في نقلي لأنه أنا مش مجرد صرت بس مبرمج، أنا بشتغل في ستارت اب. يعني بتعرف ستارت اب هي أنت بتشتغل كل شيء، انت بتشغل مبرمج، انت بتشوف الديزاين كيف بيعمله، انت بتفوت على الفيلد، بتروح على الاندستري، بتقابل ناس. فهو مش بس مبرمج، هو اركيتكت، هو مبرمج كل شيء. يعني كنت يعني involved in everything،
0: مستوى اعلى من الخبره طبعا.
1: مستوى كثير اعلى يعني، وحبيت الاشي لدرجه يعني انه كنت اشتغل هناك ساعات كثيره وما حسش بساعات اللي بشتغل فيها. هذا اشي عمل لي نقلي انه في شيء غير انه بس برمجي اقعد ساعات، لا انا بحب الموضوع قاعد شايف حدا بالنسبه لي ايديال اللي هو بكى مدير الشركة. هذا على كثير علمني شغالي اللي أنا ما كنت أتعلمها بشركات كبيرة، فهو شركته صغيرة، فكنت أروح عنده الكلاينت وعمل الفاليديشن معه وشو بدنا نعمل والايديشن معه بالبرودكت اللي نسويها. كثير هذا فتح لي مجال للشغل، بالذات لأنه أنا اشتغلت في إيميج بروسيسنج، معالجة صور وماشين ليرنينج، تعليم الآلي. وكان الإشي اللي هو كواليتي أشورانس، فحص الكفاءة
0: الجودة، صحيح
1: جودة البرودكتس في الخطوط الإنتاجية وعن طريق الصور وتحليلها. فموضوع بكى ترند وكثير قوي ما قبل الذكاء الصناعي.
0: صحيح.
1: تخيل انت احنا قاعدين نبرمج شيء اللي هو شبيه في الذكاء الصناعي بس ما قبل القوه تبعت الذكاء الصناعي، بكى كثير صعب وكثير ممتع. المرحله اللي بعدها ب 2017 عملت شركه هاي تك، كان هي بالصدفه يعني كنت انا ب 2016 اقرا مجله الانترنت يعني اي موقع انترنت، وشفت في هناك حدا عامل كورس من فكره الى مبادره. فحبيت الإشي ودغري سجلت له، لأنه دائما بكنت أفكر هيك إنه ليش ما نعمل إشي، ليش يعني بس أنا موظف، يعني أنا عندي قدرات وتعلمت كل هاي الشغلات هاي، وكنت أروح يعني على الشركات وأشوف إنه أنا بقدر أعمل هذا الحلول.
0: هذه خروج من منطقة الراحة لكن لكثير ناس، يعني الأغلب بفضل إنه يظل مدام في معاش تمام، مدام في شغل اللي هو مضمون، في تحدي حتى على مستوى إنه أنا بشتغل في تقنيات متقدمة، إنك تروح لهذا المحل إنك تبني شيء من صفر مش مفهوم ضمنا بهذا المحل. كيف فادك هذا الشيء؟
1: أول شيء أنا فادني إنه أنا ما كنتش أعرف شو معنات ستارت أب، شو معنات إنفستمنت، شو معنات استثمار، شو معنات كيف أنا أحكي قدام المستثمر، كيف كيف أعرض فكرتي أصلا، كيف أحولها من فكرة

0: شركة ناشئة،
1: واللي تمت في الآخر،
0: اللي تمت طبعا ب 2017 أنا الفكرة هاي صارت حقيقية، وأنا وأخوي عملنا شركة اللي هي اسمها هولو أرك. الفكرة تبعتها بلشت من القهوة أصلا، كنت قاعد في القهوة سمعت أنه في مدير أعمال في البناء بتجادل مع عامل ليش نعمل الحيط بالمحل الغلط.
1: هذا وزعت رأس المقاولين كل الوقت
0: بالضبط. فهنا صارت الفكرة أنه كيف أنا بطرح لها، يعني أنا تعلمت كيف أعمل شركة ناشئة، بس ما كانت وأنا عندي الخبرة بس ما في فكرة، وهذا مهم. الفكرة تيجي من الاندستري نفسها، من السوق، فهاي أحلى شيء نسوي. فتحدث أنا وأخوي طبعا، يعني
1: اللي هو عمليا زاهي، أولا نوجه له تحية، هو كان معنا في ثاني حلقة من صوت التك، يعني قبل 5 سنوات لما انطلق هذا البودكاست، ثاني ضيف كان معنا عن كل ما يخص الميتافيرس في أيامها، لأنه كان نادر جدا نشوف من داخل مجتمعنا أشخاص مختصين في كل ما يخص الفيرتشوال رياليتي وكل موضوع الواقع الافتراضي. فبنوجه له كمان تحية.
0: هو خبير طبعا في الإلكترونيكا والإلكترونيك والكهرباء، أنا بالبرمجيات، والفكرة بقت موجودة من الاندستري، ظل بس الديزاين بارتنر هو الشريك المطور. فوتنا معنا شركة كبيرة إسرائيلية شكون بينوي، فتنا على لاب وعلى مختبر اسمه إنفرا لاب، اللي هو هذا اللاب متخصص بمساعدة الشركات اللي بتعمل ابتكارات للبناء
1: حتى يعني عمليا الفكرة ما تضل في مكان النظري، إنما تفوت مباشرة إلى السوق للصناعة.
0: بالضبط. وهيك احنا بالديزاين باتر ساعدنا برضو نعمل بايلوت، عملنا البرنامج هذا. البرنامج بكى عن augmented reality، يعني هي نظارة اللي هي التعزيز الافتراضي اللي هي انت بتلبسها، انت بتشوف خلالها زي نظارة النظر عادية، بس بتحط عليها شيء اللي هي الديجيتال برزنتيشن، اللي بنحط عليها الخارطة تبعت البناء. انفستور او البنادم اللي بتحقق من الشغل بيقدر يفوت على البناية نفسها فيزيكلي ويشوف الخرائط على الحيطان ويقارن بين الازميد المعمول في الموقع البناء وبين الديزاين والهندسي، وهيك يشوف اذا في كوليجنز، اذا في اخطاء، ويعمل ريبورتينج طبعا على غلط. هذا الشيء كثير هذا بيساعد، لانه نسبه كبيره يعني مش صغيره. تتخيل انت كنت عن 2% اخطاء بتصير، فتخيل بروجكت اللي هي بملايين الدولارات في شركات كبيره بناء، بنقدر نقلل حتى لو قللنا 1% فاضرب الحساب وشوف قديش الملايين. فكان بين وجع حقيقي مع حل حقيقي، بس للاسف لحد 2021 احنا وقفنا بالستارت اب، وكان مش بالضبط السبب عندنا، السبب التايمينج، لانه الاوجمنتد رياليتي جلاسز النظارات التعزيز الافتراضي ما كانت جاهزه، التكنولوجيا ما كانت جاهزه، وكورونا طبعا
1: صحيح
0: اثر على الانفسترز.
1: وهذا مجال يعني ايضا في كثير من المخاطر وكثير من يعني عمليا التعقيد، خاصه يعني انه رحتوا على مجال اللي هو في هذا التعقيد. هذه المسيره استكملتها في السنوات الاخيره كمان في وظائف يعني معينه في الهايتك، اللي ممكن كمان قادتك لوين انت موجود اليوم، انك تساعد مؤسسات واشخاص اخرين انه تبني شركات ناشئه بانفسهم.
0: طبعا بدون شك، يعني هاي كل الخبره هاي بالذات لاخر كم من سنه، يعني من 2021 لما احنا وقفنا، طبعا احنا ما فشلنا بالشيء، احنا لانه الفشل هو عدم المحاوله، احنا حاولنا وعملنا بيفوت وتغييرات، بس في ظروف اللي ما ساعدت. ب 2021 انا اشتغلت في شركه اللي كنت مدير شركه اتصالات، مش بالضبط ستارت اب، هي بزنس بس مبنيه على فكره انه مش كل البيوت العربيه في عندها انفراستراكشر وبنيه تحتيه للاتصالات زي هوت وبيزك والهاي. فبيوت كثير بتسمعوا عن هدم، وبتحكوا عن بيوت اللي هي بدون تراخيص وهالشغلات، هاي بيوت الفكرة هي بكت واي فاي، نوصل للبيوت بسرعات نفس سرعات الفايبر بس عن طريق الواي فاي. فهي فكرة نادرة مش موجودة كثير هنا، وبس مش بالضبط ستارت اب، يعني ما في عندنا منتج.
1: في مواقف معينة رسخت في ذهنك ظلت معك سنوات طويلة، وتخيلت انه هذا الموقف الان خلاني اكون محمد يونس فيرجن 13 مش فيرجن 12.
0: والموقف ممكن يبكى من الشركة السابقة اللي قبل ما افتح الستارت اب باخر ايامها، يعني هيك في كان واحد من الموظفين كان بينه وبينه شوي تعامل مش منيح، يعني حسيت حالي انه يعني هاي شغل من 9 للـ5 مش كثير مناسب لإلي، يعني حسيت انه خلاص هناك لازم، بما انه صارت هذا الموقف وانا عامل الكورس المبادرة وعندي الخبرة، فليش لا ما اعمل انا شركة. فهين كان السويتش قوي، يعني ما تحت تشجيع طبعا اخوي اللي كان معي في الشراكه في الاشي، يعني هاي كان موقف كثير قوي بالنسبه لي انه لازم اتغير، لازم اعمل انا. ليش الخوف هذا؟ ليش ما اطلع من كومفورت زون؟

0: مبادر أنا يعني. إيه مش كل واحد عن جد عنده الدي إن إيه إنه يكون مبادر، بس الإشي اللي بشجع الناس إنه لا، إذا أنت مبادر عندك الدي إن إيه المبادرة وبدك تطلع من الكومفورت زون، ما تطلع مرة واحدة. يعني وش إنك تطلع من الكومفورت زون هذا إشي مش سهل، تدريجيا رحت تعلمت، شوفي بالسوق تعلمت كورسات، تعلمت مهارات، رحت على ورش عمل ميتابس، اللي هاي شوي شوي يعني جراجولي يعني تدريجيا طلعتني من الكومفورت زون شوي شوي.
1: بوصل لخلاصة معين انه المهارات تبنى مع الوقت، يعني مجرد انك مثل ما ذكرت رحت وتعلمت وكمان يعني عاصرت السوق بطرق معينة، اليوم هذا الجانب بتشوفه عند كثير ناس وبتقولهم انت شخص مناسب انك تفتح شركة او على الاقل تروح ورا الفكرة اللي موجودة عندك.
0: انا بآمن انه كل شركة ناشئة او كل شيء من النوع ببلش بخطوة اولى، يعني دائما الناس بتخاف انه انا بقدر اسوي شيء من النوع، مرحلة، هاي رحلة، يعني هاي لازم تبلش بخطوة اولى اللي هي اكيد فيها خوف، اكيد فيها اكسبوجر، فيها بدك تشوف شو في موجود، ف يعني تدريجيا، يعني حتى اللي عنده خوف من اي شيء يعني فيش اسمه اكسبوجر ثيرابي، اوكي، فانت شوي شوي لازم تدريجيا تفوت على الشيء فمشان تكسر هذا الخوف اللي عندك، بس انه مناسب في كثير ناس ما بيعرف انه مناسبين اصلا.
1: يمكن اليوم وجود مراكز الحداثة مثل حاسوب لابس ومثل البرامج اللي انتم بتقوموا فيها خلال السنة بتساعد الأشخاص على هذا الاستكشاف، بتساعد الناس انه تتعرف على هذا الجانب اللي موجود عندهم من جوانب نقاط قوة ونقاط ضعف. هل يعني بتشوف هذا الشيء من خلال سيرورتك مع المقبلين على المبادرة؟
0: طبعا كثير من المقبلين اصلا بيجوا يعني هم عندهم الخوف هذا، فاحنا بنقول اوكي في عنا ميتابس، إن في حاسوب لابس، في ووركشوبس وورش وهاكاتونز اللي بنعملهن وتشالنج لابس اللي ممكن نجيب مشاكل من الاندستري والناس يعني اذا عندك انت تالنت او عندك موهبة معينة فممكن تسمع، مش شرط تبقى هنا بمرحلة انك انت تفتح شركة مرة يعني. بعدين في عندك انت ممكن تفوت على اكسلريشن اللي هو مسرع، اذا كان في عندك فكرة اصلا من الاساس، برضو بهاي المرحلة انت ما طلعت من شغلك، وبرضو بهاي المرحلة انت ما كنت شركة. هاي البرامج اول شيء بتسهل على الناس تفوت تنقل هاي المرحلة، تطلع شوي شوي من الكومفورت زون، وبرضه تشوف إذا هي مناسبة ولا لا.
1: يمكن صراحة هذه من أكثر الشغلات المطمئنة، أنك عمليا الأمر مش صفر واحد بلغة البرمجة مرة. إنما يعني ممكن يكون شيء تدريجي، ممكن يكون في نوع من الفحص لذاتك هل هذا الشيء مناسب أو لا، ويمكن بعدها شوي نحكي أكثر عن تفاصيل عن البرامج اللي بتقترحوها داخل حاسوب لابس. لكن في البداية رح نطلع لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة حديث مع ضيفنا في هذه الحلقة محمد يونس المسؤول عن كل ما يخص برامج الابتكار وبناء الشركات في حاسوب لابس. خلونا على البال.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. مع كلاليت التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تتطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكم،

0: البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحب، صوت التك الموعد المتجدد هذه المرة، حديثنا التقني مع ضيفنا في هذه الحلقة محمد يونس، مدير البرامج للابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس، للحديث عن عالم مليء بالإثارة، عن صناعة الستارتوبس والشركات الناشئة. من جد التحية من جديد محمد، في نظر أولية على موقع حاسوب لابس في كل ما يخص بناء الشركات، شفت عالم مليء بالأفكار، مليء بالمجالات اللي يمكن إحنا مش معتادين عليها في عالم الستارتوبس بهذا المحل. كيف عن جد هذه القدرات إحنا بننميها عند المبادرين، عند الأشخاص اللي بيجوا عندكم؟
2: كثير مهم إنه الأفكار اللي راح تكمل وتعمل شركات ناشئة قوية وكبيرة لازم تيجي من وجع موجود في الاندستري أو عند العميل أو عند أو اللي بأثر عالميا.
1: مشكلة حقيقية.
2: يعني كثير ناس بيجوا من أفكار إنه أوكي أنا عندي فكرة أمر واحد اثنين ثلاثة، فكرتك حلوة جنن بس مش عملية. يعني ما في حدا ممكن يدفع لك عليها مصاري عشان تكمل الوجع اللي عنده. اوكي، فاذا انت بدك تروح على الاندستري وتشوف المشاكل الحقيقيه غالب الاندستري وتعملها ماتش مع الافكار تبعتك، فممكن تنتج فكره اللي تتحول لشركه ناشئه اللي يكون في لها مين يدفع مشان يخفف عنه هذا الوجع، يكيم التكاليف اللي بتكلف المصنع او العميل مقابل انه ياخذ منك عندك البرودكت او المنتج.
1: شو المجالات اللي بيكون فيها هذه الافكار والبين قوسين المشاكل اللي بندور على حلول لها، على الاقل اللي يعني موجود عندكم في حاسوب لابس؟
2: طلع احنا هنا متخصصين اكثر في الاجريتك والموبيليتي اللي هي تكنولوجيا الزراعه وتكنولوجيا المواصلات الذكيه.
1: فبهي المجالات مش اعتياديه بالمره.
2: بالمرة مش اعتيادية.
1: احنا عادة بنسمع يعني خلص الواحد لما بيخطر بباله ستارتابس بيتخيل شخص بده يطور تطبيق جديد ولا شخص تاني بيطور ألعاب، رحتوا على مجالات جامدة.
2: طبعا المجالات هاي احنا رحنا عليها وأجت لقينا في الوقت اوكي. أو شيء عالميا اذا انت بتلاحظ الموضوع التكنولوجيا في الزراعة قاعد بتطور بشكل كبير، والسبب انه لازم يعني الستاتستيكلي لازم انه العالم يضاعف اذا مش اكثر ب 70% تقريبا من انتاج الاكل. لانه اليوم اذا بتطلع على وزاره الزراعه اسمها وزاره الزراعه وتامين الغذاء. وهذا كثير مهم لانه بطل في سنه 2000 وسنه 2010 هاي كان في منافسه بين شركه الهاي تيك مين ينتج منتوج احسن مشان يصير في بينهم تنافس، بس هنا صار في ضرورة. يعني إذا إحنا ما بنفوت هاي التكنولوجيا الزراعة والمواصلات بصير في أزمة، يعني بصير أزمة غذاء، مواصلات، تلويث، يعني في كثير هنا مشاكل دي حقيقية وعليها لازم ننشئ شركات الناشئة اللي تأخذ سنين لقدام عشان تحل المشكلة.
1: يعني مش نضل بس في أماكن الرفاهية، إنما عن جد ممكن إنه التكنولوجيا تساعدنا كبشرية أو حتى كمجتمع في أمننا الأساسي واللي هو المتعلق في الغذاء. والجزء الثاني يعني عالم برضو إحنا مش معتادين نسمع عنه في مجالات التكنولوجيا، عن المواصلات الذكية.
2: أوكي، اليوم بيحكوا كثير عن المدن الذكية. يعني انت اليوم اذا بتطلع بتلاقي انه في كثير ازمات سير تلويث بالذات الحركه. يعني لما احنا بنحكي عن المواصلات الذكيه ما بنحكي بس عن سيارات كهربائيه، هذا معتقد غلط. يعني احنا بنحكي عن بيانات، بنحكي عن تنقل حركي، لوجستيات، حركه الشحنيات، حركه الدليفري، يعني حتى بالمستقبل راح يكون في درونز. فكل يعني هي تكنولوجيا الحركه اكثر مما هي تكنولوجيا المواصلات. فتحت في كثير مجالات للتطوير وفي اشياء ملحوظه. يعني انت اليوم بتلاحظ الازمات، يعني واحده من الاشياء بتلاحظ انه
1: عندي كثير اشياء احكي في الموضوع انا.
2: يعني كل عنده كثير هالشيء يحكي بموضوع الازمات بالذات. يعني طبعا في كثير برامج اللي هي بتساعد هاي الشغلات، بس طبعا المجال التطور بعده، يعني بعد نحن ببدايته حسب رأيي أنا في التكنولوجيا.
1: تلاقي عندكم يعني شيء ستارت اب أو يعني حد بيشتغل على حل مشكلة الحفر بالشوارع ولا؟
2: في صراحة أوكي في ستارت اب اللي قاعد بيشتغل هسا مع بلديات، يعني كيف إنه يسرع نقل المعلومة من الشارع للبلدية بطريقة سلسة وسريعة اللي يقدر يصلحوها بطريقة صح. فهذا طبعا اكيد موبيليتي واكيد انه هو حركي، يعني مع انه هو بتبين انه هاي شو دخل هاي. يعني انا فكرت انه المواصلات

0: هي سيارات ذكيه وسيارات صحيح. لا مش بالضبط مش بالضبط يعني اليوم ويز هي موفيت ويز كل هالبرامج اللي تشتغل على ترك الاي اي اللي بتساعد المهندسين برضو يعني يفتحوا شوارع مزبوطة هاي كله موبيليتي يعني بدون شك يعني.
1: إذا حليتوا موضوع الحفر بالشوارع أنا بأكد لك يعني نص مستمعين صوت التك رح يجوا يستثمروا بهذه الفكرة.
0: كمان تطلع وشي عالمي حل اللي حواليك بعدين تطلع للعالمي يعني تطلع شو هي بلدك. أزمة إن الطلاب لما بروحوهم من المدرسة الأولاد الأهالي اللي بيسكروا الشوارع هم يستنوا في الأولادهم يطلعوا أو يودوهم على المدرسة هي أزمة.
1: وهذا يعني ممكن يكون له حل تكنولوجي.
0: هاي في حدا من عندنا قاعد بحاول يحل هاي المشكلة. فهي مشكلة حقيقية أنت بتحلها ممكن حد يدفع لك عليها مصاري.
1: أوكي. يعني اختيار مؤسسة مثل حاسوب لابس إنه تروح على تطوير هذا الشيء هو برضو بدل على إيمان هذه المؤسسة كمان في أبناء المجتمع. هل مجتمعنا جاهز وفي عنده كفاية يعني كوادر وقدرات اللي يعطوا حلول بهذه المشاكل؟ انت بتحكي على مشاكل اللي هي على مستوى دول على مستوى بلد على مستوى حتى بشرية لما بنحكي على موضوع الزراعة عن جد مجتمعنا فيه هذه الكوادر.
0: انا بحس ان المشكلة هنا مش بالكوادر مش ناقصنا كوادر مش ناقصنا تالنتس مش ناقصنا ناس بيشتغلوا في الريسيرش مش ناقصنا ناس بيشتغلوا في الاندستري في الصناعة نفسها. فالتالنت موجود الشخص موجود الفكرة مش موجودة. هنا صعوبة إنه مش كل واحد يعني عنده إكسبوجر عنده نظرة شو موجود من أفكار ويصلحها. أنا دائما بدعم الناس اللي بقول اللي عندهم خبرة من الصناعة نفسها إنه بيطلعوا حواليهم شو في مشاكل كثير. هذا بيساعد إنه بيجي من الصناعة نفسها. فأنت لقيت الفكرة اللي عملت اللي عليها فاليديشن هم أوريدي عاملين فاليديشن وايديشن حسب الفكرة هاي عارفين إنه هاي فكرة حقيقية. فبيجي تالنت من الصناعة حواليه في فكرة ينشئ عليها شركة ناشئة ممتاز. طبعا في شيء ثاني انه احنا مش كل واحد تالنت عنده الفكرة الصح بس التالنتس موجودين بدون شك. الوسط العربي راح تبقى مستغرب كذيش في عنا تالنتس كذيش في عنا ناس موهوبين وممكن يعملوا شركات ناشئة محلية وعالمية واحنا بنحاول نساعدهم اصلا كيف يلاقوا المشاكل المحلية عندنا اول شيء. يعني قبل ما نطلع على العالمية مش ناقصنا مشاكل بالزراعة وإن كان في الـ
1: بس يمكن جزء من المهندسين بيقول لك إذا أنا بحل مشكلة عالمية في احتمالات أعلى إنه يعني أقدر أحصل لها استثمار وفي احتمالات أعلى إنه أنا يعني إذا نجحت فيها يكون في مردود مادي أعلى. يعني في كثير أسباب بتخلي الأشخاص يفكروا كأنه على مستوى عالمي ومش على مستوى محلي وأنت بالمقابل بتقول لا أنا إذا بحل المشكلة اللي بيعاني منها يعني المدينة اللي أنا عايش فيها أو البلد اللي أنا عايش فيها في احتمالات يكون مردوده أعلى حتى على مستوى ستارتابس.
0: أنا بحس إنه في إمكانية للاتجاهين. في ناس اللي هم مناسب لهم يحلوا مشاكل عالمية هم موجودين بالصناعة عندهم الموهبة عندهم القدرة عندهم النتورك الصح يعملوها مش غلط. بس في كثير ناس اللي ما عندهم هذا ما في عندهم هاي المجالات انهم يطلعوا عالميين كان الفكره او ان كان النتورك مش مزبوط فطلع حواليك اللي بلش. ثاني احنا لما بنيجي نجيب ستارت ابس حلول للمشاكل المحليه احنا بنعمل ايكو سيستم. هذا الايكو سيستم بيساعد الناس تطلع عالميه. يعني احنا بمرحله يعني مش زي الوسط اليهودي ولا العالميه بهذا المجال. احنا بنقوي قاعدين الايكو سيستم فاذا بنطلع حوالينا بنقوي الايكو سيستم حوالينا وبنحل مشاكل محليه عن نعمل عليها بايلوت لأنه أسهل تعمل تجربة وبايلوت في بلدية في عربية في ولا تروح إشي عالمي. ما
1: أنت ذكرت أنه كثير من الأحيان إحنا ما بنعرف هل المشكلة حقيقية أو لا ناقصنا أفكار حول مشاكل الموجودة خاصة في مجالات مثل الزراعة ومثل النقل. كيف أنتو بحاسوب لابس بتساعدوا في حل هذه المشكلة في كل ما يخص الانكشاف؟
0: حاسوب لابس فيها أخوات ثنتين يعني فيها شركة أخت اللي حاسوب أنجلز وفي حاسوب
1: الجمعية اللي الأوسع المظلة الأوسع
0: بالضبط. إحنا عندنا فيجن كامل إن نبني الإيكو سيستم بطريقة أحسن. فعندنا كثير برامج اللي هي حدا بيساعد حدا ثاني يعني من هذول الأطراف الثلاثي. فحاسوب لابس بما إنه هدفنا إنه إنشاء شركات ناشئة نزيد عدد الناس اللي عندهم ستارت أبس فإحنا فكرنا بإشي بالريفرس. يعني ما إنه نستنى حدا عنده فكرة يجي نساعده ينشئ شركة ناشئة احنا نجيب المشكلة مش الفكرة هو يجيب التالنت. فإذا احنا بنطلع بنشوف اليوم احنا قاعدين نبني على مشروع اللي هو مخص البلديات مثلا بنروح برضو كمان على شركات اللي عندها مشاكل بالزراعة فبنبني شيء اسمه تشالنج لابس مختبر للتحديات. التحدي ما تجيبه انت جيب التالنت. انت عندك دي ان اي مبادر عندك الشغف عندك القدرة أنك تقيم شركة، ما في عندك تحدي قوي عالمي اللي ممكن يصير في له بوتنشال إنه يصير عالمي، إحنا بنجيب لك إياه من الصناعة من محلي. فهذا التغيير مختلف عن الأكسلريشن أو المسرع العادي،
1: ومش ناقص مشاكل
0: بالصناعات،
1: بس بحاجة إنه الإنسان ينكشف إيش فيه عن جد. يعني
0: حلو فيها إنه أنت ما بتفكر بالأيديشن وبالفاليديشن أوريدي. لما إحنا بنجيب لك المشروع هذا أو المشكلة هاي، انت عندك الفاليديشن والغاليديشن.
1: كثير مرات احنا العقل بياخذنا لمكان التنفيذ، كيف انا دحل المشكله، وانت بالمقابل بتقول لا تعال نتعرف بالاول على المشكله.
0: بدون شك يعني هاي الكوره والاساس من البرنامج تبعتنا انه احنا نعمل هاي المرحله، يعني نشوف المشاكل هاي اللي بنقدر نجيب الترند صح. يعني هذا تشالنج بحد ذاته، مش سهل انك تفوت على الصناعه وتفوت على المشاكل وتحددها وتشوف انه تعمل فاليديشن انه هاي عن جد مشكله حقيقيه فيها مين يدفع عليها مصاري مشان نقيم عليها المجموعة هاي مشان نحل المشكلة.
1: ولما بتحكي مجموعة كمان بهذا الجانب في الكدور انه تعرفوا اشخاص معينين على كمان ممكن يكون شركاء لهم.
0: في عندنا برنامج اسمه تيم اب اللي هو بموازي للبرامج تبعتنا، هدفه انه ندور على كوفاوندر او شريك.
1: شريك في التأسيس عمليا،
0: شريك في التأسيس، مش شرط تبقى عندك شريك، لا ممكن تجي لحالك، لانه انت ممكن تبقى فيلد اكسبرت او ممكن تبقى اي اي اكسبرت. انت تالنت بالفيل تبعك او بالاي اي او بالهندسي او بالموبيليتي او بهاي، بس بتدور حدا ثاني يكملك.
1: يمكن هذه كثير مرات بتخوف كثير من الاشخاص انه يمكن هو اكثر مختص بزنس او هو اكثر مختص برمجه او هو اكثر مختص ذكاء اصطناعي، ومش شايف حاله كامل انه يقدر يعني يأسس المشروع كاملة لحاله. انت بتقول له مش بالضرورة لحالك.
0: لا مش بالضرورة، انا بآمن بالدايفرسيتي، بآمن في التنوع، بآمن انه الستارت اب هو لازم يكون فيها واحد مختص من بالموضوع نفسه، واحد مختص بالبزنس، واحد مختص التنوع. ان كان جيت واحد اللي هو نرفض اي اي اوكي، واحد مختص في الدرونز وبالبزنس، واحد في الاكليكالتشر.
1: بالتالي انت بنيت بازل، بازل اللي بيكمل بعضه، بالتالي ممكن يطلع يعني مع حل امثل حل المشكلات اللي ذكرت.
0: جيب هاي المجموعه وحطهم بالتشالنج لاب، حطهم قدام تحديات حقيقيه لحسوب لازم تجيبهم، شوف النتيجه صح ساعتها. مع التيم اب هم بيعملوا كو فاوندينج، بتحدوا مع بعض لإنشاء شركة حقيقية عندهم المهارات والمهارات المتنوعة الحلوة تحل هالمشكلة، والمشكلة موجودة فاليديت اوريدي، والديزاين بارتنر والشركة جاهزة إنها برضو تعمل عندها البايلوت وتجرب عندها. فهذا يعني بازل مركب بطريقة كثير حلوة.
1: شريتني شريتني. كمان شوي بنحكي على كيف ممكن نسجل البرامج موجودة عندكم، ولكن رح نطلع لفصل قصير مستمعينا، وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا محمد يونس المهندس ومدير البرامج الابتكار وبناء الشركات في حاسوب لابس. خلونا على البال.
2: نعود إلى التعليم مع iPlace، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: قبل ما أتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا،
6: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
7: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
6: سكن، إقامة،
8: كنت بحالة ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
11: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
13: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
14: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050 568-9122.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير افتراضيين، يا مرحب صوت التك. الموعد الأسبوعي هذا المرة حديثنا تقني متعلق في بناء الشركات الناشئة. هذه المرة ضيفنا في هذه الحلقة محمد يونس، مدير برامج الابتكار وبناء الشركات الناشئة في حاسوب لابس. نجدد حي من جديد. يعني محمد، خبرة سنوات معك، والآن تحدي جديد عندك اللي هو بناء أشخاص ليبنوا شركات. قديش هذا التحدي أنت بتشوف أنه مختلف عن إيش أنت سويت لحد الآن بالكارير وبالمسيرة الشخصية تبعتك؟ يعني أنه وين في متعة أكثر؟
2: أول شيء مشان أقول لك شغلة واحدة، أنه هذا البرنامج اللي إحنا نشتغل فيه حاسوب لابس هو أصلاً نفسه ستارتب، مش بمعنى ستارتب أنه هو جديد علينا. الفينشر بيلدينج، بناء الناس، نجيب التالنت للمشاكل اللي هي في الاندستري، فكرة مش جديدة ومش قديمة بس مش كثير متداولة يعني. أوكي، فهي بحد ذاتها تشالنج. فإنك أنت تجيب الناس طبعاً متعة بدون شك. لما الناس بفوتوا على برنامج من هالنوع أو بيصير عندهم إمكانية يفوتوا، كثير ناس قالوا لي أوكي ما كناش نعرف إيش من هالنوع. أنا عندي قدرات، عن جد ما في عندي مشكلة أحلها، بس أنا بعرف برضو كمان ثاني كوفاوندر يقدر يفوت معي يحل مشاكل بالموبيليتي أو بالأجريكلتشر. فكثير بخليني عندي شغف إنه أعمل برنامج بطريقة أحسن وأقوى وأعطيهم المجال هذا يفوتوا على التشالنج لابس والتحديات هاي. مشان أول شيء ممتع بدون شك البرنامج لي وللمشترك برضو تشالنجي طبعا.
1: بتخيل واحنا بنحضر في الحلقة يعني شفت لمعت عينيك على كل ما يخص تحقيق أحلام ناس ثانية. يعني كثير مرات احنا بنحكي على تحقيق أحلامنا وتحقيق ذاتنا بشغلات، انك تشوف شخص انت رافقته انه هو يحقق حلمك، كيف هذا الشعور؟
2: لما كنت عندي ستارت اب كان في كثير ناس يجي يسألوني وانا مجرب، فكنت اساعدهم مسبقا قبل ما افوت على حاسب.
1: كنت اشتغل هذا الشغل،
2: كان كنت اشتغل هذا الشغل يعني. وفي كمان حتى سعاده ناس اللي هم كانوا يفوتوا على حاسب لابس قبل ما اتوظف فيها يعني. فانا عندي هذا الشيء من المعرفه، وثانيا بحب اشوف عندنا في الوسط العربي انه احنا قاعدين نبني في ايكو سيستم ناقصنا يعني. هذا الشيء لازم نشتغل عليه. احنا مش لازم دائما بس نطلع انه اوكي طبعا في الوسط اليهودي في عندهم بدائل، في عندهم ايكو سيستم قوي. طب شو مع الناس اليوم تسمع شركات الهاي تك كثير برفضوا ناس، بطلعوا ناس من الشغل، ليش ما كان في عندك بلان بي؟ فانا بحاول انه انا اساعد بهذا الشيء يعني. اول شيء اساعد الناس اللي عندهم افكار انهم يبنوا بلان بي، وعندي الشغف انه اكون انا ومجموعه حاسوب لابس في هذا التغيير القوي يعني.
1: بتشوف بعدك ناس اللي بتقول لحالها انا بقدر لحالي وانا مش بحاجه لاي مركز حداثه او اي مرافق او شيء من هالنوع، لا انا بطبش راسي لحالي، ولا بتشوف انه صار في وعي اكبر للانخراط من داخل برامج مدعومه، برامج اللي فيها خبراء يعني اللي عاده كثير صعب انك توصلهم لتاخذ منهم استشاره او تاخذ يعني ساعه من وقتهم؟ بعدك بتشوف انه في حاجه لرفع الوعي بهذا المكان، ولا انه مجتمعنا جاهز انه خلص المفهوم ضمنا اذا انا بدي اعمل ستارت اب افضل لي انه افوت من خلال مركز حداثة؟
2: طبعا بدون شك انه الفكره انه اعمل إشي لحالي هي اقل نجاعه، انه البرسنتج انه السكسس برسنتج انه انت بتنجح اكيد اقل لانه ما في عندك النتورك، ما في عندك الديزاين بارتنر، ما في عندك الايكو سيستم القوي هذا. ففي ناس بعدها بتامل بهي الطريقه، وانا بقدر اسوي لحالي، تشتروني لحالي، انا بالاخير بحل المشاكل. اوكي جود لك اول شيء. اوكي هاي واحد. وفي ناس نجحت
1: صحيح
2: بس حسب رايي نسبي اقل. والطريقه الصح انك انت تروح على برامج من النوع زي حاسوب لابس، تنخرط في الايكو سيستم، تعمل ميت ابس على ورشات، كيف عندك اكسبوجر هذا الشيء، تعمل برين ستورم مع ناس اللي هم اكسبرت اللي احنا كحاسوب لابس نعطيك هذا الشيء يعني حوالين فكرتك انت. ممكن تبقى انت تالنت تفوت على برنامج، ممكن تجيب فكره يعني. ما بنعارض حدا يجيب عنده فكره اللي هو حاسس انه هي في فرام الاندستري وهي بتحل مشكله واحنا نساعده. فانا حسب رايي لا، انه لازم نوعي اكثر، بس في وعي تطور بشكل منيح بالذات باخر كم سنه.
1: وهذا يعني يمكن فرصه انه نحكي انه عن جد مش مفهوم ضمنا في مجتمعنا العربي انه يكون في كمان تكديس لكل هذه القدرات في مكان واحد، وكمان يعني عمليا توفيرها بهذه الاتاحه لمجتمعنا. حضرتكم موجودين في ضمن كراج حاسوب في عرعرة المثلث، ايش نوع الخدمات او نوع البرامج الموجوده عندكم؟
2: احنا كحاسوب لابس في عندنا كثير خدمات، بس احنا اذا بنحط لتو كاتيجوريز او لمجموعتين بتقول يعني في السيكتور اللي هو توظيف ناس بالهايتك، والسيكتور الثاني الموضوع الثاني هو بناء شركه مساعده ناس لبناء

0: شركتنا ناشئه في كثير من البرامج
1: صحيح. يعني احنا بشكل عام يعني حاسوب لابس كليا يعني استضفنا ايضا المدير العام حازم حلقه خاصه وبنحكي على واحد من الفروع داخل حاسوب لابس اللي هو بخص عمليا بناء الشركات الناشئه وخاصه في مجالات عملاقه مثل هذه.
0: مزبوط. اول شيء في عندنا الستارت اب سكول، كثير برامج ميت اب. مش شرط انت تبكي تفوت على برنامج كامل. يعني انت ممكن تشوف موضوع بالستارت اب سكول بمجال الستارت اب وانت موجود بشغلك وتيجي على حاسوب لابس. ولقاءات حلوه ممتعه فيها نتورك كثير قوي اللي ممكن تعمل لك اكسبوجر لباقي البرامج، ورش عمل، هاكاثونز ممكن تنضيف لها. والبرامج الاساسيه يعني هنا في عندك انت تشالنج لاب اللي هو مختبر التحديات اللي احنا بنجيب تحديات من الاندستري مع تالنتس
1: اللي هنا مخصصة في المجالات اللي ذكرناها في الأجريتك، كل ما يخص عمليا الزراعة وتطويرها، وكمان في مجالات متعلقة في الموبيليتي اللي هي كل ما يخص عمليا النقل الذكي وعمليا مشتقات من مواصلات وغير
0: صحيح. واللي بيطلع من اللي بعمل تيم أب وبيطلع من البرنامج معه تيم مع دايفرسيتي ومشكلة حقيقية مع ديزاين بارتنر اللي يكمل معه، احنا بنفتح له مجال الفينشر لاب اللي هو مختبر إنشاء الشركة الحقيقية. من هنا التيم هذا مش شرط يأسس الشركة بعده، بس هو فريق عارف شو المشكلة from the industry، معه شركة أو طرف أو عميل اللي يدعمه بالمعلومات، ما بيدعمه ماديا هسه بهالفترة. هو ديزاين بارتنر، هو شريك مطور معه، أوكي؟ بيفتح له بايلوت، بيفتح له الشغل اللي عنده المصنع، إذا في مصنع بلدية بتفتح لها شوارع أو
1: هذا بالمرة مش مفهوم ضمنا، إنه يعني عمليا مؤسسة تتيح لك الإمكانيات إنك تجرب عمليا التكنولوجيا اللي أنت طورتها من خلال مساحة عملية ومش بس شيء نظري.
0: بالضبط، هي إحنا حاسوب لابس إن هذا هدفنا بالفينشر لاب بعد التشالنج لاب، بعد المختبر التحديات هدفنا إنه نأخذ الناس اللي عن جد جديين اللي في مشكلة حقيقية ونرافقهم بالمسير من البداية حتى نرجع على الفاليديشن وهاي ونتأكد إنه الديزاين بارتنر أو الشركة بتشتغل معهم بطريقة سلسة، ونوصلهم لحد ما يعملوا بايلوت ويبكوا ريدنس، عندهم جاهزية للإنفستمنت، جاهزية إنه يروحوا لإزرا إنوفيشن أثوريتي اللي هي سلطة
1: الابتكار،
0: يأخذوا هناك جراند سيد أو بري سيد أو كل هاي البرامج هاي مشان ينمو شركة أو يكون جاهزين لأنجل إن كان يحط فيه عندهم مصاري وينمي. طبعا هذا بعد البايلوت جاهزية هاي بتيجي في برامج الفينشر لاب بالإن باراليل بموازي لهاي البرامج في أكسلريشن اللي هو أنت بتيجي مع الفكرة تبعتك من البداية وإله سيلابس معين 5 أشهر تقريبا، بصير نفس الشيء ريدنس لانفستمنت بس ان جنرال، يعني هناك ما في فيرتيكال او ما في موضوع معين متخصص الا ان جنرال اي فكره بتهي.
1: وبشكل عام يعني هذا الانفتاح لبرامج الموجوده مثلا في سلطه الابتكار والحداثه او غيرها من البرامج، هو عمليا هذه المعرفه موجوده عندكم داخل الطاقم، وانتم بتساعدوا عمليا الشركات الناشئه مش بس انه تكون فريق يعني تشتغل على الحل، انما ايضا في تكمله المسيره ما بعد عمليا انشاء هذا الفريق.
0: طبعا واحد من الاشياء اللي هي سلطه الابتكار، انه احنا مش بس احنا او شيء بنعلم، ان كان في البرامج نفسها في تعليم عن شو البرامج الموجوده عند سلطه الابتكار، وبرضه في ميت ابس اللي فيها برضه بيجي حدا من سلطه الابتكار بيشرح عن البرامج اللي عندهم. فاني واي اذا كان فتت انت على ميت اب او كان فتت واحد من البرامج انت رح تتعلم شو البرامج نفسه. ثانيا في السيرفيس انه احنا ناخذ الستارت اب اللي ماشي معنا انه نساعده بالكتابه الملفات الصح والتقديم الصح لسلطه الابتكار،
1: وهذه عمليا
0: نسبه السكسس عنده. في مشكله هنا واضحه، في فلكشويشن، في تغييرات كثير قوية بهاي السنين، تعرف الحرب بأثر، أي شيء بأثر على الهاي تك، كثير ناس برضو من يعني أجيال متقدمة فوق 50 إذا طلع صعب يرجع. هذا الخوف برضو
1: صحيح.
0: كثير ناس قاعدين اليوم شركات على جرة كلام بإكسل، بعلموا 20-30 عشرين واحد بيشتغل في الهاي تك يلا برا، فهمت كيف؟ هنا في خوف
1: مع كل الصعوبة بالموضوع، بس فعليا هذا الواقع،
0: هذا الواقع وهذا اللي نشوف الأخبار، بتشوف شركات ضخمة 300-400 واحد بيطيرهم،
1: تسريح جماعي حدث ما
0: حرس يلا على البيت. فهذا الإشي أنا حسب رأيي لازم كانوا في بلان بي بنبنى في الشخص نفسه ومننا إحنا كايكو سيستم، يعني احنا بدنا نساعد نبني هذا البلان بي مشان ننشي شركات ناشئه مشان يكفي عنده بلان بي. اول شيء احنا عندنا في الوسط العربي الايكو سيستم والشركات الناشئه مش قويه، اوكي، مقارنه بالوسط اليهودي، فليش ما يكفي عندنا بديل؟ ليش ما يكفي عندنا مبادرين عرب اللي تشغل الناس اللي من الهايتك؟ لازم يشتغل في تل أبيب يعني.
1: التوجه.
0: طبعا مش لازم، لازم كان في عنا هنا اندستريال زون ومراكز صناعة في الوسط العربي اللي مش ناقصنا، لما في عنا تالنت وفي عنا مراكز حد

0: أساسي وفي عنا دعم ولازم يعني نعمل هذه الخطة هاي إنه نبقى في عنا هنا مراكز هاي تك زي رعنانا زي تل أفيف ونروح عالمية. فتتخيل وبلش هذا الشيء يعني في شركات قوية في شغلات بس الإيكو سيستم بعده مش قوي، الشركات بعدها مش كثير قوية، ما في عندها مجال توظف كثير ناس، ففيش بلان بي على مستوى الإيكو سيستم، في بلان بي على المستوى الشخصي. فروح انت على المستوى الشخصي تعلم كيف تبادر.
1: مثير انه انت بتقول بالعكس عشان هذه الفترة فيها هذه التغييرات الكبيرة وعشان هذه الفترة فيها خوف على التوظيف، انا ما بضل بس بالوظيفة انما بحضر دائما انه يكون في عندي خطة بديلة، يكون في عندي كمان الاشخاص اللي صاروا يعني مع خبرة طويلة يوظفوا هذه خبرة لبناء شركات عربية لبناء ذاتهم حتى يعني على مستوى شخصي يعني بالاساس. لانه لما بنحكي على اشخاص اللي هم يعني مع خبرة طويلة 20-30 سنة داخل السوق وبيجي اليوم شركات معينة بتفضل انها تدخل اشخاص جدد مع قدرات معينة بالاي اي او ما الى ذلك وباي باي للموظف اللي بكلفني كثير غالي، انت بتقول بالاساس هذا الشخص انا ممكن افكر عليه انه يكون هو تدريجيا يقوي مهاراته في المبادرة وفي بناء شركات.
0: انت بتسمع شركات كثير بتشوف انه الكبار السينيورز بيطلعوهم، طب شو سبب؟ يعني واحد من الاسباب انه بكلفهم كثير
1: صحيح،
0: وثاني بدها تجدد الدي ان اي وتجيب لهم ناس اكثر، بس هذول الناس تالنتد، هذول الناس عندهم خبرة وهي الخبرة يعني حرام تروح هيك. فالخوفهم وانه نطلع من الكومفورت زون يروح يفتح شركة، حسب رأيي هذا عائق انك تعمل عندك بلان بي. انت مش بس بتعمل بلان بي لإلك ذاتك، انت تعمل بلان بي للمجتمع، انت بتنشئ شركات اللي توظف برضو العرب اللي موجودين عندنا هنا اللي هم مبتدئين، مش شرط انت كمبتدئ طالع من التكنيون او من الجامعة وجونيور تروح تشتغل في انتل ولا بهذول الشركات. ليش ما نعمل شركات ستارت اب؟ احنا مش لازم تبقى شركة ضخمة، بس هذا برضو بلان بي، برضو في عندك انت خطة لإلك ذاتك كإكسبرت بالمجال ولأجداد الفاتير على المجال.
1: فعلا يمكن حتى أصلا هي فرصة نوعا ما لإنشاء شركات ناشئة مع تكاليف أقل. يعني إحنا اليوم لأنه في هذه المشكلة عند توظيف الجونيورز اللي بدوروا على فرصة أولى، بدوروا على خبرة أولى، على أول وظيفة تنفتح لهم في مجال السوق، أنت الآن يعني بتأخذ نوع من الأشخاص المختصين داخل الشركات الكبرى أو ناس اللي هي في عندها كثير علامات سؤال حول مستقبل الشركات اللي هي تشتغل فيها. هذول الناس بأنفسهم بيكونوا شركات وبالتالي يعني ممكن يوظفوا بتكاليف بكثير أقل من إيش كان قبل 4 أو 5 سنوات اللي كان فيها عمليا معاشات أو توظيف يعني جونيورز كان يعني مسألة برضو فيها صعوبة معينة، لأن كنت بصعوبة تدور على الأشخاص اللي في عندهم الكفاءة مع أنه عدم وجود الخبرة. واليوم أنت بتقول أنه في فرصة مواتي لهذا المحل.
0: صحيح، وأنا حاسين في حاسوب لابس بهذا الإشي، كثير ناس بيجوا على حاسوب لابس هم صغار.
1: تمام، وانت بتوعد انه كل اللي بتوجهوا لك كمان من صوت التيك انه يعني هذول الاشخاص بترفقوهم يعني خطوة بخطوة
0: بدون شك.
1: طيب
0: بدون شك.
1: اشكرك على هذا يعني اولا على الخبرة اللي انت بتوفرها للمجتمع وعن جد يعني بتعطيها لهذا الكم من المهندسين انه كمان يخوضوا هذا الطريق من بعدك، وهذا شيء جدا مهم انه نتعلم من اشخاص اللي خاضوا الطريق مش بس بيعرفوا الجانب النظري، وكمان بالمقابل على يعني هذا الانفتاح لشوي يعني تبسيط المعلومة قدر الامكان للمستمعين، وهذه دعوة كمان منا لكل مين بيشوف في نفسه هذه القدرات انه كمان ينضم لهذه البرامج من حاسوب لابس، او خبروا يعني اقربائكم واصدقائكم بهذا الموضوع، بتخيل انه عمليا فائدة لكل مجتمعنا. شكرا لك محمد يونس على هذا الكم من المعلومات وعلى يعني هذا الحديث المشوق جدا.
0: يا هلا فيك أباس وبالمستعين.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: كورونا بلا اعتراف وقال

0: بالنقب
1: بتهجروا
0: غيابنا
1: كلفنا
0: بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا
0: بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن رئيس حزب يشار غادة إيزنكوت تأييده شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة 26. قال الحزب أن موقفه يستند إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 من تشرين الأول عام 2023، وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. واعتبر الحزب أن التوضيح الذي قدمه أبو شحادي لاحقا لا يلغي ما كتبه آنذاك. في السياق، قالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرب ميار أن الأدلة تشير إلى أن سامي أبو شحادي عبر عن دعم كفاح مسلح لمنظمة تصنفها إسرائيل إرهابية ضد الدولة، داعية لجنة الانتخابات المركزية للنظر بجدية في طلب شطب ترشحه. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من شقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام، نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس، بينها توثيقات من 7 من أكتوبر، إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سرقة خلال ساعات الليل، استولى خلالها منفذون على خزنة مالية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة. في حديثه لراديو الناس، أكد رئيس البلدية نهض خزم أن البلدية بدأت باتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن ومنع تكرار عمليات مماثلة.
1: الليل متأخرة أو في ساعات الصباح، يعني قبل ما يوصلوا الموظفين ما كانش أصلا موظفين، كان هناك سرقة. كان اليوم عندنا صندوق البلدية اللي نتيجة لأنه ظهر الجماعة دارسين منيح، كان في كيبور ما كانش بنوك، كان في مبلغ معين في الصندوق تبع البلدية، فإجوا وأخذوا الصندوق، والصندوق فيه مبلغ حوالي 99 ل 100 ألف شيكل. يعني مش إحنا ما منقلل من الحدث اللي كان، ولكن بينه وبين سطو مسلح السرقة كبيرة. يعني
0: حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر، إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ، على فارس أبو الهجة البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهجة بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة إدعاء. وبحسب التحقيق، تواصل أبو الهجة مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام قبل اعتقاله أثناء تصوير شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوف جالنت. في حديثه لراديو الناس، قال المحامي عادل ذباح إن صفقة الإدعاء شملت تعديل لائحة الاتهام وأسقط تهم وصفها بالأكثر خطورة.
2: التهم كان بتواصل مع جهات إيرانية، كان من خلال التواصل تاعه بتوزيع تلفونات في عدة محلات اللي هي محلات شوي حساسة في الأزور، في أزور حيفا لقريات المنطقة. وآخر حدث اللي مسك فيه لما كان بتواصل مع عميل من إيران اللي كان بتصوير بيته أو جلنت، وحط هناك تلفون عشان يصلح حيثيات البيت من أجل الطاق صوريح لهناك، اللي خلى بتيك يكون بهاي العتمة إنه إحنا في فترة حرب مع إيران والتواصل مع إيران، واللي في البداية كان تجسس كمان صالح إيران وأعطاء معلومات عن محلات حساسة بما فيهم بيت يوف جالنت.
0: تقلت

0: الشرطة 14 أشخاص من الناصرة وإكسال وعرعرة تتراوح أعمارهم بين 25 و36 عاما خلال مداهمة شقة في مدينة العفولي قالت إنها استخدمت مخبأ لعصابة إجرامية. قالت الشرطة إنها ضبطت في المكان 20 منظومة لتفعيل عبوات ناسفة إلى جانب كمية من الذخيرة ووسائل قتالية أخرى، ومددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى يومي الأربعاء والخميس فيما يستمر التحقيق في القضية. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن طهران نقلت مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من أيلول الجاري، وأضاف أن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لاستئناف المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأنه يمكن بحث تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء. وأشار المسؤول إلى أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. عند ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولصيفة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل تلتقون زميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. عنقود. يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقود كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهده مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان النقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو. راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتوا الطب طب طب طب.
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو.
8: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
9: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير عليكم جميعا المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ويلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا، استراحة حركة سير الممتدة للخمسي، هاي الاستراحة اليومية على هواء راديو الناس. تحية لكل السائقين والسائقات، لكل اللي هيك متبعين معنا وبيعتمدونا يوميا جزء من نهارهن وجزء من استراحتهم. بتأمل تكونوا مناح، بتأمل تكونوا بألف خير، وأهم إشي على مهلكوا على الطرق. ويلا إحنا هون مع أخبارنا، منوعاتنا، دراساتنا، وكل شيء ممكن يخطر ببالكوا ويغير لكوا جو، وبالأخص في وسط الازدحامات المرورية الخانقة. يلا بلشوا سجلوا الحضور على واتساب على 050-55-77-399. أهلا وسهلا، يسعد هالمساء الحلو.

0: أنا مين اللي حيدلعني؟ يلا جينا جينا لندلعكو هيك بداية الأسبوع مع طاقات حلوة، مع نفسية حلوة، مع مزاج عالي، وبتأمل إنه كمان مزاجكو على العال. بتأمل يعني المفروض كتار كان عندهن عطلة نهاية أسبوع طويلة، اليوم رجعوا على الشغل، فمفروض تكونوا راجعين مرتاحين مبسوطين معبيين الراس على الأقل.
1: بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون.
0: بدي حدا يفحص لي أي يوم إحنا بالأسبوع، إحنا اليوم يا أدهم الثلاثة.

امبارح هيك دخلنا بفصل الخريف بشكل رسمي. امبارح كنا مع 21 ايلول سبتمبر، وطبعا الخريف رسميا اليوم احنا 22 سبتمبر. درجات الحرارة معتدلة مبدئيا في مدينة الناصري، عم بتسجل درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وتبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائم جزئي إلى صافي.

يلا بدي كمان تحكوا لي شو وضع الطرق، إذا في ازدحامات وين أنتم موجودين. بدي أبلش أشوف مين عم بسجل حضور، اللي ما سجل حضور يعيد حساباته مرتين، اللي بعده ما سجل حضور إسا يسجل إسا. يسعد المساء الحلو يا شريف، أهلا وسهلا، مرحبا فادي، اليومين بإجازي مرضية، كنت بأريحة أسبح، وتحكيش أسمي عشان ما يكونش حدا من الشغل بسمع الراديو. خلص مش رح نحكي مين. يعني أنت كنت مقدم إجازي مرضية وكنت بمشوار، بطلع لك صراحة، بطلع لك. ما انت يعني محلات الشغل بشكل عام اذا بتكون واضح معاهن ما بيبعتوكاش، فبيجبروك مرات تلف وتدور. شو بدك تعمل يا صديقي؟ مش هحكي اسمك. مرحبا فادي، يعطيك ألف عافية، تحية لك ولجميع المستمعين، مساء الخير يا مروة. مرحبا فادي، بلشت الإنفلونزا والفيروسات تنتشر، انتبهوا على حالكم وديروا بالكم على صحتكم جميعا. مساء الخير يا ختام، نهارك سعيد، يعطيك ألف عافية. مها، يسعد هالمساء الحلو، أحلى تحية لراديو الناس، مساء الخير يا خليل غنطوس، يسعد لي هالمساء الحلو. شو أفهم من النقطة اللي بعت لي أو بعت لي، بعرفش الرقم اللي بنتهي ب 440، شو ممكن أفهم من النقطة؟ سلام، يعطيكم ألف عافية، أهلا يا سمية من طبرية لكفر كنا الطريق سالك، مساء الخير. شارع تنين من فينجت للخديرة، الطريق ممتاز هذا علي.

عم تبعت لي رندا، يقال انه يوسف سامح اخوته بس ما دعاهن للعيش معه في القصر، اعطاهن ارض ليعيشوا منها ويعيلوا عائلاتهن في مصر. فالذكاء العاطفي هو ان تسامح وتساعد دون ان تعيد الى مائدتك من القاك يوما. ليس كل من سامحته يستحق أن يعود إلى حياتك، فالتسامح فضيلة إما استعادة الثقة. فأما استعادة الثقة فقرار يبنى على الأفعال لا على الاعتذارات. حلو. هابي بيردي يا فيكتور، عيد ميلاده 40، عقبال 120 يا رب. مساء الخير يوم الثلاثاء بحركة سير، أحلى لقاء لفادي ولباقي الأصدقاء. يا أهلا ومرحبا يا أبو كارم. سلام فادي، شو الأخبار؟ وين أدحت لنا مبارح؟ أنت كنت تسمع راديو مبارح؟ يعني كنت على الطريق فادي أنت مبارح؟ يعني لأنه حسيت حالي إذا مبارح كنت بدي أجي كان ممكن مبدئيا أحكي مع حالي على الهواء، لأنه الشوارع كانت فاضية تماما تماما تماما، وما عرفتش أوصل من حيفا للناصري، فقررت أنه أخذ عطلة. بس أنت كنت على الشارع مبارح؟ طلعت؟ ولا بس هيك مجرد عم يسعد مساك يا مساء الفل والياسمين يا آيات، مساء الورد لمين كمان؟ لفادي زقزوق، أهلا ومرحبا من راس علي.

0: لسومخ أزمي خانقة. فادي بتصدق أنه أنا بالمشوار مبارح فتحت أشوف إذا في برنامج طلع فش وانبسطت عشان ما يروحش علي. يعني كمان إحنا بدنا نعطل، مش بس أنتوا بدكم تروحوا تسبحوا وتنبسطوا وتاخذوا فيلل بأريحة وتسافروا على طابة وعلى العقبة وعلى دهب ومش عارف وين، وإحنا كمان بدنا نطلع نعطل. بعدين كل ما بطلع عطلي أنا هذا منيح لإلكم لأنه برجع معبي طاقة، فعشانكم بالآخر. طيب اسمعوا، على سيرة العطل وعلى سيرة هيك السفر، مؤخرا عم بيكون في حركة سياحية كبيرة جدا نحو اليابان وكوكب اليابان، هذا المكان اللي هيك يثير فضول الكثيرين كتار، يمكن عندهم هيك حلم يوصلوا اليابان ليشوفوا هاي البلد اللي بنسمع عنها كثير، بنسمع عن نظامها، بنسمع عن ترتيبها، بنسمع عن الحياة فيها، بنسمع عن تطورها، بنسمع عن هيك ديناميكية البلد، فكتار منا عندهم فضول يشوفوا كيف هاي البلد بتشتغل. فنظرا ل يعني الإقبال السياحي الشديد لليابان، قررت وزارة السياحة اليابانية تقوم بإعداد دليل اسمه دليل الإتيكيت في اليابان لكل السواح وال يعني الغرباء اللي بوصلوا اليابان. وطبعا عنوان هذا الدليل انه دليل الإتيكيت في اليابان، كيف تتجنب إزعاج السكان المحليين أثناء زيارتك إلى اليابان.
1: بلا حب الدنيا غربة، بلا عيون تعذباني، كل حياتي تصير صعبة، روحي روحي تريد.
0: يعني وبحكوا انه هذا الدليل مبدئيا بنص هيك على بعض القواعد والأداب السلوكية اللي بتمنى الشعب الياباني في اليابان من الزوار ومن السواح انه يلتزموا فيها لضمان تجربة سياحية محترمة وسلسة. شو بتتوقعوا حطوا على بهاي القائمة؟ يعني شو بتوقعوا المواطنين اليابانيين من السواح انهم يتصرفوا على شو يحافظوا؟ هل عندكم تكهن معين انه شو ممكن يكونوا حطوا بهذا الدليل؟

يلا هاتوا نحكي لكم عن هذا الدليل. الدليل زي ما حكيت قواعد الاتيكيت والسلوك في اليابان. على رأس يعني هذا هاي القائمة احترام الخصوصية عند التصوير، تجنب تصوير السكان المحليين أو أصحاب المحلات والمطاعم دون إذن مسبق. يعني لما بتطلعوا على اليابان بتكون تصوروا مثلا أشياء، وكتير بتصيبنا لما منسافر على أي دولة هيك منحب نصور وكأنه بيوت مرات حلوة، محلات حلوة، مطاعم حلوة، بس كتير مهم باليابان إنه إذا بدك تصور تروح تأخذ إذن مسبق أو من صاحب البيت أو من الشخص أو حتى من صاحب المطعم. البند الثاني الالتزام بالقواعد داخل المطاعم، وبيحكوا انه تجنب ترك بقايا الطعام بشكل فوضوي، وطبعا بطلبوا من السواح الحرص على اتباع الطريقة الصحيحة لاستخدام العيدان، طبعا العيدان الخشبية اللي بوكلوا فيها اليابانيين التشوبستيكس، من دون غرسها رأسيا في اطباق الارز. وكمان بطلبوا من السواح عدم ترك إكراميات في المطاعم لأنه هذا نهج غير موجود في اليابان. الانضباط طبعا في الأماكن العامة والخفض من مستوى الصوت بوسائل النقل العامة وعدم تناول الطعام أثناء المشي في الشوارع المزدحمة. هذا كمان واحد هيك من أبرز يعني القوانين في اليابان لما بنطلع بشكل عام، وبالأخص لما بناخد هيك من البسطات اللي على الطرق وفي الشوارع مرات بوزة أو أكل معين، فباليابان هذا غير موجود وممنوع تأخذ أي أكل وتأكل على الطريق. مفروض أنه في أماكن معدي لتناول الطعام. والبند الأخير اللي بطلبوه هو إظهار التقدير، استخدام إماءات الإنحناء

البسيطة وكلمات الشكر اليابانية للتعبير عن الاحترام للثقافة المحلية. فكل شخص عم بخطط مبدئيا يزور اليابان، كل شخص عم بخطط يعمل سياحة في اليابان يأخذ معاه كل هاي القواعد وهذا الدليل عشان تكون عنده رحلة موفقة في كوكب اليابان.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
6: كنت

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: انت في دنياك الهي. حلوة هاي الأغنية صراحة، حلوة كتير. راشد الماجد وحسين الجسمي، وأصلا يعني الخليجي لون حلو، غني حلو، مش عارف ليش احنا ما بنسمعش كثير خليجي. مش شايفك معقبة على الموضوع،
1: تركت لك التعقيب.
0: عم بس استناك يا تفتحي الميكروفون عقبي.
1: ننكتر خليجي واجواء وهيك.
0: بس والله الخليجي حلو. انا كثير بحب. مين بتحبي خليجي؟
1: يعني اكثر شيء انا بسمع حسين الجسمي.
0: بس حسين الجسمي
1: صراحة.
0: أنا بفكر حسين الجسمي إحنا بنسمعه لأنه غنى مصري وغنى لبناني،
1: غنى كل شيء.
0: بس في الخليجي التقيل.
1: مثل يعني مين أنت بتسمع؟
0: مثل نوال الكويتية. أنا بفكر إنه عن جد نوال حدا يعني مظلوم. يعني إحنا مفروض بالمينيموم عن جد نسمع صوت بهذا الإحساس.
1: عم يلا نحط لها.
0: عم بدور على أغنية كتير حلوة لنوال كانت موجودة عنا، واستني شوي أنا عم بدور على الأغنية. حطيتها أكثر من مرة بس لا، في عندها أغنية حلوة نوال. اسمعي نوال فناني فناني. في كمان عبد الله رويشد مثلا فنان، عباد الجوهر، محمد عبدو.
1: خلص لازم نكتر على فكرة.
0: عن جد والله على فكرة في وعد للسعودية عندها غاني بتهبل. اسمع الإيقاع.

0: طب ممكن اسمع رايك بالموضوع؟
1: بتجنن
0: صح؟ لا جد جد
1: عن جد
0: والله، يعني هاي قيثارة الخليج.
1: خلاص احنا من بكره لازم هيك نكتر عن جد عن جد اغاني خليجية.
0: حابين نحط لكم خليجي يا جماعه؟ يعني بتحبوا الخليجي؟ اذا احكوا لنا واحنا على الرحب والسعه. طيب المهم، على ذكر الخليجي وعلى ذكر الموسيقى وعلى ذكر شو بتحبي تسمعي وشو تحبيش تسمعي، هل بتحسي انه في محلات معينة او كل محل مناسب له موسيقى معينة؟
1: طبعا.
0: عن جد؟ يعني اعطيني مثل.
1: يعني مثلا اذا بتفوت على محلات الاواعي بتلاقي الموسيقى هالقد صاخبة.
0: يعني انه القصد بتحسي انه مثلا لو فتي وسمعتي موسيقى هادية بتحسي في اشي غلط؟
1: طبعا.
0: بتنزحي؟
1: والله.
0: تعرفي أنا لحد جيل معين ما كانش يلفتني الموسيقى اللي موجودة بالمحلات.
1: إذا بتفوت على محل بتلاقي الموسيقى هذه يا خوفي من شو بدي أدفع.
0: أنا مثلا بالنسبة لي المحل الوحيد اللي ارتبط بموسيقى صاخبه هو الجيم بشكل عام. تروح على الجيم دايما وكأنه معروف.
1: ومحلات الأواعي دايما بلاحظ.
0: بتسمع الموسيقى أو بتلاحظ لما تروحي على المطاعم بتلفت نظرك الموسيقى؟
1: طبعا.
0: عن جد؟ أي موسيقى محطوطة بالخلفية؟
1: أي موسيقى.
0: أنا إذا بتكون في أغنية بتلفت نظري، أما موسيقى
1: لا. أنا الموسيقى
0: ولا مرة انتبهت
1: دايما. أول إشي بركز عليه على فكرة.
0: بشكل عام بالمطاعم شو بتفضلي؟ أي نوع موسيقى
1: بفضل؟ أنا من ناحيتي بفضل الأغاني العربية العادية اللي مسمعها إحنا دايما.
0: يعني إذا تخيلي مثلا
1: يعني عمرو دياب مثلا، إذا فتت ولقيت عمرو دياب.
0: طب استني شوي. عمرو دياب بنفع تفوتي على المطعم تسمعي وبنما
1: عادي بكي بطلعت من المطعم والله.
0: وبنفع تفوتي تسمعي لولا البنات
1: بسمع عادي كلش تمام.
0: يعني حتى النكد كمان
1: كل شيء كل شيء النكد خليني قاعدة أكثر وأكثر.
0: وشو اسمها هي غنوية عمرو دياب؟ أنا بطمن عليك.
1: مش عايز حاجة منك.
0: أنكد من هيك عن جد؟
1: عادي عادي بضل قاعدة.
0: تمزح
1: والله.
0: أنا بفكر إنه يعني المطاعم مفروض تكون فيها غناني مفرفشي، غناني هيك
1: بحط كل
0: الأذواق، كل شيء، كل حركة، كل الأغاني فيها. تفوتي مثلا على مطعم شو تسمعي؟ مثلا بنت البلد محلى
1: مثلا بنت البلد محلى
0: إسا. هل كنت تعرفي يا عزيزتي هاي الدراسة اللي جبتي لي إياها، كنت تعرفيها من قبل ولا تعرفت عليها من خلال الدراسة؟ بصراحة
1: يعني نوعا ما
0: أنا ما كنتش أعرف وتفاجأت.
1: نوعا ما.
0: اسمعوا، دراسة بتقول لك إنه في دراسة بتكشف تأثير نوع الموسيقى اللي بتسمعوها بالمطعم على اختياركو للأكل.
1: على حسب قدي مندمج، مندمج كتير مع الأغنية ولا مندمج أقل.
0: اسمع، بالعطلة الأخيرة اللي كنت فيها البلد اللي كنا فيها، وين ما تروحي وين ما تروحي بتسمع هاي الغنوية. انت البلد بتسمع يا حبيب قلب النانو، مطاعم كافيهات وين بدك. فبتحسي انه بس تسمع هيك موسيقى

0: صاحبي فتصير بدي كل المنيو خلاص والله
1: والله بنت البلد بالمسكر
0: طيب في دراسة علمية صينية كشفت إنه نوع الموسيقى اللي تسمع بالخلفية بالمطاعم بإمكانها إنها تأثر بميل الأشخاص لاختيار الأطعمة بالمطاعم المختلفة. وطبعا هيك كل التفاصيل إسا رح نفوت فيها أنا وميرال. تعالي نبدأ من بداية عن الاختبار اللي عملوه.
1: يلا أجروا باحثين من جامعة مكاو للعلوم والتكنولوجيا بالصين 4 تجارب لاختبار تأثير الموسيقى على قرارات اختيار الطعام. ومن بينها تجربة داخل كافيتيريا جامعية حقيقية بمكاو و3 تجارب غيرهن اللي هي حاكت أجواء المطاعم.
0: وأظهرت النتائج إنه الأطعمة الصحية شكلت نسبة 19% من المشتريات بالأيام اللي تم فيها عزف موسيقى منخفضة الإثارة. يعني لما كانت الموسيقى منخفضة الناس راحوا لجأوا للأكل الصحي مقابل 14% في الأيام اللي عزفت فيها الموسيقى مرتفعة الإثارة. يعني كل ما بتحطوا موسيقى هادية انتو بتكون عندكم ميل تطلبوا اشياء صحيه. كل ما كانت الموسيقى صاخبه
1: عن جنب بطر
0: بدكم سكر وبدكم كوليسترول وبدكم كل شيء.
1: وفي كمان تجربه اللي عرض فيها على المشاركين قائمه غذاء صحيه اثناء الاستماع لموسيقى هيب هوب اللي هي منخفضه او مرتفعه الاثاره. وسجلوا المشاركين اللي استمعوا للموسيقى الهادية رغبه اكبر بتناول الطعام. وتكرر نفس الشيء بتجربه اللي هي بتحاكي مطعم اللي بيقدم الاكل باجواء موسيقيه من نوع الجاز.
0: فكره كتير مثير الموضوع عن جد. وبالتجربه الرابعه يا جماعه اضافوا الباحثين اصوات خلفيه للموسيقى ووجدوا كمان انه الموسيقى منخفضه الاثاره ارتبطت باعلى مستوى من الرغبة في تناول الطعام. وبيشوفوا الباحثين أنه الموسيقى الهادية بتنقل للزباين إحساس بأجواء أكثر راحة واسترخاء والأمر اللي بيجعل الخيارات الغذائية الصحية تكون أكثر انسجام مع المكان. بس على فكرة صح فكري فيها فوتي على مطعم أو على كافيه هيك عم تنعزف موسيقى مثلا حاطين لك بالخلفية على سبيل المثال مثلا فيروز مثلا ورايحة هيك تفطري. أول إشي عن جد بتكون أول إشي الاختيارات هادية رايقة لطيفة خفيفة وبتستمتع وانت توكلي عن جد بتستمتع. بس تخيلي انت رايحة وحاطين لك موسيقى صاخبة زي هاي اللي احنا حاطينها بالخلفية فبتحسي حالك مصروعة لازم توكلي وإسا تطلعي من المطعم.
1: صح.
0: فلك أن تتخيلي.

0: فخدينا يا عزيزتي إلى الأسباب.
1: أشارت الدراسة إنه الموسيقى هي ما بتأثر بس بالحالة المزاجية، هي ممكن إنها تساعد الأشخاص على تكوين انطباع على طبيعة عن طبيعة المكان والطعام اللي بيناسبه. وكمان أبلغوا المشاركين اللي تعرضوا للموسيقى اللي هي منخفضة الإثارة عن شعور أكبر بإنه أجواء المطعم والقائمة الغذائية مفهومة ومتناسقة، وهذا اللي بيقلل المقاومة النفسية تجاه الاختيارات الصحية وبيزيد احتمالية الإقبال عليها.
0: وطبعا حكوا الباحثين إنه المطاعم ومتاجر الأغذية وربما كمان منصات التسوق الإلكتروني ممكن أن تستفيد من اختيار قوائم موسيقية منخفضة الإثارة لتعزيز الإقبال على الأطعمة الصحية. يعني إذا حابب فعلا الناس تيجي عندك وتوكل أكل صحي وتوكل بهدوء ورواء ومش تحس حالها بماراثون، أعطيها موسيقى أقل إثارة.

0: على سيرة سيدي فيروز، لما بتصحي الصبح تحب تسمع فيروز وانت تشرب قهوة؟
1: بحبش اسمع موسيقى الصبح بالمرة،
0: ولا فيروز
1: ولا شيء.
0: تمزحي؟
1: انا كتير غريب، اي غريبة يعني بهي العادة، بس انا بحبش اسمع شيء.
0: طب في احلى من الشمس تكون هيك ضاربة بالشباك وفيروز عم بتغني اي اغنية، تتنفس فيروز مش حاش تغني،
1: يعني
0: تشرب القهوة؟
1: يعني عندي، يمكن أنا بعرفش، أنا غريبة الأطوار.
0: وتخيلي إسا بالخريف والشتاء تصحي اسمعي
1: إسا بالشتاء والخريف كل شيء بصير حلو، بالصيف لا.
0: تقولك رجع أيلول وانت شايف هيك الدنيا
1: رجع مبارح.
0: لا مبارح رجع الخريف، أيلول
1: رجع الخريف، أيلول عقلي بالخريف.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: يلا احنا هون اس ركزي هون
1: يلا يلا.
0: ولا بأي محل آخر
1: عفكرة يعني بس انه يعني اوح هيك وسعر
0: لا بس ما عشان حسيتك هيك خلص انه شغلة عصبة نطيك فخلص رجعنا على الهواء رجعنا على الهواء
1: اتصلنا
0: اسمعي آدم بعرف شو مكذب بكرة وسؤال عفكرة في اليوم هيك فكرة شائعة وهي مش فكرة شائعة هو واقع عم نلمسه اليوم عم نسمع كثير من الأهل عم بيحكوا عن أولادهن إنه اليوم هذا الجيل الجيل الجديد ما يسمى بجين زي جيل زي يخرب بيت هالجيل شو عملوا عليه أبحاث طبيعي كسر المعادلات كلها جيل زيد بيحكوا إنه هذا الجيل بفضل الوحدة وبيبتعد عن الأصدقاء وحاولوا فعلا يبحثوا هذا الموضوع وليش هذا الجيل اليوم برايك عن جد ليه بفضلوا الوحدة شو عم بيصير
1: إلهن عالمهن
0: صح
1: يعني هني كل الوقت مشغولين بعالمهن
0: بنوا عالم بنوا لغة بنوا
1: وهني خلص ولا إشي خاصهن ببرا بريت عالمهن بس خلص كل تركيزهن على عالمهن
0: هذيك المرة في واحد بحكي لي زمان كانت إمنا تترجانا نفوت على البيت إنه تعالوا اليوم انت بتترجى ابنك يطلع من البيت ف يعني في دراسات وتحليلات يا جماعه انعملت بهذا الموضوع متعلقه بهاي الظاهره وليش اليوم عن جد بالسنوات الأخيرة دائرة هدول الشباب الاجتماعية عم تصغر ليش وكأنه عم نروح أكتر للحياة الفردية وليش اليوم الشباب بطل في عندهن أصدقاء مقربين
1: بتشير التحليلات والدراسات الاجتماعية لأنه هاي الظاهرة هي ما بترتبط بس بسبب واحد هي نتيجة تداخل عوامل كتيرة ومن بينها تأثير التواصل الاجتماعي وتداعيات جائحة كورونا وتحديات الصحة النفسية لجانب الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
0: ويشوفوا طبعا الباحثين أن وسائل التواصل بتتيح للشباب البقاء على اتصال بالآخرين بس هي بالوقت نفسه بتقلل من فرص التفاعل الاجتماعي المباشر وخصوصا مع الاعتماد المتزايد على المحادثات الرقمية ومجموعات الدردشية
1: وكمان ساهمت التغييرات بنمط الحياة والعمل ومنها زيادة العمل من البيت بتقليص فرص اللقاءات اليومية العفوية اللي بتساعد على بناء العلاقات والصداقات
0: فعلا الناس صارت تعتمد كتير على الشغل من بعيد يعني بطلت تروح على أماكن العمل وكمان العامل الاقتصادي بيلعب دور فيعني تحدي تكاليف التنقل والخروج والترفيه بتحد من قدرة الشباب على اللقاءات المنتظمة وبظل هاي الظروف بشوف البعض منهن انه الحياة الفردية اكتر راحة او ملائمة لظروفهن الحالية
1: ومع هيك بأكدوا الباحثين أنه قلة الأصدقاء هي مش معناها بالضرورة الشعور بالوحدة ممكن أنه بعض الأشخاص هني بفضلوا دائرة اجتماعية اللي هي صغيرة أكتر ويكونوا راضيين عنها وممكن أنه في ناس تانيين بيعانوا من العزلة بالرغم من رغبتهم بتكوين علاقات أكتر
0: يعني هي يا جماعة إشي ومنه لا لهون بتطرف ولا لهون بتطرف بس اللي عم بيصير اليوم بهذا الجيل والفردانية اللي عم بتسيطر عند هذا الجيل إشي مش مفهوم افصلوا عن الشاشات شوي افصلوا عن السوشيال ميديا شوي اطلعوا العبوا طابي والعبوا سبع حجارة ونطوا حبلي والعبوا

0: وهي طبعا لعبوا حشي
1: ولا بعرفوا شي منها
0: والله ولعبوا هاي لعبة الكنين اللي كنا نلعبها زمان ذكرتيها خبطها جيبها بعرف شوين ودور دور عليها واركض شكرا جزيلا
1: شكرا يعطيك العافية
0: فضي إلى اللقاء باي باي يلا ساعتنا الأولى انتهت رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم وبعد عن نعود إلى المتابعة بساعة أخرى خليكم معنا

0: كتير وبارك.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بيقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: اوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
7: لا 38. يلا نعد.
8: أقل غربية 3، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2.

0: طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعيني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أوصت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية لجنة الانتخابات المركزية بالنظر في شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي بدعوى دعمه للكفاح المسلح في مقال سابق، داعية لجنة الانتخابات المركزية للنظر بجدية في طلب شطب ترشحه. في المقابل أكدت المستشارة غالي بهراف ميارا عدم وجود أساس قانوني لشطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وأحزاب أخرى. إلى ذلك أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت تأييده شطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي لانتخابات الكنيسة 26، وقال الحزب إن موقفه يستند إلى مقال نشره أبو شحادي في 8 تشرين الأول عام 2023 وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، واعتبر الحزب أن التوضيح الذي قدمه أبو شحادي لاحقا لا يلغي ما كتبه آنذاك. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من شقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام، نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس، بينها توثيقات من 7 أكتوبر إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. تعرض قسم الجباية في بلدية شفا عمر لعملية سرقة خلال ساعة الليل استولى خلالها منفذون على خزنة مالية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في الجريمة. وفي حديثه لراديو الناس أكد رئيس البلدية ناهض خازم أن البلدية بدأت باتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن ومنع تكرار عمليات مماثلة.
1: الليل متأخرة أو في ساعات الصباح، يعني قبل ما يوصل الموظفين ما كانش أصلا موظفين، كان هناك سرقة. كان اليوم عندنا صندوق البلدية اللي نتيجة لأنه ظهر الجماعة دارسين منيح، كان في كيبور ما كانش بنوك، كان في مبلغ معين في الصندوق تبع البلدية، فإجوا وأخذوا الصندوق، والصندوق فيه مبلغ حوالي 99 ل 100 ألف شيكل. يعني مش إحنا ما منقلل من الحدث اللي كان، ولكن بينه وبين سطو مسلح الفرق كبير. يعني
0: حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 عامين مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهيجاء البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجاء بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة الدعاء. وبحسب التحقيق، تواصل أبو الهيجاء مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام قبل اعتقاله أثناء تصوير شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جالانت. وفي حديثه لراديو الناس قال المحامي عادل ذباح إن صفقة الادعاء شملت تعديل لائحة الاتهام وإسقاط تهم وصفها بالأكثر خطورة.
2: كان بتواصل مع جهات إيرانية، كان من خلال تواصل تاعه بتوزيع تلفونات في عدة محلات اللي هي محلات شوي حساسة في الأزور، في أزور حيفا الكريوز والمنطقة. وآخر حدث اللي مسك فيه لما كان بتواصل مع عميل من إيران اللي كان بتصوير بيته أو جلنت، وحط هناك تلفون عشان يصلح حيثيات البيت من أجل الطاق صواريخ لهناك، اللي خلى بتيك يكون بهاي العتمة إنه إحنا في فترة حرب مع إيران والتواصل مع إيران، واللي في البداية كان تجسس كمان صالح إيران وأعطاء معلومات عن محلات حساسة بما فيهم بيت يوآف جالانت.
0: اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من الناصرة وأكسال وعرعرة تتراوح أعمارهم بين 5

0: 22 و36 عاما خلال مداهمة شقة في مدينة العفور قالت إنها استخدمت مخبأ لعصابات إجرامية. وقالت الشرطة إنها ضبطت في المكان 20 منظومة لتفعيل عبوات ناسفة إلى جانب كمية من الذخيرة ووسائل قتالية أخرى. ومددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى يومي الأربعاء والخميس فيما يستمر التحقيق في القضية. قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران نقلت مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من أيلول الجاري. وأضاف أن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لاستئناف المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأنه يمكن بحث تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء. وأشار المسؤول إلى أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلى أحوال الطقس. تبقى الأجواء أعلى بقليل من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وعند ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله
7: ده الله، ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

أنا لنتابع معكم المشوار، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعم نبدأ ساعة جديدة أنا وإنتوا على الهواء، ساعة من دردش، بنسمعكم بتسمعونا، بنتبادل الآراء والأفكار، وهيك يوميا بنطرح عليكم المواضيع والأسئلة اللي كتير مرات هيك بنحاول نحط مراي أمامنا ونسأل حالنا هاي الأسئلة. في كتير مرات مواضيع بنطرحها اللي هيك مرات هيك بنحاول نتحاشى إنه نفكر فيها أو نحكي فيها، فهون بنجيب لكم إياها لنحكي فيها بصوت عالي ونفكر فيها على صوت عالي. سؤال اليوم وموضوع اليوم للنقاش موضوع حلو مهم وكمان مركب صراحة، فبدي هيك تركزوا كتير منيح بالسؤال عشان تجاوبوني وتعطوني الإجابة الصحيحة والسليمة ونتناقش فيها. وين بيكون الإنسان أصدق بتعبيره، أصدق بكلامه؟ هل لما بيكون مسيطر وعارف شو بحكي، ولا بيكون أصدق لما بيكون معصب وفاقد السيطرة؟ بشكل عام في وجهة نظر بتقول إنه أوعى تحكم على إنسان على اللي بحكيه وهو معصب وهو طفران. ودائما منحاول لما الشخص معصب وبحكي أي إشي منحاول نلاقي له مبررات، لا ما هو معصب، لا ما هو غضبان، لا ما هو حاليا فاقد السيطرة. ومرات هاي اللحظات العصبية بتحس إنه هذا الإنسان بيطلع كل اللي عنده، تمام؟ فوين بيكون الإنسان أصدق؟ هل لما بيكون مسيطر على حاله وبيحكي، ولا لما بيكون معصب وغضبان؟ وهل عن جد لازم نبرر له لما بيكون معصب وطلع كل اللي عنده؟ يعني بنقول انه لا ما هو طفران، لا ما هو مش بوعيه، لا ما هو معصب، لا مش عارف شو، وليش هذا الحكي كان مخبى وقصة طلع؟ يعني اذا بدنا نبرر له مثلا نيجي نقول لا ما هو معصب. وهل إذا بنحكى كلام جارح وقت الغضب ووقت فقدان السيطرة ممكن يكون زلي، ولا ممكن يكون هذا أكثر كلام صادق؟ يلا بدي أسمع منكم، بدي نتناقش أنا وإنتوا على 0461166666. وين بيكون الإنسان أصدق؟ هل لما بيكون مسيطر، ولا لما بيكون معصب وفاقد السيطرة؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461116666 وبدي تعطوني إجابات هيك واضحة صريحة وقصيرة. وين الإنسان بيكون أصدق؟ هل لما بيكون مسيطر بهيك كامل سيطرته، ولا لما بيكون معصب وفاقد للسيطرة؟ يا أسيل ليسعد هالمساء.
1: مرحبا فاضل.
0: ميت مرحبا. الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الحمد لله.
0: هلا أسيل، شو رأيك يا أسيل؟
1: وقت العصبية بطلع معنا كل إشي إحنا مسيطرين عليه ومصين الفن على إنه يطلع.
0: يعني منكون أصدق لما منكون معصبين. هل الحكي الجارح لما منكون معصبين هو زلي ولازم نبرره ولا لا؟
1: لا
0: لا. ليه لا؟
1: لأنه اللي بيطلع وقت العصبية هي أشياء إحنا انكبتناها وضمعناها لحديت ما وصلت لوضع إنه أنت انفجرت برمانة.
0: بس ما أنا فاقد لسيطرتي، يعني أنا مش عارف شو عم بقول، يعني أحاكم على هذا الكلام مأسيل؟
1: ولما أنت تبقى مسيطر أنت تبقى برضو مسيطر على الفن.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني، هذا الحكي كلياته وين كان قبل ما هذا الإنسان يفقد مشاعره وسيطرته؟ معناته كان معبي.
1: هذا مشاعر تراكمت لحديت ما انفجرت.
0: أوكي، يعني بتقولي الإنسان صادق لما بيكون فاقد للسيطرة ومش مفروض نبرر إذا كان كلامه جارح. أوكي، شكرا أسيل، مساء الخير. هلا، إلى اللقاء، باي باي. من أسيل لدنيا، مساء الخير يا دنيا.
2: هلا فادي، شو
0: أين
2: الأخبار؟
0: أنت يا دنيا؟
2: مدارس يا فادي.
0: الله يعطيك ألف عافية، زمان كتير ما سمعنا صوتك.
2: شغل يا فادي.
0: يعطيك العافية، واضح أنه الموضوع استفزك عشان هيك
2: اليوم. أنا بتابعكم يعني حتى لو بطلش أكون طلع بالسيارة بسمع.
0: الله يسعدك. شو رأيك يا دنيا، وين بيكون الإنسان أصدق، لما يكون مسيطر ولا لما يكون فاقد للسيطرة؟
2: لا، فاقد للسيطرة أكيد.
0: ليه؟
2: لأنه بطلع كل الإشي اللي جواته.
0: أوكي،
2: بس إني أحكم عليه بتعلق.
0: بتعلق
2: يعني بشو؟ بتعلق بالكلمات اللي طلعهن. يعني هل أنا لما فقدت السيطرة حكيت إشياء اللي هي أسرار وممنوع تطلع نهائيا؟ لا، هاي حاسب عليه أكيد.
0: بس أنا طلعت كل اللي عندي، كل اللي أنا حامله بقلبي.
2: لا، إذا أنا طلعت كل اللي عندي مع أسرار اللي هي ممنوع تطلع، يعني في فرق إني هسا أنا اتقتلت معكم متضايقة أو متعصبني وكيلو غلطت عليك وبعرفش إيش، إنك أنت كتير استفزتني وإنت وإنت وإنت وبين شغلي أنا بعرف إن هاي الشغلة تجرحك. لا، ما أنا بتعديت مرحلة إني أنا فقدت على السيطرة. تمام، في أشياء ممنوع تنحكى، في أشياء اللي هي حكيت لي إياها لازم تندفن. في أشياء اللي لا، يعني أكيد إذا أنت استفزتني كده شو قلت فرج عليك أقول لك يعني.
0: طب هاتي أسألك سؤال تاني دنيا، هذا الشخص لما فقد سيطرته أجا زي ما حكيت طلع كل اللي عنده، كان صادق على الآخر وكان زي وكأنه حكى كل اللي بقلبه، إذا كان صادق وعن جد طلع كل اللي عنده ببرر له حتى لو جرحني؟
2: لا، مش مبرر.
0: ليه؟
2: نهائي مش لأنه إذا أنت الإنسان اللي قدامك بهمك مفروض منك إيه، انت طلعت اشياء اللي هي بشعة في الانسان اللي قدامك اللي انت شايفها. اذا هذا الانسان بهمك مفروض منك انك حكيت له انه صح انت صديقي، بس انت عندك واحد اثنين ثلاثة هاي اشياء مش مزبوطة فيك. هسا انت لو بتكون حكي له اياهن وقت انك تفقد السيطرة لا مش رح تحكيهن، بس كمان في طرف اللي خلاك تفقد السيطرة، يعني في ناس طاب لهم انه يشوفوك انك انت متضايق.
0: ممتاز، ما انا ما
2: يعني
0: لما انا بتضايق
2: الانسان اللي قدامك اذا هو بيستاهل خليت بطلع له كل اللي جواتي، اذا هو طاب له انه انا راعلي
0: شيء يلو رأله قام. لا، تعرفي هو مش مسألة منيح لإله أو سيء لإله، هو المسألة
2: لما في ناس بيستفزوك يعني انت دسألك
0: دنيا.
2: سؤال
0: دنيا، هاتي أسألك سؤال تاني
2: ومدايقك يا فادي. بدايقك وبضغطك قدرت تحملني
0: بني
2: بصافي احنا بني آدمين
0: صح. بس كمان مرة دنيا، بتفرق المعادلة لما انت حدا مهم لإلي بالحياة ولما انت حدا مش مهم لإلي بالحياة؟
2: ما عشانك انا حكيت

0: اذا الذهب مهم لك, اذ انت من الاساس بتكون مخبره انه متاسف, بس انت عندك واحد اثنين ثلاث هاي تصرفات واشياء موجودة فيك وصفات انا بحبهاش, بتضايق, تعمل اشياء مش مظبوطة, فاهمني؟ بس اذا انت بني ادم استعم بالشارع قد بده يستفزك, يعني بني ادم تعرفوش او مثلا بالشغل معك انت اساسا نطاق معرفتك فيه مش لهالدرجة اشي كبير, فبكون حتى ردة فعلك مع الانفعال بتكونش لهالدرجة صعبة. طبعا. مش رح يستيف لك منك كلمات اللي هي بشعة وتأذي انسان قدامك كل عودي انت بتعرفوش.
1: اوكي وصلت. دنيا بدي احييك, يسعد لي هالمثل حلو,
0: يعطيك العافية,
1: شكرا, باي باي.
0: باي باي.
1: يلا تابعين 0461166666. وين بيكون الإنسان أصدق؟ لما بيكون مسيطر ولا لما بيكون فاقد للسيطرة؟ معصب, غضبان, ماله إشي, ولا لما بيجي بيحكي بسيطرة تامة بيقول 1 2 3 4؟

يعني تخيل انت اسا مع حدا قريب منك تمام، اتعصبنت وصلت معك زي ما حكتني شوي أسيل لحد يعني يعني عبيت عبيت عبيت وانفجرت، اجيت وطلعت كل اللي عندك جارح وغير جارح، هل انت بتكون عن جد صادق ولا بتكون تبهر وبتكون عم بتبالغ لانك طفران؟ مرات في ناس وقت الغضب بتحسها بتصير تبالغ بس ببساطة لأنها طفراني ولأنه وكأنه في حجة تبع أنه ما أنا معصب ما أنا طفران ما أنا فاقد للسيطرة ففش عندي فش حدا بيلومني. وإذا كان هذا الإنسان صادق باللي بحكيه لما كان معصب هل لازم نبرر له؟ وفي كمان سؤال جوهري أنه ليش هذا الحكي كان مخبى وقصة طلع؟ وهل الكلام الجارح وقت الغضب هو زلي ولا لا؟ يلا بنتابع معكم ومع اتصالاتكم ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا رجعنا. يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وطبعا من خلال رسائلكم على الواتساب واضح انه ما في ازدحامات مرورية يعني تذكر، أغلب الطرق سالكة مبدئيا، وإذا في أي ازدحام بحاجة أنه نوه لإله ابعتوا لنا على واتساب على 050-5577-399. يلا بالعودة لنقاشنا وموضوعنا، موضوع النقاش اليوم وطبعا اتصالاتكم. سألت كل يوم سؤال هيك بحاجة للتفكير، وين الإنسان بيكون أصدق؟ هل لما بيكون مسيطر وبسيطرة مطلقة، ولا لما بيكون معصب أو فاقد للسيطرة؟ وين بيكون صادق أكثر الإنسان؟ وإذا كان هذا الإنسان معصب وفتح وحط كل اللي عنده على الطاولة، هل هاي زلي ومفروض نبرر له ولا لا؟ يلا 0461166666. مساء الخير لارين.
1: سادي يا سادي، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: نشكر الله، بدي سلامتك.
0: أهلا وسهلا بلارين.
1: حبيت اليوم صراحة هو موضوع مهم وممكن أنه جزء من حياتنا، لأنه الإنسان بس يفوت في حالة عصبية بطبيعة الحال بفقد السيطرة على حاله. حسب طبعا مستوى العصبية اللي بيوصل لها، هذا موضوع ثاني. أما أنا حسب رأيي إنه إذا بطلع حكي، وإحنا طبعا منشوف قدام عينينا إنه ده الحكي فيه منه صحة أو لا، بس برأيي الشخصي إنه على الأغلب بيكون فيه منه صحة.

0: بغض النظر.
1: لا هتقول لك شغلي لاري. اليوم إذا أنا بدي أجي وأطفر وأطلع كل اللي عندي على شخص مقرب مني أكيد أكيد حتما بدي أجرحه. حتما بدي أجرحه. أنا خلص أنا.
0: بس دقيقة إحنا بنحكي إحنا أنت بتطلع له ولا بتطلع لحدا ثاني؟
1: لا طبعا معاه أنا عم بحكي مع الإنسان نفسه. مع الإنسان نفسه. أي. يعني اليوم أنا وياكي أصدقاء. صار في بيناتنا إشكال، أنا طفرت عصبنت جيت حكيت كل اللي عندي، ما أنت يا لارين هيك وهيك وهيك وهيك وهيك وأنا عملت لك هيك وأنا سويت لك هيك وأنت
0: بتعرف كيف فادي تفضل احكي تمام
1: بصير يطلع الإنسان كل شيء عنده وأنت بتقولي إنه بيكون صادق، هل أنا عشانه طفران وعشانه معصب لازم أبرر له ولا بتقولي لا هذا كله كان مخبى وإسا لا أحج إنه يطلعه؟
0: لا أنا اللي بحكي إنه فادي أول إشي طفران عنا يعني مفلت معوش مطاري بالمعدة.
1: لا طفران يعني معصب
0: لا فهمت عليك بس لا أنا بحكي إنه إذا أنت جيت حكيت لي ما أنت يا لارين ولا مرة حكيت لي ساعة وصلتي فيها، ما أنت هذيك المرة زعلتيني وحكيت يعني لأنك أنت عصبت علي فعلا موجود فيي بس أنت طلعت لأنك أنت خلص مش إنك أنت بتفكر فيها كل الوقت، فهذا إشي منيح بدل ما يضل جوا قلبك شاركتني فيها فأنا
1: فهذا أنا صادق
0: الموضوع على محل
1: تاني. هذا صادق ومفروض إنك تبرري لي لأني طفران أو لأني معصب،
0: مفروض إني أسمعك حتى لو أنت مش طفران يعني حتى لو معك مصاري بس
1: لاريني صعد لي المساء الحلو شكرا
0: ومساك كمان باي باي تاني باي باي,
1: باي, باي. احنا عنا طفران بالنصراوي هي يعني معصب، طفران بمحلات تانية يعني مفلس معوش مصاري، احنا عنا المعوش مصاري مفلس او مفلس معناها مالل مفلس. يلا لحد الآن الكل عم بحكي إنه الإنسان لما يكون معصب أو لما يكون فاقد السيطرة بيكون صادق أكثر. طيب السؤال الأهم، هذا الإنسان والله اللي بس هيك طفر وعصب وغضب طلع كل اللي عنده وكان صادق، طب وين كان مخبيه كل هذا؟ يعني كان شخص قريب مني كل الوقت، صار موقف تعصبا لما بلشت تطلع كل الماضي والمستخبي، هذا وين كان؟ وهل كنت انت قريب مني على يعني مضض وكنت كل الوقت حاطت كل هذا بقلبك؟ هذا كمان سؤال. يعني اذا انا بدي اجي اسمع واجي بالاخر ابرر له احكي لانه هو طفران ولانه هو اكيد بعزني ولانه هو اكيد بحبني فاجي اطلع هذا كلياته، طب انت كل الوقت لما كان كل شيء سمني على عسل كل هذا الحكي الجارح اللي طلعته كان تمام وإسا لما طفرت طلعته، فهذا كله وين كان؟ يلا بدي تكملوا تقنعوني على 0461166666. هل الشخص لما بيفقد السيطرة وبيغضب بيكون إنسان صادق ولا لما بيكون مسيطر وبيجي بيحكي بالأشياء مثل ما هي بيكون أصدق من لما يعصب؟ وإذا كان صادق لما كان معصب لازم نبرر له نعطيه مبررات.

0: يلا بنروح لكمان مشاركة مع منتهى. يا منتهى
1: مساء الفل يا فادي.
0: مساء الورد والياسمين، طمنيني عنك.
1: دقيقة ضوضت صوت الراديو.
0: شو اطفي الراديو؟ اطفي الراديو.
1: لا ضوضتيها على الآخر. لا وميرال بتقول لي اطفي المكيف، ولا شو مرحة من الشغل وانا اطفي المكيف.
0: لا ما هو إذا أنت حاطة التليفون عند المكيف مصيبة وبطل أسمعي.
1: لا يا أنت من عند التليفون.
0: شو أخبارك منتهى؟
1: الله
0: يسعدك. منتهى
1: هلا هلا.
0: هل الإنسان بيكون صادق لما يكون فاقد السيطرة ولا لما بيكون مسيطر؟
1: لا أنا حسب رأيي لما بكون فاقد السيطرة بكونش صادق، لأنه بطلع الأخضر واليابس.
0: طيب هو لما بطلع الأخضر واليابس يعني بيجيب لي كل الماضي.
1: بيجيب لي كل الماضي، لما هو بلحظة غضب طلع كل اللي عنده. ساعتها أنت، هو لما بكون مسيطر لما هو كل الوقت بكون مسيطر على الإشي اللي بيناتنا. أما لما بصير في ميكراي صغير بيني وبينه ولا الشخص، ساعتها بطلع كل اللي عنده. ساعتها هو مش صادق هون.
0: لكن هو عم ببالغ؟
1: هو عم ببالغ. لما مثلا في شغلات بطلعها عني، طب زي ما انت قلت وين كاين هون؟ كلياته مخبى.
0: صح، وين كان مخبى يعني؟ ليش إسا استنيت لصار هيك؟
1: معناه لقيتنا من البداية فيهاش مصداقية، مش صادق.
0: معناه بتقولي هو إنسان كذاب، يعني هو إنسان كان موجود معاي على مضض.
1: مش بديش أقول كذاب، خلينا نستعمل مصطلح كان يمثل مثلا.
0: أو مش ممثل، بركي كان منتهى على أمل، يعني بركي لما أجا أو أجت حكالك 1 2 3 4 بركي كان على أمل إنه الأشياء تتغير. ليه كان ممثل؟ يعني لما اجى لك انت هيك وانت هيك وانت هيك وانا صابر عليك هيك وانا متحملك هيك وانا مش عارف شو، بركي كان باني امال انه بتعرف شو والله ممكن تتغير.
1: في شغلات انه البني ادم لما يتعصبني يقولها، يمكن اللي على قبالك ما يتقبلهاش.
0: ما هذا هو هذا سؤالي، انه هل ببرر له حتى لو جرحني ببرر له؟
1: يعني في شغلات مثلا انا مثلا يعني بجيب لك دجما انه انا بامن لك على شغلي، مثلا بتقوم لما انت تعصبنت طلعتها. طيب معنى انت مش صادق.
0: لا معناته أنا خاين الود هون، هذا موضوع تاني. بس أنا اليوم إذا أجيت يا منتهى أنا وياك أصدقاء مقربين عصبنطيني وصار في بيناتنا موقف، جيت حكيت لك ما هو أنت وأنت وأنا تحملت منك هيك وأنا سويت منك هيك وأنا شفت منك كذا وكذا، فبطلع كل اللي عندي، هل أنا بكون
1: أقول لك اطلع حالك بالأول؟
0: حلتيها.
1: بس دير بالك، بس أنا برجع بقولك هو مسيطر.
0: أوكي شكرا منتهى، يسعد المساء.
1: أي وجهة نظري فادي.
0: لا تحترم تحترم طبعا.
1: الله يسعدك يا رب.
0: المساء الحلو.
1: باي باي باي.
0: يلا ننتابع. اليوم أنا تعصبنت من صديق لإلي، من صاحب، من نعرف، من شريكة حياتي. صار في بيناتنا موقف، تعصبنت طلعت يعني وصلت معاي زي ما بحكوا للسماء. أجيت فتحت على 120، هل باللي بحكيه أنا إنسان بكون صادق هون ولا بكون صادق بالأيام الحلوة لما أنا مسيطر ولما أنا بكنترول؟
2: عشان كده
0: هاي هي.
2: بقيت من
0: وإذا أنا لما عصبت ولما كنت بلحظة غضب جيت حكيت كل إشي ومن ضمن هاي الأشياء كان في كلام جارح، هل في إله مبرر لأني أنا غضبان ولا لأ؟

0: احسن شلختة صفعوني، يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
3: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
2: تعال مندبرها.
4: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: بيك السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالك.
6: بعتلي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
9: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

يلا عدنا لنتابع هو الجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كنا نحكي عن الشخص وين تبيكون صادق أو وين تبيكون أصدق، وكنت سألتكو هل لما بيكون مسيطر ولا لما بيكون معصب أو فاقد للسيطرة بيكون أصدق، وكمان سألتكو إذا كان صادق لما عصب لازم نبرر له. شوفوا الإنسان لما بيكون مسيطر وبيكون هيك بحالي فيها هدوء، هذا بقولش إنه الإنسان بيكونش صادق أو بيكونش صريح، بس الفرق بين الإنسان المسيطر والإنسان اللي فاقد للسيطرة بمواقف معينة، لما أنت مسيطر بتكون كمان مسيطر على الفلترز، يعني هيك تفلتر كلامك، تهذب كلامك، ترتب كلامك، يعني لما بدك تطلع الحقيقة انت بتحكي بالحقيقة، وفي كتير ناس وين مسيطرين بيحكوا بالحقائق كما هي، ولكن تطلع الحقيقة مفلترة، تطلع هيك منقحة، مرتبة، متكتكي، هون لأنك انت ببساطة مسيطر، وبتقدر تكون إنسان سوبر صادق وانت مسيطر، وهذا بالعكس هذا يعني يرفع من شأنك ومقامك. وأنا دايما بحكي أنه كتير كتير كتير مهم نكون صادقين وصريحين مع بعض، وبالأخص بالعلاقات، يعني ما نستنى وكأنه الانفجارات عشان نطلع كل اللي عنا، كل اللي كان مكبوت. كتير مهم أنه نتابع أول بأول بكل أنواع العلاقات، بالعلاقات الزوجية، بالعلاقات بين الأصدقاء، بالعلاقات بين زملاء العمل، بالعلاقات بين المدير وبين الموظف، بالعلاقات بين الجيران، بكل أنواع العلاقات الإنسانية مهم ما نراكم إذا الشخص مهم لإلنا. فبالتالي مهم دايما نكون صادقين وصريحين، وحتى وإحنا مسيطرين. لما الإنسان بوصل لمرحلة من الغضب هو بفقد كل الفلاتر اللي ممكن تكون، بفقد السيطرة أصلا على تهذيب الصراحة، وبروح بسموها دجني دجتك العافي، فبروح بحكي كل شيء عنده بشكل واضح وبشكل صريح وأحيانا بشكل جارح. بس بضل السؤال اللي هذا أنا عن جد عن جد عن جد فيش عندي عليه جواب، وبحس إنه المساحة كتير رمادية بهذا الشأن. هل هذا الإنسان لما فقد السيطرة، لما عصب وأجا حكى وكان جارح باللي حكاه، مفروض إني أبرر له لأنه هو إنسان متعصب وغضبان، وزي ما بحكوا الشخص الغضبان فيش عليه حرج، ولا مفروض إنه لأ يضوي لي ضوء أحمر وأجي أسأل حالي لحظة شوي، هذا الحكي كلياته اللي طلع هذا حكي متراكم أو

أي وكأنه وقائع متراكمة جواتك. هذا كلياته الحكي وين كان مخبى؟ وليه قصة طلع؟ وليش استنيت لما تعصب أو لما تفقد السيطرة عشان هذا الحكي يطلع؟ أنا برأيي لازم يضويلنا عن جد ضوء أحمر ونتباحث فيه. لما الشخص قريب منا ومهم لإلنا، لا والله مهم، أنا باجي بحط هذا السؤال على الطاولة، بعطيه فرغ، بس بالآخر باجي بسأل هذا كلياته وين كان مخبى، وبسأل حالي أنا سؤال آخر، لأي مدى عن جد هو صادق باللي حكاه، هو محق باللي حكاه، وكمان حسب نبرته هل هو عم بحكي لأنه عن جد مهم لإله إنه يوضح الأمور وأنا أضل بحياته، ولا عم بحكي لأنه عنده هدف إنه يجرحني أو إنه يقدم لي إهانات أو ما إلى ذلك. الفرق يا أصدقائي الأعزاء وين بيكون الإنسان أصدق، بنفع يكون على الحالتين أصدق وصادق عفوا، ولكن طريقة الصدق مختلفة من حالة لأخرى. الحالة الأولى بالسيطرة بيكون مهذب ومنمق ومفلتر، بالحالة الثانية بيكون بعيد عن الفلاتر وهيك فشة غل، بس النبرة بتحدد، ديروا بالكم. يلا وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل منتجة البرنامج ميرال الصفدي. اليوم كان معي بالهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التصوير الإخراج والديجيتال جواد العمري وعارين نصار. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة ونعود والتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: سجلت إلى امتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تقول إنها لا تمانع شطب سامي أبو شحادي في مقابل عدم توفر أسس قانونية لشطب القوائم الانتخابية. إيران تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار، وروبيو يلمح لإمكانية عقد لقاء مع الإيرانيين على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعشرة العائلات من المغار ضمن مسار قضائي لاستعادة 500 دنم صدرت في سنوات التسعين. أهلا ومرحبا بكم. وقبل أن نكون في ملفات استوديو المساء، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. ناهض خازم رئيس بلدية شفا عمر عن تعرض قسم الجباية في البلدية لعملية سرقة خلال ساعات الليل.
1: الليل متأخرة أو في ساعات الصباح، يعني قبل ما يوصلوا الموظفين ما كانش أصلا موظفين، كان هناك سرقة. كان اليوم عندنا صندوق البلدية اللي نتيجة لأنه ظهر الجماعة دارسين منيح، كان في كيبور ما كانش بنوك، كان في مبلغ معين في الصندوق تبع البلدية، فإجوا وأخذوا الصندوق، والصندوق فيه مبلغ حوالي 99 ل 100 ألف شيكل. يعني مش إحنا ما منقلل من الحدث اللي كان، ولكن بينه وبين سطو مسلح الفرق كبير. يعني احنا طبعا البوليس كان ضابط الشرطة كمان، انا استدعيته يعني لعندي على المكتب وعن ثانوياته، لانه حتى هذه بالنسبة لنا في بلد زي شفا عمر هذه رسالة احنا منقبلهاش. وانا طلبت منه انه يتخذوا كل الامكانيات على اساس انه هذا الحدث ما يرجعش على نفسه. احنا منعرفش مين، هل من شفا عمر او من خارج شفا عمر، ولكن القانون والبوليس هو المسؤول عن على الامن والامان، وخاصة في المؤسسات اللي هن تابعة للبلدية والمؤسسات الحكومية. وانا طلبت منه بشكل واضح انه احنا بدنا نتائج
0: قديش ممكن اصح. ناصر السدي رئيس مجلس قرويجيت وقريب الشاب المرحوم عمر الذي عثر على جثمانه في ام الفحم، قال انه كان من المفترض ان تقدم المساعدة للشاب قبل ان تتفاقم اوضاعه الصحية.
2: حسب ما كانت امه وابوه انه يوم الجمعة مساء حاكي مع اهله تلفون صورة فيديو كأنه انا يما وقعت عن الشغل وكعلي البقوم تاع البنى، وانا جسمي يعني متاجع وموجوع وعندي الفك في مشكلة وفي عيني اجت ضربة وايدي، وبديش اروح انا على المستشفى لحالي، بديش الشرطة وبالشرطة لانه فايت بدون تصريح. وبعدها ثاني يوم برضو نفس الشيء حاكي معها تلفون عادي، انا هيني قاعد في البيت اللي انا قاعد فيه بس فيش حدا عندي بس ادعي لي. وبعدها رجعت امه بالتلفون بعد ساعة او ساعتين انقطع الاتصال معها، مش بيعطيها تفاصيل نهائيا مع مين بيشتغل، عن مين بيشتغل، مع حدا مش مع حدا لا. بس انا يعني عندي ملامة، بغض النظر هو فاوت تهريب او مش تهريب، حالة انسانية المفروض اي حدا ودونا اياه على الضبط، يعني عنوانه موجود معروف مع هويته، يعني معروف اسمه وهويته وعنوانه، يا ريت انه محملوه في سيارة
0: ودولي إيه.
2: أنا قريب وأنا مسؤول
0: في
2: البلد، يعني أنا بعالجه.
0: وهبي بدرني رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة قال إن جميع العمال الذين يعملون في البلاد من حقهم تلقي العلاج بغض النظر عن وجود تصاريح أو عدم وجودها لديهم.
3: أي عامل يتعرض لإصابة عمل في مكان العمل بغض النظر معه تصريح أو ما معه تصريح، هو بيقدر يأخذ الخدمات الطبية من أي مستشفى عندنا موجود في البلاد. هاي الشغلة الأولى. فيما بعد ممكن يكون ترتيب بين وزارة الصحة الفلسطينية وبين المستشفى اللي يتم نقل العامل عليه، هذا واحد. اثنين، كل عامل بدون تصريح تعرض لإصابة عمل يحق له أنه يأخذ الرعاية الطبية ويحق

0: قله أيضا أنه يرفض مخصصات إصابة عمل من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، لأنه مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي هي مش شرطة مش بوليس اللي تيجي تحقق معك تصريح أو ما كان معك تصريح. بنموذج التأمين الوطني لازم يتوفر شغلتين، أولا وين اشتغلت، شو اسم المشغل اللي اشتغلت عنده، وثانيا مين هن شهود اثنين من العمال اللي كانوا يشتغلوا معك شافوا أنك أنت تعرضت إصابة عمل. إذا كانت هاي الأمور أو هاي الشروط متوفرة معناها العامل هو بيقدر يأخذ حقوق من مؤسسة التأمين الوطني.
1: ورد خطيب ابن عم المرحوم بشار خطيب الذي توفي أمس على أثر انقلاب الشاحنة من منطقة مرتفعة في بلدة لبعين جداد.
2: جيت على الحادث، جيران والشهود العيان حكولي انه هذا الشاب احنا مديونين بحياتنا لإله، هذا اشي بيعزينا الحمد لله رب العالمين. بشار انسان مسؤول، وحتى يعني كثير اصحاب الامارات بيطلبوا اسم ابن بشار لانه انسان هادي وبيشتغل بطريقة مسؤولة. يعني شو اللي واحد يحكي ما اشي وصف له اشي، الله يصبر له ويصبر زوجته ويصبرنا كلياتنا. اشي صار كثير مش وصف، يعني الحمد لله رب العالمين. بشار إنسان كل الكفر كنا بتحبه، إنسان معطاء، عمره ما إنسان يعني زعل منه بكفر كنا والمنطقة.
1: المحامي عادل دباح عن الحكم بالسجن على شاب من كوكب أبو الهيجة لمدة 4 سنوات و7 أشهر بعد إدانته بتواصل مع عميل أجنبي.
3: حسب التهم كان بتواصل مع جهات إيرانية، كان من خلال تواصل تاعه بتوزيع تلفونات في عدة محلات اللي هي محلات شوي حساسة في الأزور، في أزور حيفا لكريوز ومنطقة، وآخر حدث اللي مسك فيه لما كان بتواصل مع عميل من إيران اللي كان بتصوير بيته أو جلن، وحط هناك تلفون عشان يصلح حيثيات البيت من أجل الطاق صوريخ لهناك، اللي خلى بتيك يكون بهاي العتمة إنه إحنا في فترة حرب مع إيران والتواصل مع إيران، واللي في البداية كان تجسس كمان صالح إيران وأعطاء معلومات عن محلات حساسة بما فيهم بيت يوف جالانت.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: البداية مما يجري في مدينة طمرة التي تزايدت فيها أحداث إطلاق النار والإصابات في الساعات الأخيرة، كما يذكر شهود عيان وسكان في المدينة. يعني هناك من يقول خلال 80 ساعة تقريبا كان هناك 10 إلى 12 حالة من إطلاق النار وتبادل إطلاق النار. وطبعا زميلنا مراسلنا في منطقة الشمال ورد قراقرة ينضم إلينا لإطلاعنا على ما يجري في طمرة. أهلا بك ورد.
5: أهلا بك شيرين وبجميع المستمعين. نعم شيرين، ما يجري من أحداث دامية تحديدا في مدينة طمرة وخصيصا في الثلاث الأيام الأخيرة، نتحدث عن أكثر من 7 إلى 8 حالات إطلاق نار خلال أقل من 48 ساعة في مدينة طمرة، وتحديدا نتحدث شيرين عن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء كان الأكثر دمويا في هذا الأسبوع وتحديدا في المجتمع العربي كان في مدينة طمرة. يوم أمس كان هناك 3 إصابات في أقل من ساعتين، نتحدث عن إحدى تلك الإصابات لتعود لشخص يعود أو هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم إطلاق النار عليه بشكل مباشر وبالقرب من منزله هو ووالد المصاب أيضا، أو نتحدث المصاب بهذه بجريمة إطلاق النار في مدينة طمرة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إطلاق النار عليه شيرين هو ووالده. نتحدث عندما تواجدوا في ساعات مساء يوم أمس عند منزلهم أو تحديدا عند ساحة المنزل قاموا ملثمين ومجهولين بإطلاق النار عليهم. نتحدث عن وضع المصابين، إحدى أي المصابين تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عبر إسعاف الزهراوي في مدينة طمرة، ويتلقى الآن العلاج في مستشفى رمبم وهو بوضع صعب. أيضا قبل قليل كنت بتواصل مع إحدى ضحايا إطلاق النار في مدينة طمرة والذي تحدث عما حصل معه خلال الأيام الأخيرة وما يحصل تحصل من مدينة طمرة بات مقلقا فعليا. الأهل وخلال حديثنا مع الأهالي في مدينة طمرة شيرين يتحدثون عن أن ما يحصل في مدينة طمرة أصبح بالإنفجار.

0: المشكلات الأمنية، ونتحدث عن عدد كبير من حوادث إطلاق النار ومن المصابين خلال الأيام الأخيرة في مدينة طمرة. لكن ما هذه القضايا؟ هناك عدد كبير من المشاكل العالقة في مدينة طمرة، نتحدث عن مشاكل مناقصات، عن إطلاق نار على ذوي احتياجات خاصة كانوا من ضمن هذه الضحايا خلال الثلاث الأيام الأخيرة، ويوم أمس نتحدث عن ثلاث مصابين بجريمة مختلفتين كليا خلال أقل من ساعتين في مدينة طمرة شيرين. حاولنا منذ ساعات صباح هذا اليوم التواصل مع أهالي الضحايا. فعليا عندما نتحدث عن كل جريمة يعني نتحدث عن كل جريمة مختلفة عن الأخرى، نتحدث عن مصابين شباب، نتحدث عن مصابين من قبل رجال بالخمسينيات من أعمارهم، وكل ذلك على ضوء الانفلات الأمني والمشاكل التي باتت تعيشها مدينة طمرة خلال الأسبوع الأخير، وكذلك الأمر المجتمع العربي بشكل هام. هذا على شيء. لكن أيضا في
1: أريد أن أسألك في موقع آخر ربما عن عرابي والاجتماع الذي شهدته اليوم في البلدية للاستعدادات يعني إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى.
0: نعم شيرين، يعني قبل قليل كان قد انتهى اجتماع ضم اللجان الشعبية في منطقة البطوف وخصيصا عرابي سخنين دير حنة، وكذلك الأمر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والبلديات في كل من عرابي وسخنين ودير حنة، وذلك تحضيرا للذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى، ونتحدث عن الذكرى 26. كان هناك قبل قليل اجتماع تحضير، وكان قد انتهى أيضا، انتهى في مبنى بلدية عرابة. كان هناك عدد من الخطوات التي تم الاتفاق عليها ما بين المجتمعين من لجان شعبية ولجنة المتابعة والبلديات والمجالس المحلية والقيادات، وتم الاتفاق على إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى لهذا العام في مدينة عرابة مع خطوات أخرى سوف يتم الإعلان والاتفاق عليها لاحقا. لكن الاجتماع التحضيري كان قد بدأ، والاتفاق لهذا العام أن تقام هذه الذكرى في مدينة عرابي، وأن يكون زيارة لأضرحة الشهداء في كل من سخنين وعرابي وعدد من البلدات العربية، واختتام المهرجان المركزي في مدينة عرابي. وهذا ما تم الاتفاق عليه ما بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية واللجان الشعبية، وذلك أيضا بمشاركة لجنة المتابعة العليا في هذا الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في مدينة عرابي. إليك شيرين.
1: أشكرك جزيلا الشكر زميلنا ورد قراقرة مراسلنا في منطقة الشمال والبطوف، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: شكرا.
1: الآن إلى آخر التطورات السياسية، تلتئم لجنة الانتخابات المركزية غدا لمناقشة الطلبات التي تقدمت بها قوائم وحركات لشطب أحزاب أو مرشحين. ثلاثة من هذه الطلبات قدمت لشطب القائمة العربية الموحدة، فيما قدم طلب لشطب القائمة المشتركة وآخر ضد مشاركة النائب عوفر كسيف وكذلك رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. من ناحيتها قالت المستشارة القضائية إن ما من أساس قانوني لشطب القوائم، والنائب عوفر كسيف فيما ذكرت أن سامي أبو شحادي أعرب عن تأييده للكفاح المسلح، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات ستقرر في المسألة. طبعا هذا في سياق المقالة التي نشرها السيد أبو شحادي غداة 7 أكتوبر. أستاذ بكر عواودي المرشح على المقعد الثاني أو المرشح في الموقع الثاني وطبعا في حزب التجمع في الموقع الخامس للمشترك، أهلا بك أستاذ بكر، مساء الخير.
2: مساء الخير لك والمستمعين. شكرا.
1: أولا علينا أن نقول أنه سيد سامي أبو شحادي يخضع للعلاج في المركز الطبي رمبم، شو وضعه؟
2: الحمد لله سامي يعني تضعفر البارحة في الصباح، يعني أحس بأوجاع كبيرة جدا في ظهره، الآن وضعه مستقر، قام بتصوير أشعة ولكن نصحوه بأن يبقى على الأقل يوم واحد في المستشفى للفحص، ما زال متوجعا ولكنه بخير بشكل عام.
1: نعم الحمد لله على سلامته، بنتمنى له السلامة. أستاذ بكر، غدا طبعا كما ذكرنا هذه الاجتماعات يعني ليوم الغد وكذلك ليوم الخميس فيما يتعلق بمسألة الشطب، وهذه المرة تحديدا على الأقل كما تقول المستشارة القضائية

0: مما يظهر، وفي توقعات لدى الفريق الدفاع بصعوبة الموقف في قضية السيد سامي أبو شحادي تحديدا.
1: أولا يعني لا جديد تحت الشمس، لجان الانتخابات وبشكل دائم ومستمر ومنذ دخول التجمع الوطني الديمقراطي تحاول شطب التجمع، والآن توجد محاولة شطب كل القوائم بشكل عام ومرشحين داخلها، وهذا يأتي من مفهوم أن الجهة الوحيدة القادرة على هزم اليمين الفاشي في إسرائيل هي الجماهير العربية. بالنسبة لرفيقنا سامي، يعني الموقف نعم ليس، ولكن ليس حاسما. يعني المستشارة القضائية قالت بأن هناك علامات تدل على أو إمكانيات لشطب سامي، لكون المقال الذي كتبه قد يشير إلى دعم الكفاح المسلح. ولكنها تقول أيضا يعني إنه هذا الموضوع ليس حاسما، وهي تركت الموضوع للجنة الانتخابات. صحيح. يعني هي لم تتخذ موقفا حاسما في هذا المجال. وللإشارة يعني هذا المقال هو مقال تحليلي وليس بالضرورة مقال رأي، وسامي قدم تصريحا بهذا الموضوع، ويعني لا نتوقع كثيرا غدا من لجنة الانتخابات، ولكن ننتظر رد المحكمة العليا لتنظر، خاصة بعد سماع تصريح الرفيق سامي.
0: أستاذ بكر، يعني بالفعل اللجنة ذكرنا أنها بتوليفة سياسية، والكل يتوقع أن يعني تشطب القوائم وكذلك يشطب المرشحون، ولكن أمام المحكمة العليا كيف يستعد التجمع؟ كيف تستعد المشتركة في هذه الحالة للتعاطي؟ وهل يعول هذه المرة على المحكمة العليا؟
1: الأوضاع تغيرت في إسرائيل، الجو العام تغير، البيئة السياسية تغيرت، آمل يعني كل أمل أنه التوتر الموجود بين حق أي إنسان في الدولة للترشح وبين هذه الترجمات أو القضية الموجودة للشطب بشكل عام، أولت المحكمة العليا في هذا التوتر الموجود أفضلية للترشح. يعني أمطت المتهم بالشطب أنه يستفيد من الشك بأنه لم يقصد ذلك كما صرح أيضا في تصريح. نحن يعني أيضا هناك حاجة لأن يكون تراكم من الأقوال والمقالات والتصريحات، وهذا الأمر غير موجود في حالة سامي. بالعكس، لديه كثير من المواقف، التجمع يدعم الحل السلمي بشكل عام، هذا خطابه خطاب مساواة، خطاب مدني، ليس لنا ولكل هذه الأمور التي يدعونها أي شيء كتجمع كحزب. ولذلك نحن نعول أن تقرأ المحكمة العليا كل الأمور، أن تأخذها بصورة واعية وشاملة، ولا أن تتوقف عند تحليل أو مقولة معينة أحادية يعني لم تتكرر. وهذا جزء أساسي في اتخاذ في تفسير بنت 7 ألف
0: قانون أساس الكنيسة. أستاذ بكر، عندما يقول آيزنكوت إنه يدعم شطب وإلغاء ترشح السيد سامي أبو شحادي، مع أنه آيزنكوت وحزبه يعني ليسوا ممثلين في لجنة الانتخابات المركزية، ولكن شخص يطرح نفسه كبديل عن نتنياهو، قد تجد القوائم العربية نفسها يعني توصي عليه، كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟
1: أنا أعتقد أنها راح تكون مشكلة آيزنكوت لاحقا عندما يأتي للمفاوضات معنا. أعتقد أنه هذا خطاب انتخابي، للأسف الشديد في إسرائيل اليوم لا يوجد صورة أو تصور أو رؤية غير رؤية اليمين، وهناك حتى في اليسار وحتى في اليمين يختلفون حول الأدوات، ولكن ما هي رؤية آيزنكوت للحل العادل والسلام الشامل؟ لا نرى، لا نسمع منه شيء. فبالتالي هناك مينستريم وهناك أجواء انتخابية، وهذه المقولات حسب رأيي تندرج ضمن يعني هذه البيئة وهذه الأمور الموجودة الآن لكسب مزيد من المصوتين. للأسف نحن بحاجة، إسرائيل بحاجة إلى قادة يستطيعون أن يقدموا مقولة واضحة بدون حسابات انتخابية، ولكن هذه أزمة القيادة في إسرائيل للأسف الشديد.
0: أشكرك جزيل الشكر للحديث بقية طبعا في كل هذا السياق. أستاذ بكر عواودي، المرشح الخامس في القائمة المشتركة الثاني في التجمع، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا شيرين. شكرا.
0: إذن إلى هنا في هذا السياق تحديدا.

0: سياسيا وموقف التجمع مما يجري، مع العلم بأنه كما ذكرنا طبعا سامي أبو شحادي لن يحضر جلسة الغد، ولكن سيشارك فيها من خلال الزوم أو يعني الفيديو كونفرنس، خاصة فيما يتعلق بمناقشات ومداولات مسألة شطب ترشحه. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون مع المسألة القانونية في هذا السياق، سياق البند 7 ألف الذي يعني دائما يعود إلينا في كل انتخابات. ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
3: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
5: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك.
6: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
5: شو بابا، بدك تجلطني؟
7: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. سنعود في سياق استوديو المساء إلى المسألة القانونية في قضية البند والمادة 7 ألف في قانون أساس الكنيست، ولكن الآن سنتحول إلى موضوع آخر. تعود قضية عقارية تتعلق بما يزيد على 500 دونم من أراضي المغار إلى واجهة القضاء في إطار دعوى يطالب أصحابها بإعادة الأراضي إلى أصحاب الحقوق من أهالي المدينة، وسط ادعاءات بأن التنازل عنها خلال سنوات التسعينيات جرى من دون موافقة أصحابها. نطلع على هذه القضية.

0: بالمناسبة افترض أن يكون هناك جلسة للمحكمة في هذه المسألة يوم الغد، لكنها أجلت حتى 16 من ديسمبر المقبل. دكتور ثائر قزل رئيس بلدية المغار، أهلا بك دكتور ثائر، مساء الخير.
1: أهلا بك، مساء الخير كل المستمعين.
0: شو اللي صار بالضبط؟ بنحكي عن يعني مساحة كبيرة من أراضي المغار، والحديث عن أنه بتسعينيات القرن الماضي يعني تم التنازل عنها أو تحويل ملكيتها.
1: لم يتم التنازل عنها، مهم جدا التوضيح. أولا القضية التي نتحدث عنها هي قضية ادعائية تقدمت بها عدة عائلات من المغار على مستوى شخصي. أما بالنسبة للأرقام فهناك اختلافات. مهم التوضيح، إحنا بنتحدث عن أرض كانت في ملكية الدولة أو ما يسمى أرض مشاع، واللي كان يستخدمها مواطنين وسكان من المغار في بداية القرن الماضي. وفي سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات كانت هناك عدة ادعاءات لسكان من قرية المغار حينئذ أنهم يحصلوا على الملكية تبعت الأرض، بما أنه ملكية الأرض كانت لسلطة أراضي إسرائيل فلا يمكن تحويلها إلى السكان. فلذلك كان في اتفاقية بين قرية المغار في أواخر سنوات الثمانينات مع سلطة أراضي إسرائيل إنه يتم تقسيم النفوذ. إحنا بنتحدث عن منطقة حساسة جدا في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة المغار بالقرب من مستوطنة حزور، وأنا عزيزتي بشدد هذا الإشي عشان تعرفوا هنا إنه القضية مش بس المغار، في عنا مستوطنة يهودية وفي عنا منطقة نفوذ
0: اللي هي بآخر البلد من فوق، أظن هاي المنطقة
1: وهي منطقة كثير حلوة بتطل على بحيرة طبرية وعلى كل الجليل،
0: استراتيجية عمليا كمان للبلد،
1: استراتيجية وحلوة. في سنوات الثمانينات في أواخرها تم اتفاقية ما بين قرية المغار السلطة المحلية حينئذ وسلطة أراضي إسرائيل على التقسيم. 250 دولم تقريبا بيكونوا على اسم القرية المؤسسة السلطة المحلية، وما يقارب 250 دولم بيظلوا على اسم الدولي. وهيك تم تقسيم العائلات المالكة. ولكن مهم نقول لحد اليوم فيش ولا إنسان معه ملكية خاصة، ما يسمى طابو،
0: فيش طابو، مش مسجل الأراضي حتى قبل يعني قيام إسرائيل، ما كانش هاي الأراضي لمين كانت،
1: في وثائق من فترة الأتراك، في عدة مستندات اللي هي خلينا نسميها مستندات يومية اللي فيها ذكر العائلات كانت تفلح هاي الأراضي، ولكن لا يوجد مستندات قانونية تثبت ملكية الناس. يوجد مستند قانوني واحد واللي هو من الدولة واللي بتنطي فيه الملكية للبلدية مش للسكان. عمليا للتوضيح عشان تقدر السكان تحصل، وإحنا بدينا في هذا الإجراءات مع سلطة القضاء من سنة عشان نحولها للسكان المالكين اليوم أو المتفق عليهم، مجبورين نسجل الأرض على السكان الأصليين الموجودين في السجل الاتفاقية، وهذا إشي معقد كثير قانونيا. فمهم نوضح
0: اللي يعني نحكي عن 250 دونم اللي كان فيهن الاتفاق عمليا بناء على ما تقول،
1: كان 100% كان في عليهم اتفاق على بلدية المغار. أما هاي الادعاءات القانونية والقضائية من عدة عائلات واللي بيمثلهن عدة محامون بشكل شخصي، المحامون لا يمثلون بلدية المغار، بلدية المغار بيمثلها القسم القضائي في البلدية. هاي العائلات اللي هي بتطلب الملكية على قسم من الأراضي الموجودين تحت نفوذ الدولة مش نفوذ البلدية، لأنه نفوذ البلدية تخصم من زمان.
0: يعني عن 250 اللي ضلوا تحت على اسم الدولة. هيك؟
1: بالضبط هيك. هذول الموجودين تحت نفوذ الدولة في عدة خلافات عليهم، وفي منطقة إضافية محاذية لهم، وفي اليوم عدة عائلات من المغار يدعون الملكية من هذيك السنوات. إحنا كبلدية نطلب مننا عدة مرات ننطي ما يسمى إفادة أو أدلة. إحنا بننبسط جدا كل مواطن من المغار يحقق ويحصل على أراضي من الدولة اللي هو يدعي انه في له او لاجداده ملكيه. لا احنا مش معارضين.
0: وين اللاكن بتيجي هون؟
1: اللاكن انه انا بنصح كل اهل المغار والمنطقه لا تستمعوا الى ما كل كلمه بقولها المحامين، لانه في شوي تشويه للحقائق وتضخيم. وانا من منطلق المصداقيه والشفافيه لابناء بلدي اقول لهم اتروقوا افحصوا المعلومات.
0: بأي معنى دكتور ثائر؟ خلينا نفهم، يعني طبعا واضح أنه البلدية برضو أكيد يعني

0: نبعد كل البعد عن الحقيقة، وإحنا واجب نقول لجمهورنا دائما الحقيقة، الصورة الحقيقية مش هيك. إحنا مننبسط إذا بيرجعوا 1000 دنم، مش بس لهذول السكان، لأهل المغار. وصحيح هاي الأراضي تاريخيا إيه سكان، ولكن فيش عليها ملكية، ففقط في خلينا نسميها في إجراءات قضائية كثير مركبة.
1: تخوضون هذه الإجراءات كسلطة محلية كبلدية مستعدون لخوضها؟ لأنه بتعرف من ناحية أنه مضطر ومجبور تنبه الأهالي من الأوهام، من ناحية أخرى يعني من مصلحة الناس أنها تحصل على هاي الأراضي. عندكم مسار لإعادة استعادتها؟
0: لا، إحنا بنساعد كل السكان، بس لحد اليوم ولا خلينا نسميه ولا ادعاء قضائي نجاح لسببين. السبب الأول، قسم كبير من هاي الأرض هو محاذي لمستوطنة حزور تحت نفوذ المجلس الإقليمي مرومة قليل، يلي عن صنط واحد مش كاينين يتنازلوا لنا، وأنا شخصيا في عدة محاكم معهم. الأخيرة كانت خطوة، إحنا بنحكم مجلس إقليمي للمستوطنات اليهودية في الجليل، واللي كلنا بنعرف قصة تهويد الجليل وما يتم كل ما يتعلق بالأراضي. فالموضوع كثير مركب من أنه إحنا نقول خذ دونمات وأعطي دونمات. أما بالنسبة للسبب الثاني، أنه قسم كبير من هاي الأراضي موجود تحت سيطرة دائرة أراضي إسرائيل أو سلطة أراضي إسرائيل، وإذا فيش معك اتفاقية شراء أو تبديل صعب جدا جدا. في الآخر لازم ما يسمى وثيقة مستند أو كوشان بتعلق من أي فترة إحنا بنحكي. فمن عشرات القضايا، عن عشرات ومئات الدونمات، كان في قضيتين في المغار اللي اثبتوا، وكانت النتيجه بتعويض في واحد من الحالات 4 دونمات وفي احد الحالات 7 دونمات،
1: اقل من اصلا يعني المطلوب او
0: اللي جدا. يعني نكون واقعيين في الارقام والعناوين، رغم انه الموضوع مهم جدا جدا جدا وبيعني لي كثير وبيعني لكل العائلات المالكه. ومهم نقول في هاي المنطقه في كثير بناء غير مرخص، وهذا البناء الغير مرخص وكثير عم بصعب علينا،
1: يعقد المسألة أحيانا
0: بلا شكل. عقدها أنك أنت معمر عرض مش إلك، اشتريتها من واحد ثاني، أخذها من واحد ثالث، ورثها من واحد رابع. ففي إجراءات قانونية كثير معقدة، لهيك كل الوعودات والعناوين هي شوي بعيدة عن الواقع. إحنا نحكي لجمهورنا الحقيقة إنه هذا الإجراء اللي عم نعمله بده عدة سنوات ينتهي.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس بلدية المغار دكتور ثائر قزل، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: مساء الخير. أنا فيك، شرفنا. شكرا لك.
1: إذن إلى هنا في هذه القضية، ويعني من المنطلق التوضيح على ما يبدو البلدية تقول وتحذر المواطنين من هذه المسألة، على الأقل تفهم ما المطلوب وما الممكن الحصول عليه في هذا السياق وسط كل التعقيدات القائمة على الأراضي القريبة من مستوطنة حزور كما ذكر. قدمت إيران مقترحا جديدا للولايات المتحدة بهدف إنهاء الأعمال العسكرية وفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، بحال خفضت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع المسؤولين الإيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في هذه اللحظات خطاب للرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة. في حال ورد أي جديد يخص هذه المسألة أيضا سنأتي عليه، ولكن الآن نتحول إلى دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين. أهلا بك دكتور أيمن.
2: الخير شيرين، أهلا وسهلا.
1: ترامب يتحدث عن محاولات أو هناك محاولات على الأقل لقاء، عقد لقاء بين مندوبين عن الولايات المتحدة وإيران في نيويورك، وكل ما ذكرناه أيضا في المقدمة الحديث عن مقترح إيراني وإيجابية معينة من جانب روبيو، كيف تقرأها؟
2: يعني أنا بعتقد يبدو الطرفين دخلوا في مرحلة خفض التصعيد دي إسكليشن، لأنه الأيام الأخيرة شهدت تصعيد كبير، تصعيد كلامي وتصعيد لوجستي وتهديد بالعودة مرة أخرى إلى الحرب، لدرجة أنه الرئيس الأمريكي قطع يعني إجازته ورجع إلى البيت الأبيض تقريبا قبل يوم. دائما احنا بنقول اكيد الحرب هي الخيار، لكن التهديد بالذهاب الى الحرب لا يعني انه فعلا ذاهبون الى الحرب، لانه هذا بهيئ ربما الاجواء للحديث مره اخرى عن

0: الدبلوماسية والمفاوضات. وطبعا كان في هناك جهود قامت بها قطر وعمان وباكستان وحتى السعودية من أجل يعني عدم العودة مرة أخرى إلى هذا الشكل يعني من المواجهة المباشرة. أعتقد في هذه المرحلة الأمريكان يستمعوا إلى حلفائهم العرب وباكستان أكثر مما يستمعوا إلى إسرائيل ونتنياهو، وبالتالي في هناك فرصة، لكن يبقى الخيارين واردين في هذه المرحلة، إما فعلا انزلاق إلى مواجهة أوسع وإما العودة مرة أخرى إلى خفض التصعيد والحديث ربما عن صفقة مرحلية جديدة، لكن إحنا مش ذاهبين إلى إلى إلى صفقة نهائية. أكيد هي صفقة مرحلية تكتيكية يمكن أن تهيئ الأجواء إلى إلى مفاوضات نهائية.
1: نعم دكتور أيمن، الآن على هامش الجمعية العامة وجود الرئيس الإيراني، خطاب الرئيس الأمريكي، هذه الوفود، وطبعا إيران تستغلها أيضا يعني وجود الوفد للقاءات الحلفاء والوسطاء، ولكن هل تتوقع بأن يفضي ذلك إلى لقاء مركزي يعيد المفاوضات إلى الواجهة أكثر؟
0: يعني استبعد ان يكون هناك لقاء مباشر بين الرئيس الايراني والرئيس الامريكي خلال الجلسه الاعتياديه للجمعيه العامه. في هناك نقاشات، بتعرف المرحله الاولى من مراحل خفض التصعيد عاده تكون يعني تصريحات اعلاميه من هذه الجهه وتصريحات اعلاميه مضاده من الجهه الاخرى، في هناك محاوله لجس النبض، في هناك محاوله ربما لمعرفه نوايا الطرف الاخر، لذلك يعني سنبقى في محاوله جس النبض الطرف الاخر حتى تتحرك الأمور ربما بشكل أكبر. اجتماع الرئيس الأمريكي مع الرئيس الإيراني معناه يعني الوصول إلى تقريبا يعني صفقة نهائية أو اختراق كبير، وهذا غير متوفر في هذه المرحلة. ما زال الرئيس الأمريكي بحاجة إلى خطوة أكبر، إما العودة إلى الحرب وصدم الإيرانيين، وإما فعلا يعني إلزامهم وإجبارهم أن يصلوا إلى صفقة، وكذلك إيران. طبعا في إشي مهم عادة بغيب عنا في التحليل، وهو أن الرئيس الإيراني يمثل التيار المعتدل في النظام الإيراني، وبالتالي ممكن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على دعم هذا المسار في مقابل الحرس الثوري وفي مقابل يعني آية الله اللي بيمثل ربما الخط المتشدد، وبالتالي كل الخيارات أنا برأيي مفتوحة في هذه المرحلة.
1: نعم دكتور أيمن، فقط نذكر بأن الرئيس ترامب في هذه المرحلة يتهم إيران بطبعا دعم أحداث من أكتوبر، ويقول أنه يحل الإدارة الأمريكية تحل منذ سنوات أو التعقيدات كانت قائمة لسنوات، وليس هناك أفضل من مثل إلا إيران عمليا التي تمول الإرهاب، وصفها بممول الإرهاب رقم واحد في العالم ببلطجة الشرق الأوسط الذي توقف عن ذلك. هذه التصريحات الآن أمام الجمعية العامة هي مجرد يعني حديث انه قد يتفهم في نهاية المطاف الإيرانيين، ام انه سيؤجج ويصعد الموقف؟
0: يعني المشكلة بتعرفي صعب نحلل خطاب الرئيس الأمريكي بشكل واضح، دائما يعني الانفعال الشخصي ويعني عدم القدرة فعلا انك تمسك كل الكلمات، في خطاباته دائما يعني متناقضة، يتكلم عن الحرب والسلم في نفس الكلمة في نفس الدقائق، ويشيد بالمفاوضات مع الإيرانيين، وفي نفس الوقت هو يهدد ويترعد الإيرانيين بلغة مختلفة. أنا بعتقد في هذه المرحلة سيستمر هذا الخطاب بشكل أو بآخر، اتهام الإيرانيين بسبعة أكتوبر وأنهم داعمين لحماس ولحزب الله وللجهاد الإسلامي، هذه نغمة يعني ربما دخلت جديدا، وبعتقد هذه تحت تأثير ربما العامل الإسرائيلي، هذه كلمات نتنياهو واضح جدا، لكن في نفس الوقت هو يريد أن يرسل رسالة ربما طمأنة للسعوديين، لأنه ربطها أيضا ببام المندب، لأنه بتعرف فكرة الحلفاء العرب والإقليميين في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بشكل كبير، وبالتالي يحاول الخطاب الأمريكي أن يوازن فيه ما بين تهديد إيران وإمكانية عودة المفاوضات معها، وفي نفس الوقت ربما طمأنة إسرائيل والسعودية والحلفاء العرب الآخرين.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن ترامب يواصل خطابه في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، لن نسمح لها بذلك. وطبعا يواصل في هذا الإطار، كانت البلطجي الأول في الشرق الأوسط، وكل هذه المصطلحات يعيد تكرارها في الأمم المتحدة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
11: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
12: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
13: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
14: سكن، اقامه،
15: كنت بحاله ضياع،
16: كنت متخربط بالبلاد برا.
13: شفت طلاب وسالت ناس،
17: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
18: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
19: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
16: منظم،
19: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
20: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
21: انطلق، برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
22: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
23: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
24: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. عودة إلى المسألة السياسية والتئام لجنة الانتخابات المركزية غدا لبحث طلبات الشطب المقدمة ضد عدد من القوائم والمرشحين. المحامي أستاذ محمد دحلي، مختص الشأن القانوني، أهلا بك أستاذ محمد.
25: حياك لك ولجميع المستمعات والمستمعين أخشرين.
1: يعني ربما لا هذه المرة لا نسأل ما المتوقع وفقا لكل التحليلات في لجنة سياسية، الشطب وارد في هذه الحالة تتوقع للجميع؟
25: نعم، ربما في لجنة الانتخابات المركزية قد
1: هذا المقصود طبعا.
25: نعم، قد يشطبون كل الغالبية العظمى في البرلمان الإسرائيلي. أكيد في الائتلاف الحاكم لا تريد أن ترى تمثيل حقيقة تمثيل عربي في الكنيسة، وترى في ذلك كما هو الشارع الإسرائيلي الذي يريد أن يسحب حق الانتخاب من المواطنين العرب، والبعض أيضا يريد سحب المواطنة من المواطنين العرب.

0: العرب مثلهم كما تكون يولى عليكم، يعني من ولي عليهم أيضا لديهم مواقف عنصرية شبيهة، وبالتالي الإمكانية بالفعل قائمة أن يكون هنالك أغلبية لشطب القائمتين، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة في لجنة الانتخابات المركزية، عدا عن شطب مرشحين، لأنه طلب قدم الطلبات لشطب عوفر كسيف وشطب سامي أبو شحادة على انفراد، بمعنى حسب القانون الجديد هنالك إمكانية ليس فقط لشطب قائمة وإنما شطب مرشح بعينه من القائمة، حتى لو تمت في نهاية المطاف المصادقة على القائمة والسماح لها بالترشح للانتخاب. وبالتالي المخاوف حقيقية وموجودة أمام لجنة الانتخابات المركزية، والآن بعض المخاوف بدأت تزداد حتى أمام المحكمة العليا.
1: وهذا هو السؤال، لماذا أمام؟ لأنه عادة المحكمة وفق ما جرت العادة دعنا أن نسميها تأخذ بعين الاعتبار بدقة كل البينات ويكون لها مواقف مختلفة عن مواقف السياسية.
0: يعني أنا لا أرى سيناريو تقوم به المحكمة العليا بشطب القوائم العربية برمتها، أعتقد أنه لا توجد يعني الأسباب القانونية الموجبة لمثل هذا الفعل، بمعنى أن المادة 7 ألف لقانون أساس الكنيسة التي تنص على أنه بالإمكان شطب قوائم إذا كانت هذه القوائم تنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو كانت تدعم كفاح مسلح لدولة معادية أو لمنظمة تعرف بالقانون الإسرائيلي على أنها إرهابية، هذه الشروط غير مستوفاة ضد القوائم ولا ضد الأحزاب بشكل عام. هنالك الآن تشديد شديد بخصوص السيد سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بسبب مقال نشر من قبله، يعني كتبه ونشر في 8 أكتوبر، يوم بعد 7 أكتوبر، نشر في صحيفة العربي الجديد. المستشارة القانونية للحكومة تعطي هذا المقال وزن كبير، وبسبب هذا المقال رأينا أنه بالرد الذي قدمته أعتقد اليوم إلى لجنة الانتخابات المركزية، هي لا تدافع عن الموقف القائل بأن حق الترشح وحق الانتخاب هو حق أساسي ويجب أن يتغلب أيضا في هذه الحالة، وتقول أنه في هذه المرحلة لا يمكن، لم تصل إلى قناعة خاصة في موضوع دعم الكفاح المسلح، هي لم تصل إلى قناعة أن السيد سامي أبو شحادة لم يقم فعلا بدعم الكفاح
1: هي
0: المسلح.
1: هي تقول يتضح ظاهريا من المقالة ومما هو متوفر بأنه أعرب عن تأييده للكفاح المسلح.
0: هي يعني استنتج ذلك من أنه لم يقم بإدانة 7 أكتوبر، ويعني من تحليلات وردت في المقال واضح أن السيد سامي أبو شحادة لم يكتب في المقال، لم يكتب أبدا أنه يدعم الكفاح المسلح، ولو كتب ذلك أصلا لكان تم استدعاء للتحقيق وربما تم اعتقاله، لأنه أصلا لم يكن حين عضو كنيسة، كان مواطن عادي مثل أي مواطن، ونحن نعرف أنه لم يتم حتى استدعاء للتحقيق، ونعرف أنه تم استدعاء الكثيرين للتحقيق على تصريحات مختلفة يعني استشف منها بأنها يوجد بها نوع من التماهي مع حماس أو مع الفعل الذي قامت به حماس في 7 أكتوبر. وبالتالي يعني الموقف يبدو لي أن موقف المستشارة القضائية للحكومة يقول حتى الآن الشروحات التي قدمها السيد سامي أبو شحادة غير كافية، على ما يبدو تريد أن تجر سامي أبو شحادة إلى خانة الاعتذار أكثر، إلى خانة الإدانة أكثر، إلى خانة سحب تصريحات قام بها بالماضي، وهي الخانة التي تعودنا على جر المرشحين العرب إليها دائما، أيضا من قبل وسائل الإعلام
1: حتى لا تصدق المحكمة على
0: لجنة الانتخابات المركزية، وأيضا من قبل المستشار القضائي للحكومة الآن التي تقول أنه على لجنة الانتخابات أن تفحص كافة المعلومات، ولكنه حتى الآن لم يعني الشروحات التي قدمها السيد سامي أبو شحادة لم تكن كافية بنظرها، في بعض النقاط لم يتم الإجابة عليها، ولكن هي تعرف، هي تقول أيضا أنه سوابق المحكمة العليا بالماضي كانت واضحة أنه لا يمكن شطب لا قائمة ولا مرشح على تصريح يتيم ولا على مقال يتيم، حتى لو كان هذا المقال يعني شديد اللهجة أو صعب يعني للأذان الإسرائيلية، أو حتى لو كان يستشف من هذا المقال أنه يدعم منظمة معرفة إسرائيليا على أنها منظمة إرهابية. المعايير التي وضعتها المحكمة في الماضي تقول أن هذا الأمر يجب أن يكون هدفا رئيسيا للمرشح أو للحزب أو للقائمة قائمة المرشحين.

0: يعبر عنه في تصريحاته وفي أفعاله.
1: وفي أفعاله وتصريحات مستمرة وعلى مدى سنين، ويعني يقوم بدعمه إما ماديا هذا الهدف.
0: طب تغيير التوليفة أستاذ محمد
1: أو ما إلى ذلك، وكل هذا غير موجود لا في حالة سامية بشهادي ولا عنفر كثير كثيف ولا الأحزاب.
0: تغيير التوليفة في المحكمة بيأثر إنه باتجاه بتعرف محافظة ويمينية؟ يعني الموضوع السياسي
1: القضاة
0: عفوا.
1: طبعا القضاة المحكمة العليا، وهذا تحدثنا عنه مرارا في برامجك المختلفة وخشرين، يعني اليمين الإسرائيلي ليس منذ اليوم، منذ سنوات، منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، خاصة في فترة أيالة شكيد، حاول أن يهاجم المحكمة العليا بصواريخ إن صح التعبير متعددة الجبهات. يعني أولا باتجاه تقليص صلاحيات المحكمة العليا وتقزيمها، باتجاه تخويف المحكمة العليا، ولكن الأهم من ذلك أيضا باتجاه تغيير القضاء الذين تم تعيينهم للمحكمة العليا. الآن في المحكمة العليا هنالك العديد من القضاء يسموا محافظين، ولكن نحن نقول أنهم قضاء لن يدافعوا أو لن يستميتوا بالدفاع عن حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق بالترشح والانتخاب، وقد يعني يكون هنالك خطر في التركيبة يتعلق يعني بكم عدد القضاء الذين سيكونون في تركيبة المحكمة لدى النظر في مثل هذه القرار، في مثل هذا الالتماس أو في مثل هذا طلب الشطب. نحن نعرف بالماضي في قضية هبة يزبك عندما طلب شطبها بسبب أكثر من مقال نشرته فيما يتعلق بسمير قنطار ودلال مغربي، وتم الادعاء حينها بأن هذه المقالات يوجد بها نوع من أنواع الدعم أو التماهي أو التعاطف مع شخصيات أدينت بمخالفات تعرف في القانون الإسرائيلي على أنها مخالفات ضد قانون الإرهاب. المحكمة العليا في نهاية المطاف لم تصادق على طلب الشطب، ولكنها كانت منقسمة على نفسها.
0: صحيح.
1: وفقط أغلبية صادقت على ترشح دكتورة هبة يزبك، وهنالك عدد من القضاء الذين كانوا مع شطب المرشحة هبة يزبك، وبعض القضاء قالوا أنها كانت قريبة جدا من الخط الأحمر. هل سيحصل هذا مرة أخرى؟ قد يحصل. يبقى السؤال، هل ستكون هنالك غالبية واضحة أو بفارق قاضي واحد؟ لا نعرف حقيقة. هذه المحكمة ستقول لسامي أبو شهادي أنك اقتربت كثيرا من الخطوط الحمراء. غير واضح، يبدو أن المستشارة القضائية للحكومة نفسها لا زالت تحت صدمة 7 أكتوبر، وهي تقول أن ما كان قبل 7 أكتوبر يختلف عما هو اليوم، وأن المقال الذي نشر يوم بعد 7 أكتوبر هو ليس كأي مقال عادي نشر بالماضي، وإن كان بالماضي هذه المقالات تنشر فيما يتعلق بسجناء أمنيين مختلفين، وكان يستشف منها دعم هؤلاء السجناء الأمنيين. الآن الوضع يختلف، وبالتالي على لجنة الانتخابات أن تنظر إلى كافة البيانات والأدلة والقرائن بما في ذلك هذا المقال الذي توليه أهمية كبرى المستشار القضائي.
0: أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ محمد دحلي مختص الشأن القانوني، شكرا جزيلا لك.
1: مساء الخير.
0: قبل الختام سنتحدث قليلا عن موسم أو فصل الخريف الذي يبدأ عمليا بصورة رسمية يوم الغد. بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء، مساء الخير.
2: مساء الورد، أهلا وسهلا.
0: شو متوقع؟ لأنه كثير بنحكى أنه الموسم رح يكون مختلف من بداية الخريف لأواخر الشتاء.
2: نعم، بداية يعني حتى نوضح لكم المستمعين، طبعا من الصعب جدا توقعات حالة الطقس لفترة زمنية طويلة بسبب التغييرات الديناميكية والسريعة التي تحدث في الغلاف الغازي، ولكن مع كل ذلك هنالك برامج محوسبة طبعا وخلال الأقمار الصناعية ممكن التوقع بنسبة معينة، أنه وفقا طبعا لمبادئ علمية مثل حركات الرياح العالمية والمناخ العالمي وبالذات النينيو. هاي الظاهرة التي تحدث في المحيط الهادي والتي تحدث طبعا بشكل عام كل عام، يعني تقريبا كل عام بتحدث، ولكن القوة تبعتها تختلف من عام إلى آخر، وهذه الظاهرة لها تأثير كبير على المناخ العام للكرة الأرضية. وما نشهده بالفعل أن النينو الذي حدث في السنة الماضية كان بسموه النينو بسموه إندكس اللي هذا المقياس كان عالي جدا ومرتفع من ناحية القوة تبعت النينو، وبالتالي هنالك مؤشرات كبيرة جدا أنه

0: لها تأثير على المناخ البحر المتوسط في المنطقة في بلادنا. ولذلك التوقع وفقا للتقرير المركز الميتورولوجي والمناخ في البلاد، وهناك طبعا أبحاث علمية في ذلك أيضا، تبين أن هنالك نعم علاقة كبيرة جدا ما بين النينو إندكس وبين حالة الطقس عندنا، وبالتالي يتوقع والتوقع والاحتمال الكبير أنه سوف تشهد بلادنا حالة طقس باردة، ولكن أكثر من البرودة هنالك كميات الأمطار. وهنا يكمن الموضوع أنه كميات أمطار كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا طبعا
1: قد صار له كم من سنة بروفيسور، كميات كثيرة وزخات يعني متواصلة ولكن الوقت قصير، موجات.
0: نعم هذا كلام صحيح، ولكن إسا عم بتزيد الحدة تبعتها. هذا اللي احنا بنحكي، نعم هناك في تغيير بالسنوات الأخيرة في الموضوع، هذا كلام سليم، ولكن ما نراه بسبب تأثير النينو المباشر على بلادنا، أتوقع أن يكون الموضوع أو ظاهرة الأمطار تزيد حدة أكثر. فلذلك بكل تأكيد هل هذا ممكن أن يحدث حقيقة؟ نعم يجب أن نوضح كما ذكرت آنفا أنه هذا الله أعلم في الموضوع، ولكن التوقعات العلمية نعم تشير أن هنالك علاقة بين النينو وهذا والأمطار في بلادنا، ولكن وبكل تأكيد لا نعرف. ولكن كما ذكرت بالنسبة للوقت الرسمي لبداية فصل الخريف هو غدا 21/9، هذا نعم هذا دليل أنه بلش فصل الخريف وتغييرات في حالة الطقس وتغيير في المناخ والطقس في بلادنا، ونرى بالفعل في برودة أكثر، وهذا طبعا هو التغيير واضح في بلادنا. وبكل تأكيد هذه ما ينتظرنا سوف نرى وسوف بالفعل نحدث. أفضل طريقة لمتابعة حالة الطقس هو بينه من 3 أيام على الأكثر، أما أكثر من ذلك طبعا
1: بدنا نشوف، نستنى ونشوف بالفعل. نشكرك جزيل الشكر، إطلالة سريعة بروفيسور مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا. بما أنه حكى البروفيسور عن يعني 21/9، فعمليا مبارح فصل الخريف بلش. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى طبعا على تطبيق ناس، زميلة مرام عوودي. أطيب المنى في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
4: في السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتلي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
9: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تعليقا على النقاش بشأن شطب ترشحه في لجنة الانتخابات أنه لا يرى أن القرار سيغير مساره السياسي، وأضاف أن بعض قادة المعارضة بحسب قوله قرروا التعاون مع ما وصفه بمحاولة لإسكات الصوت العربي في صناديق الاقتراع من خلال إبعاده كممثل للجمهور عن الكنيسة. وانتقد أبو شحادي قادة المعارضة معتبرا أن محاولتهم تقليد اليمين لم تساعدهم في السابق ولن تساعدهم الآن. وفي وقت سابق اليوم أوصت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرف ميارة لجنة الانتخابات المركزية بالنظر في شطب ترشح أبو شحادي بدعوى دعمه للكفاح المسلح في مقال سابق، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى النظر بجدية في طلب شطب ترشحه. إلى ذلك أعلن رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت تأييده شطب ترشح أبو شحادي لانتخابات الكنيسة. وقال الحزب إن موقفه يستند إلى مقال نشره أبو شحادي وصف فيه هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. المرشح على المقعد الثاني في حزب التجمع بكر عواودي علق في حديث الأرض الناس على تحركات شطب رئيس الحزب.
1: عام أولت المحكمة العليا في هذا التوتر الموجود أفضلية للترشح. أيضا هناك حاجة لأن يكون تراكم من الأقوال والمقالات والتصريحات، وهذا الأمر غير موجود في حالة ثانية. بالعكس لديه كثير من المواقف، التجمع يدعم الحل السلمي بشكل عام، هذا خطابه خطاب مساواة، خطاب مدني، ولذلك نحن نعول أن تقرأ المحكمة العليا كل الأمور، أن تأخذها بصورة واعية وشاملة ولا أن تتوقف عند تحليل أو مقولة معينة أحادية يعني لم تتكرر. أنا أعتقد أنها راح تكون مشكلة أيزنكوت لاحقا عندما يأتي للمفاوضات معنا. أعتقد أنه هذا خطاب انتخابي. للأسف الشديد في إسرائيل اليوم لا يوجد تصور غير رؤية اليمين، وهناك حتى في اليسار وحتى في اليمين يختلفون حول الأدوات، ولكن ما هي رؤية أيزنكوت للحل العادل والسلام الشامل؟ لا نسمع منه شيء.
0: لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينيات من عمره من بلدة الإفراديس مصرعه إثر تعرضه للدس من قبل شاحنة وهو على دراجته الكهربائية على شارع 4 قرب مفرق زخرون يعقوب. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها وصلت إلى المكان ووجدت المصابة دون نبض أو تنفس، حيث باشرت عمليات إنعاش متقدمة لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من إشقيب السلام في النقب بيتها من أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس بينها توثيقات من 7 أكتوبر، إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهيجاء البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجاء بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة ادعاء. وبحسب التحقيق تواصل أبو الهيجاء مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام قبل اعتقاله أثناء تصوير شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوآف جالانت. اعتقلت الشرطة 4 أشخاص من الناصرة وكسال وعرعرة تتراوح أعمارهم بين 25 و36 عاما خلال مدهمة شقة في مدينة العفولي، قالت إنها استخدمت مخبأ لعصابة إجرامية. وقالت الشرطة إنها ضبطت في المكان 20 منظومة لتفعيل عبوات ناسفة إلى جانب كمية من الذخيرة ووسائل قتالية أخرى. ومددت المحكمة اعتقال المشتبه بهم حتى يومي الأربعاء والخميس فيما يستمر التحقيق في القضية. سلم مستوطن يبلغ من العمر 17 عاما نفسه للشرطة بعد الاشتباه بمشاركته في الاعتداء الذي نفذه مستوطنون في بلدة قصرى جنوب نابلس. وبحسب الشرطة أوقف حتى الآن 7 مشتبه بهم وخضع أكثر من 10 للتحقيق، فيما ضبطت مركبات يشتبه باستخدامها في الاعتداء. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابه.

0: انتخابات التجديد النصفي للكونغرس داعيا الدول إلى الانضمام إلى فرض حصار شامل عليها. وهدد ترامب باتخاذ قرار بشأن إيران متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق معها أو القضاء عليها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، ونهار غد يسود البلاد طقس صيفي معتاد مع أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الطيرة اسم تكرر وروده في تسميات الأماكن في بلادنا، وهو يجسد ظاهرة أساسية في تسمية الأماكن لدينا، وهي استعمال تسميات تأثرت بحضارات أخرى تركت لها مساهمات في ذاكرة وتاريخ هذه البلاد. فثمة خلاف في تفسير اسم الطيرة، فهناك من رأى بها لفظة عربية محضة قائلاً الطيارة ما يتفاءل به أو يتشائم منه، وهناك من أرجعها إلى لغات سامية أخرى وهي تعني في معظمها البيت أو البرج الحصين. وفي البلاد طيرة حيفا وطيرة بيسان وطيرة دندن قرب الرملة وطيرة طولكرم المعروفة بطيرة بني صعب أو طيرة المثلث، وهي أكبر طيرة حالياً وتقع غرب الطيبة. أما طيرة حيفا فقد كانت أكبر طيرة في فترة الانتداب، وسميت أيضاً بطيرة اللوز لكثرة أشجار اللوز فيها، وتعرف كذلك بطيرة الكرمل.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات بدنا نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الثلاثة. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيرة، وعم ندعوكم لتكونوا معنا على السماع بهالساعة اللي مثل دائما من خلالها بنطلع لرحلة أو لجولة فنية، نتعرف على أحدث وأحلى الأغاني العربية، كمان بنسمع آخر الترندات، وطبعا مع فقراتنا اللي تعودتوا عليها مثل فقرة الريمكس، فقرة الريمك، فقرة المنافسة والمزيد والمزيد، وكمان مع مشاركاتكم الحلوة اللي بتوصلنا من خلال واتساب راديو الناس 050-5577-399. وين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. بلشنا موسم الخريف، فشوي شوي رح نبدأ نودع أغاني الصيف، نبدأ نستقبل الأغاني الرومانسية، واليوم رح يكون في عنا كمان مجموعة من هالأغنيات وكمان من الأغاني أغاني الصيف. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بنوجه لكم تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دايما دعوة لتسوقوا عمهلكم يا جماعة، تعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني حلوة وكتيرة في ميكس اليوم. حقيقي كمان لطاقم البرنامج البرافقني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل موجود معنا بالهندسة الإذاعية، الزميل رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزملاء عرين نصار وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس، أهلا وسهلا.
1: كل ما طلعت هالشمس، كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفاك

أصالة نصري المبدع بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل شهرين تقريبا، الأغاني الناجحة والحلوة اللي تعرفنا عليها هالصيف. وأصالة احتفلت في الأسبوع الأخير عودتها للشام لسوريا بحفل رهيب جدا، هناك غنت هالأغنية وكمان كملت المقطع الجديد اللي سجلته قبل أسبوع. حاليا بدنا نسمعكم مقطع من أغنيتين، وبدنا ياكم أنتوا تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل بدكم تسمعوا النجم فارس كرم بيغني لنا عموعدنا؟ عموعدنا

وعدنا ولا شو هالأغنية الحلوة اللي نزلت عام 2022 في صيف عام 2022. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة من صيف.

يلا خبرونا على الواتساب ايوني حابين تسمعوا، والاوني اللي رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقتنا لليوم. كل عليكم تعملوه تبعتولنا او رسالة نصية او صوتية تكتبونا وسع وسع ولا فارس كرم، والاوني رح تحصل على اكبر عدد من الاصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. طبعا بامكانكم كمان توجهوا تحيات واهداءات 050-55-77-399 050-55-77-399 هذا هو الواتساب عنا. اما اسا احنا بنختار الاغاني ونبدأها مع الاغاني الجديدة والحلوة، والبداية مع نجوى كرم.

اشتقت لك. جديد الشمس اللونية العربية نجوى كرم هالعمل الغنائي الحلو اللي عم بلاقي نجاح كبير، أكثر من 5 مليون مشاهد في الألوني على قناتها الرسمية في اليوتيوب. انتو مع ميكس، معكو احنا للساعة 7، ميكس من أجدد وأحلى الأغاني العربية نسمعها بهالساعة، كمان مع مشاركات كل حلو اللي عم توصلنا على الواتساب على 050-55-77-399. سمنا نسمع جديد نانسي عجرم، لوني الأولى من ألبومها الجديد اللي رح ينزل بالأيامات القريبة القادمة، نانسي 11. تعالوا نسمع شهادية ديني.

0: نانسي عجرم مع شهدي يديني. الواتساب عندنا 050-55-77-399 050-55-77-399. بنوجه شكر كبير لكل مين عم ببعث لنا على الواتساب. بذكركم عم تختاروا معنا أغنية من بين تنتين، واحدة رح نختتم فيها حلقتنا. هل هالأغنية رح تكون بصوت أحمد سعد؟
1: شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه، شوف انت قد ايه وانا قد ايه، شوف انت اصلك ايه.
0: أحمد سعد بأغنية وسع وسع، إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. وأحمد سعد عنده اليوم منافسة قوية مع أغنية حلوة من فارس كرم، عموعدنا ولا شو؟
2: عموعدنا ولا شو؟ نبدأ الحب نبلشه، ننسى الزعل نطنشه.
0: 050-55-77-399 هذا هو الواتساب، 050-55-77-399. بعتوا لنا يوني حابين تسمعوا ولمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، كيف ما حكيت رسالة نصية أو صوتية، وإحنا رح نعد الأصوات، وعلى 7-5 رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا اللي أنتم بتختاروها. أما أساس رح نطلع على وقفة إعلانية قصيرة جدا، بعدها رجعين لنكمل، رح نرجع لنسمع أغنية خريفية جديدة أولى بحلقتنا اليوم من النجم وائل جسار، أغنية نزلت قبل كم من دقيقة على قناته الرسمية في اليوتيوب. إعلانات ورجعين، خليكم معنا.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: إيش
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
8: لا 38، يلا نعد. أقل الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
7: شفت كيف 38 فرع؟
8: شفت.
7: لحظة نسينا نقول
5: نظارتك أوبتينايز.
7: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
9: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
10: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
11: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
10: سكن اقامه،
12: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
11: شفت طلاب وسالت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
14: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
16: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
17: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولاً

0: لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

جسار اشتقنا لنسمع صوته، عدنا مباشرة بعد الإعلانات لنسمع الأغنية الجديدة الحلوة اللي نزلت له، أغنية بعنوان نص الليل، كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان أحمد زعيم، وتوزعت عمر الخضري. لكل مين انضم لنا حاليا، انتم مع حلقة ميكس لليوم يوم الثلاثة، معكم احنا للساعة 7، ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية، على امل عم تقضوا معنا اوقات ممتعة، عم نتعرف على جديد الاغاني وكمان عم نسمع الاغاني اللي عم تحتل المراتب الاولى وعم تتصدر قوائم ترتيبات الاغاني في العالم العربي. كمان شكر بنوجه لكل مين عم يبعث لنا رسائل على الواتساب، ما شاء الله عليكم رسائل كتير عم توصلنا وعم تختاروا بين اغنيتين، واحدة من هالاغاني لتكون اغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمع اليوم احمد سعد واغنية توسع وسع، ولا رح نسمع فارس كرم بغني لنا على موعدنا، ولا شو؟ الاكيد انه لسه رح نسمع جديد راغب علامة، اغنية لبنانية حلوة بعنوان جنون.

0: بيته.
1: العلامة الفارقة راغب علامة مع جنون. موني جديدة وحلوة عم نسمعها في الأسبوع الأخير عنا هون في راديو الناس. وجه تحية كبيرة لألاء موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. كمان تحية لميسون، شو أخبارك، يعطيك العافية. تحية لعمار كمان ببعث لنا رسالة، يسعد مساك. تحية كمان لمريم، شو أخبارك يا مريم. تحية كمان لمروة، يسعد هالمسا يا مروة، كيف حالك. تحية نوجهها كمان لمستمعنا عبد طيري عم يسمعنا من الطيري. كمان تحية نوجهها لإناس عم تسمعنا من كفر كنا، وكمان لروان. أما إسا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس، واليوم من ديجي نزار بدنا نسمع الريمكس لشامي وأغنية كيفو.

ومن هناك رح نسمع النجمة مريم فارس. مريم فارس رح نسمعها بأغنية وحشني. ايه ما نسمع هالأغنية في نسخة الريمكس المسؤول عنها

نسمع كيف هالأغنية الحلوة من النجم السوري الشامي، سمعناها في نسخة الريمكس المسؤول عنها دي جي نزار. نكمل مع كمان ريمكس، شو رأيكم؟ ومن الفنان السوري الشامي رح ننتقل للبنان،

النجمة ميريام فارس رجعنا لألبوم ناديني اللي نزل عام 2005 بواحدة من أغاني هالألبوم كانت هالأغنية الحلوة أغنية وحشني ليل أو وحشني إيل. الأغنية نزلت بالضبط ب 21 سبتمبر عام 2005 بالألبوم اللي كان فيه مجموعة من الأغاني الناجحة مثل أغنية ناديني، هقلق راحتك، أغنية خليني طير، أغنية زعلان مني وحسسني بيك. احنا سمعنا هالأغنية بنسخة الريمكس. على ما عم تقضوا معنا وقت ممتعة. شكرا كبير لكل مين عم بيراسلنا، نوجه تحية لمريم من حيفا يسعد هالمسا. تحية كمان لأبو الأدهم من سخنين موجود معنا على السمع يسعد مساك أبو الأدهم، كيف حالك؟ تحية كمان لعلا موجودة معنا على السمع، تحية كمان لمروة ولكل من عم ببعث لنا رسالة على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 هذا هو رقمنا 050-55-77-399. بذكركم عم نستقبل رسائلكم لتختاروا معنا واحدة من أغنيتين لتكون أغنية الختام. هل رح نسمع أحمد سعد

أكثر من 3 مليون مشاهد في لهلوني الحلو من إياد طنوس، هلوني اللي نزلت قبل 10 أيام، كلمات إيهاب روزا، ألحان أيهم روزا وتوزيعات علي فعوري. قبل ما نطلع لوقفة إعلانية بدنا نذكركم كم مرة بالأغاني اللي بتنافسوا معنا، رح نسمعكم مقطع من كل أغنية، أغنيتين معنا اليوم من صيف عام 2022. هل بدكم تسمعوا فارس كرم بغني لنا عموعدنا ولا شو؟ عموعدنا.

0: فارس كرم هالعمل الغنائي الحلو إذا بدكم تسمعوه صوتوا له 050-5577-399 وفارس كرم بيتنافس اليوم مع أحمد سعد بوحدة من أحلى أغاني أغنية وسع وسع
1: وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع
0: حديث الساعة شكله رح نسمع أحمد سعد متفوق أحمد سعد بفارق 3 أصوات عن فارس كرم فمحبي ومحبات فارس كرم بدكم تكثفوا من أصواتكم ومشاركتكم معنا واللي بده يسمع أحمد سعد كمان ابعتوا له ودعموه 050-5577-399 أما إسا رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا بعد راجعين لنكمل مع كمان أغاني حلوة في ميكس خليكم معنا
2: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
3: سكن اقامه
5: كنت بحاله ضياع
6: كنت متخربط بالبلاد برا
4: شفت طلاب وسالت ناس
7: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
11: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122
12: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12 بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
13: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
14: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة طب بشري طب أسنان علاج طبيعي علاج وظيفي تمريض النطق والسمع أطراف صناعية صيدلة وهندسة الذكاء الاصطناعي جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع عرق الجامعات البريطانية

العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: النجم وائل كفوري رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع إربة الشتوية، الأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين، أكثر من 3 مليون مشاهد في هالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. الأغنية من كلمات وألحان طارق أبو جودي ومن توزيعات عباس صباح. وائل كفوري بهالصيف قدم لنا مجموعة كبيرة من الأغاني الحلوة، بالتحديد 5 أغنيات، كل أغنية حققت نجاح كبير وحلو، حيث إسا أكثر من 70 مليون مشاهدة في الأغنيات اللي نزلت له هالصيف. طيب احنا هسه بدنا نوقف الامكانية للمشاركة معنا على الواتساب، رح نعد الأصوات وبعد دقيقتين ونص تقريبا رح نكون مع أغنية ختام حلقتنا. هل رح نسمعها بصوت أحمد سعد أو رح نسمع فارس كرم؟ الأكيد الأكيد إسا رح نسمع حسين الديك بأحدث أعماله الغنائية، أغنية رائعة جدا بعنوان ركوت قهوي.
1: وبتوب لما بشوف عيونا بقول الدنيا هلأ صارت حلوة، وبحب

المبدع حسين الديك بهالأغنية الحلوة اللي نزلت قبل أسبوعين، أكثر من 4 مليون مشاهد في هالأغنية على قناته الرسمية في اليوتيوب. هالأغنية اللي كتبها ولحنها رامي شلهوب والتوزيع مسؤول عن هنتاين. احنا مع الأغنية نوصل لختام حلقة ميكس لليوم. منافسة كان عنا قوية اليوم بين أحمد سعد وبين فارس كرم، وانتو اخترتوا انه نسمع وسع وسع. وجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعتلنا كمان رسالة على الواتساب، شكرا كبير لكم جميعا. هي لطاقم البرنامج اللي رفقنا اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، والزملاء عرين نصار وجواد العمري في التصوير والديجيتال. من الميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه. بذكركم لقاءنا الجاي رح يكون يوم الخميس بنفس الموعد من 6 للـ7. بتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن جميعا.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، ام الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
3: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
4: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
5: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
6: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد، تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة مساء اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى عمك في العفولي، وهو يعاني من إصابة نافذة وقد وصفت حالته بغير مستقرة. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينيات من عمره من بلدة الفرديس مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة وهو على درجته الكهربائية على شارع 4 قرب مفرق زخر يعكوف. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها وصلت إلى المكان ووجدت المصاب دون نبض أو تنفس، حيث باشرت عمليات إنعاش متقدمة لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان. أصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما بعد ظهر اليوم بجروح خطيرة إثر إصابته خلال عمله في مدينة الناصرة. وأفادت نجمة داود الحمراء بين طواقيمها قدمت له العلاج الأولي في المكان، ثم نقلته إلى مستشفى رمبم في حيفا وهو يعاني من إصابة خطيرة في أطرافه. قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تعليقا على النقاش بشأن شطب ترشحه في لجنة الانتخابات، قال إنه لا يرى أن القرار سيغير مساره السياسي، وأضاف أن بعض قادة المعارضة بحسب قوله قرروا التعاون مع مواصفه بمحاولة لإسكات الصوت العربي في صناديق الاقتراع من خلال إبعاده كممثل للجمهور عن الكنيست. وانتقد أبو شحادي قادة المعارضة معتبرا أن محاولتهم تقليد اليمين لم تساعدهم في السابق ولن تساعدهم الآن. وفي وقت سابق اليوم أوصت المستشارة القضائية للحكومة لجنة الانتخابات المركزية بالنظر في شطب ترشح أبو شحادي بدعوى دعمه للكفاح المسلح في مقال سابق، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى النظر بجدية في طلب شطب ترشحه. بدوره علق المرشح على المقعد الثاني في حزب التجمع بكر عوضي في حديث لراديو الناس على تحركات شطب رئيس الحزب. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من إشقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام، نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس بينها توثيقات من 7 أكتوبر إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهيجاء البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجاء بعد إدانته بالتواصل مع عميل أجنبي ضمن صفقة ادعاء. وبحسب التحقيق، تواصل أبو الهيجاء مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام قبل اعتقاله أثناء تصوير شوارع قربة منزل وزير الأمن السابق يوآف جالانت. أفاد التقارير الفلسطينية بتعرض مركبة لهجوم قرب مسجد العقاد في شمال منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في القطاع وصول 5 جثامين و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. رجح رئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، داعيا الدول إلى الانضمام إلى فرض حصار شامل عليها. وهدد ترامب باتخاذ قرار بشأن إيران متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق معها أو القضاء عليها. في المقابل، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران نقلت مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من أيلول الجاري. وأضاف أن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لاستئناف المسار الدبلوماسي ومع واشنطن، وأنه يمكن بحث تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء. وأشار المسؤول إلى أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري رفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا، خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، ونهار غد يسود البلاد طقس صيفي معتاد مع أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

أهلا ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا في حلقة جديدة من برنامج كيف الحال. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة ومتجددة، وموعد جديد معكم نأخذكم فيه لمواضيع بتتعلق بالحياة اليومية، بالصحة والجمال والمجتمع والموضة ولأحدث المستجدات. لهيك منرحب فيكم وين ما كنتوا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، من البيت، من السيارة، علوا الصوت، احنا معاكم على مدار ساعتين من مواضيع مختلفة ومختصين وضيوف مختلفين رح نحكي فيها عن مواضيع وأسئلة بتسألوها انتوا لأنفسكم في حياتكم اليومية. أسبوعكم جميل وأهلا فيكم بكيف الحال. كونوا معانا على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. بحلقة اليوم، عدد من الدول بتعيد الكتاب على الورق إلى المدارس. طلاب سنة أولى جامعة، شو عم بيستناهن وشو بيواجهوا هالأيام قبيل انطلاق العام الأكاديمي. قصة زهرة نور ولقاء خاص مع الكاتب الصاعد عمر أحمد مهنا. قبل ننطلق في مواضيع حلقتنا لليوم مع ضيوفنا، بالبداية بدنا نسمعكم أغنية للفنان تامر حسني أدها لكل طلاب الجامعات اللي مقبلين على العام الأكاديمي والدراسي، لحتى هيك نشجعكم على بداية العام، وإن شاء الله تكون سنة موفقة للجميع.

0: طيب قدها كلكم قدها، أي حدا بحط هدف براسه وبمشي وراه وبعمل كل مجهوده لحتى يوصل للهدف رح يوصل له بالنهاية. هذا الحكي بدنا نحكي لكل الطلاب المقبلين على الجامعة. إذا صار الوقت نطلع لفاصل إعلاني أول لحلقة اليوم ونرجع، لأنه رح نحكي عن الجامعة وخاصة طلاب سنة أولى. خليكم معنا.
1: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
2: كونسرت مع الياس مرجية.
3: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
4: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
3: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
5: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
6: الله قال لي
5: ده
6: الله.
5: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
3: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: واحدة الظهر رح نكون معاكو في مواضيع مختلفة تتعلق بحياتنا اليومية وقضايا مختلفة منعيشها باليوم يوم وأسئلة بتسألوها لحالكو وبتتساءلوا عنها. احنا منجيب الجواب من المختصين. اليوم هيك خصصنا يعني هاي الفقرة لحتى نسمع من طلاب سنة أولى مقبلين على الدراسة في الجامعات والأكاديميات عشان نعرف عن تخوفاتهم عن التحديات اللي عم بيواجهوها خلال هاي الأيام. زميلي ميسى عساف سألت الطلاب عن تخوفاتهم وعن التحديات اللي حاسين إنهم بيواجهوا فيها خلال التحضيرات قبيل السنة الدراسية. تعالوا نسمع.
1: سألنا طلاب مقبلين على الجامعة عن أبرز التخوفات والتساؤلات اللي بترافقهم مع بداية مشوارهم الجامعي.
2: ممكن أكثر إنه توجيه مهني لأسئلة اللي هي ما بعد التعليم. يعني اليوم في مان توجيه مهني للتعليم نفسه وش كيف تختار الموضوع وإلخ، بس إنه بالأخير كمان إحنا نختار الموضوع بناء على شو كمان بدنا نكمل فيه وبعدين إنه مجالات الشغل مجالات التوظيف وإلخ.
3: كثير من المطلوب بس قعدت سنة كاملة بس لأنه كان ناقصنا علامة واحدة بالعيال. اضطريت أعيد السنة وفتت.
4: الصراحة وصلني مكتوب الكبلاء للطور آخر شهر 7، ومن يومها ليش أحكي خوف أكثر توتر. بدك تنقل، أنا مواد سلامي قرية صغيرة بالشمال، بدنا نقل لحيفة اللي هي أكبر مدينة بالشمال ودسكن لحالي، مش متعود عليه، مش جديد علي. برضو نفسها إفرات الجامعة كل وقت ميلم، أنا مثلا ميلم دائما بحياتي ما استعملتش، يعني إسا كل يوم كل نص ساعة عندي ميل جديد من الجامعة. برضو طائر تاعي طائر المشبطين معروف إنه صعب خاصيت.
5: بلش بيولوجيا. أكتر إشي متخوف منه قبل ما أفوت على الجامعة هو تعني نقول ضغط التعليم نفسه، ويمكن كمان من ناحية لغة. يعني صحيح بنحكي بشكل يومي بس بالجامعة وبتكون يعني اللغة اللي هي علمية. وأكتر إشي واجهت فيه صعوبة بمرحلة التحضير والتسجيل إنه الواحد بحس حاله زي المستوت هيك بمحل لازم يعرف ويسأل ويدور. كنت راح أطلب مساعدة نعرف رسم من إجرائي شوي، يمكن بالكورسات، إنه أنا مثلاً أول إشي ما كنتش عارفة كيف التسجيل، كيف أسجل، أنا كورسات.
6: بلش أتعلم علم الدماغ مداعي مواخ، وأكثر إشي متخوف قبل دخول الجامعة هو النقل للمدينة راي عليها بير السبع، بعيدة عني 3 ساعات، فحسيت حالي ضايع لأنه في حدا بعرفه ولا في مين يرشدني بمعرفة تبعة الجامعة، لأنه بعرفش حدا بتعلم غير كمان. يعني من الصفر أنا بدي أشوف كل شيء، دي أعمل كل شيء، فيش مين أسأل كمان.
7: رح أتعلم هندسة صناعة وإدارة. الإشي اللي متخوفة منه قبل ما أبدأ تعليم هو فكرة وسؤال إنه هل أنا اخترت الموضوع الصح؟ هل هذا الإشي اللي أنا عن جد حبيبته؟ هل الموضوع ملائم لشخصيتي وشو أنا بحب أعمل؟ وين بشوف حالك بعد ما أخلص لقب أول لقب ثاني بالموضوع؟ وخلال مرحلة التسجيل كان في صعوبة من ناحية التواصل مع الجامعة، في كتير رسائل، كتير إيميلات، كتير تساؤلات اللي أنا بحاجة لرد إلها.
8: وحابلش دراسة الهندسة المعمارية في القدس. ومن الأمور اللي بتخوفني قبل ما أفوت على الجامعة، واحد كل موضوع العنصرية والتضييق في الحيز الجامعي على الطلاب، وثانيا كل ما خاصة بالنسبة لموضوعي كل موضوع الحياة الاجتماعية وخسارة كل جوانب الحياة الأخرى على حساب التعليم. وأخيرا أكثر شيء يعني واجهته صعوبة بمرحلة التحضير هو امتحانات القبول والمقابلات للموضوع والضبابية بالنسبة لمستقبل الموضوع في البلاد.
0: بدي أشكر الزميلة ميسى عساف وكل المشاركين في التقرير، وصار الوقت أنه أرحب بالمستشار الأكاديمي والمختص النفسي باسل إغبرية. أهلا باسل.
9: أهلا رجاء، صباح الخير، تحياتي إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك، طمنا عنك، كيف الحال؟
9: الحمد لله بخير، تمام الحمد لله رب العالمين.
0: يعني بتخيل سيد باسل لسه بهاي الفترة هيك ضغط شوي، يعني بدأت يعني احنا قربنا على افتتاح السنة الدراسية في الجامعات، صحيح؟
9: صحيح 100%. لا شك انه السنة الجامعية الاولى هي مش مجرد انتقال من مدرسة الى جامعة، هي شيء مختلف كليا، يعني انتقال من مرحلة كان فيها الاخرون يديرون جزءا كبيرا من حياتنا يعني الشخصية الى مرحلة اللي فيها ان نكون مستقلين بشكل مطلق، ان كان من ناحية تعليمية، من ناحية اجتماعية، ادارة الذات، ادارة الوقت، اتخاذ القرارات، هي كلها اشياء لازم احنا نصير ناخذها يعني مسؤوليتنا الذاتيه، ما في حدا بيساعدنا فيه.

0: طبعا إضافة للي سمعناه أنه في لغة، في ثقافة، في ظروف سياسية، في انتقال جغرافي، كل هذه الأمور هي أشياء راح تواجهنا في مرحلة دراستنا بالسنة الأولى.
1: يعني بتلمس هاي التخوفات من خلال الطلاب ومرافقتهم مع بداية، خاصة يعني طلاب سنة أولى، بتلمس كل هاي التخوفات اللي حكيت عنها موجودة عند أغلب الطلاب؟ وهل بتحس بالسنوات الأخيرة في انضاف تحديات ما كانتش موجودة قبل؟
0: أكيد أنه دائما في متغيرات، بس أنا بعتقد أنه أهم شغلة نفهم أنه الطلاب يكونوا واعيين أنه الخوف والقلق هذا إشي طبيعي، وهذا بيرافق كل الطلاب بهاي المرحلة. يعني نقدر نقول غالبية الطلاب هيك بهذا الشعور، بفوتوا بهذا الشعور على التعليم الجامعي، وهذا مش إشي سلبي. يعني الطالب بده ينتقل، يعني زي ما حكينا بده ينتقل من البيئة اللي هي مألوفة له، بيئة اللي كان بيعرفها، بيئة اللي هي يعني كان في معلمين يعلموا، في متابعة مباشرة من قبل المعلمين لدرجة أنه بيعطوا المادة اللي يدرسها، أي مواد يفوت عليها، اللغة اللي بيحكيها لغة الأم، الظروف يعني الاجتماعية والسياسية كثير تتناسب مع عقليته، طريقة الامتحانات اللي بيجيبوا له إياها بتكون إشي اللي هو مألوف متعود عليه له 12 سنة موجود فيه، المادة بيقسموها واضحة وكذا. بس هون فجأة بده ينتقل على بيئة مختلفة كليا، ثقافة مختلفة كليا، لغة اللي هي مختلفة عنه، بيكون في عندنا هون يعني هو يكون المسؤول الوحيد والحصري عن إدارة ذاته، عن نجاحه، عن فشله. والتحدي الأهم صراحة اللي حكيناه إنه هون بصير السؤال إنه هل أنا عن جد بقدر، يعني بصير هيك صراع نفسي داخلي، هل أنا بستطيع، هل أنا عن جد بالمكان السليم، هل بقدر إني أتأقلم كل هاي المتغيرات ولا ما بقدر؟ فهذا السؤال هو اللي خلينا نقول السؤال المحوري اللي بخلينا هيك نشعر شعور إنه بهاي التخوف بالضبط.
1: لأي مدى يعني القلق اللي موجود عند الطلاب اللي عم نحكي عنه مثلا بما يتعلق باختيار التخصص؟ أو يعني بتعرفي كثير طلاب بيوصلوا لمرحلة بنص الفصل الأول من الدراسة وبكتشفوا أنه هذا التخصص مش هو فعلا المناسب لإلهم، هل بتنصحهم يأخذوا خطوة معينة بعد الفصل الأول بعد ما ينكشفوا على جزء من الموضوع اللي هم يعني سجلوا لإله وبلشوا يدرسوه؟
0: طبعا هذا الخوف واحد من أكثر المخاوف شيوعا عند الطلاب، وغالبا يعني حتى بيكون في قبل الجامعة، في طلاب اللي بيصيروا في بداية الجامعة، وفي طلاب حتى اللي بيصير عندهم هذا التساؤل قبل ما يدخل الجامعة، وصراحة هو بيكون يعني أنسب الإنسان يعني يكون هذا الشعور عنده في البداية عشان يقدر يجهز حاله له أكثر. مهم الطالب يكون واعي بهاي المرحلة لذاته ولتركيبته الفريق شخصيته، كل إنسان عنده مركب أو تركيبة خاصة بشخصيته، شو الميول المهنية الموجودة عنده، شو الاهتمامات اللي بتناسبه، شو القدرات التعليمية، وين نقاط القوة الموجودة عنده، شو الصفات البارزة الموجودة، وكيف نعمل التقاطع ما بين كل هاي المركبات. ضروري أن يكون القرار تاعنا مش مبني على يعني المركبات هاي كل واحد على انفراد. يعني في بعلم النفس مصطلح نستعمله يسموه الإدراك الجيشتالت، معناه باختصار إنه الكل أكبر من مجموع أجزائه. القرار لازم يراعي خلينا نقول التفاعلات ما بين المركبات هاي اللي حكيناها كلها، ما يكون يعني كل مركب على حدة. دائما نتذكر إنه إحنا بنختار تخصص، هذا التخصص مهم، بس برضو من ناحية ثانية هذا مش يعني حكم أبدي، يعني ما إنه خلص أنا فوت تعلمت موضوع معين إنه لازم أظلني فيه كل حياتي. صح أنا بجتهد وبحاول وبعمل المستحيل إنه أنا يعني أكون في المكان السليم، ولكن أنا بفوت على الجامعة وبجتهد بعمل المستحيل، ودائما شعور التردد هذا بكون موجود، ونتذكر نعطي حالنا فرصة. أنا فتت على الجامعة اخترت الموضوع، أعطي حالي فرصة يعني أشد حالي أجتهد وأعرف أفهم إنه هذا التردد والخوف هذا إشي طبيعي اللي بمر مع الوقت.
1: يعني سيد باسل، شو ما يتعلق بالوقت؟ في كثير طلاب اللي يعني بدهم يدمجوا ما بين الدراسة وما بين الشغل، يعني بتعرف في تحديات مالية كمان عند طلاب الجامعات عادة، لأنه في ترتيبات مالية اللي هم بحاجة إنهم كمان يكونوا يعني يدفعوها، وهذا الإشي بتطلب منهم إنهم يشتغلوا. ففي تحدي نوعا ما بين الدمج ما بين الشغل والدراسي، إيش بتنصحهم بالذات طلاب سنة أولى إيش يعملوا، كيف ينظموا الوقت؟
0: لا شك أنه المرحلة التعليم الجامعي بالإضافة للتحديات الموجودة فيها هي مرحلة من أجمل المراحل في حياة الإنسان، خاصة الإنسان لما بيطلع عليها في الماضي، يعني بيصير يشوف أنه التجربة والخبرة اللي اكتسبها في حياته يعني لا يضاهيها أي تجربة في حياته غيرها، يعني لا سابقا ولا لاحقا. فمهم جدا أنه نعرف نعيش هاي المرحلة.

0: نتطلع عليها انه مش كمرحله اللي فايت كان فيه فقط ان نتعلم، هي مرحله حياتيه اللي بتكون بالاضافه للتعليم في مجال لازم يكون عندي محل للراحه، المحل يكون فيها بناء علاقات، محل يكون فيها نشاط بدني، محل يكون فيها مشاركه ثقافيه نشطه، يكون فيها يعني، وهذا مش بالضروره اشياء اللي بتنافس الدراسه، اذا بنقسم وقتنا صح وبنعرف ندير وقتنا صح وبنستعين بال يعني بالجامعه بشكل عام في مراكز خاصه، وفي يعني زي عن طريق الديكان ستودنتين بعتوا يعني نقاب يعني عماده الطلبه بعتوا زي ساعات ارشاد في كيف ندير وقتنا صح. مهم انه الطالب خاصة الطالب اللي بيعمل انه يكون يعني يطلع على البرنامج الاسبوعي تاعه، كم ساعة عندي انا بحاجة يعني محاضرات، كم ساعة انا عندي بحاجة للدراسة على اساس اني اتميز، وبعدها بشوف كم ساعة باقي يعني للامور السفر وغيره، ونشوف قديش باقي منها وقت لانه بقدر اخصصه للعمل. لما انا بدير وقتي صح وبخطط وقتي صح وبرتب باقي الامور كلياتها، فيش سبب اني ما اقدرش اتميز. كثير طلاب بيقدروا يتعلموا وبيقدروا يعني يشتغلوا، نعم. وبالعكس بيكونوا انجح من باقي الطلاب اللي ما بيديروا وقتهم. فمهم انه اداره الذات واداره الوقت هي مفتاح النجاح والتخطيط ومفتاح التميز والنجاح.
1: مهم جدا. بما يتعلق باللغه، يعني بتعرف طلابنا ابناء المجتمع العربي بيدخلوا الى الجامعات بيعرفوا يحكوا باللغه العبريه، انما مش بمستوى أكاديمي. يعني احنا بنحكي عن مصطلحات أكاديمية، التعليم يختلف، خلينا نحكي عن استخدام اللغة بالحياة اليومية. وهون في كثير طلاب بيوصلوا للجامعة وخلينا نقول بتفاجأوا أو بنصدموا، وبشكل هذا الموضوع تحدي وخوف وتراجع أحيانا عند قسم من الطلاب بالسنة الأولى بسبب موضوع اللغة. إيش بتنصحهم يعني سيد باسل؟ بالذات أنا بشدد وبرجع بحدد نحكي عن طلاب سنة أولى.
0: تمام. بدنا نعمل حساب إنه التعليم الأكاديمي هو يعني ما مش فقط بتعلم في اللغة العبرية، هون نحكي عن لغة عبرية أكاديمية، وقد يواجه حتى بعض الطلاب اليهود صعوبة في التأقلم مع اللغة الأكاديمية. طبعا الإشي يختلف عن طلابنا العرب، ولكن كمان اللغة الأكاديمية هي شوي لغة مختلفة عن لغة اللي خلينا نسميها لغة اليوم يوم أو لغة الشارع المحكية في الشارع. يعني خاصة طلابنا العرب اللي بيميز إنه هذا التحدي بيكون مش بسبب إنه لغة أكاديمية، لما يكون تتراكم الأشياء التحدي بيكون مركب أكثر، فهم بيكون الصعوبة. فمهم جدا إنه يعني نكون واعيين لكل هاي الأشياء، إنه طالب اللغة عندنا الأكاديمية هي الثاني أو الثالثة إلنا، هذا الشيء بيضاعف الصعوبات. أنا كإنسان مختص بنصح الطلاب انه يعني تخصيص زي هيك بنك او قائمه يصير يسجل فيها المصطلحات الاكاديميه اللي سمعها، سجل هيك على جنب، يخصص صفحه او شيء يسجل عليه المصطلحات الاكاديميه الجديده، لما يروح على الدار يفحص شو معناها باللغه العربيه او يفهمها شو معنات المصطلحات وبلش يحفظ فيه. مره على مره راح يكتشف ان المصطلحات نفسها هي تكرر، صح بجوز في 100 200 الف مصطلح، ولكن مع التكرار بصير سهل نفهمها ونتعامل معها. وهذا الشيء بيساعد انه يعني ان نقدر نتاقلم مع هاي الصعوبات.
1: هاي نقطه مهمه جدا، انه فعلا ما يعني ما يخافوا مجرد ما انه يسمع مصطلحات جديده كثير ويحسوها يعني صعبة وثقيلة، إنما مع الوقت يعني الوضع بتغير وبصيروا منكشفين أكثر وفاهمين أكثر هاي المصطلحات. بالنسبة يعني للتسهيلات، إحنا في كثير طلاب اللي بيكونوا مقبلين على التعليم ما بيعرفوا إنه في تسهيلات مخصصة للطلاب العرب في الكليات وفي الجامعات. هل يعني في تسهيلات واضحة لغالبية الطلاب العرب اللي متعارف عليها في البلاد؟
0: طبعا في بالجامعات عن طريق مواقع الجامعات او عن طريق عمادة الطلب ديكانات في الكثير من التسهيلات اللي بيعطوها لطلاب سنة اولى بشكل عام والطلاب العرب بشكل خاص. يعني من بين مثلا الطلاب العرب بشكل تلقائي اذا بتوجه لديكان بيقدر ياخذ زيادة 25% فترة الامتحانات، وهي بيعطوه إياها للسنة الأولى، هي سنة التأقلم الأولى. فمهم جدا نستفيدنا نحصل على هاي الورقة إنه تأكل وقت الامتحانات، لأنه إذا احتجناها نستفيد منها، إذا احتجناها ما يعني ما بتأثر علينا سلبا. بيكون في ساعات مرافقة في عن طريق عمادة الطلبة كمان اللي بيقدروا فيها زي مساعدة للطلاب، فيها منح، فيها دورات تعلم الكتاب الأكاديمي، فيها دورات خاصة في اللغة العبرية في الكتاب الأكاديمي العبرية، بيكون في مجال منافسات فردية من طالب لطالب اللي برافقوا الطلاب بالسنة الأولى يعني.

0: إن الأولى إذا كانوا بحاجة لسكن إنهم يسكنوا بسكن الطلبي مش بشقق خارجية، لأنه كمان بيكون في هاي الصراع ما بين إنه أسكن يعني بسكن الطلبي أكون يعني مع باقي الطلاب، ولا أخذ شقة خارجية أستأجر شقة خارجية وأسكن فيها، كمان من جانب المالي وكمان يعني من جوانب أخرى يمكن بيكون التفكير.
1: السكن الطلابي يعني غالبا بوفر للطالب فرصة ممتازة انه يتعرف على الجامعة اكثر، يبني علاقات جامعية واجتماعية بقلب محيط الجامعة، وهذا غالبا بيكون مهم انه للطلاب اللي بنتقلوا من بلد لبلد ثاني يعني بعيدة او مختلف، يعني بيكون مريح، بيكون قريب على الجامعة، بيكون ارخص بالغالب، ويعني بيكون اسهل تصل لمرافق الجامعة، وغالبا يعني هذا الشيء بيكون مريح. بس في طلاب اللي بتفضل انه يكون عنده خصوصية اكبر، عنده هدوء اكبر، بحاول هيك ينعزل او ينفصل شوي عن التعليم الجامعي ويكون مريح له. الشيء بيختلف يعني من طالب لاخر وحسب شو احتياجاته وحسب شو الشيء بيناسبه اكثر.
0: نعم
1: هيك يعني ما في هون جواب واحد، يعني بيختلف بين اختلاف شو حاجة الطالب.
0: نعم هيك بنصيحة يعني أخيرة سيد باسل بتقدمها للطلاب يعني المقبلين على الدراسة لحتى يعني يمرقوا سنة أولى هيك بنجاح بخبرة بثقة اللي بتساعدهم يستمروا للسنوات الباقية؟
1: يعني مهم انه نعرف انه ما يعني انا بطلب من الطلاب انه ما يخلي هدفه بالسنه الدراسيه الاولى فقط انه يحصل على علامات ويزين نفسه نجاحه وفشله في العلامات. يعني مهم انه الانسان يطور مهارات دراسيه، ومهم انه يطور مهارات للتاقلم ويكون طالب متميز، طالب جامعي متميز، يتعلم كيف يدرس، يتعلم كيف يتعلم، يتعلم كيف يدير وقته بنجاعه، كيف يتعامل مع محطات فشل، لانه طريق النجاح مليئه بمحطات الفشل. يعني قد تكون يعني هاي أحد الأشياء اللي بتخلي الإنسان يطور ذاته، كيف يطلب مساعد لما هو بيحتاجها. كثير طلاب يعني بصير عنده نوع من الخوف إنه طب أنا بواجه مشكلة، هل أنا يعني أطلب المساعد؟ ما تستنى المشكلة يعني تقع في المشكلة حتى تطلب المساعد، عندي شايف حالك في اتجاه مشكلة أطلب المساعد قبل.
0: نعم مهم جدا.
1: واصل مع الأساتذة، مع المحاضرين إذا أنت اتجهت، مع الخدمات اللي بتعطيها الجامعة، افهم نقاط قوتك نقاط ضعفك، حافظ على أمل دائما إنه أنت راح تنجح. لما أنت وصلت الأبحاث بالدراسات بتشير المطالب الفات يتعلم بلغة مختلفة عن لغة الأم، هو عنده قدرات ذهنية أعلى من غيره من طلاب يعني الكورونا لإله، وتذكر دائما أنه في رسالة أنا بحملها، في أثر مجتمع أنا بدي أوصله، وأن أنا بدي بعد ما أنهي جامعتي ودراسة النجاح أني بدي أحققه.
0: نعم مهم جدا، نصائح جدا مهمة، ونتأمل هيك طلاب اللي بيسمعونا يأخذوا بعين الاعتبار ويحقق أهدافهم ويوصلوا لأهدافهم وتكون سنة موفقة وناجحة للجميع. بدي أشكرك جزيل الشكر المستشار المهني والأخصائي النفسي باسل الغبري، شكرا لإلك.
1: بالنجاح، بالنجاح طلابنا، سلامات
0: إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: سهلي مع فرات نصار.
1: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي هو حي ذيل الكيل جنوب مجد الكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقول لنا اخوة شوي من حلم، قلت ما خليتش نتفيت رأيل معك شايف ما خليتش. يعني
2: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
3: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فتره قريبه يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه زلمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسميه الشارع.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
4: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية، الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
5: ولو
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموج يغطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
5: الكوكس اسمع الكراسني مثلا؟
4: قصة الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع، هذول كراسنة، قلت له خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتني يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن حبيته صوت المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
5: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. FM.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. كملين معكم للساعة 1 الظهر، وبإمكانكم تسمعونا على 103.3 FM و107.8 FM وعلى تطبيق ناس. قبل الفاصل حكينا عن طلاب الجامعة، طلاب سنة أولى المقبلين على العام الأكاديمي الجديد، يعني أقل من شهر ورح تنطلق السنة الدراسية، ومكملين بما يتعلق بالدراسة والتعليم. السويد وفنلندا والنرويج وفرنسا وإيطاليا والدنمارك قرروا إعادة الكتابة على الورق والكتاب المطبوع بالمدارس، يعني من بعد ما شهدنا مؤخرا كثير دول بالعالم قررت استخدام الأجهزة الإلكترونية، الحواسيب، التابلت، التليفونات للدراسة وللتعليم. مؤخرا هالدول قرروا يوقفوا هذا النهج ويرجعوا للورق وللكتابة على الورق وللقراءة من خلال الكتب المطبوعة. بحسب تقييمات بيرلس الدولية تبين هبوط مستويات القراءة عند الطلاب، لهيك قررت الحكومة السويدية إعادة الاعتماد على الورق والقلم. بإيطاليا مثلا وزارة التعليم أعلنت منع استخدام جميع الأجهزة الإلكترونية في المراحل الأساسية، يعني بنحكي عن الجيل الصغير عمر 6 سنين، والتركيز على الكتابة بخط الإيد. تحليل لدراسات على طلاب جامعيين لاقت أنه في تفوق بسيط في التحصيل عند كتابة الملاحظات بالإيد ومراجعتها مقارنة بتدوينها بلوحة المفاتيح، يعني على الحواسيب. هالدراسات كلها خلت هاي الدول تأخذ قرار وإنها ترجع الكتابة بالإيد. ليش؟ وشو اللي قاعد بصير يعني مع هاي الدول، وليش قاعد تأخذ هاي القرارات؟ بدنا نسمع اليوم ونعرف ونبحث الموضوع مع ضيفنا دكتور ياسين غبري، باحث علوم أعصاب في جامعة واشنطن. أهلين دكتور ياسين، طمنا عنك كيف الحال؟
1: بدي السلامة شو رضاك.
0: الله يخليك. كيف يعني هيك بواشنطن موضوع التعليم والدراسة على الحواسيب ولا على الورق؟
1: بالجامعات أغلب حتى التقدم اليوم هون بأمريكا أغلبية الجامعات بيشجعوا أنه يستعملوا الورق وإدانة الملاحظات بالكتب والتسجيل ومش الحواسيب.
0: نعم، زي ما سمعت هيك دكتور ياسين بالبداية، أنا حكيت عن دول كثير قاعدة بتتجه لإعادة الكتب الورقية والكتابة اليدوية للمدارس. هل بتفكر أنه هاي العودة بتساعد بتعزيز المهارات المعرفية عند الأطفال، خاصة لأنه حكينا أنه بنحكي عن أطفال بعمر 6 سنين؟
1: صحيح. أول شيء قبل الإجابة على السؤال رجاء، بدنا دائما أنه ننوه أنه أي ادعاء غير مثبت علميا هو مش حقيقة.
0: نعم.
1: كل الأبحاث اللي حكيت عليها هي أبحاث اللي أثبتت أنه العودة للكتابة الورقية والكتابة اليدوية بتدعم استخدام الكتب الورقية والكتابة اليدوية، لأنه جيل صغير كمية الجهد المبذول بالكتابة والقراءة من الكتاب هي أقل من استخدام الشاشة، كمية الجهد اللي أنت بتستعمليها، وخصوصا أنه كمية الانتباه المستغل من قبل الطفل في استخدام الكتب الورقية أكثر بأضعاف، يعني الولد بيقدر يستوعب أكثر في أقل مجهود، ولكن مع الشاشة الإشي عكسي، خصوصا اليوم استخدامنا للشاشات بكل مجالات حياتنا اللي بترتبط اليوم استخدام الشاشات بالتعفن الدماغي، أقل تفاعل حيوي، واضطرابات النوم، اضطرابات تشتت الانتباه. عشان هيك بجيل صغير من المحبب دائما استخدام الكتب الورقية والكتابة اليدوية.
0: نعم، يعني لما الطفل بيقرأ من الشاشة مش من الكتاب المطبوع، الدماغ بتعامل مع المعلومة بطريقة مختلفة؟
1: رح تنصدم من الجواب رجاء، إنه القراءة من الشاشة والقراءة من ورقة هي نفس السلوك، ولكن وبتستخدم نفس الأنظمة البصرية بالدماغ والمخ بشكل داخل، ولكن الإشي بيختلف بالكمية الانتباه. فبدراسة انتشرت ب2023 بجامعة جنيف بزيفان، استخدموا تخطيط دماغ الإي جي على أطفال بين عمر من 6 إلى 8 سنين، ولقي أن القراءة من الشاشة ارتبطت موجات دماغية أضعف وأداء أقل في الانتباه البصري مقارنة بالقراءة المطبوعة. بشكل غريب كان دماغنا مقرر مسبقا أن القراءة من الشاشة هي أقل أهمية. بالنسبة بالإضافة إلى ذلك، في أدلة واسعة حول القراءة من الكتب اللي أثبتوا أن القراءة من الكتاب بتعطي ميزة من الفهم، خاصة للنصوص المعلوماتية والأسئلة الاستنتاجية اللي بتحتاج فهم عميق وتركيز. ولكن نفس الأبحاث بتورجي أن النصوص السردية زي قراءة قصص معينة اللي فيش بيها مجهود، أنت فقط بتسرد قصة معينة أو بتقراها من خلال الشاشة، الشاشة كانت أفضل من شكل من القراءة من الكتاب.

0: وبالنسبة للكتابة اليدوية يعني إذا الطالب بيكتب بإيده المعلومة مش على لوحة المفاتيح اللي للحاسوب، في دور أقوى في تثبيت المعلومة في الذاكرة عنا في دماغنا؟
1: زي ما أنت ببداية السؤال جدا مهم، زي ما أنت بداية المقابلة حكيت إنه في فرق كبير طبعا. بداية الخلايا العصبية المسؤولة عن التعليم بتخزين المعلومات، هي بتخزن المعلومات فقط المهمة أو المعلومات اللي بتبذل جهد في تخزينها عن تكرار الفعل أو التعلم. فالكتابة اليدوية بتشمل حركة يد متواصلة، تغذية بصرية اللي بتشمل كيف وين لازم أكتب وكيف الحرف لازم يكون، وكل هالعوامل بتساعد دماغنا يتذكر المعلومات لمدة أطول. أما الكتاب على الحاسوب فهي بشكل أساسي أنت بتعطي الحاسوب يركب الكلمة، وهي ضغطات مفاتيح منفصلة بتنتج حركة أقل تمييزاً لكل حرف ولكل كتابة كلمة. في أدلة واضحة اليوم من عالم التصوير بالرنين المغناطيسي اللي في مراي لكي أن الطلاب اللي بسجلوا معلومات على ورق كان عندهم نشاط أعلى بمنطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة الهيبوكامبس، ولما نسألوا عن المعلومات اللي سجلوها مقارنة بالطلاب اللي استخدموا الآيباد أو الحاسوب كانت الدرجة أعلى، تذكروا أكثر معلومات. وهذا بثبت أنه الكتابة اليدوية هي بكثير أفضل من الكتابة على الحاسوب.
0: يعني أنت بتقول أنه الكتابة اليدوية بتخلي الطالب يستخدم حواس، عدة حواس بنفس الوقت، وهو هذا اللي بيؤدي لأنه يعني المجهود الأكبر للحواس أنه يخلي المعلومة تكون بالذاكرة لوقت أطول.
1: صحيح.
0: إذا هيك منبسطها. طب إذا حكينا يعني رحنا للشاشات ولتأثيرها، إذا الطفل أو دماغ الطفل اتعرض للشاشات لساعات طويلة خلينا نقول، كيف بيأثر؟ شو بصير فعليا بالدماغ؟
1: خصوصا أنه الطفل دماغه بعده عم ينبني شوي، والخلايا العصبية عم تبدأ بتخزين معلومات مهمة للمستقبل، فأي تجربة عم تتخزن بالدماغ راح تأثر عليه بشكل رهيب للمستقبل. عشان استخدام الشاشات بشكل بالجيل الصغير هو إشي له ضرر بعيد الأمد على استخدام على تصرفات مثل الانتباه، كمية الانتباه اللي أنا بقدر أعمله، وبرضه على اضطرابات النوم، على كل هاي الأشياء، المزاج، الذاكرة، كل هاي الأمور اليوم بتشوف إنه في علاقة طردية بين استخدام هاي الأمور لأداء أقل تعليمياً. عشان هيك كل الدول اليوم قرروا خصوصاً جيل صغير لما دماغ بعده عم ينبني إنه تستخدموا أقل الشاشات ويستخدموا الورقة والقلم.
0: شفت أنا من خلال الدراسات حكوا كثير عن الإشعارات اللي بنطلقها من خلال الهواتف وكمان الحواسيب، وهي كان في لها دور على ما يبدو دور أساسي بتشتيت الانتباه يعني عند الطلاب. ممكن هذا هو السبب بعيدا عن الضوء الأزرق اللي موجودة في الحواسيب، بعيدا عن يعني عن الألوان وعن الأمور اللي بتشتت أيضا الانتباه للطلاب، إلى أنه الإشعارات بحد ذاتها كان الحديث أنها هي لعبة دور وهي كانت سبب أساسي بأنهم يمنعوا الأجهزة خلال الدوام. كيف بتأثر فعلا الإشعارات؟ كيف بتأثر على دماغنا بشكل مباشر؟
1: أحد الأشياء اللي نتفهم، إحنا لما نستعمل الشاشة نستعملها لكل إشي اليوم، فدماغنا بطل يقدر يفرق بين أنه أنا بستخدم الشاشة فقط للكتابة أو الدراسة، أو أنا بستخدمها اليوم لأعمل جيمينج، ولا أنا بستخدمها لأودي رسائل. فدماغ صار عنده اشتباك بكل هاي القنوات، أنه أنا بستخدم إشي بقدر أستخدمه لأكثر من اللي بستخدم أداة اللي بستخدمها لأكثر من إشي. فدماغنا مش قادر يفهم أنه هاي الشاشة اليوم اللي أنا بستخدمها هي فقط للدراسة، مش مثلا لإرسال بيانات أو استخدام لأي إشي. فهون صار إنه كأنه دماغنا عم بخدعنا، بكنا صح إنه بنستخدمها للقراءة حاليا، ولكن يمكن أنا بقدر أستخدمها لإرسال إشي أو مثلا استقبال معلومات أخرى. التحيز اليوم إنه استخدام من ورقة، أنت هون بس عم تدرس من ورقة، فيش إشي ثاني عم يلهيك أو فيش إشي عم شتت انتباهك بقلب الورقة،
0: بتقيدنا أكثر الورقة على عكس الشاشة اللي عنا أكثر من استخدام وممكن فعلا يعني تشتت انتباهنا بسهولة.
1: صحيح.
0: طب حكيت عن مصطلح تعفن الدماغ، احنا كنا يعني ذكرناه كثير ببرنامج كيف الحال، بس مهم نرجع نحكي عنه بهذا السياق لأنه

0: يعني عم نحكي عن انكشاف للشاشات لساعات طويلة اللي بيؤدي فعلا لتعفن الدماغ. كيف سؤالي كيف بنفع نرجع ننشط الدماغ في حال حسينا انه ابننا طفلنا انكشف كثير للشاشات وحاسين بتغير معين، كيف نرجع احنا نشتغل على تنشيط الدماغ؟
1: دماغنا هو تعال نقول زي المعجونة، بعرفش الكلمة بالعربي بس هو كثير قميش، فدائما احنا بنغضر
0: مرن يعني.
1: نرجع مرن كثير، فاحنا دائما بنغضر نرجع نبني هاي الأشياء من البداية بإكسبيرينس أو بأي إشي، بأدوات أو بتعلم موسيقى أو مثلا بالقراءة الكاملة لأشياء من الورق أو بتعلم أي مهارة جديدة اللي هي مخصهاش بالحواسيب أو بالشاشات. فدائما بنصح أنا الأطفال بجيل صغير لأنه عندهم مرونة بعقلهم أنه يتعلموا موسيقى يعزفوا، لأنه هاي الأشياء بتضلها كل العمر معهم بدون ما يغضر جهد، دائما رح تضل بكلب دماغهم. عشان هيك اليوم التعفن الدماغي هو مش بس عند الأطفال، حتى عند الناس البالغين. فدائما لازم نفهم انه اي ضرر بحصل لدماغنا بنغضر، بنحاول دائما انه نصححه، ولكن الاستخدام المطول والرجوع للشاشات دائما ودائما كل خلال النهار انا اعتقد انه رح يؤدي الى رح يبقى صعب علينا انه احنا نتجاوز هاي الصعوبات.
0: مهم جدا، مهم جدا، يعني معلومات مهمة لكثير اهل بتخيل بهاي الفترة، لانه بالسنوات الاخيرة في هيك نوع من عدم السيطرة على انكشاف الاطفال للشاشات. فعلا الاهل مش عارفين يسيطروا على الموضوع، حتى لو منعوا يعني ابنائهم بالبيت في انكشاف من اماكن اخرى، والموضوع جدا صعب وواضح على تصرفات يعني الطلاب اليوم في المدارس، على عدم التركيز، يعني على قديش في عندهم طاقة مضاعفة خلال وجودهم في المدرسة وخلال يعني ساعات الدراسة، وقديش صعب إنه عن جد الطالب يسمع المعلومة ويحفظها ويعرفها. وهي على ما يبدو فعلا الخطوة اللي في كثير دول قاعدة تعملها، يمكن نشوف اليوم يعني بعد سنوات كثير دول أخرى تنضم لهاي القرارات، وشوي شوي هيك يصير استخدامنا للأجهزة الإلكترونية محدود بحياتنا. بنتأمل هذا الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر الباحث في علوم الأعصاب في جامعة واشنطن دكتور ياسين غبري، شكرا لك على كل هاي الإضاءات.
1: يا هلا،
0: إلى اللقاء. سعيد.

طيب بالساعة الأولى هيك خصصنا ساعتنا أكثر نحكي عن الدراسة، الطلاب الجامعيين وطلاب المدارس، يعني كونه اليوم في كثير أمور بتتعلق فيهم. المدارس انطلقت في بداية هذا الشهر، والشهر الجاي مقبلين على السنة الجامعية. كان مهم كثير نتوقف عندها ونحكي عن مواضيع وأسئلة موجودة عند الناس حول هذا الموضوع. رح نطلع لفاصل إعلاني موجز لأهم الأنباء، وراجعين لساعة ثانية من برنامج كيف الحال.

0: الصحة بتوصل لعندهم وبيكملوا لعب بعالمهم. معك لليت، التكنولوجيا بتقرب لكم الرعاية الصحية لحد عندكم عشان تطمنوا وتكملوا يومكم ومشاريعكم براحة بدون ما تطلعوا من البيت. أطباء أطفال أونلاين 24/7، جهاز تايتو المنزلي، صيدلية أونلاين. تعرفوا على خدمات الأطفال بالموقع أو تطبيق كلاليت. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את תוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבאי. ממנוע אלבאי למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלעדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة مساء اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى عامك في العفولي، وهو يعاني من إصابة نافذة وقد وصفت حالته بغير المستقرة. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينيات من عمره من بلدة الفرديس مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة وهو على دراجته الكهربائية على شارع 4 قرب مفرق زخرون يعكوف. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها وصلت إلى المكان ووجدت المصاب دون نبض أو تنفس، حيث باشرت عمليات إنعاش متقدمة لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان. تجتمع لجنة الانتخابات المركزية غدا لمناقشة طلبات شطب ضد أحزاب ومرشحين، من بينها 3 طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة وطلب لشطب القائمة المشتركة، إضافة إلى طلبين لمنع عفر كسيف وسامي أبو شحاد من خوض الانتخابات. وقالت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارة إنه لا تتوافر أسس قانونية كافية لشطب القوائم أو منع كسيف من

0: الترشح، فيما أشارت إلى تصريحات نسبت إلى أبو شحادي قد تفسر على أنها تأييد للكفاح المسلح. بدوره قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تعليقا على النقاش بشأن شطب ترشحه في لجنة الانتخابات، قال إنه لا يرى أن القرار سيغير مساره السياسي، وأضاف أن بعض قادة المعارضة بحسب قوله قرروا التعاون مع ما وصفه بمحاولة لإسكات الصوت العربي في صناديق الاقتراع. من جهته قال بكر عواودي المرشح في المقعد الثاني ضمن قائمة التجمع في حديث لراديو الناس إن الحزب يستعد لمواجهة طلب شطب أبو شحادي بالوسائل القانونية.
1: بشكل عام أولت المحكمة العليا في هذا التوتر الموجود أفضلية للترشح. أيضا هناك حاجة لأن يكون تراكم من الأقوال والمقالات والتصريحات، وهذا الأمر غير موجود في حالة سامي. بالعكس لديه كثير من المواقف، التجمع يدعم الحل السلمي بشكل عام، هذا خطابه خطاب مساواة، خطاب مدني، ولذلك نحن نعول أن تقرأ المحكمة العليا كل الأمور، أن تأخذها بصورة واعية وشاملة، ولا أن تتوقف عند تحليل أو مقولة معينة أحادية يعني لم تتكرر. أنا
0: قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من إشقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام نشر شاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس، بينها توثيقات من 7 أكتوبر إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. حكمت المحكمة المركزية في حيفا بالسجن الفعلي 4 سنوات و7 أشهر إضافة إلى 2 مع وقف التنفيذ على فارس أبو الهيجاء البالغ من العمر 32 عاما من كوكب أبو الهيجاء بعد إدانته بالتواصل مع عامل أجنبي ضمن صفقة ادعاء. وبحسب التحقيق تواصل أبو الهيجاء مع جهة استخباراتية إيرانية وتلقى أموالا مقابل تنفيذ مهام قبل اعتقاله أثناء تصويره شوارع قرب منزل وزير الأمن السابق يوف جالنت. أفاد التقرير الفلسطيني بتعرض مركبة لهجوم قرب مسجد العقاد في شمال منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 جثامين و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، داعيا الدول إلى الانضمام إلى فرض حصار شامل عليها. وهدد ترامب باتخاذ قرار بشأن إيران متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق معها أو القضاء عليها. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، ونهار غد يسود البلاد طقس صيفي معتاد مع أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ورجعنا لكم عن جديد وساعة ثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. وإسا صار وقت اللقاء الخاص اللي اليوم حضرنا لكم إياه بحلقة خاصة ومميزة اللي نتوقف فيه عند قصة زهرة نور. شو قصة زهرة نور؟ هالقصة اللي كتبها عمر أحمد مهنا بعمر 8 سنوات وخرجت إلى النور مؤخراً لما صار عمره 10 سنوات. شو الفكرة من وراء قصة زهرة نور اللي كتبها المبدع عمر؟ اليوم بدنا نسمع من عمر بحد ذاته اللي لبى الدعوة وأجا على استديوهات راديو الناس. أهلين عمر.
1: أهلين، شكرا.
0: كيف الحال؟ طمنا عنك.
1: أهلا، أنا الحمد لله كثير مبسوط باللقاء معك هنا خلت الرجاء.
0: احنا مبسوطين اكثر انك موجود معنا عمر وانك لبيت الدعوة ووافقت انه احنا نجري معاك المقابلة اليوم ونعرف اكثر عن قصة زهرة نور. تعال هيك نبلش من الاول من البداية. أوكي. من وين اجت الفكرة قصة زهرة نور؟
1: انا لما كان عمري 5 سنين كنت بيافة مع اهلي واختي برحلة. انا صار معي حدث مأساوي اللي ضعت فيه عن اهلي، وهذا الحدث ظل بعقلي الباطني لجيل 8 سنين. جيل 8 سنين المعلمة طلبت منا نكتب قصة بالوظيفة. قصة بسيطة. أنا كتبت قصة عن إنه ولد بضيع وبنت بتساعده وفي لطف وسحر بالموضوع. وأول شخص طلع عبالي مناسب لاسم شخصية نور هو نور أختي.
0: يعني نور اللي بالقصة هي نور أختك.
1: أكثر حدا حنون يعني خطر عبالي أول واحد،
0: وهي الشخصية الرئيسية بالقصة.
1: طبعا.
0: حلو. وهالقصة اللي الموقف اللي أنت مرقت فيه بعمر 5 سنوات رافقك لعمر 8 سنوات، وأول ما المعلمة طلبت منكو تكتبوا قصة هو هذا الموقف أول إشي فكرت فيه وكتبت عنه.
1: أيوة بالضبط.
0: حلو. ومن وقت ما كتبت القصة لحد ما طلعت القصة أصدرت الكتاب والقصة، هاي المرحلة سنتين إحنا عم نحكي من 8 سنوات ل10 سنوات. احكي لنا إيش صار بهاي المرحلة من بعد ما كتبت القصة.
1: أنا يعني ما كانت هيك، بلشنا بهاي السنتين الأخيرات صرنا نطور مع المحرر عمو إياد ومع بابا. كنا
0: إياد البرغوثي الأستاذ.
1: أستاذ إياد برغوثي. كنا نطور معاهن ويعملوا لي تحرير للقصة. كنا نطور القصة وما كانش العنوان زهرة نور، كان نور وجدة العجوز الجدة السحرية
0: هاي اللي بالبداية.
1: بلشنا نطور فيها وطورنا القصة. وكمان يعني عملنا أشياء اللي تناسب جيل أكبر وأكبر وأكبر. أول مرة أنا كتبتها كانت جيل لجيل 8، صارت لجيل 10. طورنا فيها أشياء خليناها فيها زي واقعية بس فيها هيك لمحة خيال، لمحة خيال.
0: حلو، جميل جدا. احنا رح نحكي اليوم عن الخيال في القصص بخلال حلقتنا، ومهم كثير نحكي انه بقصة زهرة نور في لمسة خيال.
1: لمسة سحر.
0: لمسة سحر. حلو. وانت بتحكي انه القصة موجهة يعني اطفال بعمرك واصغر منك. من بين 5 سنوات
1: يعني الصغار بحب ان يستمعوا في إلها ويدققوا برسوماتها ويعطونا رأيهن فيها. يعني الرسومات
0: يحكوا لك بتحب تسمع اراء الاطفال؟
1: طبعا
0: بالرسومات طبعا. طب بما انك عم تحكي عن الاطفال وانت كثير حابب توجه لهم رسالة من خلال قصة زهرة نور، شو الرسالة اللي حابب توصلها للأطفال اللي بعمرك؟
1: اللي بعمري بحب إنهم يقرأوا ويستكشفوا أعماق القصة، وبحب أوصل لهم إن يعني يعرفوا إنه هو المساعد سحر الحياة، إنه مع اللطف والمساعدة كل الأشياء بتزبط. هاي القيم المنيحة لا بتكون عند كل الناس برأيي، هيك كل الناس بيكونوا صحاب بيكونوا بسعادة. لما يكون الكل يساعد بعض، يكون لطيف مع بعض، الكل يتقبل بعض، أحلى إشي بالحياة.
0: جميل. يعني أنت بدك توصل وتسلط الضوء على القيم الجميلة الإيجابية عند الأطفال اللي بعمرك وأنه يتمسكوا فيها لأنها هي اللي بالآخر بتنتصر
1: طبعا
0: وهي اللي بتنجح
1: طبعا عشان نعمل جيل منيح
0: حلو
1: الجيل الجديد يكون جيل منيح لما يكبر عشان نخلق حياة حلوة
0: جميل عمر حلو كثير اللي بتحكيه لأنه يعني إحنا شايفين وضعنا اليوم واقعنا اليوم والأطفال بإيش مهتمين اليوم وكيف القيم شوي شوي يمكن أنت حاسس هيك بين أبناء جيلك القيم اللي أنت عم تحكي عنها منفتقدها شوي
1: غير متوفرة كثير بعض الجيل للأسف
0: للأسف قديش أخذ معك وقت تكتب القصة؟
1: أنا متذكر كنت قبل بيوم طلبت منا كتبت بس روحت على المدرسة هيك نص ساعة وبعدين مرضت فبعد بيوم ظلتني بالدار 4-5 ساعات ظلتني أكتب القصة هيك على 4 قعدات كل قعدة ساعة ساعة وربع مرات نص ساعة
0: كنت عمل استراحات عشانك كنت مريض مش حاسس منيح
1: بس أنا أمي كانت تعتني فيه كل الوقت فأبوي بس خلص رجع جاب أختي من المدرسة طلع يوكل عشان هو كان جوعان أوكي أنا خلصت أكتب القصة وهو كان برا فأمي بس شفتها تفاجأت إنه هي فكرت قبل ليه أنا هالقد قعدت وقت شافت قصة حقيقية
0: حلو.
1: شافت قصة حلوة صورتها لأبوي أبوي كثير تحمس رجع عالدار شافها وصرنا على مدار سنة ونص أنا ما كنتش متخيل أنها ممكن تصير قصة ما كنتش متخيل أنه أنا ممكن أصير كاتب أفكرت أنه خلص أنا أنجزت خلصت وظيفة صعبة أكتب قصة بس أنا ما كنتش عارف أنه أنا مش بس كتبت وظيفة على الورقة أنا كتبت قصة فيها قيم
0: جميل
1: أنا ما كنت متوقع بس أبوي شاف بريق بالقصة حكى مع عمو إياد برغوثي وصاروا يعملوا تحرير كان شوي صعب عشان كان في فترة حرب ضد إيران بس برضو ما استسلمنا طبعا ظلينا نعمل على جلسات الزوم وتتقابلنا بس هديت الأمور
0: يعني لفترة معينة أنت كنت تتواصل مع الأستاذ إياد برغوثي من خلال الزوم تطبيق زوم لحتى تقدروا تستمروا في كتابة القصة وفي تحريرها
1: طبعا
0: لأنه الظروف ما كانت تسمح
1: وهو كان شوي صعب لأنه ممكن تشتغل عند سفارات الإنذار نرجع تشتغل عندنا أو تشتغل مع الاثنين فكنا نغيب عن
0: بعض
1: فالإشي
0: تواصل يكون أقل
1: شوي يكون صعب مرات نأجلها الأسبوع الجاي يكون في فترة ملان صواريخ أجلها لبعد شهر عما تهدى الأوضاع خلصت الحرب وقف إطلاق نار وتقابلنا الحمد لله حكينا عن القصة وتوصلت قصة زهرت نور
0: جميل شو كان شعورك خلال هاي الفترة لأنه أنت كنت متشوق وعم تشتغل على يعني منتج اللي هو قصة اللي بدك توصلها للناس وتطلع والناس تقرأها وتعرف عنها خلال هاي الفترة ما كانش سهل في كان تحديات شو كان شعورك بهاي الفترة
1: أنا كثير كنت حاسة بالفخر من حالي بس أنا تعلمت إشي إنه النجاح ما بزبط هيك هيك هيك نجاح إن في عقبات فشل عقبات فشل عقبات بعدين نجاح النجاح ما بزبط خط واحد مستقيم ضلك تنجح بعدين توصل لم بس أهم إشي الواحد يتعلم إنه لما بده ينجح لما يخطئ أو لما يكون في عقبة ما يستسلمش ويآمن بمشروعه ويآمن بالإشي اللي حيعمله إحنا ظلينا نآمن بالقصة توصلت قصة ظهرت نور ونجحنا
0: حلو جميل الكلام اللي عم تحكي عمر إنك أنت آمنت بشو أنت قاعد بتعمل بحالك وبالإشي اللي أنت قاعد بتشتغل عليه آمنت فيه عشان توصله
1: صح
0: رغم كل الصعوبات اللي كنت

0: واجهها.
1: فتعلمت انه لما انت تآمن بالاشي حيصير، لما انت ما تآمن وتقول خلص انا حافشل ليه تأتعب حالي، عمرك ما حتوصل. يعني المحاولة اساس النجاح، بزبطش انك او من اول مرة تنجح.
0: عمر لحالك بتفكر ممكن تنجح من غير ما يكون حدا بيساعدك؟
1: لا صراحة، يعني انا صح انا كتبت القصة، بس في ملان ناس دعموني وساندوني، زي ابوي، زي امي، زي اختي، زي المحرر استاذ بياد برغوثي، ملان ناس ساندوني وقالوا لي حتنجح يا عمر، وآمنوا فيي وآمنوا بقصتي. أتوقع أنه لحالي ما كنت هالقد حأغدر، أنه الناس اللي آمنوا فيي زي أعطوني دفعة للنجاح. يعني كل ما حدا يأمن فيي أنا أخذ دفعة، كمان دفعة للنجاح
0: عشان تكمل. طب في كتاب أو كاتب أنت بتحبه بتتأثر فيه؟
1: هاري بوتر والكاتبة جي كي رولينج بالأساس، اللي كتبت سلسلة هاري بوتر كلياتها. أنا بيجي قرأت سلسلة هاري بوتر 7 كتب 3 مرات، والكتاب السابع لحاله من قد ما حبيته بيجي قرأت 6-7 مرات.
0: قرأت كل السلسلة والكتاب السابع قرأته 6-7 مرات؟ جميل. وأي شخصية بتأثر فيك بسلسلة هاري؟
1: الشخصية الرئيسية هاري بوتر.
0: كيف بتأثر فيك؟ إيش بتحب الشخصية؟
1: إنه شخصية يعني زي متواضعة، مع إنه في حدث هو مشهور من السحرة، من إنه نجا، هو الطفل الذي نجا، اللي بيقرأ هاري بوتر حيفهم إيش بقول.
0: جميل.
1: وهو متواضع جدا وهو لطيف وبحب يساعد الناس.
0: أنت هاي الصفات اللي بشخصيته هي اللي جذبتك أكثر إشي؟ والقيام
1: كمان إنه ذكي ومرح.
0: جميل. أنت بتمسك كثير بالقيم عمر، وهذا شيء جدا جميل، واضح إنك أنت القيم تجذبك حتى بالقصص اللي بتقرأها.
1: شكرا.
0: ومركز فيها كثير وبتعتمد عليها كمان من خلال كتابتك، من خلال توجهاتك بالحياة، وهذا شيء مهم وبيعبر عنك أنت كعمر وبيبني لإلك هوية، وجميل جدا.
1: شكرا.
0: بتفضل عمر تكتب قصص واقعية ولا من الخيال؟
1: أنا ما بحب لما تكون القصة كلها خيال. ما بحب مثلا خرج فلان من بيته وذهب طائرا إلى العمل، وقابل بالطريق فضائيين وأطلق عليهم الليزر من عينيه مثلا.
0: جميل.
1: مثلا بس بحب لما، بس برضو ما بحب لما تكون القصص واقعية جدا. بحب لما تكون واقعية وفيها لمسة خيال، زي زهرة نور. هي واقعية جدا، بس ما في زهرة مثلا بالحياة تقدر أي أمنية تتمناها وبصير.
0: صحيح.
1: بحب أنا هي لمسة الخيال بتيجي بالقصة الواقعية.
0: يعني بتعتمد بالأساس على الواقع.
1: وبتدمج
0: مع شوية خيال. حلو حلو، عندك منطلق مختلف، يعني مش ماخذ هيك جانب واحد أو جانب معين ومعتمده. حلو. وكل التجربة عمر، الكتابة والإنتاجية القصة، إيش علمتك هاي التجربة كلها بالتعاون مع الناس اللي حواليك، بكل تجربتك مع الموضوع؟
1: علمتني كيف إنه الواحد بيقدر ينجز بأي جيل. إنه الإنجاز مش لازم له جيل معين.
0: حلو.
1: يعني بالنسبة للإنجاز، العمر هو مجرد رقم. إن كان عمرك 8، كان عمرك 35، عمرك 60، عمرك 10، عمرك 17، مش مهم. لو إنسان، لو هذا أنجز، أنت بتقدر. أو أنت بتقدر. لو استمرارية، علمتني الاستمرارية. لما أنت بتضلك بدك تطلع على الهدف وأنا بدي أوصله، رح تقدر.
0: مش مهم شو عمرك.
1: لما أنت يعني تكون عارف وتكون واثق بحالك وتقول أنا حأنجح، أنا حأنجح. لما والناس اللي حواليك، مرات في ناس ما بيدعموك بيقولك خالص مش حتنجح، وأنا

0: وبدها تقول لا أنا حأنجح، حتنجح. لو بتستسلم كل مرة وبتقول أنا ما حأنجح، حتنجح.
1: جميل، هاي نقطة كثير مهمة اللي حكيتها عمر، إنه الإنجاز والنجاح ملوش عمر. بينفع يكون عمرك 4-5 سنوات
0: طبعا
1: وتنجح وتوصل للهدف اللي بدك إياه.
0: طبعا.
1: وإنت اليوم حاسس عمر إنك حققت هدف؟
0: إنه أنا عمر صغير وأنا أول طفل بمدرستي كتبت قصة.
1: حلو.
0: يعني عن جد في ناس ملان فخورين فيي، وأنا بس عرفت إنه أنا الطفل الوحيد بتاريخ مدرستي اللي كتب قصة، كثير حسيت بالفخر وإنه أنا مميز، وهيك حسيت إشي حلو جوا.
1: جميل جميل عمر، مش بس المدرسة ومش بس أهلك فخورين فيك، المجتمع العربي فخور فيك، فخور بطفل بعمرك قرر وحب إنه يكتب ويكتب قصة، واشتغل كثير علشان هالقصة تطلع للنور، مش يوم ويومين ومش ليلة وليلتين، انت اشتغلت عليها وكتبتها مع انك وانت مريض، كتبت قصة وانت مريض ورحت فيها لبعيد وقررت توصل رسالة لكل اطفال ابناء جيلك، رسالة سامية في من وراها هدف، في من وراها رسالة، في من وراها قيم انت حابب توصلها لإلهم. وهذا مش مفهوم ضمنا عمر، مش مفهوم ضمنا، لانه حكيت لك من قبل احنا بواقع اليوم شوي صعب على أبناء جيلك، وأنت مريت وعشت التجربة خلال الحرب اللي كانت الأخيرة، ومش سهل، لأنه أكيد هاي الظروف بتأثر، بتأثر على عقلنا وعلى طاقتنا وبتأثر علينا وعلى نفسيتنا. بس أنت أثبتت من خلال قصة زهرة نور أنك أنت قدرت تكمل رغم التحديات والضغوطات اللي كانت حولك. صح. وأنت مثال يحتذى به عمر لكل أبناء جيلك، وعن جد كل الاحترام من كل قلبي بحكي لك، كل الاحترام لإلك وبالنجاح لإلك. بعرفش إذا أنت كمان حابب تكمل وتستمر، يمكن تكتب بعد قصص وبعد كتب بالمستقبل.
0: أكيد إن شاء الله. لو بنجح بزهرة نور أكيد بستمر أكتب روايات.
1: إن شاء الله، إن شاء الله رح تنجح
0: إن شاء الله.
1: بزهرة نور وبكمان أعمال وقصص رح تكتبها إن شاء الله لقدام. بالنجاح لإلك.
0: شكرا.
1: وإن شاء الله هيك تضل مستمر. شكرا. كل الاحترام. شكرا. وبتشع نور يا عمر، بتشع نور، وسلم لنا على نور أختك
0: طبعا.
1: شكرا لأنك كنت معنا اليوم عمر أحمد مهنا، وشكرا لتواجدك ولمشاركتك في برنامج كيف الحال في راديو الناس.
0: شكرا كثير كثير، حبيت وفخر كثير لإلي إنه أكون متواجد هون. شكرا.
1: فخر إلنا. إلى اللقاء عمر، نلقاك على خير
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. من قصة زهرة نور رح نطلع لفاصل إعلاني ونرجع لنكمل باقي حلقتنا لليوم، مكملين بما يتعلق بالكتب والقصص، قصص الأطفال والخيال. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: تقريبا دقيقة. إكسال، هل سألت نفسك مرة من أين جاء الاسم إكسال؟ وهل هو اسم عربي في الأصل؟ وعن ماذا يعبر؟ إكسال هي قرية عربية تقع في منطقة الجليل بالقرب من مدينة الناصرة، أصلها في الآرامية كشال، وتعني المنطقة الوعيرة في الجبل أو الصنوبر. تقع إكسال اليوم على موقع كسلوت الكنعانية، وعرفت في العهد الروماني باسم إكسالوث بمعنى الصلب.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم ومكملين بالساعة الثانية من برنامج كيف الحال لليوم. يعني قبل الفاصل كنا بحوار خاص مع الكاتب الصاعد عمر أحمد مهنا اللي كتب قصة زهرة نور بعمر 8 سنوات وأطلقها بعمر 10 سنوات في بداية الشهر الحاضر. يعني كان قد أطلق القصة اللي يعني واضح أنه عمر متأثر كثير فيها ولأنه بتجسد موقف هو عاشه, ومن بعد ما كتبها وكانت الشخصية الرئيسية اللي اختارها هي أخته فكثير متأثر بالقصة الجميلة. وعمر ذكر موضوع استخدام الخيال أو لمسة الخيال أو سحر الخيال من خلال الكتابة في القصص. من بعد ما حكينا أنا وعمر عن الخيال, أنا هيك شفت مرق ريل شفته على منصة إنستغرام لا حكواتية أردنية اللي حكت عن رأيها في كتابة القصص مؤخرا, قصص الأطفال في السنوات الأخيرة, وكان في عندها انتقاد اتجاه كتاب القصص. تعالوا نسمع مقطع قصير.
1: أنا كتير معصبة, عم بقرأ قصص للأطفال وما فيها حبكة, هي بس حشو معلومات معلومات معلومات, درس إطارها حلو, الرسمات حلوة, وهذا مش من كاتب واحد أو كاتبة واحدة أو دار نشر واحدة, عم بطخ على الجميع. يا جماعة الأطفال بيحبوا الخيال, الأطفال بدهم خيال, الأطفال ما بدهم دروس جوا القصص اللي بيقرؤوها. لما الأهالي بيقولوا ما عنا أدب عربي للأطفال مش من قلة, بيشتروا الكتب وبيتفاجئوا انها جدا مسطحه, ما فيها حبكه, ما في مشكله, ما في شيء عاطفيا يرتبط فيه الطفل, بالذات لما عم نحكي عن بلادنا, بنحكي عن هويتنا, بنحكي عن موروثاتنا, بنحكي عن تراثنا. وما بس بحكي عن فلسطين يا جماعه, بحكي عن فلسطين والاردن والخليج وكل الكتب اللي بتكون بدها تحكي عن منطقه معينه او عن عادات معينه او عن شيء معين او عن قيمنا وعن تراثنا. لما بنيجي للماده التراثيه ليه لازم تصير درس؟ والله والله والله انه الاطفال اذكى منا وافهم منا, وبس بيحتاجوا الحق خيال تاعهم يتحرك ولحالهم بيوصلوا للمعلومه.
0: يعني الحكواتيه سالي شلبي ظهرت في ريل اللي بتنتقد فيه الكتابة وبتقول إنه القصص لا تعتمد اليوم على الخيال وإنه ما بتشغل حس الإبداع عند الأطفال. قديش هالحكي صحيح رح نحاول نفهم اليوم من الباحث في ثقافة الأطفال لؤي وتد. أهلين لؤي.
2: مرحبا مرحبا رجاء.
0: أهلين, كيف الحال؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله شكرا.
0: لؤي, يعني هيك سمعت معانا جزء من الحديث الحكواتي سالي شلبي, ايش رايك باللي حكته؟
2: شوفي بدايه يعني انا شخصيا ما بحب التعميمات ولا مره, بالذات لما بنحكي عن حقل ادبي هالكد عملاق زي حقل ادب الاطفال العربي. ادب الاطفال العربي هو حقل كثير كبير وكثير كثير وسع, فعادة لما بنحكي إنه فيش في الأدب خيال إحنا بنحكي عن الرف تبعنا أو رف الدكاكين والحوانيت تبعت الكتب اللي موجودة حوالينا, عادة ما بنحكي عن الإشي بشكل عام. يعني بالذات لكوني حدا اللي ببحث أدب الأطفال في العالم العربي ومطلع أكثر على شو بصدر هون وهون وهون وهون, بقدر أقول إنه في محلات فيها أقل خيال وفي محلات فيها أكثر خيال. في أدب اللي بيكون فيه حبكة أكثر مركبة وفي أدب بيكون فيه حبكة أقل مركبة, فيعني نعم. الموضوع شائك أكثر من ما بطل في عنا خيال في الأدب.
0: يعني أنت بتشوف أنه تراجعت مساحة الخيال في القصص الأدبية الحديثة
2: في أماكن معينة, في أماكن معينة. إذا بدنا نحكي مثلا عن حقل أدب الأطفال الفلسطيني في الداخل, مظبوط إحنا شايفين من التسعينات لحد اليوم الأدب بمعظمه تلقيني وتهذيبي وأقل خيال وأكثر بحكي عن الواقع وبحكي عن الطفل في المدرسة وكذا وكذا, هاي مزبوطة من هاي الناحية. ولكن هذا الإشي مش 100% مزبوط بالنسبة للخليج, مش 100% مزبوط بالنسبة للبنان مثلا. فإذا حدا منكشف أكثر وبيقدر يحصل على كتب من أماكن أكثر ممكن يطلع على أدب مختلف تماما. يعني الأدب اللي بيصدر بمصر أدب الأطفال في مصر ملان خيال, بتعلق لأي جيل, بتعلق بأي مرحلة من أي دور نشر. وكمان عنا يعني إذا بنطلع على الكتب اللي بتصدر برام الله

0: عناصر أخرى، معايير أخرى هي اللي بتخلي الطفل يبدع أكثر؟
1: طبعا في عدة عناصر بتشتغل، ولا مرة عنصر واحد بيشتغل، ولا مرة يعني قصة اللي بيكون فيها خيال معناها هي قصة منيحة، لا، في كتير مركبات مشان القصة تكون منيحة، ومرات يعني منيحة مرات أنا بقولها كباحث الطفل ما بيوافقني، مرات الطفل بيحب قصة أخرى، مرات الأطفال بيحبوا قصص مختلفة، لأنه كتير كتير مرات الأطفال بيختاروا خيارات مختلفة حسب حاجاتهم النفسية، مرات هم بحاجة لأكثر خيال مشان يعملوا إبداع، مرات بحاجة بالعكس يشوفوا أشياء واقعية. فالموضوع كمان مرة أنا ضد هذا التعميم، وكمان يعني مع كل حبي واحترامي لنشاط الحكواتية هي بتحكي عن عاملين هنا، من جهة بتقول ما في حبكة، من جهة بتقول إنه الأدب صار فيه درس، وهي مقولتين مختلفات. ما في حبكة، في أدب ممتاز ما بيكون في حبكة. شو يعني؟ يعني مثلا الأدب ما بعد حديث، أدب ما بعد الحداثة معظمه بحاول ما يجيب حبكة بالمفاهيم الكلاسيكية تبعت الحبكة، من غير مقدمة وحبكة في النص وكذا ونهاية، لا، بيجي مثلا بكسر الجدار الرابع بيحكي مباشر على الأطفال، وهاي يعني طفل اللي هو غير قارئ أو حكواتي ما بحبوا هاي النوع من الأدب، لأنه الحكواتي نوعا ما في إيش يعمل مع هذا النوع. وهذا النوع من الأدب كثير كثير مفيد لأطفال قراء مطلعين جدا على الأدب، ونوعا ما بلش يتطور عندهم شوية ملل من الأدب التقليدي اللي فيه بداية ومركز للقصة ونهاية للقصة، لا، بدهم إشي جديد، بدهم يجددوا، فبيجي نوع أدب اللي هو أدب ما بعد حديث اللي بيشكك في كل هاي المباني وبصير يحكي بشكل مباشر جدا جدا على مع الأطفال. ومثلا نقدر نشوف هيك أشياء مثلا في مكتبة الفانوس، بنشوف إنه في عندها إصدارات من هذا النوع وإصدارات من هذا النوع، إصدارات مع حبكة جدا واضحة ومبنى جدا واضح، وبالمقابل كمان إصدارات اللي فيها إشي ما بعد حديث اللي بتحدى هذا الإشي. فناس اللي بتعاملوا مع الأدب بشكل جدا جدا تقليدي هم ناس ما بيحبوا هاي الأشياء في الأدب، بس أنا بفضل إنه الطفل يكون مطلع على كافة أنواع الأدب، والاطلاع تبعه كل ما زاد بصير الطفل أكثر يكون واعي لشو يعني خيال جيد وكيف يستفيد منه أكثر، وشو خيال اللي مرات ما بيكون في حبكة أصلا، بيكون في درس ما بيكون في حبكة. يعني المبنيين أو المقولتين اللي بتحكي عنهن الحكواتية في إلهن أهمية، ولكن مش بهذا التعميم القاطع على كافة أنواع الأدب.
0: فهمت عليك، وصلت الفكرة. بما يتعلق بالقصص القديمة والقصص الحديثة، قديمة أنا بحكي عن القصص الكلاسيكية اللي كانت يعني يتناقلوها بينهم اللي نسمعها من الجدات، خلينا نحكي، هل بعدها قادرة على إنها تجذب الطفل اليوم اللي عايش ببيئة مختلفة كليا بعالم متسارع وسريع بوسط التكنولوجيا والشاشات، بعده بنجذب للقصص القديمة؟ يمكن قبل شوي ذكرت أغنية الأم الغولي، هل بنحكي عن نفس القصة القديمة اللي كنا نسمعها من جداتنا؟
1: هي إعادة صياغة. الجواب القصير على سؤالك هو طبعا. الجواب اللي أطول من هيك إنه البشرية بتحب القصص، دائما إحنا بنحب نقرأ قصص،
0: صحيح.
1: وين ما بتروحي في التعليم، إحنا كبار إحنا صغار، وين ما بنقعد مع ناس دائما إحنا بنحكي قصص، والأطفال بحبوا القصص. مش لازم في القصة يكون كل المركبات تبعت القصة، ومش لازم في القصة يكون في تكنولوجيا مشان الأطفال يتواصلوا معها. ممكن بعد نحكي عن قصص أميرات وقصص أمراء وقصص ملك وقصص وزراء والأطفال يتواصلوا معها، قصة بيضاء الثلج وقصة قصص الأنبياء، قصص الأخوين جريم، قصص أندرسن، هاي قصص اللي ما في إلها زمن، ما في إلها وقت، دائما إحنا بنحبها لأنها مبنية بشكل مباشر وبشكل صحيح، وبتحاكي العواطف تاعتنا والحاجات النفسية والاجتماعية تبعتنا. يعني كمان الميثولوجيا اليونانية عمرها آلاف السنين بعدنا بنقرأها وبنحبها. بذكر المستمعين طبعا أنه طلع فيلم الأوديسة مش زمان، الأوديسية، وكل النقاش والكل صار يحكي عن القصة وتركيبة القصة وكيف عرضناها بأدوات جديدة، بس بعدها القصة التقليدية. ليه؟ لأنه البشرية بتحب تحكي قصص وتسمع قصص، وكذلك الأطفال هم جزء

0: جزء لا يتجزأ من المبنى البشري تبعنا، والحب تبعهم للقصص شبيه جدا في حبنا احنا البالغين كمان للقصص.
1: يمكن انت جاوبتنا على السؤال اللي كنت اسالك اياه، انه يعني اسس الكتابه اختلفت
0: صحيح
1: يعني بالسنوات الاخيره، انما القصه نفسها بس الانماط الكتابيه هي اللي تغيرت مع تغيير الحياه والاجيال.
0: صحيح، ومش تغيرت بشكل جذري لدرجه انه بطلنا نحكي الطريقه الكلاسيكيه، لا ضفنا عليها كمان اضافات، صرنا نعمل هيك وهيك، صرنا نحكي قصص كلاسيكيه ولكن صرنا نحكي كمان قصص مجدده، وكمان قصص اللي فيها اليات وادوات حكواتيه جديده وادوات حكايه جديده. فكل هاي التغييرات احنا بنجدد وبنضيف على المخزون اللي موجود عندنا، ما بنبدل المخزون عمليا. يعني قصه ليلى الحمراء وسندريلا هاي قصص اللي احنا ما بنتنازل عنها بالضبط، ما زي ما بنتنازل عن قصص الانبياء او قصص الميثولوجيا اليونانيه او الاسكندنافيه. هاي قصص البشريه بتحبها والاطفال بحبوها وكلنا بنحبها، فبنعاود بنحكيها طول الوقت على مدار سنوات، بس بنجدد طريقة الحكاية تاعتنا.
1: وصلت الفكرة. بدي أشكرك جزيل الشكر الباحث في ثقافة الأطفال لؤي وتد على هذا التوضيح، وكان مهم أنه نشرحه ونوضحه للأهل، خاصة أنه في ناس كثير بتتأثر بإيش موجود على منصات التواصل الاجتماعي من غير ما تكون عن جد فاهمة للعمق إيش يعني عمق الموضوع، الأساس للموضوع، واللي عم بيكون بدور النشر والكتاب اليوم سهل كثير كل شخص يفتح يعني المنصة وصفحته ويحكي رأيه من غير ما يكون معتمد على يعني أساس صحيح وقواعد صحيحة. بدي أشكرك فعلا لؤي على شرح الموضوع وتوضيحه للناس. شكرا لك.
0: شكرا رجاء. شكرا،
1: إلى اللقاء.

0: لحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، ورح نتوقف مع تقرير للزميل طاهر يونس، ملخص لأبرز الأحداث الثقافية نهاية الأسبوع. تعالوا نسمع.
1: المشهد الثقافي عم برجع لبلداتنا العربية شوي شوي، من عروض موسيقية، مسرحية وندوات ثقافية واجتماعية. لخصنا لكم مجموعة من أبرز الفعاليات اللي كانت الأسبوع الماضي. خلينا نبدأ جولتنا من حيفا مع مهرجان أيام الثقافة العربية في بيت الكرمة اللي استمر لمدة 4 أيام من الأربعاء للسبت. المهرجان جمع عروض مسرحية وفعاليات مختلفة للأطفال والشباب، وفتح مساحة بتجمع بين الفن والثقافة العربية في أجواء مليانة حركة وتفاعل. ومن حيفا منروح على كرمئيل. يوم الجمعة كان الموعد مع جوقة سراج بقيادة المايسترو سامر بشارة في أمسية طربية خاصة استرجع فيها الجمهور أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الجوقة قدمت مجموعة من أشهر أغاني عبد الحليم بين الأداء الجماعي واللحظات الغنائية الفردية، ومع توزيع موسيقي حديث بحافظ بنفس الوقت على روح الأغاني الأصلية. بمرافقة فرقة موسيقية من نخبة العازفين كانت الأمسية رحلة بين الحنين والأصالة وبين الموسيقى الكلاسيكية وروح التجديد.

ومنكمل على الناصري. كان الموعد مع عرض على 33 دورة، وهي رحلة موسيقية بترجعنا لأجواء القرن الماضي بالفترة بين 1930-1980. هي أغاني وألحان من العصر الذهبي للموسيقى العربية بتقديم معاصر بحافظ على روح الأعمال وجمالها. العرض جمع الفنانين هبة بطحيش وعلاء شروش والموهب الصاعدي جريس كمال قبعين بقيادة الفنان سميح توتري وبمشاركة مجموعة من العازفين والفنانين.

وإذا بنحكي على الموسيقى لازم نمر كمان على القدس. ضمن فعاليات مهرجان القدس 2026 بيستمر برنامج ليالي الطرب في قدس العرب بمشاركة عدد من الفنانين، من بينهم المطرب مهند بالبيسي والمطرب بدون عياد وعازفة الكمان مايا عطاري. مهرجان القدس مش بس موسيقى، المهرجان بيجمع كمان المسرح والفنون الأدائية والمعارض وسوق الحرف والإبداع. البرنامج بيكمل حتى 15 أكتوبر.

0: وطبعا طبعا القصة ما بتوقف هون، لأنه الأسبوع الجاي كمان في مجموعة من المواعيد الفنية والثقافية. يوم الخميس الجاي استوديو تمارا للرقص الشرقي والشعبي والمعاصر بقدم عرض ذهب الزمان في قصر الثقافي في ترشيحة، ويومين الجمعة والسبت موعدنا مع مرسل كتب الثقافي في مركز بروفا اللي بيشمل عرض أفلام وحواريات خاصة مع مؤلفين وكاتبين. وعندنا كمان يوم الجمعة العرض النسائي بيني وبينك اللي بتقدمه جمعية بيت الفن للمعرفة والثقافة ترشيحة. يعني باختصار، من المسرح للموسيقى، الرقص والسينما، ومن الشعر للحوارات الثقافية، المشهد الثقافي في البلدات العربية مستمر ومتنوع. وإذا حابين تغيروا جو، تسمعوا شوية أغاني، تحضروا مسرحية، أو حتى تكتشفوا كتاب أو فيلم جديد، عندكم أكثر من موعد خلال الأسبوع الجاي. ونلتقي الأسبوع الجاي مع جديد الفعاليات والأمسيات.
1: شكرا للزميل طاهر يونس على هذا التقرير الجميل والمتنوع، وهيك اللي برصد لنا كل الأحداث الثقافية، وكمان بحضرنا للي جاي عشان ما نخسر أي إشي وما يفوتنا أي إشي. شكرا لنا طاهر. واستصار الوقت نحكي عن العرض المسرحي الموسيقي الراقص زجاج حليب مع المؤلف ليث زعبي. بدي أرحب بليث، بس بالبداية رح نحكي مين شارك بهذا العمل. العمل من إخراج سامر بشارات، إخراج وتصميم الحركة أسيل قبطي، أداء وتمثيل أسيل قبطي، كريستينا جرايسي، أحمد عباس وميلانيا مطر. ومهم نحكي عن الأعمال اللي تطرح قضايا وبتطرح مواضيع.

0: منعيشها بحياتنا اليومية ونسلط الضوء عليها. بعد شوي رح نعرف شو قصة زجاج حليب. أهلين بليث.
1: مرحبا.
0: طمنا عنك، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: ليث، يعني قبل ما تحكي لنا شو موضوع المسرحية، تعال نحكي شوي عن الاسم زجاج حليب. ليش؟
1: ايه ليش زجاج حليب؟ اوكي، الزجاج هو يعني قابل للكسر، وحليب هو كمان معنى للأمومة، فالكسر والأمومة هو معنى صعب اللي هو بجسد الفحوة تحت العرض، فهذا الأساس كان زجاج حليب، وهو كمان رح يكون بعكس أشياء رح نشوفها كمان يوم العرض.
0: جميل. طيب أنا مش إحنا بدناش نخرب يعني كل الموضوع ونحكي كل التفاصيل، تفاصيل العرض المسرحي الموسيقي الراقص، بدنا بس تحكي لنا عن الفكرة، كيف انولدت وشو اللي خلاك تكتب هذا النص؟
1: أنا مبدئيا درست بفرنسا، اشتغلت على وثائق بالتعليم اللي هو بخص اكتئاب بعد الولادة، وبعد ما رجعت لهون سمعت عن أكم قصة اللي هي صارت، ورجع هيك انفتح الموضوع كمان أكثر من مرة قدامي، فقلت ليش لا، ليش ما نجربش إشي جديد، وانطرحت الفكرة من هناك، من تقريبا سنة كاملة إلا بنشتغل على عرض.
0: حلو. وإحنا بنحكي عن الاكتئاب ما بعد الولادة
1: صحيح
0: عند النساء، وعالم بتعيشه المرأة من الداخل اللي ممكن ما يبينش من الخارج للناس. هذا العمل بتناول تجربة حساسة ليث، مش سهلة
1: أكيد.
0: شو الرسالة، شو الهدف من الموضوع؟
1: أوكي، إحنا مبدئيا بأمنية نتناول المواضيع اللي هي فيش عليها تسليط للضوء، المواضيع كمان مهمشة اللي إحنا كمان افتقدنا لها بالمجتمع، أنه بمناسبة أنه إحنا دائما عنا مواضيع أكبر عن هيك، فحكيت أنه ليش أنه إحنا ما نشتغلش بأمنية على المواضيع المهمشة أساسيا، فهو موضوع مش محكي عنه، كمان بنخاف يحكي عنه، إحنا كمان بنخاف نحكي عن المواضيع المرضية بشكل كبير، فهذا هو كان السبب الرئيسي أنه إحنا نقدر نحكي عن مواضيع مهمشة، وابتدينا بهذا الموضوع لأن هذا الموضوع كان كثير مؤثر بالنسبة لي لأنه اشتغلت عليه زمان.
0: صحيح، بس يمكن مش سهل أنك توصل شعور داخلي وعالم داخلي بتمر فيه المرأة من خلال عمل المسرح. كيف هيك حاولت عن جد تنقل للجمهور، أو اشتغلت على أنه تنقلوا للجمهور هاي الحالة؟
1: أول إشي اللي بالطاقم كامل هو طاقات شبابية اللي عندها القدرة أن يوصلوا هاي المشاعر، وحتى سامر اليوم كان معي، سامر بشارات اللي هو كمان عنده التجربة الكافية ان احنا نقدر نوصل المشاعر هاي للناس، ان كان عن طريق الافلام او ان كان عن طريق المسرح، وكمان من ناحية ممثلين سيل كوبتي كمان هي راقصة مبدعة من زمان مش من اليوم، فما كانش عندي الشك 1% ان احنا ممكن نوصل المشاعر هاي للناس. كمان العرض كتير بصري حركي، كمان مش بس مسرحي كلامي حواري، اللي هو مؤثر جدا، احنا لما بنطلع عليه لما بنشوفه بنفهم انه احنا عم نحكي على اشي راح يعمل شوية ضجة من ناحية اراء، لكن احنا راضيين عن الموجود عنا.
0: ليث، بتفكر انه يعني الاعمال المسرحية والفنية بتساعد او بتسهل انه نحكي او نطرح مواضيع وقضايا يمكن نخجل نحكي فيها او منخاف نحكي فيها بحياتنا اليومية؟
1: هو هذا كان الأساس من التجربة اللي احنا سويناها بأمنية، انه احنا نقدر نطرح هاي المواضيع، ما كانش عندنا خجل كمان انه احنا نقدر نحكي عن هاي المواضيع، نتطور شوي من هاي الناحية، لأنه ليش لا، عندنا الطاقات الكافية، عندنا كمان الفهم الكافي، الوعي الكافي، انه احنا كمان نبلش نقدر نفهم حالنا كبني آدمين، نتعايش مع الأمور بطريقة ملائمة، على أساس كمان يكون عندنا خلفية لما احنا نشوف حالات مشابهة، إن كان باكتئاب ما بعد الولادة أو غيره، احنا كمان نقدر نتصرف مع الامور بالطريقه الصح. فالهدف الاساسي هو كمان للجمعيه، مش بس الفن، كمان رفع التوعيه عند الناس من ناحيه هاي الامور.
0: نعم، جميل، مهم جدا. لما نحكي عن قضايا مش كثير بنحكي عنها ومش كثير بنسلط الضوء عليها بكثير مجالات من الحياه، وفعلا كل الاحترام لكم ويعطيكم الف عافيه على هذا العمل. احنا بنحكي العرض في 25 و26 الشهر،
1: 25 26 9، الجمعة والسبت القادم. صح،
0: الجمعة والسبت القادم في الناصري.
1: بالناصر بالقصر الثقافي.
0: بالقصر الثقافي. كونوا على الموعد جميعا. بدي أشكرك جزيل الشكر المؤلف للعرض المسرحي الموسيقي.

0: الراقص زجاج حليب ليت زعبي. شكرا لك, شكرا على هذا اللقاء.
1: نهارك سعيد,
0: الى اللقاء, باي باي. هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لمستمعاتنا ومستمعينا, والشكر أكيد للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة في الإعداد والإنتاج, مرال صفدي وميسى عساف, في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك, وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار. وأنا كنت معكم في الإعداد والتقديم رجاء كناعني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. كونوا على السمع دائما, إلى اللقاء.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: بتحلموا أرئيلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מנהום דונה 18 עמה. על מורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
5: بيير السابع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
6: بعتيلي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
7: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
8: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك بصوتك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة في حادث طرق وقع قرب مدينة الطيبة، ونقل الشاب إلى عيادة محلية في الطيبة قبل أن تقوم طواقم نجمة داود الحمراء بنقله إلى مستشفى بلينسون في بتح تكفى لتتمة العلاج. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينيات من عمره من بلدة الفرديس مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة وهو على دراجته الكهربائية على شارع 4 قرب مفرق زخر يعقوب. وأفادت نجمة داود الحمراء بين طواقمها وصلت إلى المكان ووجدت المصابة دون نبض أو تنفس، حيث باشرت عمليات إنعاش متقدمة لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة مساء اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى هاعمك في العفولي وهو يعاني من إصابة نافذة، وقد وصفت حالته بغير المستقرة. تجتمع لجنة الانتخابات المركزية غدا لمناقشة طلبات شطب من ضد أحزاب ومرشحين، من بينها 3 طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة وطلب لشطب القائمة المشتركة، إضافة إلى طلبين لمنع وفر كسيف وسامي أبو شحادي من خوض الانتخابات. وقالت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميار إنه لا تتوافر أسس قانونية كافية لشطب القوائم أو منع كسيف من الترشح، فيما أشارت إلى تصريحات نسبت إلى أبو شحادي قد تفسر على أنها تأييد للكفاح المسلح. من جهته قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تعليقا على النقاش بشأن شطب ترشحه في لجنة الانتخابات، قال إنه لا يرى أن القرار سيغير مساره السياسي، وأضاف

0: أن بعض قادة المعارضة بحسب قوله قرروا التعاون مع ما وصفه بمحاولة لإسكات الصوت العربي في صناديق الاقتراع. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من إشقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام، نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس، بينها توثيقات من 7 أكتوبر إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. أفادت تقارير فلسطينية بتعرض مركبة لهجوم إسرائيلي قرب مسجد العقاد في شمال منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 جثامين و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، داعيا الدول إلى الانضمام إلى فرض حصار شامل عليها. وهدد ترامب باتخاذ قرار بشأن إيران متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق معها أو القضاء عليها. في المقابل، قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران نقلت مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من أيلول الجاري، وأضاف أن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لاستئناف المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأنه يمكن بحث تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء. أشار المسؤول إلى أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات الليل لطيفا ومنعشا خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، ونهار غد يسود البلاد طقس صيفي معتاد مع أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ نحو 20 عاما بجروح خطيرة في حادث طرق وقع قرب مدينة الطيبة، ونقل الشاب إلى عيادة محلية في الطيبة قبل أن تقوم طواقم نجمة داود الحمراء بنقله إلى مستشفى بلينسون في بتح تكفى لتتمة العلاج. لقي الشاب عبد الكريم مرعي في الثلاثينيات من عمره من بلدة الفرديس مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة وهو على دراجته الكهربائية على شارع 4 قرب مفرق زخر يعكوف. وأفادت نجمة داود الحمراء بين طواقمها وصلت إلى المكان ووجدت المصاب دون نبض أو تنفس، حيث باشرت عمليات إنعاش متقدمة لكنها اضطرت في نهايتها إلى إقرار وفاته في المكان. أصيب شاب يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجروح خطيرة مساء اليوم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن المصاب نقل إلى عيادة محلية في المدينة، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى هاعمك في العفولي وهو يعاني من إصابة نافذة، وقد وصفت حالته بغير المستقرة. تجتمع لجنة الانتخابات المركزية غدا لمناقشة طلبات شطب من ضد أحزاب ومرشحين، من بينها 3 طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة وطلب لشطب القائمة المشتركة، إضافة إلى طلبين لمنع وفر كسيف وسامي أبو شحادي من خوض الانتخابات. وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة إنه لا تتوافر أسس قانونية كافية لشطب القوائم أو منع كسيف من الترشح، فيما أشارت إلى تصريحات نسبت إلى أبو شحادي قد تفسر على أنها تأييد للكفاح المسلح. من جهته قال رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي تعليقا على النقاش بشأن شطب ترشحه في لجنة الانتخابات، قال إنه لا يرى أن القرار سيغير مساره السياسي، وأضاف أن بعض قادة المعارضة بحسب قوله قرروا التعاون مع ما وصفه بمحاولة لإسكات الصوت العربي في صناديق الاقتراع. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 19 عاما من إشقيب السلام في النقب بتهم أمنية تشمل التحريض على الإرهاب والتماهي مع حركة حماس. وبحسب لائحة الاتهام، نشر الشاب عبر شبكات التواصل صورا ومقاطع مصورة مرتبطة بحماس، بينها توثيقات من 7 أكتوبر إلى جانب منشورات تتضمن الإشادة بعناصر وقيادات في الحركة

0: ودعوات إلى تنفيذ أعمال عنف. أفادت تقارير فلسطينية بتعرض مركبة لهجوم إسرائيلي قرب مسجد العقاد في شمال منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول 5 جثامين و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعة 24 الماضية. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، داعيان الدول إلى الانضمام إلى فرض حصار شامل عليها. وهدد ترامب باتخاذ قرار بشأن إيران متسائلا عما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق معها أو القضاء عليها. في المقابل قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز إن طهران نقلت مقترحها إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 من أيلول الجاري، وأضاف أن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك يتمتع بصلاحيات كاملة لاستئناف المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وأنه يمكن بحث تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية عبر وسطاء. أشار المسؤول إلى أن إيران قد تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت الحصار عن الموانئ الإيرانية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات الليل لطيفا ومنعشا خاصة في الجبال العالية والمتوسطة، ونهار غد يسود البلاد طقس صيفي معتاد مع أجواء معتدلة نسبيا في المناطق الجبلية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. ما المعنى من وراء العبارة لا يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ تعني هذه العبارة أن لا فائدة من البحث عن أمر فات أوانه، ويرجح أن هذا شطر من أبيات قالها الشاعر عروة الرحال، قاصداً بها عجوزاً تقدمت في السن لكنها كانت متصابية تستخدم وسائل ومصاحيق للتجميل كي تبدو فتية وجميلة. والأبيات كاملة هي: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد نحل الجنبان وحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: انا مستعد اواجه نفسي
1: واجه
0: يا
1: اقفل الشباك عشان عصافير.
0: رافع رجلي في وش كل حقود.
1: واو
0: مفيش.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني

0: استاذ،
1: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
2: نظم
0: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
3: مع انطلق انا مطمني على ابني كتير.
4: انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الان واضمنوا لاولادكم مقعد جامعي في المانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: احسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد.
4: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملة 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مقامات، أجمل وأبرز الأغاني.

Oh.

0: النزو خلي بالك من زوزو
1: زوزو
0: زوزو النزو والنزو اسمع غناها وافهم لغاها اسمع غناها وافهم لغاها

0: وجوها طاس
1: وجوها طاس.
0: نقص العزول وده اجمل نقص وحيروح.